الفلوس المال في اللغة العربية تشتري السعادة؟ يلا نبي نشوف تعليقاتكم. تيسير تقول مستحيل، ميمة تقول لا، سراج يقول لا حاجة كده. حلو حلو، معنا احنا مقتنعين ان الفلوس مش هتجيب لنا السعادة، صح؟ مقتنعين بس نبوس الفلوس احنا. عرفت؟ نبو الفلوس ومقتنعين انها ما تجيب السعادة. بح، الفلوس يا جماعة الخير مهمة لانها توفر في الراحة. كيف توفر في الراحة؟ ما المقصود بالراحة في الكلمة هذه بالذات او الجملة هذه؟ مقصود بها ان هي تسهل في امور كثيرة في الحياة. لكن محمد، دورت محمد ناجي، خلو ما ديروش ولا حاجة ولا ديروا شيء. تسهل لك امور كثيرة في الحياة لكن ما تضمن لكش السعادة، ما تضمن لكش السعادة. فهمتوا كويس؟ كم من شخص عنده كل شيء ويحس بالفراغ، وكم من شخص آخر بسيط لكن مرتاح ومطمئن. ما رجعتيش على الفيس؟ لا رجعت اي طلعت لي، رجعت على الفيس. سلطانة زماني تقول مستحيل، الكمال لله. صالح يقول ربي يحفظك ويعطيك الصحة والعافية رب العالمين. شكرا اخونا صالح، شكرا شكرا. تمام، لا رجعت تقريبا. انت شكلك معطل عندك النت، بالك تراجعي شوفي تلقيني غادي. باه، الفلوس زي ما قلت لكم هي تصنع في راحة مؤقتة، اللي هي مثلا تسهل عليكم امور الحياة لكن ما تضمنش السعادة، تلبي احتياجاتكم. ان احيانا في اشخاص عندهم كل شيء لكن يشعروا بالفراغ. نفس الشيء في ناس بسيطة جدا لكن مرتاحة البال ومطمئنة. حلو، السعادة الحقيقية يا جماعة الخير، السعادة الحقيقية تجي لما يكون فيه توازن بين احتياجات الحياة وراحة النفس. السعادة الحقيقية انك انت تحط الميزان هذا ما بين الاحتياجات وراحة النفس. احتياجات الحياة شنو هما؟ هيقولوا لي شنو هما احتياجات الحياة اللي تخلي الفلوس تشري السعادة؟ شنو هي احتياجات الحياة وشنو هي راحة النفس؟ يلا نبي نقرأ تعليقات، نبي نشوفوا مجموعة من التعليقات باش نقدر نركز هل انتم معاي في نفس السياق او لا. ما هو الشيء اللي السعادة فيه غير محدودة؟ السعادة فيه غير محدودة رضا الله سبحانه وتعالى، ذكر الله سبحانه وتعالى. لما تكون حاجة متعلقة بالله سبحانه وتعالى تكون عندك سعادة فيه. الامتنان تكلمنا عليها فيما سبق. به، التوازن ما بين احتياجات الحياة والراحة النفسية، راحة النفس. راحة النفس راه مش انك دائما مرحبا يا ذا ونورت. احتياجات الحياة من الناحية المادية ان كل شخص فينا يحتاج الى المال باش يوفر احتياجات الحياة، متطلبات الحياة. كويس، سبل العيش ما بين قوسين. أما راحة النفس هي راحة البال، راحة الخاطر، راحتك لما تكون من هنا مطمئن. فهمتوا؟ راحة البال حتى هي لها علاقة بالشيء هذا. فالفلوس ما تصنعش في السعادة صراحة، تلبي في احتياجات، وسيلة فقط لا أكثر ولا أقل، وسيلة انت محتاجها ومحتاج الناس انك انت تساعد الناس به. تيسير، ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. توا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. قلت لي مخرج، قلت لي ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، انا جاوبتها قلت لها تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. عموما هذه هي الفلوس اللي هي تشتري
سعادة مؤقتة لا أكثر ولا أقل، هي توفر الراحة في احتياجاتك في متطلباتك في الحياة، ولكن ما تشري لك صحتك، ما تشري لك الشخص محتاجة أو كذا، لا لا لا لا، هذه كلها ما توفرش. ناخذ فاصل قصير دوان. مبسوطة اليوم الله يبارك. يا والله اليوم نرجعوا، اليوم نرجعوا يا دوان، فاصل ونواصل إن شاء الله.

0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: في على الهواء ولا
0: انت على الارض توا مش الهواء؟ تفضل تفضل. على الهواء على الهواء على الهواء.
1: السلام عليكم، مساء الخير يا ملوكة.
0: مساء النور.
1: وكان في طيب يعني كيف جلوس كريمة ولني كل دينة وليبيات ولمت محمد الله يسلم.
0: الله يبارك فيك الله يبارك فيك. كيف حالك؟ حالك باهي؟
1: عيدك مبارك إن شاء الله. منورة ملوكة.
0: صبري.
1: نعم
0: صبري ولا
1: وما شو رأيك انت؟
0: ما خلاص صبري واضح.
1: ما نعرفش ممكن
0: ممكن فممكن هي خلاص مية مية
1: بدل فيك ملوكة. ملوكة تتعرف روحك.
0: لا لا لا عارفة.
1: تعرف الأصوات، تعرف ما شاء الله نجمة النجوم وتعرفينا من زمان.
0: الله يبارك فيك أخوي، بارك الله فيك. صبري تعال أقول لي توا، غير تعال أقول لي توا. أنت مدام اتصلت بي توا لازم نسألك سؤال.
1: أسأل يا غالي.
0: بح الفلوس تصنع السعادة يا صبري؟
1: إيه نعم على طول.
0: هي هي. لا يا صبري هيك مش متفاهمين.
1: ما غفل لي على السعادة. ما لا. في أشياء أنا شبعت هذه ولا لا عندي اليوم. تبي نقولك بالليدي تبقى بالليدي هيك.
0: قول قول.
1: والله إلى اليوم في فرح باهي. وصار معي يعني بالنسبة لي يعني باهي. يميزوا في الناس بس يميزوا بالناس. اليوم في الأعوال إحنا يعني قاعدين أعوال بالنسبة لجهتنا إحنا عادية. عرفتيه؟
0: حلو.
1: وواحد يعود في الشاي يقول له جابوك فطور، قال لي ما جابوليش، قلت له لا تمشي فطور ونجي. تمام، قال لي تمام. هيك سويعة من زمان وجيتها. دورة قال لي فات عليك عصبان ومكرونة.
0: الله.
1: قلت له هذا اللي جاي برجيني مالا. خير بيني وين وين حصني.
0: شبعت
1: انت قلت سعادة وين؟
0: سعادة ببطنك وين؟
1: ها غير السعادة وين؟ لأن الناس الثانية حميصات، فليسات. شبعت الناس جنبهم.
0: صبري
1: نعرف من جنبه.
0: لا تعال شوي
1: خيك سلسة يا لوكا.
0: تولين فهمت ان السعادة ما هيش في الفلوس، اللي فهمت سعد السعادة في الماكلة.
1: لا لا والله اللي بالفلوس.
0: بالفلوس
1: هو الحوك انت شيني
0: ابا خلاص
1: والله اللي بالنظرات انا هيك شبوفها الناس ناس دون ناس.
0: هو ناس دون ناس، لكن انا بالنسبة لي انا مش مقياس الفلوس را
1: عدلي زيك انا ما حسبتها بالفلوس. والله ما عمري حسبتها بالفلوس. انا هيك انا قاعد لتوا ما نحسبها بالفلوس. ناخذ هم يحسبها الناس ليانيه العكس. انا قلت لك هيك موقف ليانيه حسبته. جاي قلت له وين العصبان وين المكرونه؟ قال لي بحر.
0: بحر لا. حتى الفلوس بحره. اسمع انت انت انت انت مرتبك لحظي غير لحظي ولا مش لحظي؟
1: لحظي وقتي يا مرشدي.
0: خلاص ما لا تو حتى الفلوس بحر. طب بعدين نشوف
1: لا
0: السعاده.
1: لا لا الحمد لله الخير والحمد لله.
0: يعطيك الصحة
1: والله. ايش بتعرف وين السعادة؟ انا كنت تجيني تصلي وتقرأ قرآنك وتستغفر وتكون من تحسس بتخرج قلبك يعني تحت على الناس وتصلي.
0: الله يبارك فيك يا صبري.
1: قر قر قر قر قر.
0: ايوه بالضبط صبري بارك الله فيك.
1: لكن اعرفك يا مليوكا ونعرف دينا منورة من زمان. ورب يحفظك يا اهلك ولكل احبابك ان شاء الله.
0: شكرا شكرا بارك الله فيك يا
1: ربي يعينك ان شاء الله وبعد كل الحاسدين والحاسدات والخبيثين والخبيثات.
0: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا شكرا يا صبري. شكرا بارك الله فيك. السلام عليكم. شكرا شكرا بارك الله فيك. جميل جدا المداخله فرحتنا جدا. ريحال يقول مع اني مش فاهم ولا كلمه لكن صوته سعيد. سعيد سعيد. هو المفروض مش صبري يا را. صبري ما يمشيش معاه لا يا مخرج. ايش اسمه صبري يمشي مع سعيد. هو قصده بمعنى ان يعني ساعات لما قالها قالها بطريقه فكاهيه يعني فهمتوا لا اكثر ولا اقل. تمام بح. بارك الله فيك يا صبري على المداخله. نرجع لموضوع الحلقه، والحلقه عباره عن السعاده قرار. في الفقره السادسه كيف نقدر نصنع السعادة كل يوم. مفروض اسمه استعجالي. مفروض قال لك اسمه استعجالي. والله هيك يا صح ممكن حتى هذا يمشي معه. سمحنا صبري اليوم درنا عليك السليطة سمحنا بالله عليك. كيف نصنع السعادة كل يوم؟ في عادات بسيطة تقدر انك انت تغير يومك. نقص لي صوت شوية موسيقى. في عادات بسيطة تقدر انك انت تغير بها يومك. انا اعطيكم نقاط معينة تساعدكم انكم انتم تصنع السعادة هذه، تمام؟ وفي منكم يعرفها، وفي منكم يطبق فيها، وفي منكم ما يعرفهاش. غذاك دواك، أهلا شيف، نورت. السعادة هي القناعة. جميل، وعليكم السلام. أول خطوة دخان. لا يا ريحال خيرك، تول واحد يقولك دخان مضر يا جماعة الخير، مضر. في عادات بسيطة نقدر نغيره بها، اللي هي أبدأ يومك بالحمد والشكر. أبدأ يومك من أول ما تفتح عيونك من النوم، أبدأ يومك بالحمد والشكر بالأشياء البسيطة اللي في حياتك. أولها صحتك، أولها صحتك، بعدين ترتيب حياتك اللي قاعدة اللي موجودة فيها صحتك، تمام؟ صحتك كذا، شغلك كذا كذا كذا، إلى ما ذلك، ترى توبية الأشياء. لكن أبدأ يومك بالحمد والشكر. النقطة الثانية، مارس أي نشاط تحبه، مشي، جري. مع أن احنا اللي بينا قليل النادر، يعني تو خاشلي في البت، هو سلكتش نجمي تو يقول لي لا كيف يا ملاك انت توكي بتسكري سوقنا. لا والله مش قصدي، لكن مارسوا نشاطاتكم، هواياتكم، أشياء تحبوها، فهمتوا؟ أشياء تحبوها وتساعدكم. خففوا من الأخبار السلبية، خففوا من الأفكار السلبية. دكتورة مليكة مش الدرجات يعني، خففوا من الأخبار السلبية. خصص وقت لنفسك، هنا تصنع سعادة. سامح اللي تقدر تسامحه، قد ما انت تحاول انك انت ما تسامحش الشخص، كل ما تحس انك انت مكبوت وفي نفس الوقت تقعد تشغل في بالك به، ومرات توصل حتى لمرحلة انك تكون عدوة. بينما سامح سامح سامح، تمام؟ سامح اللي تقدر تسامحه. في ناس بيقول لك والله في ناس اللي تقدر تسامحها يا ودي، باهي مش مطلوب منك تسامح كل شيء، لكن هاي اللي تقدر عليه. احتفل بأي إنجاز حتى لو كان بسيط، يعني أفرح بأي إنجاز. اليوم أنا أتقنت مثلا حلقة مميزة وقدمتها بشكل مميز، أنا حنفرح وحنكون يعني طاقة إيجابية، تمام؟ أنت مثلا كنت في شغل معين، أنجزت شغل معين، أو خلاص أنت في الحوش درتي شيء معين، خلاص هنا أفرحي بإنجاز، تعلمتي أكلة، درتي شيء، يعني كل شيء في الحياة أي إنجاز بسيط أفرح به، تمام؟ السعادة عادة قبل ما تكون نتيجة، السعادة عادة قبل ما تكون النتيجة، أو تكون نتيجة، ما تستناش نتيجة معينة. لا والله ماني مسامحة لو ينقل وديك. يا دكتور مليكة أعطيك سلامة، وخلاص ممكن يجلس الشخص جلسة عصف ذهني بدون ما يجو بخاطرة. الحق شكرا بارك الله فيك، كلمة طيبة حسنة. شكرا بارك الله فيك خونا الحق. عليكم السلام لكل من جاهلا وسهلا بكم. ترى نشوفوا جماعة التيك توك بل ننسوهم، عفوا جماعة الفيسبوك. باه دقيقة بس. ماوية تقول هناك أشخاص أغنياء جدا يشعرون بالوحدة أو الحزن، وأشخاص بالمال أقل لكنهم سعداء بسبب الأسرة والصحة والإيمان والأصدقاء والرضا. إي والله ريحال، في زمن السوشيال ميديا نشوف ديما نحن متأخرين. والله يا ريحال حتى العالم الآخر عندهم سوشيال ميديا، لكن يعرفوا وين يستعملوه، يعرفوا وين يستعملوه يا ريحال، فما نحطوش العبء على الشيء. احنا ونحط ومن يعني ومن نشوف روحنا نحطه في روحنا، هذه هي نعرفها. لكن ما تقوليش لا، هو العالم كله توه حاليا يشتغل بالسوشيال ميديا، العالم كله بصفة عامة معتمد على الانترنت بشكل كبير، لدرجة ان حتى اعمالنا واشغالنا اللي يشتغلوا فيها حاليا ممكن بعد فترة ومستقبل تلقى روحك انك انت قاعد بلا خدمة، لان جاي في مكانك الذكاء الاصطناعي وإلى ما ذلك. والذكاء الاصطناعي من شني؟ ما هو نفس الشيء من التطور اللي صاير. فالتكنولوجيا مهمة حاليا، مهمة، بس انت اختار شن تحب وكيف تستغلها، فهمتوا كيف تستغلها؟ ناخذ فاصل قصير ونرجع. فاصل قصير ونرجع. ايش معنى نحسب

ولسنا أحق بقلب سعيد. أم أنا أم أنا تقريبا للروح أن تستعيد. به في فقرة قصة من الواقع بخصوص السعادة قرار، لأن شيد هذه كلها بنسمعها في ال... بالله عليك يا ريحال، خفت الدم مش باهي يا ريحال. فقصة من الواقع، خلوني أحكي لكم قصة واقعية تشبه حياة ناس هلبة منا. كويس، هلبة منا. في شاب حلو، في شاب كان يخدم في شغل يحبه، في شاب كان يخدم في شغل يحبه وعنده أحلام وخطط كبيرة للمستقبل. فجأة خسر خدمته، وفي نفس الوقت في نفس الوقت الفترة اللي مر بها بظروف صعبة خسر أشخاص كانوا قريبين منه. حس إن الدنيا فجأة تسكرت أبوابها عليه وفي وجهه، وبدأ كل يوم هو حزين ويفكر هلبة والخوف دائما من المستقبل. حلو، في شخص أو شاب من القصص الواقعية وتقريبا تشبه هلبة أشياء أولهم حتى الناس نعرفها. يعني في شاب كان يخدم في شغل كان يحبه بشكل كبير، وكان حلم من أحلامه، وكان عنده حلم وأحلام بشكل كبير وخطط كبيرة للمستقبل. فجأة قدر الله إنه هو يخسر خدمته. وفي ناس الفترة هذيك مر هو بظروف صعبة خسر أشخاص كانوا قريبين منه. شوف الكسرة هذه، لما خسر الأشخاص هادم اللي كانوا قريبين منه حس إن الدنيا تسكرت في وجهه، وبدأ كل يوم يحس إنه هو شخص حزين وديما يفكر وديما خايف من المستقبل، خايف من المجهول. كان هو مقتنع من الداخل إن السعادة انتهت من حياته، لكن في يوم قال لي نفسه لو قعدت نستنى في الظروف باش تتعدل باش أنا نكون سعيد، ممكن أنا نضيع سنوات عمري وأنا نستنى. شفتوا كيف كان هو شني مقتنع من الداخل، واقتناع إن هو إن السعادة انتهت بالنسبة لي بمجرد إن هو خسر شغله، بمجرد إن فيه ناس خسرهم كانوا قريبين منه، خلاص هو اعتقاد جازم من الداخل إن هو انتهت حياته بالكامل. لكن في يوم وليلة جات لحظة إدراك وواجه نفسه وقال لي نفسه لو قعدت أنا نستنى في الظروف باش تتعدل باش أنا نولي سعيد، ممكن أنا نضيع سنين عمري كلها وأنا نستنى. فقرر شنو يدير، يبدأ بخطوات بسيطة، بدأ بأشياء بسيطة، بدأ ينوض شوية أبكر من قبل، بدأ يمشي كل يوم يتحرك يمارس في رياضة وهي المشي، بدأ يمشي كل يوم، رجع يتواصل مع أهله وأصحابه اللي قاعدين معاه. كويس، اتعلم مهارة جديدة، وكل ليلة يكتب في مذكرة 3 أشياء كويسة صارت في يومه حتى لو كانت أشياء بسيطة. بعد أشهر ما تغيرتش حياته بالكامل وما اختفتش كل مشاكله، لكن شن صار؟ تغير هو، تغير تفكيره، بدأ يشوف الفرص بدل العقبات، وبدأ يقدر في النعم اللي كانت قدامه طول الوقت هذا وما كانش منتبه لها. ولما سألوه شن اللحظة اللي رجعت لك فيها السعادة، أعطينا اللحظة هذه اللي خلاتك أنك أنت تحس بالسعادة، قال السعادة
ما رجعتش فجأة. السعادة بدت يوم عن يوم، بديت نبطل أننا نستنى فيها، وبدأت شن ندير نصنع فيها بنفسي، ونقنع في نفسي أني إنسان سعيد، ونقنع في نفسي بالأشياء الموجودة، ونحمد في ربي. بين كل هذا اللي صاير معاه، مرات الظروف ما تكونش لصالحنا. ركزوا في الكلمة هذه اللي بنقولها لكم، لأنها مهمة جدا، مهمة جدا، وأنا متأكدة كل واحد فيكم مر بها الحاجة هذه، وحنقولها لكم من القلب للقلب. مرات الظروف ما تكونش في صالحنا، ومرات الحياة اتعبنا أكتر من احنا نتوقعوها، لكن بين كل هذا يقعد قرار مهم. شن هو القرار؟ هل بنخلي الظروف تقرر شعورنا، ولا بنقرر احنا كيف نعيشوها، أو كيف نعيش يومنا بأبسط الأشياء؟

هذه هي اللحظة اللي نحكي عليها. فالسعادة تكون في اللحظة الحالية اللي نعيشوها، اللي نختاروا فيها كيف نعيش يومنا، بقلب راضي ونفس مطمئنة، بقلب راضي متوكل على الله ومسلم أمر لله وحامد الله وشاكر الله ونفس مطمئنة إن مهما يصير من عثرات، من عقبات، من تضيع فرص، من من من من من إلى خسائر وإلى أشياء تصير معانا، لما تكون أنت بقلب راضي متوكل على الله ومسلم أمرك لله ونفسك راضية، أنت هيك شعوريا تخلق في السعادة، أنت شعوريا تحس بنعمة السعادة، خاصة أن لما أنت توكل أمرك لله الله سبحانه وتعالى ينزل عليك برد وسلام داخلي. الله سبحانه وتعالى ينزل عليك برد وسلام، شعور بالراحة، رغم أن حياتك ما تغيرتش، رغم أن أنت صار لك هلبة خسائر، رغم رغم رغم كل شيء كويس، لكن لما أنت تسلم أمرك لله الله سبحانه وتعالى ينزل عليك برد وسلام، إلى حد أنت تقتنع أنك أنت خلاص في أيدي الله سبحانه وتعالى ومسلم أمرك لله واللي كتبه لك ربي حيصير. فهذه من الأشياء الجميلة، وهذه من الأشياء اللي تعتبر سعادة داخلية وسعادة موجودة في داخلنا، صح ولا لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكل من التحق بنا سواء على التيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم جميعا أيضا عبر أثير راديو السرايا 99.3 الموجودين حاليا اللي يسمعوا فيها في ساكمته، وحاليا الساعة 7:38 دقيقة تقريبا. مازال قداش؟ مازال دقيقة البرنامج، 20 دقيقة تقريبا على البرنامج، ناخذ فاصل ونرجع.

رجعنا لكم مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم جميعا، ولكل من التحق بنا دكتورة أسماء كل سنة وأنت طيبة نورتي وأنستي. كان في تعليق حبيتني نقرأ بس هاو نرد عليك، لكن خليني نكون معاكم هكي شوية كلمة جانبية لأكثر ولا أقل حتى تستفيدوا منها حتى أنتم. تمام، لما أنا بنقدم حلقة، ركزوا معاي بس، لما أنا بنقدم حلقة وبنكون أنا المحاور فيها والمتحدث فيها واللي نسأل ونجاوب وكذا، وبدون ما ناخذ تعليقات، بدون ما ناخذ مكالمات، الحلقة تفقد رونقها، تفقد جمالها. تمام، هذه حطوها قاعدة. لكن لما أنا نقرأ تعليقاتكم، تعليقاتكم سواء في التيك توك أو الفيسبوك، إحنا نحسسكم بقيمتكم. تمام، لأن حتى أنتم تتعبوا أنكم تشاهدوا في الحلقة وتتفرجوا عليها، فأنا لازم نعطيكم اهتمام، لازم نعطيكم قدركم ونقرأ تعليقاتكم. فهمتوا؟ يعني نقدر حتى أنا أي حد مثلا يقدر أنه يقدم حلقة بدون ما يركز في التعليقات، لكن أنا نحاول نركز معاكم ونحاول بقدر الإمكان نقرأ تعليقات بيش ما يزعلش مني حد. وثانيا الآراء تختلف من شخص إلى آخر، فأنا أحاول بقدر الإمكان نأخذ مكالمات، نأخذ

0: تعليقات باش ما نحسش روحي بروحي، فهمتوا؟ لان يبن حيكون برنامج جامد مش حيكون فيه روح، فنحاول بالقصص اللي قاعده نقول فيها والفقرات اللي تصير والمكالمات وحتى تعليقاتكم يبدا فيه تنوع، وانا ما نحبش الحاجه اللي تكون جامده، نحب نكون البرنامج تنوع عباره على اخذ وعطاء، فهمتوا؟ فهذه لازم تعرفوه، عباره على الفقرات، عباره على تسلسل الموضوع او العنوان اللي قاعد نتكلم فيه. لما نعطي فقرات ونعطي نقاط معينه ونقرا تعليقات ونولي نرجع لنفس الفكره، تمام؟ ممكن تعليق منكم كل شخص فيكم قاعد يضيف للحلقه ويضيف للعنوان بطريقه اخرى بالرؤيه اللي قاعد يشوفها هو، فهمتوا؟ فممكن أني رايي ما يمشيش على رايكم، وممكن رايكم ما يمشيش معاي، لكن انا بنقرا مجموعه من الاراء والتعليقات باش يصير كانها جلسه نقاش ولكن بطريقه اخرى، يعني مش لازم يكون صوت بالضبط. اطرال الحلقه والتنوع مطلوب. ايه حلوه التنص منك، حسيت ان ما يكونش في لا ما شتتوش الانتباه، لا هذه شطارة المذيع أو المذيعة إن ما يصلهاش تشتت، لأنها هي تعرف أمتى ترجع للموضوع الحلقة وأمتى تطلع من سياق الحلقة وأمتى تاخذ رأي معين يفيدها باش إن هي تضيف بعد كلام وإلى ما ذلك. فهذه شطارة المذيع أو المذيعة، حلو؟ هذا هيك المجال يعني. لكن لو كنا بناخده كل واحد بناخده مثلا على رأيي أنا، ما أنا نفتح بث مباشر بروحي وخلاص، مش داعي تكون. عموما رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 وأيضا عبر منصات التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم نوح عسل، كيف حالك؟ الحمد لله حالهم باهين كلهم كويسين. أيام الخريف أخوي الجميل أو البنت هي تقريبا أو كذا، مع احترامي ليك طبعا، لما انت بتقول تعليق معين احنا راو طالعين مباشر، الناس تسمع فينا وحلقة مباشرة، مش داعي كان ما حضرتهاش، انت مش لازم تحضرها وغيرك حتى هو كان يبي يحضرها، ومرحبتين بالجميع. بح في الفقرة السابعة وحتكون فيها مقرونة بقصة عالمية تقريبا كلكم مرين بها وسامعين بها، بس أنا حابة نذكركم بها. هي من الشخصيات المعروفة، فيش حد ما يعرفهاش، وحتى اللي ما يعرفهاش ممكن سامع بها، وحتى اللي ما يعرفهاش أو مش سامع بها يدير عليها بحث. حلو. الفقرة السابعة هي السعادة رغم الظروف، يعني تحاول تخلق السعادة رغم الظروف. السعادة مش معناها يا جماعة الخير أنك أنت ما تحزنش، الحزن طبيعي، الشعور بالحزن طبيعي زي الشعور بالسعادة، طبيعي جدا. والإنسان السعيد يمر بأيام صعبة كيف زي أي إنسان، لكن الفرق إن ما يخليش الحزن يتحول لأسلوب حياة. ركزوا في الكلام اللي قاعد نقول فيه، السعادة مش معناها إنك أنت ما تحزنش أبدا، لأن الحزن عبارة على شعور زي الفرح زي السعادة زي الامتنان زي كل شعور، هذا كويس فطبيعي. لكن الإنسان السعيد مرات يمر بأيام صعبة زي أي إنسان في الحياة، لكن الفرق وين؟ الفرق إنك أنت ما تخليش الحزن هذا أسلوب حياة، ما تخليش يتحكم فيك، تمام؟ لازم السعادة تكون قرار إنك أنت تكمل، إنك أنت تنوض من لما تطيح، فهمتني كيف؟ أول ما تحس روحك اعترت طحت لازم تحاول تنوض، تؤمن ان غدوة او الايام الجاية حتكون احسن باذن الله، يعني يكون مقرون بالتفاؤل، كويس؟ السعادة هي التفاهم والعقلانية والظروف الاحكام، دائما مع العسر يسر، اكيد يتعايش مع الحزن ويركز في الايجابي ويفرح يفرح وقت الفرح. انا ضد الانسان لما يكون مثلا حزين، تمام، يقولون علاش انت حزين، او ما تستاهلش وكذا ومش عارف شني ويحسسوك فهمتوا. فعادي الانسان يمر بحزن فياخذ وقته يحس بسعاده ياخذ وقته الى ما ذلك. انا ما نحبش الانسان اللي يكبت في مشاعره اللي ما ياخذش راحته في التعبير اللي ما يعبرش فهمتوني. يعني كل شعور تحس به لازم تعبر عليه لازم يعني تفرغه لان كل ما انت ما تفرغاش وتكبت داخل كل ما انت تلقى روحك في عقد العقد هذه نفسيه وتتحول حتى لمرض لا سمح الله فهمتوا. فكل انسان فينا ما فيش انسان ما يحسش بالسعاده ما فيش انسان ما يحسش بالراحه ما فيش انسان ما يحسش بالتعب. في لهذا ردوا بالكم انكم انتم تكبتوا مشاعركم وتكبتوا الاحاسيس اللي تحسوا بها لان كل ما بتحسوا بالشيء هذا كل ما بتنقلب عليكم سلبي فهمتوا. لهذا ردوا بالكم تكتبوا مشاعركم عفوا حلو. قلنا احنا من القصص الواقعيه ما نعرفش المخرج عرفه يعرفها ولا ما يعرفهاش الله اعلم لكن ما نعرفش تعرفها ولا ما تعرفهاش. من القصص الواقعية والقصص العالمية هي شخصية معروفة تحدد الصعوبات ومعروفة في العالم بشكل كبير ومشهورة كويس ولها برنامج كان معروف هي أوبرا وينفري. تعرفوها أوبرا وينفري؟ تعرفوها أوبرا؟ ما كانتش حياتها سهلة أبدا. أوبرا ما تعرفهاش يا خالد؟ كان يجيبوا فيها في ام بي سي 4 تقريبا يعني عندها برنامج يعني. فأوبرا ما كانتش حياتها سهلة أبدا مرت بظروف صعبة من طفولتها وعاشت في الفقر والتحديات خيبات الأمل انكسارات إلى ما ذلك. لكن بدل ما تخلي ظروفها تتحكم فيها قررت إن هي تركز على اللي تقدر عليه مش على الأشياء اللي هي خسرتها أو فقدتها فهمتوا. أوبرا من الشخصيات المعروفة من الشخصيات الإعلامية المعروفة اللي لها كاركتير خاص بها شخصيتها جميلة جدا حتى حواراتها جميلة جدا وإنسانة ذكية. ما كانتش حياتها في الطفولة زي أي شخص فهمتوا. كانت عايشة في فقر وكانت عندها تحديات خيبة أمل خسارات إلى ما ذلك. ما خلتش الظروف اللي مرت بها والأشياء اللي صارت في الماضي واللي قاعدة تصير معاها ما خلتهاش إن هي تتحكم فيها. حاولت ان هي تركز على الاشياء اللي تقدر تديرهم والاشياء اللي موجودة فيها ومش الاشياء اللي خسرتها. في احد لقاءاتها شن قالت بمعنى كلامها يعني بمعنى كلامها شن قالت؟ قالت ان كل يوم نلقى في سبب واحد على الاقل باش نكون انا ممتنة ليه. ركزوا في الكلمة نرجعوا لكلمة الامتنان هو مفتاح السعادة. الامتنان مفتاح السعادة. قلت لك أنا كل يوم خلال حياتي ومسيرة حياتي كويس كل يوم نلقى في سبب واحد على الأقل باش نكون ممتنة ليه. ومع الوقت الامتنان والتفاؤل هذا هو اللي خلاها تبني حياة مختلفة تماما عن الظروف اللي بدت منها. يعني حياتها اتغيرت 360 درجة على اللي كانت عايشتها سابقا. ليش؟ بسبب الامتنان والتفاؤل. كانت متفائلة وواثقة في نفسها وواثقة في الأشياء اللي عندها زائد ممتنة ومركزة على الأسباب. كانت هذا تصميم على النجاح. ايه هذا تصميم على النجاح وبدت بالأشياء هذه. احنا شن نتعلمه من قصتها؟ شن نتعلمه؟ في نوع من نتعلمه فيه هو الإصرار على النجاح وفيه نوع آخر تعلموا فيه من قصتها اللي يخصنا احنا كنوع عنوان الحلقة والسعادة قرار، ان السعادة مش معناها ان حياتك خالية من المشاكل، ولا معناها انك تملك كل شيء. السعادة مرات تكون قرار تاخده كل صبح، السعادة مرات تكون قرار تاخده كل صبح، انك تشوف النعمة قبل النقص، والفرصة قبل العقبة، والأمل قبل الخوف. شفت ثلاث حاجات كل صبح تديروهم هما وتقرروهم، ان تشوف النعمة قبل ما تنقص، ان تشوف الفرصة قبل ما تعتر في اي عقبة. خليك مجازف يعني، ما تقولش لا كيف انا ما نبيش، لا حتخسر. الحياة هذه راه فيها ربح وفيها خسارة. والامل قبل الخوف، لازم يكون عندك امل، لازم عندك يقين، فهمتوا؟ لازم يكون عندك اصرار على كل شيء، فهمتوني؟ واهم شيء دائما الحسن بالله والثقة بالله والتوكل على الله، واحنا نحمد الله سبحانه وتعالى نحن مسلمين وعندنا الاشياء هذه نملكوها، عكس الناس اللي ما يعرفوش الحاجة هذه. لكن احنا الحمد لله ان احنا مسلمين وعارفين النعمة هذه، وعارفين ان الحياة هذه ابتلاءات، والحمد لله ان كنا عارفين ان الحياة ما تدومش لشخص، ولا توقف على شخص، ولا تستمر بشخص. الحياة مستمرة بينا ولا بلانا، لكن اهم شيء ان احنا مقتنعين اقتناع تام ان سعادتنا مش مربوطة بشيء معين، انما مربوطة برضا الله سبحانه وتعالى. لازم نقتنع احنا كمسلمين ان سعادتنا مربوطة بالله سبحانه وتعالى، ومرتبطة برضا الله سبحانه وتعالى لا اكثر ولا اقل. الباقي كله يمشي ويجي، ان الحياة عبارة على انك انت تخسر، الحياة عبارة انك انت تنجح. مش كل يوم تركب للسلم بشكل تصاعدي اكتر ونجاحات اكتر، انما حتوصل لوقت معين، او اللي نقول احنا لعقبة معينة، مرات تعتر وتطيح، تبدأ من الاول. فهي هيك الحياة، وانت ما الشيء الذي يجعلك تشعري بالسعادة فعلا. نعمة نقول لك نعمة العطاء، ممكن نعمة الأشياء الموجودة حواليا، الناس الموجودة حواليا، الأهل إلى ما ذلك. ليس كمين يا سراج، إنما سؤال عادي جدا، حتى يصل الإنسان لصناعة وخلق الفرص. كل مر حتما سيمر. أيوة، فديما حطوا الأمل بالله والثقة بالله، وأحمد الله سبحانه وتعالى أنكم ولدتوا مسلمين ومؤمنين بالله سبحانه وتعالى. كوتش موفقة دائما والحمد لله على نعمة الإسلام. أي أيوة والله يا كوتش نجمي، بارك الله فيك، موفق يا رب. فاصل ونرجع.
1: واحد اتنين سرجي مرجي، من ويا يا رح يجري معايا نروح مشوار، بس أنا بختار الشطار، من بقى مني رح يفلت ومن

رحلته مني تروحوا على فين؟ لو زهرين أو الدريين، واللي يبان الخف عينيه ده اللي الدنيا مشاورة عليه. تفلتوا مني تروحوا على فين؟ لو زهرين أو مدارين.

0: اي واحد اثنين سرقي مرقي بنختار واحد منكم تو اللي شاطر فيكم حنختارته. محلا ملوك ابتسامتك رب ديما رب ديما نشوفك فرحانة ان شاء الله يا رب سندس. بارك الله فيك مذيعة طيبة بشوشة لي بلاد شكرا بارك الله فيك خاتم الله بيد نورت سن مرحبتين بيك عبد المنعم مرحبتين بيك لكل من تواجد معنا مرحبتين بكم جميعا. واحنا قديش مازالنا تقريبا مازال 4 دقايق مفروض باهي ومفروض انه والله حلوة النغمة اللي مبكري نعود هالكم نعود هالهم يلا نعود هال
1: واحد اتنين سرقي مرقي من ويايا رح يجري يجري معايا نروح مشوار بس انا بختار الشطار من بقى مني رح يفلت ومن قدامي هيتثبت واللي هلف معاه وهدور يبقى دل عليه الدور.

يعني من هو يا اللي راح يجري يا مخرج؟ نختاروا منهم الشطار ولا شني؟ بكن نشاور عليك دكتورة مالكة، انت اول واحدة اصلا، انت اول الموكب، اول واحدة. دقيقة دقيقة 58 ما زال دقيقتين، دقيقتين ان شاء الله. باه حلوة الاغنية. نشكر صاحبتي هداية على عرفتني على مالك وبدأت مود من الحلقات، وكل ما تقابليني نخش نتفرج على الحلقة. مرحبتين بيك ومرحبتين بهداية، منورين جميعا. في الختام، عليكم السلام طير حر، اهلا وسهلا، عاش من شافك وكل سنة وانت طيب. الخاتمة يا جماعة الخير، وصلنا للختام والوقت مشي بسرعة، والنغمة المنتظرة ختامها مسك، وسلام سلام كمسك الختام. يلا نسمع منها شوية ونختموها.

0: سكنتم فؤادي رب العباد. يا مرحبا بالجميع، لكل من جاء ولي قلب عليه مرحبتين بكم جميعا. شكرا لمتابعتكم. وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامج من القلب بعنوان السعادة قرار، وتعلمنا فيها هلبة أشياء. وقبل ما نودعكم وقبل ما نمشي ونخليكم، حابة نقول لكل شخص يسمع فينا توا، ما تنساش الحياة، ما تستناش إن الحياة تكون مثالية باش إنك أنت تكون سعيد. استمتع بالنعم اللي عندك، استمتع بكل لحظة، لأن اللحظة لو ضاعت منك مستحيل ترجع. أصنع يومك بلحظات جميلة تستحق إنك أنت تعيشها، عيشها برضا، بقناعة، بثبات، بإصرار، بتحدي، بكل ما هو جميل يخليك تتعايش مع ظروف الحياة وظروف العباد. تذكروا دائما جميعا يا أهل الخير وكل الخير، السعادة مش إنك أنت تملك كل شيء، السعادة إنك تعرف قيمة كل شيء عندك. كل شيء عندك تحتها مليون خط، أعرف القيمة، لأن ممكن القيمة هذه في يوم من الأيام تخسروها، تقعدوا نادمين عليها طول حياتكم. فعيشوا لحظاتكم بسعادة بقناعة. كنت معاكم ملاك محمود، ونلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم من القلب يوم الجمعة على تمام الساعة 6 مساء إلى الساعة 8 مساء. إن شاء الله يا رب الحلقة وصلتكم، لأن سميت البرنامج من القلب إلى القلب. أنا نتكلم معاكم حاليا من قلبي باش يوصل لقلوبكم، ما هوش كلام منمق ولا كلام مرتب ولا شيء. حبيت يكون برنامج عفوي، قريب من المستمع، قريب من المشاهد. وتمنوا لي دائما التوفيق، زي ما نتمنى دائما التوفيق لكل حد موجود، كل حد يسمع فينا حاليا، سواء كان عبر أثير راديو السرايا 99.3. جماعة المستمعين، إن شاء الله غيابكم خير، وإن شاء الله ترجعونا بخير يا رب، ونسمع صوتكم ونتحمد عليه سلامتكم جميعا، نطمن عليكم جميعا. أما بالنسبة لجماعة المنصات التواصل الاجتماعي، مرحبتين بكم جميعا، وأنستوا جميعا، وتشرفت بكم جميعا. كنت معكم ملك محمود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء. أحيا على
1: حبكم. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: سلسلة مدارج السالكين. سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. معنا اليوم من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإيثار، والإيثار ضد الشح، والشح أن تبخل بما ليس عندك، والإيثار أن تعطي كل الذي عندك وأنت محتاج. ويعتبر الإيثار من المقامات العالية والمنازل الرفيعة التي تحتاج إلى مجاهدة نفس، وبالتالي الإيثار ضد الأنانية الشح، أن يبحث الإنسان عن نفسه وأن يؤثر نفسه على الآخرين. وأما الإيثار الذي ورد في قول الله عز وجل عن الأنصار فيؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، خصاصة يعني حاجة، ومن يوق شح نفسه أورد الشح هنا. يرى ابن القيم رحمه الله أن البخل يولد الشح، البخل يولد الشح. البخيل أصلا من أجاب داعي الشح، والمؤثر من أجاب داعي الجود. يعني الإنسان إذا بخل وتعلق بالشيء وأبى أن يخرجه هذا بخل. هذا البخل كما قال عليه الصلاة والسلام مدعاة لكثير من العلل والأمراض. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. الشح الشحيح أصلا هو الحريص على ما ليس عنده، والبخيل الحريص على ما عنده. الشح أكعب، يعني الزول الشحيح بيبقى بخيل طوالي، حاجة ما حقتك انت حريص عليها. البخيل حريص على اللي عنده ده، بس ماسك حاجه دي اللي عنده ده، يقول ما بدي اصلا ده حقي ما بدي، ده بخيل. لكن في زول حب خلي ما بدي حق الناس عنده فوري، وحريص كمان، يعني مش قال لك بيكون ده حق الناس ساكن، وحريص عليه يشاكل ويضرب ويعمل عشان يصير حق الناس. فالشحيح الحريص على ما ليس عنده، والبخيل الحريص على ماله وعلى ما عنده. الشح أكعب كده، قال الشح أمرهم بالبخل فشنو فبخلوا. في رجل ذم بخلاء فقال عنهم، قال قوم إذا نبح الكلب ضيفهم، يعني مما يشوف الضيف من بعيد واقترب يهوهو هم بخافوا من الضيف، قالوا لأمهم بولي على النار، قال ولن تبول لهم، أمه ذاته خشية أن تجود به ولن تبول لهم إلا بمقداره. أمه ذاته لما تفك البول بار تفك البول بالهيل، بتقول البول ده خايف الناس يستفيد منه، تبول بالقطارة، والنار ما بكون بفوق موية، الموية ذاته بيشوف الموية مهمة جدا، ما بكون بموية بيكب فوق البول، يعني بيطفوا النار عشان الضيف ما يشوفه، يطفوا النار بالبول، والبول ذاته بالقطار. من منازل إياك نعبد وإياك نستعين الإيثار. وهذا يفيد درسا مهما، أن العبادة وأن الدين وأن القيم وأن المثل وأن الأخلاق من صميم الإسلام، وأن العبادة ليست فقط ما مر علينا من العبادات، فإن الإيثار وإن مكارم الأخلاق تعتبر من صميم التهذيب والتقويم للأخلاق، وهذا نحتاجه جميعا. تريد تلقاو مسلم كويس كويس لكن ما عنده، ما حي مكارم الأخلاق، ما عنده يتفضل ويجعد ويكرم والحاجات دي، بتخيل انه الدين ده بس انه هو يصلي كويس معلش يعني ويكنكس في قروشه ده الدين. الدين بس يصلي، لكن الدين ما يدخل في القروش، تلقى ذول مكنكس في الدنيا دي سريد خلاص. وبالتالي يتحدث ابن القيم رحمه الله عن هذا المعنى. طيب يقول ابن القيم رحمه الله: الحديث عن الإيثار والحديث عن الكرم والجود والسخاء والإحسان. وهذا من الإحسان يا إخواننا، يعني من الشرع أن تكون محسنا، وبالتالي مقياس صلاح يا إخواننا، فلان ده صالح، كيف الأزول يكون صالح؟ دي مشكلة. فلان ده صالح، أنا داير أبقى صالح، وجدت أبقى صالحين، نبقى صالحين كيف؟ يرى ابن القيم وتلميذه ابن رجب أن الصالح لا يكون صالحا إلا إذا أدى حق الله وأدى حق الخلق والناس. قال ابن رجب: ولقد تأملت أقواما لا يجارون ولا يبارون في التعبد وقيام الليل، ولكنهم فرطوا في حقوق الخلق وضيعوها، فارقوا الصلاح. يعني واحد تلقى العبادة دي مجيهة، ذكر صوم عبادة، لكن ما يستطيع يتعامل لا مع والد ولا مع جار، غير الخلق اللي ربنا فرض عليك حقوق. ومن عبادة الله أن توفي العباد حقوقهم كما أمرك الله، وبالتالي لا يؤدي حق الخلق. ده نوع أنا بسميه المسلم البارد. مسلم في الصلاة ما بيلعب، في الصف الأول الأذان ده يأذن يخلي أي حاجة، يقفل الدكان يتوضأ يمشي يصلي، لكن بارد في مكارم الأخلاق وفي هذه المنازل، ومنها منزلة الإيثار. ما يقول لضيف اتفضل، ما يهش ويبش بضيف، قال: افرح لضيفك حين ينزل رحله، إن الكريم يسر بالضيفان. من الأخلاق. ومن الناس من تجده هميم ونشيط في حقوق الخلق والقيام بمصالحهم ومنافعهم وخدمة العباد، ولكنه ضعيف في التسبيح والذكر وقراءة القرآن والصلاة. هذا فارق الصلاح. الصلاح أن تؤدي حق الله تعبدا، وأن تؤدي حق الخلق تعبدا. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها، قال: هي في النار. بالرغم من أن قيام الليل من أشق العبادات على النفوس، والصيام من أشق العبادات على الأبدان. وبالتالي يقول ابن القيم: منزلة الإيثار هي منزلة السخاء والجود والإحسان. قال: الإيثار أعلى مراتب الجود والسخاء. كيف؟ الذي يعطي من ماله ولا ينقصه العطاء، يعني أنت تدي مالك كثير، خمسة لي خمسة كده بالطرف هديته ما بنقصك، أديته ذاته ما بنقصك، ولا تكون عارف ذاته. تكتب لا ينقصه البذل ولا يصعب عليه العطاء، ده سخي، اسمه سخي. يعني لا يكون السخي سخيا إلا إذا أعطى بغير صعوبة وإذا لم ينقصه البدل، ده اسمه شنو؟ السخاء. الثاني أن يعطي الأكثر وأن يبقي الشيء أو أن يعطي مثل ما أبقى. عنده عشرين ألف، فتح عشرين ألف ما شايل غيره، يدي عشرة ويخلي عشرة، ده جواد. ده شنو؟ جواد، عنده جود. زول عنده 400 ألف، أدى زول 10,000، ده ماله؟ ده سخي. طيب، لكن لا يصعب عليه البذل، والسخاء قد يكون منزلة عالية باعتبار الاعتياد. يعني البدي كثير طوالي بدي، ده ممكن يكون سخي، وفعلا الناس يقولوا فلان ده سخي معناه بدي شنو؟ طوالي. فصار البذل لا يشق عليه ولا يستصعبه، والعطاء لا ينقصه. أما إذا أعطى أكثر وأبقى قليل، أو أعطى النصف وأبقى النصف، هذا جواز. أما الإيثار أن يعطي غيره مع حاجته، وده الله أعلم، أنا ما لاقاني، ده ما لاقاني كويس إلا من رحم الله. يعني صعب شديد، يعني ما أقدر أقول في الناس، مع كثرة الناس اللي عاشرتهم، ما عاشرت الناس معاشرة باحتكاك، يعني معظم الناس شايفهم في جود وفي سخاء وفي كرم، لكن إيثار، إيثار كده أزول يكون محتاج، ويدي هو محتاج ويدي. ودي ما جاءت إلا في الأنصار، قال ويؤثرون على أنفسهم. وآية الأنصار عجيبة، حب نسلط عليها بعض الأضواء، نقف عليها. قال تعالى الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. ودي خصلة حميدة جدا، إنك تكون إنسان تحب الآخرين. يا إخواننا كون الإنسان تلقاه يقول لك أنا فلان ده برتاح له، وفلان ده بضايقني، وفلان ده مكتشن، وفلان ده بجيب لي أخلاقي هنا، وفلان ده بطرش لك أشوفته. الزول ده أنا عندي له نصيحة، يمشي يقابل اختصاصي بتاع علم نفس متعالج، ما نصيح والله أكلمك. عجب قبول الآخرين ظاهرة مرضية تدل على اعوجاج في النفس. أزول مما تلقى يسرع يقول لك فلان ده دم ثقيل، ويقول لك فلان ده زير قرادة. يعني شو قرادة؟ يعني بيتلصق شو؟ وفلان ده كده، وصاحبك كان عسل، قال شنو؟ ما تلحس كله. الإنسان اللي ما بيحب الناس وما بيرتاح للناس، هذا إنسان غير سوي في نفسه. وبالتالي الأنصار ده العجيبين يحبون من هاجر إليهم، وذلك لأنهم لم ينظروا إليهم بنظر الدنيا. لو نظروا إلى الدنيا لقالوا زاحمونا في الموارد واقتسموا معنا الثروة. ده مرض الناس، اقتسام الثروة والسلطة. والله نحن تعبانين ساكن يا أخي. الأنصار دي الناس جاءوا في واطاطون، ما قال لك دي واطاطي ولا هناي، يحبون من هاجر إليهم. وده اسمه يا أخواننا سخاء النفس. السخاء ما سخاء المال أصلا. يعني الأنصار كان ما أحبوا بقلوبهم لم يعطوا ما في أيديهم، وبالتالي السخاء الحقيقي سخاء النفس، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. وجد درجة ثانية، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، إن تفسيرين. التفسير الأول مما أوتوا أي مما جاء واكتسبه المهاجرون. المهاجرين جو الأنصار الزراعة شاركوهم ودخل السوق والتجارة أسرع من الزراعة، بيبوا المهاجرين أغلى منهم. ده بضايق الناس، يعني انت سيد البلد وزول جا غريب وبيجي احسن منك، انت بتقول ده شوف هيندي بالله، البلد بلدنا وشنو حقنا هيندي. قال لك ولا يجدون في صدورهم اي لم يتعلموا. عشان كده ربط ابن القيم بين الحسد وبين ترك الإيثار. قل أن تجد، بل لن تجد حاسدا مؤثرا. زول بيحسد الناس يؤثرهم في شنو؟ ما بيؤثر أصلا. وبالتالي من أولى عتبات الإيثار أن تترك الحسد وأن تتخلص منه. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما شنو؟ مما أوتوا. مما أوتوا من؟ مما أوتوا من؟ مما أوتوا بمعنى مما اكتسبه المهاجرون. كويس؟ ما قالوا بناء عندي دون مقطعين ما لاقين حاجة بناء عندي وحسعيدهم قلوش بيقوا أكثر مننا. ما قالوا كده، كانوا مبسوطين جدا، أدوهم أدوهم الأشياء. لما بيقوا أحسن منهم فرحوا فرح شديد لهم. إخوانا دي سموش ده دي إثار بس ده سخاء نفس، ما في حسد. والتفسير الثاني مما أوتوا أي مما دفع الأنصار، أعطوا وبعد عطائهم لم يندموا. إنت ممكن تؤثر زول وتديه حق كله ومش بجاي، تقول يا أخي أنا حس عملت كده ليه يا أخي؟ ما كان أفسيبه بس بيناتنا يا أخي، حس عليك الله بشنو يا أخي ده. تكون الضيب كله مطايق، تقول أريد له ما أديته. أنت وجدت في صدرك حاجة مما آتيته، بعد ذلك الإيثار. قال ويؤثرون على أنفسهم، الظاهر أنهم تجردوا من كل حظوظ النفس فصاروا أهلا للإيثار. يعني أعطوا أحبوا جوه وفرحوا لأنهم بقوا أحسن منهم، ما زعلوا قالوا تبين نحن ولا قالوا كده، وفرحوا إنه بقوا أحسن منهم ودوهن، وما في عتاب ولا قلق في دواخلهم أنهم أعطوا. هذا كل اسمه التجرد من النفس والانسلاخ منها. بعد أن تجردوا من نفوسهم تماما صاروا بعد ذلك من أهل الإيثار. يا سلام يا سلام يا أخي الإيثار. أنا دائما أقول للناس العملة النادرة الإيثار وليس الدولار. العملة النادرة صعب الزمن ده الإيثار. القيم عموم القيم نادرة جدا في الزمن ده. كل زول يعيش بقيمه في محكات الحياة القاسية، كونه يعيش بقيمه ثابت ما يتزعزع، ده فعلا يمتلك ثروة ضخمة جدا. طيب ابن القيم عنده قاعدة أن الإيثار في الأنصار وأنه سيكون فيهم سجية وخلقا وطبعا وديدنا. قال أي زول بتلقاه أنصاري من أنصار المدينة من أو يعني في سلالة أوس أو شنو أو خزرج، دبكم فيه شعبة من الإيثار. قال حكى ابن القيم قال كان قيس ابن سعد ابن عبادة رضي الله عنه من المعروفين بالجود، مريض مرة فقل زواره وقل عواده، الناس بيجي يعودوه. فتساءل كان الناس معلوم الدومي، قالوا إن الناس أرادوا عيادتك غير أنهم ذكروا الديون التي علي التي لك عليهم. معناه مدين ناس شنو؟ كتار مدين. يا خلي أنت كون مدين ده هي مدين. قال أخذ الله مالا منعني زيارة الإخوان. ما زول أنت مدينك هو عيان، أنت تمشي فاضي مدلدل يدك يا خلي عندك حبة حياة. يعني أنت بتقول أنا زوجتك ما شفته المفروض أنا أساعده من عندي، خلي حقه ما أدله. قال أخذ الله مالا منعني زيارة الإخوان. قال لي واحد من أهله قم ونادي في السوق، أعلم في السوق أن كل من لسعد له عليه لقيس له عليه دين هو في حل منه. ابن القيم قال فما أمسى إلا وتكسرت عتبة داره من كثرة الذين زاروا. قال لك الناس جو زاروا الباب ما شانوا، العتبة اتكسرت، معناه كان مدين كثرة خلق كل العفاف، معناه كان مدين المدينة كلها. يا أخي ده عجيب. حتى قيل، لكن ما ذكر ابن القيم، ذكره بقية أهل السير، أن قيس بن سعد بن عبادة لما كان طفلا يخرج مع أبيه سعد بن عبادة ومع بقية الصحابة إلى الغزوات، فكان والده ليعلمه الشجاعة ومكارم الأخلاق والإقدام. شوف الزور الميت، أنا بتضايق جدا من الزور الميت، واحد ترقمه تجد لكن ميت. أول حاجة كاتل حلو، في حاجة داري أعمال ما بجري، ده أنا بتضايق منه جدا. يعني انت مثلا نازل يشيل حاجه طوال تجري تشيل انت، في كبير داير داير مساعده تجري انت، واحد حي كده الناس ليش؟ والله ده انا بضحك خاصه من الشباب، ما اقبل داير زول يقول حي قلبه حي. عندنا منزله من منازل اياك نعبد واياك نستعين بهذا الصدد، اسمها منزله الفتوه. الفتوة مش انك تجمع عندك عضلات كويس وتلبس لك قميص قط وعضلاتك ظاهرة كويس وتدي الزبونية تاني ما يقوم، دي ما الفتوة. الفتوة حرارة القلب وحياة الفؤاد، تكون قدامي قالوا موضوع تقوم في الموضوع أول حاجة طوالي، ما تبقى زول ميت وضلك ميت ويقول فلان ده شنو؟ كاتل حيله وضمه ميت، ما انت شفت المدين ده هو يكون اصغر ضمه ميت. فشوف الرجل ده سعد بن عباده بيقول لولده اكرم الجيش ده، سايق معه بهايمه يقول اكرم الجيش. فسعد قال لولده كده، قيس هو طفل يجيب وينحر الابل للجيش، ينحر طوال ينحر يوميا يجيب هنا يلحق ويشرب على الموضوع ما شافع، تعال يا عمي اطبح لنا دي وزع وزع. قام لقيه ابو بكر ولقيه عمر في الجيش، يقول قيس دنادو قال له ان اللحم لحم اللحور او الجذور موجود من البارحه، لا تلحر حتى ينقضي الامر، لحد ما الناس يكملوا بعدها تلحر. قام سمع كلامه زول مؤدب، ابو ساله قال انت ما نحرت مالك؟ قال منعني عمي أبو بكر ومنعني عمي عمر. قام أبو غضب غضب شديد، جلق الجيش كله ملموم رصده قاعد فوقف على حيره، قال يا رسول الله من يعذرني في ابن أبي قحافة وابن الخطاب؟ فعل قال اللي يمسك النازل من أمه وأنا كنت أعلمه بأنتم يكتموني حسن يا أخي المنازل أمسكون مني. الرسول قال له ما لهما؟ قال يريدان أن يبخلان علي ابني، داني يطلع ولدي بخيل. أنا كشف الكلام كيف؟ من يعذرني في ابن أبي قحافة وابن الخطاب يريدان أن يبخلان علي ابني؟ يعني مد الولد الشافع الحرية إنه يكرم. عشان كده ده لما قال لك كان بدين المدينة كلها، ولما الناس خجلوا عشان الدين ما جو عفى دين لناس، الناس لما جو عتبة الباب اتكسرت. يا اخي كونه كان مدينهم بس دي ما رجاله، قول ما عفى لهم بس كان مدين خلق قدر ده، زول مدين خلق قدر دين دي ما رجاله. الفتوة هي الرجالة، الفتوة هي الرجالة. انت قال رجالة شو؟ ايوه الاخذ بمكارم الاخلاق وان تكون مقداما، دي الفتوة. عندي لي دار أعمل لي خطبة جمعة أسميها المروءة، دار أعمل لي خطبة جمعة أسميها المروءة، اللي هو المروءة دي بدارجي المروءة، المروءة من الدين، الشهامة دي كلها اسمها الفتوة. تبقى زول راجل رجالة رجالة شديدة. طيب قالوا لقيس بن سعد بن عبادة هل رأيت أسخى منك؟ قال نعم. قال نزلت بالبادية عند رجل لا يعرفنا. قال زول ما بيعرفنا. قال فأكرمنا الليلة الأولى فذبح لنا، واليوم الثاني ذبح لنا. قال قلت لصاحبي نكلمه هم اثنين، فقال له يا أخي لحم البارحة موجود. قال إني لا أطعم أضيافي بائتها، ضيف جني ما بيأكل لحم بائت نهائي. قال فبقينا عنده يومين أو ثلاث. قال قيس ربما نحر لنا الناقة، نقول له الطعام موجود. يقول لا أكرم أضيافي بائتا. قال قيس والسماء تمطر، المطر نازلة. قال قلت لصاحبي سرا إذا خرج الرجل نرحل، إني أخشى أن نعذمه. أزود فلس بطريقتي نكمل له بهاي مدي أخير نمشي. قال فلما خرج الرجل جمعت سرة وألقيتها إلى المرأة، رمى في للمرأة وركب وفات. قال ورحلنا. قال فلما انتصف النهار إذا بغبار كثيف خلفنا. قال فإذا بالرجل يطلبنا على فرس له، قال يحمل رمحه، شايل حرب عديل، شايل حرب تجاوب بحرب عديل، يحمل رمحه. قال ويحمل صرتنا. قال قفوا أيها القوم اللئام، هو الحي من البداية كلام شين. قالوا يا لؤم أقفوا. قال أعطيتموني ثمن قراي، ده حق الضيافة ولا كيف؟ أعطيتموني ثمن قراي. ثم أقسم لنا قال إما أن تستردوا ما أعطيتموني أو لا أطاعننكم حتى تهلكوا أو أهلك. قال قيس فأخذنا الصرة ومضينا ونحن نعجب. قالوا والله الدنيا دي. قالوا حوا ده دمي أنا كمان أديك كوز جوزين. قالوا حوا والد هم راجعين. قالوا والله ترى حوا والد. طلعنا مني أنا زيادة مني من ألطف الحديث عن الإيثار. يقول ابن القيم والجود والإيثار يكون على عشر مراتب، يكون على عشر شو مراتب. قال أعلى المراتب الجود بالنفس، ودوارد يجود بالنفس إذ ظن البخيل بها. والجود بالنفس أعلى غاية الجود، تجود بالنفس، تجود بنفسك. لو لم يكن فوق كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. قال لو شائل روح في يده قلت له ديني بدك روح طوالي، انه يعزون عزاته ذا ده ما شاء الله بقوله مقطع ولا شنو. ها يعني ما شاء الله. الجود الثاني الجود بالرئاسة او بالرياسة، والرئاسة تكون بالهمزة وبالواو وبالياء، بالرياسة او بالرئاسة. وهو ان يحمله جوده على امتهان رئاسته فيستغل رئاسته ومنصبه فيجود بذلك للناس. بالجود بشنو؟ بالرئاسة. كيف؟ أن يقضي بمنصبه حوائج المتلمسين والمحتاجين، وأن يتلمس حاجاته. عرفتوا؟ يجود عالم ذول رئيس في حاجة، يبذل نفسه للناس ووقته. يقول لي زول ما في زول يكون في حجاب يقول عشان الناس توش مالك انت يضلو، ولكن يكون مستشعر ما في زول ممكن يعمل العمل ده عشان يثبته. هو بيعمل العمل ده لله خالص، ده جود. الجود الثالث الجود براحته ووقته ورفاهيته. يعني زول يكون عامل وقت للناس وعامل وقت لنفسه، وقت الناس ده دلو. الوقت لنفسه، الوقت لنفسه لإجمامه ولراحته ده والله صعب. زو خلاص لا ينوم يجي خبطه للباب يمشي معه مسؤول أو زول ممكن يقضي حاجة يمشي معه. وتخيل في ناس بيمشوا لكن بيحقوا لكن مجانا، ده الله أعلم. وما يكون مضايق ما يطمطم بيطحي تحت. يا أخي نرحل ولا شو من البلد؟ يا أخي كرهتونا حياتنا. يا أخي سوي شو حسن حسن في زول والله وقت النوم ده الفيديو صعب. الزول تلقاه مكلم مرته وشفعه. انا كان نايم شفته كان الغيامه قامت مصحوني. وكانت زولي انقلبت ومصحوني. نهائي. ده حتى بيصحوه لحاجه. كويس؟ فده جود قال جود جود براحته. في واحد كان يعني يبذل نفسه في يعني يتعب ليريح الخلق. اخوان المعاني دي انا ما اعرف هي معاني جميله جدا. لكن انا ما اعرف هل صار تنزلها تنزل هذه المعاني على ارض الواقع صار صعبا. يعني زول تدق له الباب وانت محتاج يصحى وعينه وما يوريك انه كان نايم ويتعب معاك ويبذل الكلام ده. كويس؟ يعني انا بعرف زول جاءه زول عيان ما عنده معه صله اخوه في الله جاء نزل معه بعدين كانت ظروفه الصحيه صعبه وهو كان قاعد في محله يعني ما مريحه قاموا اجروا محل للزود عشان يسكنوا فيه وزود جاءوا غريب وكلهم في ارض غربه. الزول ده بيشيل الزول العيان ده كويس ويطلع فوق محل السكن الاسانسير معطل يشيله يحطه يشيله طعم السلالم ما عنده اي صله بس مسلم يودي بعد ما يقعدوا المحل ما يعجب الزول ده العيان ده يشيله ينزله يمشي يودي محل ثاني يودي بعربيته كويس ويطلعه بعد ما يطلعه سيد الشقه يختلف معه ثاني ينزله لحد الساعه 2 الصباح شفت كيف وثاني يطلعه قام واحد من اخواننا قال له انت يعني شعر له انه هو تعبان قاعد يهون عليه قال له والله انا خايف بعد اكون قصرت في حق اخونا ده والله يعذبنا عشان قال لي انا خايف انه نكون قصرنا في حقه. تخيل يعني ده التعب ده كله. القيم دي هي على اللسان جميله جدا يعني كون انسان يمارسها ويعني

0: قال سائله هب لي جميع ترى عينيك لم ينمي. والله ده ما انا بقول لك في زول ممكن يجود عليك لكن بيكون بتحت تحت بتنطق ومطايق يا اخي اقول لك حاجه كده نادي شاك بقول له تعال ارسلك في الزمن كان وقف لك اسالني وكان وقفت قلت يا اخي الدكان فاتح طبعا هو بيفهم من اللي ترسله لو ما فاتح لسه الدنيا صباح عليك الله بعد ما اكبر بيخدم نزول وانت صغير شافع ما خدمت الناس بتعرف يا ناس فلان ما بكيف معك ايه مش طوالي يقول لك ما بعرفه هو ماشي يقول لك ما بعرفه والله انا ما اعرف الناس اللي يتركوا وين لكن زي ما قال اريت ابوهما سعد بن عباده دير ابوه لو كان زي سعد بن عباده كان بيعرف خدمه الناس ومعناها اخواننا اهم شيء القران بيقول كده تغرس في نفس الطفل حب الاخرين وحسن تعاملي مع الناس قال وامر بالمعروف لقمان بيقول له ولده شافع ولده بيقول له وامر بالمعروف حسن يقول له هو بيعرف المعروف هو بيقع على المعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور ولا تصعر خدك للناس باسمها التربية على القيم الاجتماعية بالنسبة للأطفال دي من آية ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واغضب واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت لصوت الحمير شوف شوف القيم دي كيف وبالتالي لابد الطفل تعلم يتعامل مع الاخرين كيف وكيف يكون ايجابي وكيف يكون مقدام وكيف يكون كده علموا انه لو في زول كبير رسله يترسل وكده دي مسائل مهمه جدا. طيب الرابعه الجود بالعلم ويرى ابن القيم ان الجود بالعلم اعلى منازل ومراتب الجود ويرى ان الجود بالعلم مقدم على الجود بالمال. ليه؟ ليه يا اخواننا الجود بالعلم مقدم على الجود بالمال؟ اقول هنا لحاجة الناس للعلم اكثر من المال. ما خلاص احنا نشوف المحتاجين للناس اكثر هو الافضل. هل انا محتاجين للعلم ولا محتاجين للمال؟
1: سلسلة مدارج السالكين. سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر

أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم

إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون

وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون

ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون.

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك

وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد

أولياءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون.

وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل

ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون

ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.

قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف

يعملون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم

الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا

أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون

وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين

فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي

فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر

وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان

وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل

وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم

من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.

أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله

اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون

لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون

ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون

متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.

وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.

اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا

قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم

وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن

فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام

وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس

ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم

ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار

كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون.

وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة

والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده

ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله

ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين

نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن

أم كنتم شهداء إذ وفاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما

أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله

فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن

الموكلة، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء،

وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم

بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن

تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين

قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق

ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة

وأصلح فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

يَعْلَمُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ

بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه

لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.

قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين

وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم

وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بجنة من ربكم

وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق

قلوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها

قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد

وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم

قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم

ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك

قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهةٌ

آتيتك فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتب

فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها

عصيتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه

أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم

آياته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم

وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حِطَّةٌ

يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم

فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء

من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها

يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يسأل

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله

فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون

إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين

يقولون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله

وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها

بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته

يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.

وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينزل عليكم

ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.

جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم

نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.

واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب

يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون

والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك

وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون

فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه ويجعل الخبيث

ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بجنة ويحيى من حي عن بجنة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور

الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم

يك مغجرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغجروا ما بأنفسهم

بهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين.

فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون

وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله

وألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها

الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون

بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم

ورسوله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجةً

أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر

أنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون.

قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها

0: يهدي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت
1: ثم وليتم مدبرين.

قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

منورة. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله

والسماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

قد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا

قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عدة

لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم

قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون

وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم

يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم

بمدين وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.

الذين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم

أنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون

القعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره

استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.

ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على

0: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ذلك، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس

الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم

إذ عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

كربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك

ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله

الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين.

فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم.

السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير

ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم

عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين.

أيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم

أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن

ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون

في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم

هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق

والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده

قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق

قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم

ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون

في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت

وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل

الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا

الأنبياء في الأرض وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال

فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين

وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

بعدن فضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور.

0: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير

ستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

حمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

0: السرايا اف ام 99.3.
1: أيا قطرات الرحمة، سكون الكون وحديث بأغاريد الحياة، ولمعان بنجوم المساء، روعة تحتوي جوانب الروح، عيني تحلق في ملكوت الرحيم البديع، حينما ترى خفقات السماء في المساء، وقطرات عينها الصافية تروي ظمأ أرض طالما تاقت لعناق النقاء الذي فيها، أشواق للرواء قد كانت، ونشيد القطرة على روح الأرض قد بلغ ما بلغ، بسمات الفرح قد علت الوجود، وحداء الأشجار قد لفه حفيف. أيا رب البرايا، أدم بركاتك ونسائم الرحمة التي تحتوينا بغمرات ارتياح. يا قلب، يا قلب أتعبت روحا تسير خلفك بأي درب، آلمتها حين تمضي مغمض العينين لا تدري أين الصواب، همك إرضاء ذاتك، همك إشباع رغباتك، لما يا قلب لا تدرك وجود رب البرايا؟ لما يا قلب تغمض جفنيك ولم ترضي الإله؟ كيف ستهدأ جفونك؟ كيف سيعلو نبضك ويخبو؟ أيا قلب، أحبك فأنت وجودي، وروحي بداخلي تسري، هلا تعاهدنا العودة؟ هلا أبهجنا السكون بسجدة قلب؟ هلا أرحنا النبض حين الصحوة والمنام لنمضي معا؟ فنحن سنرضي الإله، فنحن سنرضي الإله. مع عتمة الليل ومع إقبال السحر، فأبتهل عند أعتاب بابك، فيتخطى قمرا ليتصدر في صدر السماء، فأرتجي. فيا إلهي، فيا إلهي، من لي غيرك في ذنبي، في تقصيري، حين سعدي وحزني، من لي سواك؟ ما لي من أحد هو أعلم بأحاسيس سري وما في جوفي سواك. مولاي، أقبل بين جنبيك كسير ذليل، فكم أحتاج قربك؟ أرى نفسي طريحة عند بابك، بحجم تفريطها تعلم أن لها رب رحيم عفو، تتوسل إليك بذل ترجو عفوك، فمن لعبدك الضعيف سواك يا إلهي؟ منك ربي نسائم عفو تمحو زلل المسكين، تشتاق روحه لجوارك، تتعطش أنفاسه لقربك. إلهي، غير رضاك لا أرجو، فلجنة الفردوس كم تتوق نفسي، فأنت رب كريم تعلم ما في نفسي فارحمها، وإلى غيرك ربي لا تكلها، وإلى جنة النعيم فاجعل منتهاها. سبحانك ربي ما أعظمك، سبحانك ما أكرمك، فامنح مولاي نفسي هداية لتطمئن وتستقر بجوارك، فامنح مولاي نفسي هداية لتطمئن وتستقر بجوارك.

إلهي يا رافع السماء وخافض الأرض، يا غافر الذنب وقابل التوب، يا رحمن يا رحيم، يا معين يا مجيب، بصوت الأسى أناديك، بقبلة الإيمان التي تلتف حولها ملائكتك، بروح تستعين على هداك، وقلب يستجير ورعشات تستدير حولي فتفتني وتنفيني، أدعوك يا إلهي ومحاجري تقصف أمطارا من الدمع، دمع الرجاء والخشية. يا الله، بالأمل أشرب وجداني، وبثقتي بعظمتك املأ جوارحي، بلساني أدعوك وبقلبي أرجوك، وبحبك وحب نبيك أتمسك، وبعروتك الوثقى أشد أزري. رباه، رجوتك مد لي من أواصل الليل بدعوتي رمح استجابة، يبعثر كيان اليأس والأسى من جوفي، يلهب وسوسات جوفاء من داخلي. قويني بك وقربني منك بكلامي وسكوني، بقيامي وقعودي، بصلاتي بدعائي. انزع نطف الشك مني وهبني هبة الأنبياء، فكلي أمل وثقة بمن شق سمعي وبصري وهداني إلى سبيل سوي. اهدني يا الله، فهدايتك لي حياة وممات. يا من نفخت الروح في جسدي وسويت العظام وكسوتها من جود فضلك رحمة في ظلمة، ورحمتني ورزقتني من غير حول أو عناء، آويتني في جوف قلب نابض وجعلتني فيه الحياة. ومن انتبي ولدا أراعي والدي كما هما قد راعيا صغري، وضحفي رحمة وهديتني درب النبي المصطفى.

ربي، يا ربي من إلاك يعلم حاجتي ولها مجيب، يا ربي من إلاك للنجوى سميع قريب، يا ربي من إلاك إن أخطأت تاق لتوبتي، يا ربي من إلاك إن قصرت في حق أفاض بحلمه، يا ربي من إلاك إن غلقت محطات الدروب وجدته، يا ربي من إلاك إن ضاق الجنان دعوته.

يا ربي عفوا أرتجي عما سلفت وما عصيت، يا ربي قربا أبتغي في جنة علوية، يا ربي عيشا هانئا في ظل ذكرك منيتي، يا ربي قلبا خاشعا في روض حبك غايتي، يا ربي لا تجعل بقلبي ملجأ يحوي سواك، واجعل حياتي جنة دستورها نهج الكتاب ونورها وحي السماك.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن. اشراقة نور في أثير الوطن.
1: في هوا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوع التفكر في خلق السماوات والأرض، وهو من علامات القبول. فالله سبحانه وتعالى في أعظم سورة، بل في أعظم آية في كتاب الله، يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لنحاول أن نحوم حول هذه الآية. أيها الإخوة، الأرقام أحياناً لا تعني شيئاً، بل الموازنات قد تعني شيئاً يقرب من الحقيقة. هذا المسجد الذي نحن فيه مساحته فرضاً مع الحرم والمرافق والوجائب 1500 متر، بينما مساحة الجامع الأموي 30,000 متر. إذاً الجامع الأموي أكبر من مسجدنا بعشرين ضعف، ولكن هذا المسجد الأموي الكبير سيصبح صغيراً حينما نوازنه بمساحة المسجد النبوي الشريف، 300,000 متر مربع، أي أن المسجد النبوي يكبر الجامع الأموي بعشرين ضعف مثلاً. أيها الإخوة، فإذا بقينا في سياق الموازنات، على اعتبار أن مساحة المدينة المنورة 600 مليون متر مربع، فإنها تكبر المسجد الأموي النبوي بألفي ضعف. مساحة المدينة أكبر من مساحة المسجد النبوي بألفي ضعف، والجزيرة العربية مساحتها 3 مليون كيلومتر مربع، إذاً هي أكبر من مساحة المدينة المنورة بعشرة آلاف ضعف. نتابع هذه الموازنات، ومساحة قارة آسيا أكبر من مساحة الجزيرة العربية بأربعة عشر ضعفاً. أما مساحة كوكب الأرض فأكبر من مساحة آسيا بأحد عشر مرة. انطلقنا من هذا المسجد إلى المسجد الأموي، إلى المسجد النبوي الشريف، إلى الجزيرة العربية، إلى آسيا، إلى الأرض. ما موقع هذا المسجد من مساحة الأرض؟ يعني في 300,000 بليون مرة، فهذا المسجد لا شيء أمام مساحة الأرض. نعم، 300,000 بليون مرة. أيها الإخوة، ولكن كوكب الأرض هل هو أكبر شيء في الوجود؟ بالتأكيد الجواب لا، فالله سبحانه وتعالى خلق كوكب المشتري أكبر من الأرض بألف وثلاثمائة مرة. المشتري أكبر من الأرض بألف وثلاثمائة مرة. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وأجل مسمى، وإن كثيراً من الناس بلقاء ربهم لكافرون. نتابع. وتبقى الشمس العظيمة نجماً متواضعاً عندما نوازنها بنجوم أخرى، أودعها الخالق في سمائه، وقال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فإذا نظر الإنسان وجد أن نجم الشعرة اليمانية ألمع نجم في السماء، يكبر شمسنا بثمانية أضعاف. بالمناسبة الشمس تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، يعني إن مليون وثلاثمائة ألف أرض تدخل في جوف الشمس، ونجم الشعرة اليمانية يكبر الشمس بثمانية أضعاف. وصدق الله عز وجل حينما قال: وأنه هو رب الشعرى. ولنسأل أنفسنا، ما هو حجم كوكب الأرض من الشعرة اليمانية؟ الشعرة اليمانية أكبر من الأرض بعشرة ملايين مرة. الشعرة اليمانية يعني عشر ملايين أرض تدخل في الشعرة اليمانية. أيها الأخوة، يقول الله عز وجل: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقال الله عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ولا تنسوا أيها الإخوة أن كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. توهمنا أن الدين عبادات شعائرية فقط، هو في الحقيقة عبادات شعائرية وتعاملية وتفكرية. أكثر من 1300 آية في كتاب الله تتحدث عن الكون، وتدبر هذه الآيات يعني التفكر في خلق السماوات والأرض. والآية الأصل في هذا الموضوع: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. ونحن في هذا البحث ننطلق من أن أصل الدين معرفة الله، فإذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر. أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر. الآن إذا أمعنا في النظر في كواكب السماء ونجوم السماء، هناك نجم اسمه الهنعة، هو أكبر من شمسنا بخمسمائة مرة. الهنعة أكبر من شمسنا بخمسمائة مرة، وأكبر من أرضنا بستمائة مليون مرة. نجم. فلا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله والله أكبر وأعظم. أما نجم السماك الرامح فأكبر من شمسنا بثلاثين ألف مرة، أكبر من شمسنا بثلاثين ألف مرة، وأكبر من أرضنا بأربعين بليون مرة. نتابع. أما نجم رجل الجوزاء فهو أكبر من شمسنا بثلاثمية وثلاثة وأربعين ألف مرة. رجل الجوزاء أكبر من شمسنا بثلاثمية وثلاثة وأربعين ألف مرة، وأكبر من أرضنا بأربعمائة بليون مرة. نحن وازننا هذا المسجد بالأرض والآن نوازن الأرض بهذه الكواكب. أما نجم بيت الجوزاء فأكبر من شمسنا بمئتين وأربعة وسبعين مليون مرة. 274 مليون، يعني 274 مليون شمس تدخل في نجم بيت الجوزاء. لذلك هذا النجم أكبر من أرضنا ب355 تريليون مرة. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. منندهش بصاروخ صنعه إنسان، منندهش بباخرة، بطائرة. انظر إلى خلق الله عز وجل. ومرة ثانية، التفكر في خلق السماوات والأرض هو الطريق إلى معرفة الله، لأن الله عز وجل يقول: وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. إخوتنا الكرام، النجوم أفران نووية مخيفة يتفطر لها قلب الإنسان هولاً وخوفاً حينما يتأمل ويتدبر ويتفكر بحجمها وموقعها. قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. صدقوا أيها الإخوة أن عالم فلك إذا وقف عند كلمة مواقع لخر ساجداً لله، عند كلمة مواقع فقط، لأن هذا النجم الذي يبعد عنا 24 مليار سنة كان في هذا المكان وانطلق الضوء منه ومشى هذا الضوء نحو الأرض، وبعد 24 مليار سنة وصل الضوء إلينا. أما هذا النجم سرعته تقترب من سرعة الضوء، سرعته 240 ألف كيلومتر بالثانية. أين هو الآن؟ هذا المكان ليس نجماً، هذا المكان موقع نجم. معنى الموقع أن صاحب الموقع ليس في الموقع. لو أن الآية افتراضاً: فلا أقسم بالمسافات بين النجوم، هذا ليس قرآناً، أما فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أيها الإخوة، هل أتانا نبأ النجم الأحمر العملاق الذي اسمه قلب العقرب والذي يكبر الشمس ب343 مليون مرة؟ يعني 343 مليون شمس تدخل في قلب العقرب، ومليون وثلاثمئة ألف أرض تدخل في جوف الشمس. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا الإله العظيم، ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ هذا الإله العظيم يعصى؟ لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من اجترأت. لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من اجترأت. هذا النجم قلب العقرب العملاق الذي يكبر الشمس ب343 مليون مرة يبعد عنا 600 سنة ضوئية. نحن مرة حدثتكم أنه 4 سنوات ضوئية أقرب نجم ملتهب للأرض. لو كان له طريق، معنا مركبة أرضية والسرعة 100، نصل إليه بعد 50 مليون عام. نحتاج إلى أن نقود مركبة أرضية 50 مليون عام حتى نصل إلى أقرب نجم ملتهب إلى الأرض. أما هذا النجم قلب العقرب بعد عنا 600 سنة ضوئية، أي 5000 مليون مليون كيلومتر. متى نصل إليها؟ والمخيف والمدهش أننا لو افترضنا أن نجم قلب العقرب العملاق حل مكان الشمس لابتلع عطارد والزهرة والأرض والمريخ، دخلوا مع المسافات بينها في جوفه. نعم أيها الإخوة، هذا النجم الذي يفوق الشمس ب 343 مليون مرة، وقلب العقرب أشد إشعاعاً من الشمس بعشرة آلاف مرة. ألم يقل لكم ربكم أيها الإخوة أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها؟ أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها. طبعاً نجيب جميعاً بلا تردد: السماء يا ربنا بلا جدال، أشد منا خلقاً، والذي خلقها أشد منها، فارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الآن في عندنا نجم اسمه كانسيو، يبعد عنا 5000 سنة ضوئية، 5000 سنة ضوئية، يفوق الشمس حجماً بتسعة بلايين ومئتين وواحد وستين مليون مرة. نجم كانسيو يبعد عنا 5000 سنة ضوئية، يفوق الشمس حجماً بتسعة بلايين ومئتين وواحد وستين مليون مرة. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هل نريد أن نعرف حجم أرضنا عند هذا العملاق؟ نسبة الأرض إلى هذا النجم العملاق؟ طبعاً قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هذا النجم لو حل محل شمسنا لبلع عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري. من أبعد النجوم عنا المشتري. بعض الوكالات أرسلت مركبة فضائية للمشتري، هذه المركبة سارت بأسرع سرعة وضعها الإنسان، 40,000 ميل بالساعة. بقيت هذه المركبة تتجه نحو المشتري 6 سنوات بسرعة 40,000 ميل بالساعة، 40,000 ميل. بعد 6 سنوات وصلت للمشتري وأرسلت الصور من هناك. أيها الإخوة، هذا النجم العملاق لو حل مكان شمسنا لبلع عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري، ووصل إلى حدود زحل. طبعاً حتى الضوء الذي سرعته 300,000 كيلومتر بالثانية يستغرق 8 ساعات ليكمل دورةً حول هذا النجم العملاق. الضوء نفسه أسرع السرعة المطلقة، يحتاج الضوء إلى 8 ساعات ليلف حول هذا النجم العملاق. هناك نجم اكتشف حديثاً بعده عنا 24 مليار سنة ضوئية. الآن إذا قرأت قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، لذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئاً. أيها الإخوة، النجوم هي وحدة بناء المجرات. مجرتنا المتواضعة درب التبابنة تحتوي على ملايين بل بلايين النجوم والشموس. نحن بمجرة متواضعة شكلها كشكل عضلة، هذه المجرة المتواضعة تحتوي على ملايين بل بلايين النجوم والشموس. وهذه المعطيات الرقمية ليست نظرية، إنما هي مشاهدة حقيقية من مراصد عملاقة قابعة في السماء. مرصد هوبل في السماء يرصد هذه النجوم. يقدر العلماء أن طول مجرتنا 100,000 سنة ضوئية. الأربع سنوات ضوئية تحتاج إلى 50 مليون عام. طول مجرتنا المتواضعة درب التبابنة 100,000 سنة ضوئية، يعني ما يعادل 945,000,000,000,000. يقدر عدد نجوم هذه المجرة المتواضعة ما بين 200 إلى 400 بليون نجم. يقدر عدد نجوم هذه المجرة المتواضعة ما بين 200 إلى 400 بليون نجم. وفي السماء الدنيا بلايين المجرات، وفي السماء الدنيا بلايين المجرات، وكل مجرة تحتوي على بلايين النجوم. والعلماء كلما طوروا مناظيرهم العملاقة اكتشفوا المزيد والمزيد من هذه المجرات. حجم السماء أكبر وأعظم من أن يستوعبه العقل البشري أو أن يدركه الذهن الإنساني ولا حتى الحاسب الإلكتروني. يكفي أن نذكر أن متوسط قطر المجرات يساوي 30,000 سنة ضوئية. متوسط قطر المجرات، يعني المجرات كثيرة جداً، لنأخذ متوسطها، المتوسط قطر مجرة متوسطة 30,000 سنة ضوئية. نعم. والمسافة بين كل مجرتين 3,000,000,000 سنة ضوئية. الكون متباعد. رفع سمكها فسواها، قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. نعم. وعلى مستوى الكون المكتشف والمنظور إن هناك أحدث تقدير علمي لعرض الكون. أقول لكم كلمات لا أدري متى كيف نفهمها. قال: الكون التقدير العلمي الحالي 6 أصفار 6 أصفار 6 أصفار 6 أصفار، 4×6 = 24، 0 أمام واحد. أيها الإخوة، الحقيقة أن الكلمات وحتى الأرقام تعجز عن وصف سعة الكون وما يختزنه من خلق عظيم ومدهش. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا الموجود المخلوق، فكيف بالموجد الخالق؟ لازلنا في المخلوق، والمخلوق فيما يبدو لا نهائي، فكيف بالخالق؟ هل أدركنا حجم السماء ومساحتها وسعتها؟ أيها الإخوة، الآن أتريدون أن تقرأوا عن مخلوق يتيم يكبر السماوات والأرض؟ مخلوق يتيم واحد يكبر السماوات والأرض ولم يشاهده البشر إطلاقاً، ولم يخلق مثله في الوجود. إنه الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. مخلوق يتيم واحد يلف الكون كله. سبحان الله والله أكبر، سبحان الله والله أكبر وأعظم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله عز وجل يقول: فاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا. نعم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أكاد أضع يدي على مشكلة العالم الإسلامي. عرفوا الأمر، درس بالمدرسة الصلاة والصوم والحج والزكاة والأمانة والصدق، لكن ما عرف من هو الآمر، لذلك تفلت من الأمر. يعني لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. الأمة الإسلامية الآن 1,500,000,000، ما في وزن، لا وزن لها، ليس أمرها بيدها، للطرف الآخر عليها 1,000,000 سبيل وسبيل. كيف نفسر ذلك؟ لأننا ما عرفنا الله. أصل الدين معرفة الله، ومعرفة الله تتم بالتفكر في خلق السماوات والأرض، والتفكر أعلى عبادة على الإطلاق. عن طريق التفكر تعرف الله، إن عرفته عرفت كل شيء، وإن فاتتك هذه المعرفة فاتك كل شيء. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. أيها الإخوة الكرام، أصل الدين معرفته، والآية الأصل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. والله عز وجل قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. يعني أنت أمام كأس الماء، أمام صحن الطعام، أمام هذه الفواكه، أمام الأسماك، أمام الأطيار، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. عود نفسك تفكر، تفكر بخلق السماوات والأرض، تفكر بطعامك. فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق. يعني يا أخواننا، الطفل أساسه حوين واحد، والحوين لا يرى بالعين، والبويضة يمكن لو وضعت لعاباً على طرف أصبعك ووضعت أصبعك على الملح بأخف ضغط بتلاقي طبقة ذرات الملح. البويضة تساوي أحد هذه الذرات، والحوين لا يرى بالعين، بتلقحه بعد 9 أشهر. طفل في بدماغه 140 مليار خلية، سمع، بصر، فم، لسان، مري، قلب، أمعاء، هضم، كليتان، عضلات، 9 أشهر. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. سنريهم آياتنا في الآفاق في مثل هذا الدرس وفي أنفسهم. انظر إلى عينك، ألم نجعل له عينين؟ إلى لسانك، إلى سمعك، إلى بصرك. إن عرفنا الله تفانينا في طاعته، أما إذا ما عرفناه الأمر صار كما ترون. يعني ثقافة إسلامية، بس ما في هدى إسلامي، ما في. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
2: يا من هديتم بالنبي محمد.
0: راديو سرايا FM، إشراقة نور في

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في شرح كتاب رياض الصالحين في الباب الثاني، باب التوبة، ووصلنا إلى قول الإمام النووي في مطلع الباب: ويجب أن يتوب من جميع الذنوب. تفضل.
1: فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي.
0: نعم، يعني هو الواجب أن تتوب وأن أتوب من جميع الذنوب. طيب، ماذا إذا تاب الإنسان من بعض الذنوب وترك بعضها؟ الذنوب التي تاب منها توبته صحيحة، والذنوب التي بقي عليها لابد أن يتوب. نسأل الله السلامة. واحد تارك للصلاة وعاق لوالديه، ترك الصلاة ذنب وعقوق الوالدين ذنب، فبترك الصلاة تاب وعاد إلى الصلاة، لكنه بقي على عقوق والديه. أما توبته من ترك الصلاة وأداءه للصلاة فصحيح، وأما عقوق الوالدين فيجب عليه أن يتوب من هذا الذنب. لأن الشيطان أحياناً يدخل إلى الإنسان يقول له: أنت عم تصلي وتنظر إلى الحرام، اترك اترك اترك الصلاة. أنت عم تصلي وتغتاب الناس، حاجة حاجة اترك صلاتك أحسن لك. أنت عم تصلي بتحضر دروس وكمان عم تروح تمد إيدك إلى الحرام، اترك الصلاة أحسن لك. لا، العلماء قالوا: إن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب. يعني منيح هلا هو كان ما عم بيصلي وكان يعق والديه، هذول تنتين، هلا الآن بدأ بالصلاة، منيح. إن صلاته سوف تنهاه، إن شاء الله شوي شوي يعني يترك المحرم الآخر. قال: صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. نعم.
1: وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة.
0: نعم، يقول الإمام النووي، والآن ستسمعون: تظاهرت دلائل القرآن الكريم، دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. يعني آيات القرآن كلها تتحدث عن وجوب التوبة كما ستسمعون، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل على وجوب التوبة، أجمع علماء الأمة أن التوبة واجبة. لذلك يا إخوان، يا شباب، يا أخوات، جددوا توبتكم، حافظوا على التوبة، توبوا إلى الله عز وجل إذا أخطأتم أو إذا زلت أقدامكم. اعلموا أن التوبة أول طريقكم للتقرب إلى الله تعالى. الآن الإمام النووي سيسوق مجموعة آيات تحدثنا عن وجوب التوبة. تفضل.
1: قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
0: ما إعراب توبوا؟ فعل أمر. من الآمر؟ الله. من المأمور؟ أيها المؤمنون جميعا. هل أنت من المؤمنين؟ الحمد لله نعم. إذن الكلام لك. والعلماء قالوا: أيها الإخوة، كل أمر في القرآن الكريم والحديث يقتضي الوجوب، ما لم يصرفه صارف. كل أمر، لما بتسمعوا الله عز وجل يقول أقم الصلاة، فالصلاة فرض. الآن توبوا إلى الله، معناته التوبة فرض. كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، لذلك هذا دليل، هذا وجه الدلالة على أن التوبة واجبة. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا. هل توبوا إلى الله أيها العاصون؟ توبوا إلى الله أيها المقصرون؟ توبوا إلى الله أيها المذنبون؟ توبوا إلى الله جميعا، كلكم، الصالح والمقصر والمجتهد والمقبل والمدبر، توب إلى الله عز وجل. لذلك أكثر الناس توبة واستغفارا الأنبياء. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. من هذا قالها؟ سيدنا يونس عليه السلام. الأنبياء يتوبون إلى الله عز وجل. لذلك أنت تب إلى الله في سلوكك في هذا الدرب.

0: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذا أردتم نجاحا، فوزا، رفعة، فتوبوا إلى الله وارجعوا إليه. يا أخوان، هذا الذي يقول هذا الكلام هو رب العالمين. هل تريدون نجاحا؟ هل تريدون توفيقا؟ هل تريدون سعة؟ هل تريدون بحبوحة؟ توبوا إلى الله. يا أخوان، أنتم رأيتم ما حدث بالبلاد، ألا تعجبون من رجل يعتدي على حق أخته بالميراث قبل الأزمة وفي أثناء الأزمة ولا زال معتديا في الميراث؟ يا أخي، رجع لأختك هذا المال، لا يريد. ألا تعجبون من بلدات، مو شخص، بلدة تمالأت فيما بينها أنها لا تورث البنات؟ يا أخوان، يا جماعة، يا أهل الخير، يا أيها المؤمنون، الله عز وجل فرض للبنات أن يرثن كما يرث الذكور، لكل منهم ميراثه. قال إيه؟ الله فرض ونحن ما منورث البنات. شو هذا يا أخوان؟ الله يقول وتوبوا إلى الله، ارجعوا إلى الله، أقلعوا عن الذنب. ساكن ببيت أجاره اليوم 500,000 ليرة سوري، عم يدفع 3,000 ليرة سوري. يا رجل، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والله ستنتكس، والله ستدفع ثمن هذه المعصية ذلا وهوانا وكربا وضيقا. قال لا لا، مو صحيح، مو صحيح، أنا ليكني مبسوط، مو صاير علي شيء بهالبيت. رجل معتدي على مال الوقف، ساكن في بيت للوقف موقوف على جهة معينة وهو ليس من هذه الجهة، يسكنه وبيدفع 700 ليرة سوري. يا رجل، الله قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال لا، أموري كل أراكزة، شو أجدب أنا لسلم البيت؟ حدا صاح له بيت 700 ورقة بهالأيام بيروح بيسلمه؟ عم ضحكوا علي؟ الله عم يضحك علينا يا أخوان؟ الله بيغشنا؟ شاب يتواصل مع فتاة لا تحل له ولا في بيناتهم لا عقد ولا محرمية. يا رجل، الله يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ارجع، أقلع، ابتعد عن هالذنب. قال أنا بحبها، مستحيل اتركها. يا أخي، روح تزوجها، ما بقدر اتزوجها. اترك الكلام معها، بدي ضلي عم بحكي معها. أنت في معصية، والله معصية ما معصية، أنا ماشي بهالطريق. يا رجل، شوف الآية القرآنية تقول توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والله أنت ستخسر، والله ستندم، والله ستدفع ثمن ذلك ذلا وهوانا. لا يريد. التوبة واجبة يا أخوان، ومن جميع الذنوب. شخص إله مع شخص مبلغ مالي على أساس يشغله إياه، وطلبوا منه على أساس أن يرده إليه بعد 5 أشهر من الطلب، صلوا طالبوا منه 5 سنين ولا يرده إليه. وتوبوا إلى الله جميعا يا أخوان، هذا القرآن من دونه والله نذل، ومن دونه نضعف، ومن دونه ننكسر، وبه يرفعنا الله عز وجل، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. يضل به كثيرا من خالفوا أوامره سيضلون، ويهدي به كثيرا من اتبعوا أوامره سيهتدون. فهالكلام يا أخوان لكل واحد بيناتكم بعينه، لأن التوبة خاصة لك وخاصة لي. ما في مشكلة تزل قدمك، ما في مشكلة تنسى، ما في مشكلة يستحوذ عليك الشيطان، بس يا رجل توب، ارجع، أقلع قبل أن يفجأك الموت، واعلم أن التوبة واجبة. قال الله تعالى وتوبوا إلى الله، والكلام جميعا جميعا كلكم، حتى لا يظن أحد أنه إيه أنا مو بس لكم هذا، هي توبوا إلى الله أنتم، أما أنا شو لي علاقة؟ أما الله قال توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. يا رب التوب علينا يا أخوان توبة صادقة، والله يعيننا ويعين كل واحد بيننا أن يخرج عن ذنبه المقيم عليه. تفضل أخي.
1: وقال تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه،
0: شو اعرب استغفروا ربكم؟ استغفروا كمان فعل امر، اطلبوا المغفره من ربكم ثم توبوا اليه، ارجعوا اليه كمان فعل امر، الله يامرنا. وقال تعالى
1: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا،
0: يعني توبه خالصه لله، توبه صادقه، توبه حقيقيه، مو توبه ان تبقى مقيما على الذنب وتقول استغفر الله واتوب اليه، كمان يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله، ارجعوا الى الله تعالى. هذه مجموعه ايات ساقها الامام النووي ليقول لك ان التوبه واجبه، والدليل ان الله يقول توبوا توبوا توبوا، فعل امر من حضره الله تعالى يتكرر مرارا. يا اخوان مرات واحدنا بيقول له لابنه، بيقول له انا صلي 5 مرات قايل لك تساوي هيك، وبيكون الاب غاضب انه ليش ما فعلت، وانا صلي 5 مرات قايل لك، صلي 2 قايل لك، صلي 3 مرات قايل لك. طيب وهي الله عز وجل صلوا كذا مرة قايل لك توب إلى الله، توبوا إلى الله. هلا تخيلوا شي عبد يبقى مقيما على ذنب، تخيلوا شي أب يبقى مقيما على ظلم أولاده، هذا ابني بدي أحرمه من الميراث، بدي أكتب لكل هالأولاد وهذا ما بدي أكتب له. تخيلوا امرأة تبقى مصرة على هجران بيت زوجها، تصوروا امرأة تبقى مصرة على عدم طاعة زوجها، متمردة ناشز عن طاعة زوجها. تخيلوا شاب يبقى مصرا على تواصل مع فتاة لا تحل، تصوروا إنسان يبقى معتديا على مال أخيه، شو بده يقول لرب العالمين؟ هذه بعض الآيات التي تدل على أن التوبة واجبة. الآن سنقرأ أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن التوبة واجبة.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، رواه البخاري. وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة، رواه مسلم.
0: إذن هذان حديثان، أحدهما للبخاري هو حديث صحيح، والثاني لمسلم وهو أيضا حديث صحيح. الأول يرويه سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، والثاني الأغر بن يسار المزني. سيدنا أبو هريرة مشهور بكنيته، الكنية في اللغة العربية ما صدر بأب أو أم، يعني أبو سعيد، أبو خالد، أم خالد، أم سعيد، هذه اسمها كنية. سيدنا أبو هريرة مشهور بكنيته هو أبو هريرة، ذلك لأنه كان يربي هرة صغيرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرة كناه بأبي هريرة. ما اسم أبي هريرة؟ نحن كلنا نعرف يعني كنيته، بس ما اسمه؟ اختلف في اسم أبي هريرة على يعني أسماء كثيرة، أكثرها عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. أسلم سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عام خيبر، يعني في السنة 6 للهجرة، متأخر إسلام أبي هريرة، عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم قريب 4.5 سنوات. كان أبو هريرة من أهل الصفة، كان فقيراً. أهل الصفة هؤلاء قوم من الصحابة كانوا يسكنون داخل المسجد، بآخر المسجد هناك تكة، هناك علية بسيطة كانوا يقومون وينامون عليها، ويجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم مراراً في النهار، وإذا دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام أخذهم معه، أو إذا جاء له بطعام قدمه إليهم، فأبو هريرة منهم، وهو من المكثرين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وتوفي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه 59 للهجرة. هناك من يقول يا أخي عنده مطعن بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما هذا المطعن الذي عنده؟ يقول أبو هريرة هو من المكثرين لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، روى أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسلامه متأخر 4.5 سنوات عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال بينما أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم طيلة أيام الدعوة من أول يوم من أيام الإسلام، أبو بكر أسلم فعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة بمكة و10 سنين بالمدينة، 23 سنة. يلي عاش 23 سنة مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يروي أحاديث كثيرة، وأبو هريرة الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات وقليل روى، هو من أكثر الصحابة رواية للأحاديث. فيقول هذا دليل أن أبا هريرة صاغ أحاديث من عنده، هذه الأحاديث ليست صحيحة. هذا مطعنه على هذه المسألة. ما الجواب على هذه القضية؟ الجواب من أوجه كثيرة. طبعاً طعنه مردود عليه، لأن علماء الحديث، علماء المسلمين، صنعوا ميزاناً لقبول الأحاديث ولردها، وليس الأمر على التشهي. أما كون سيدنا أبو هريرة روى أحاديث كثيرة وأبي بكر رضي الله تعالى عنه لم يروي أحاديث كثيرة، فلذلك أسباب. أولها أن سيدنا أبا بكر رضي الله تعالى عنه مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، أما أبو هريرة سمعته من الآن 59 للهجرة، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم 49 سنة، قريب 50 سنة. في زمن أبي بكر الذين صاحبوا أبا بكر هم أنفسهم أكثرهم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحتاجوا إلى سؤال أبي بكر. أما أبو هريرة بعد 50 سنة دخل في الإسلام أناس آخرون، أناس جدد، أناس يريدون تعلم الإسلام، فكان أبو هريرة يحدثهم، لذلك حدث أبو هريرة كثيراً ولم يحدث أبو بكر، هذه واحدة. الأمر الثاني، أبو بكر رضي الله تعالى عنه تفرغ للخلافة، أما سيدنا أبو هريرة ما استلم خلافة، تفرغ للعلم. بالطبع هلأ تخيلوا شخص يذهب إلى وزير الأوقاف ليسأله سؤالاً فقهياً، يقول له يا ابني اذهب إلى الشيخ فلان يسأله، أنا عندي التزامات. فكيف إذا ذهب إلى رئيس مجلس وزراء؟ أبو بكر تفرغ للخلافة، أما أبو هريرة فقد تفرغ للتعليم، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لسيدنا أبي هريرة. مرة أبو هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنك تحدث بأحاديث فلا أحفظها، فقال يا أبا هريرة أبسط ثوبك، فبسطه، فحث النبي صلى الله عليه وسلم 3 حفيات ثم قال اضممه، فضممته إلي أو فجمعته إلي، قال فما نسيت شيئا بعدها. فأبو هريرة أصابته بركة النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع، أبو هريرة من المكثرين لكن ما رواه ليس كثيرا. مجموع روايات أحاديث سيدنا أبي هريرة تقارب 5000 حديث. 5000 حديث خلال 4 سنوات ليست كثيرة. أنا الآن أحدثكم من أول الدرس، لو أن واحدا منكم جلس يكتب ما أقوله لملأ 20 صحيفة، ما هيك؟ الآن لو جلست لمدة ساعة تكتب ما يقوله الشيخ لملأت 20 صحيفة. هذه 20 صحيفة تطلع لشي كم سطر؟ 20 × 20 400 سطر. 400 سطر بعشرة أيام بيصيروا 4000 سطر. أبو هريرة عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات، لا يعتبر مكثراً بل هو مقل، يعني 5000 حديث خلال 4 سنوات هذا قليل، لكن هو مكثر بالنسبة لباقي الصحابة. ثم الأمر الخامس والأخير، أبو هريرة صحيح أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم قليلاً، لكنه كان من أهل الصفة كما سمعتم، فكان جليس النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم، كلما جاء وفد إلى المسجد ركض أبو هريرة وأهل الصفة فجلسوا ليستمعوا، كلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعوة خرج أبو هريرة وبعض أهل الصفة ليحضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع. ومعيار صحة الحديث وضعف الحديث ليس تشهي المعترض أو عدم فهمه، لكن له ميزان سنمر عليه إن شاء الله في أثناء هذا الدروس، كيف يعرف الحديث الصحيح من غير الصحيح. في هذا إجابة على من يدعي كثرة أحاديث أبي هريرة ويطعن في الحديث النبوي بهذا السبب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله، نبي يقسم يا أخوان، إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، والحديث الثاني إني أتوب في اليوم 100 مرة، والعدد في 70 و100 المراد به الإكثار، كأني برسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمك ويعلمني ويعلمنا جميعا. أنك لو أذنبت في اليوم 70 ذنباً أو 100 ذنب وتبت في المرة الأولى ثم في الثانية ثم في الثالثة ثم في العاشرة فلا تتوانى أن تتوب في المرة 11 وفي المرة 20 وفي المرة 70 وفي المرة 100. ذلك لأن الشيطان يا أخوان يأتي إلى أحدنا أحياناً يقول له أنت العام الماضي تبت من الذنب الفلاني ثم سقطت به، وقبل 3 أشهر تبت منه ثم سقطت به، وقبل 2 شهر تبت منه ثم سقطت به، وقبل 1 شهر تبت منه ثم سقطت به، والأسبوع الماضي تبت منه ثم سقطت به. لذلك خلص استحي من نفسك ولا تتوب لربك. الشيطان يأتي هيك إلى الواحد فينا، وكم من مرة كتب لي شاب مثل هذا الكلام، يقول إنه يستحي من التوبة لأنه تاب مرارا ونكث بتوبته، وفي مرة حلف على القرآن أن لا يعود إلى ذلك الذنب وعاد إليه. لذلك يقول أنا خلص صار لي 10 مرات أتوب وأعود إلى الذنب، أنا لست جيدا لن أتوب بعد الآن. ما الجواب؟ الجواب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو تبت إلى الله في اليوم الواحد، مو في السنة وفي 10 سنين، في اليوم الواحد لو تبت 60 مرة فلا تتوانى أن تتوب 70، ولو تبت في اليوم الواحد 90 مرة فلا تتوانى أن تتوب 100. يا أخوان نحن منزلة التوبة نحتاجها في كل نفس من أنفاسنا، في كل يوم لا ينفك واحد منا عن التوبة إلى الله عز وجل. ومهما كان ذنبك كبيرا فإن الله أكبر، ومهما كان ذنبك عظيما فإن عفو الله تعالى أعظم. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مغفرتك أوسع من ذنبي. أديش ذنبك واسع كبير كثير؟ قال يا رب مغفرتك أوسع ورحمتك أرجى عندي من عملي. أنا أعتمد على رحمتك لا أعتمد على أعمالي. في الحديث الأول يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، والثاني يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمر القرآن الكريم. فإني أتوب في اليوم 100 مرة. مين الذي يقول هذا الكلام يا أخوان؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو سيد الأنبياء في الدنيا وسيدهم في الآخرة، ومع هذا يقول أنا أتوب. معناته أنا شو بدي ساوي وأنت شو بدك ساوي؟
1: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. متفق عليه.
0: رجل كان مسافر في أرض فلات، أرض لا معلم فيها، بادية جرداء، سقط هذا الرجل عن بعيره، راكب على البعير فسقط عن بعيره، وقد أضله وضاع هذا البعير، والأرض أرض فلات. نعم.
1: وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال: من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح.
0: هذا الحديث إن شاء الله تعالى مهم، سنشرحه بالتفصيل في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا توبة نصوحة لا نعصيه بعدها، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ولها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا عيوني.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، في المعاملات الإنسانية ليس بين الزوج والزوجة فقط، ولا بين الأب وأبنائه أو بناته، أو الأم وبناتها وأبنائها فقط، ولكن بين الناس بعضهم مع بعض. لو أنني تخيلت أن إنسانا يتعامل مع طرف آخر، ونحن في حلقة جديدة اليوم في البيوت الآمنة، نسأل الله أن يؤمن بيوتنا جميعا، وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن، وأن يهدي كل عاصي، وأن يأخذ بيد كل ضال إلى طريق الهداية، إن ربي على ما يشاء قدير. فرضنا جدلا أن زوجة غضبت من زوجها أو العكس، ما الذي يهدئ المسألة؟ الغضب وارد، والمشكلات بين في الأسرة وارد، ما بين الزوج والزوجة، ما بين أفراد الأسرة، بين الناس بعضهم مع بعض. أنا أنصح دائما بناتي الزوجات، أبنائي الأزواج، أن يخرج الإنسان منا ورقة، ورقة مش عشان يعمل بها عمل، لا، يعني عشان يكتب فيها. ماذا يكتب؟ يكتب حسنات الطرف الآخر بس فقط. يعني يكتب مثلا إيه، الرجل ده فيه 7 حسنات مثلا، يعني اذا وجدت له 7، ان شاء الله نجد كثير باذن الله. ولا داعي لكتابه الايه، العيوب، لان عيوبنا كبشر اكثر من صوابنا وحسناتنا. لان لما الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعصوم وهو الخبير بنفوس البشر مما علمه ربه، قال كل بني ادم خطاء، مش كل بني ادم خاطئ او كل بني ادم مخطئ، لا، خطاء يعني ايه؟ يعني الخطأ تلو الخطأ، خطاء صيغة فعال وهي صيغة مبالغة، فكل واحد فينا خطاء. طيب، لو عاملنا الناس بما يعاملنا به رب الناس، الله عز وجل يعاملنا كأنه لا يرانا، يرى بخل البخيل وبذاءة البذيء وظلم الظالم وآكل الربا وسارق أموال اليتامى وظالم لأهله وظالم لإخوته وآخذ مال لا يستحقه ومرتشي وموظف مختلس، وكل هذا يراه رب العباد، لا يخشى، لا يغف، يعني لا يعني لا لا لا لا يعني لا يغيب عنه ولا يغفل عنه شيء في السماء ولا في الأرض، ولا تأخذه سنة ولا نوم. ورغم هذا هو يتودد إلينا، وليس العجيب من غني يتودد، ولا يعني وليس العجيب من فقير يتودد، ولكن الأعجب من غني يتحبب. يعني انا لما اتودد الى الله، انا الفقير، لكن الله يتودد الي، يعني وهو الغني عنا، لكن من رحمته هو يتودد الينا، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. هكذا كتب على نفسه الرحمة. طيب، الله كتب على نفسه الرحمة وامرنا ان نتراحم، التراحموا، سبحان الله، من لا يرحم لا يرحم. فانا لو كتبت يعني في لحظة، يعني الشيطان يدخل بين زوج وزوجة، يعمل ازاي؟ يجيب ورقة يكتب الحسنات، والله هذا رجل كريم مؤدب، لا يبخل على البيت بشيء، وديع، يعني صوته منخفض، عند الغضب يملك نفسه. نكتب كل هذه الحسنات، فلما نطالعها ونقرأها، هذا كتاب الحسنات يجعل الانسان يستريح الى الطرف الاخر. زي بالضبط ايه؟ لو واحد منا مرض، اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أول شيء يرضيني بالمرض أقول أنا عشت كم سنة؟ 40 سنة صحيح البدن، 30 سنة صحيح البدن، 50 سنة صحيح البدن، إيه المشكلة أن يجيلي شوية مرض؟ الله، معقول الحياة تسير على الصحة فقط؟ طب ما العالم كله منذ السنة الماضية في مثل هذه الأيام كان يملك الدول، تملك المليارات وتملك وتملك، فجأة بدون مقدمات البنوك العالمية ده يعلن إفلاس، وده فجأة. لماذا؟ لأن هذا الكون له رب، ورب العباد يصرف هذا الكون كيفما يشاء، فيأتينا بالنقمة في صورة نعمة، ويأتينا بالنعمة في صورة بلية. فتأتي البلية لتوقف الإنسان، إيه الأخطاء اللي نعملها، إيه سبحان الله العظيم الشرور التي أصنعها كي أتوقف. طيب، نحن نريد ألا ينسى كل زوج مع زوجه أو كل زوجة مع زوجها الفضل، مساحة الفضل التي يقول رب العباد ولا تنسوا الفضل بينكم. ده يعني لابد من ألا ننسى الفضل. كيف لا ننسى الفضل؟ أول شيء أنا أقول في نفسي، هذه المعاملة السيئة من الزوجة دليل على أن علاقتي بالله غير منضبطة. ده نمرة واحد. يبقى إذن الأساس في الموضوع هو أن علاقة أحد الطرفين بالله ليست على ما يرام. بالله عليك، واحد لا يصلي ولا يتقي الله ولا يفتح المصحف إلا من رمضان لرمضان، تأتي زكاة المال لا يخرجها، والعياذ بالله في العمل مهمل ويتمنى أن يغيب المدير أو المسؤول حتى لا يحضر، وإذا عامل كده من باب المن، وأنا يعني تأخرت عندكم نصف ساعة زيادة عن العمل، ويمن على صاحب العمل. هل تظن أن هذا الإنسان يصلح الله له أهله وزوجته؟ أبدا. قال ربنا وأصلحنا له زوجة. الله، يعني مش أنا اللي أصلح، ولا أنت ولا هذا ولا ذاك، الذي يصلح إنما هو الله. متى؟ عندما أحسن أنا وأصلح علاقتي أنا مع الله. أنا أصطلح مع الله، الله يصلح لمن حولي. سيدنا زكريا قال وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. البند الثاني أو الركن الركين بعد إصلاح ما بيني وبين الله، العدل في الرضا والغضب. يعني إيه؟ حدث مشكلة، أكون عادل في القضية. كيف؟ نحن لسنا مسرفين في الأموال فحسب، لا، عندنا مصيبة التبذير في العواطف، إما مبذرين وإما مقترين. يا إما عندنا تبذير حب جارف لبناتنا عندما يأتي زوجها ليشكو، أول ما نصدمه أول ما يقول والله بنتكم عملت، كله خلي بالك، ده على لسنة كل المسلمين إلى ما رحم ربي، أنا بنتي لا تخطئ. فأنت من الواجب امسك الأب هذا، قل يا أخي اتق الله، الرسول يقول كل بني آدم خطاء، وأنت تقول بنتي أنت رجل كذاب، عيب عليك في هذا السن وتكذب وتكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت لما تقول بنتي لا تخطئ، ها؟ لما يقول ابنتي لا تخطئ معناها إيه؟ ها؟ أنك تكذب الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذه مصيبة. هو يقول إن كل بني آدم خطاء، تقول ابنتي لا تعرف الخطأ، يعني هذا تهريج. واحد يهرج ويتعدى الحدود ويقدم بين يدي الله ورسوله ويرفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم ويحبط عمله دون ان يشعر، لانه يقول بنتي لا تخطئ، ابني لا يخطئ، انا ربيته على الاخلاق. يا اخي اخطا، اسمع من الطرف الاخر. الرجل لما دخل على شريح القاضي وعينه مفقوقه، قال فلان فقع عيني، فقال رجل غير مدرك للقضايا ولم يحصل له ان عرض عليه قضايا من قبل، فقال له يا شريح هذا رجل المظلوم، قال له اسكت عساه فقع العينين الاخرين للاخر. انت مالك، انت اسمع استنى لما انتظر لما يجي الطرف الثاني ويحكي. الله، طب هو جه عينه مخلوعه، طب ممكن هو خلع العينين الاثنين للاخر. لا بد ان نسمع من الطرفين. سيدنا داود لما تصوروا عليه المحراب ولا دخل عليه قال خصمان بغى بعضنا على بعض، وبعدين طلبوا منه الحكم، ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده، فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض بغير علم. اذا تسرع سيدنا داود بان حكم دون ان يسمع الطرف الاخر. لا بد ان نسمع الطرف الاخر، فاذا سمعنا الطرف الاخر وضحت الصوره. طيب، الامر الثالث، بعض من الازواج او الزوجات عندما يبتسم ابتسامته اقسى من الالم. بمعنى ايه؟ يبتسم سخريه، في ابتسامة أخذ عليها حسنة، في ابتسامة أخذ عليها سيئة. تبسمك في وجه أخيك إيه؟ صدقة. أحيانا لما أتبسم من قلبي هذه الصدقة، تخرج الابتسامة واضحة. وعندما أتبسم ساخرا فأنا أخذ على هذه سيئة. أنا أدعي أنني أبتسم ولكن استهزاء. يقول لها أنت يعني يا ناقصة عقل ودين، تشيري علي أنا يا صاحب العبقرية، يا أنا مش عارف. يا عم اهدى شوي، المسألة قد يأخذ الإنسان الحكمة من طفل صغير، وقد يكون غيري أذكى مني بكثير، ولماذا أدعي أن الذكاء؟ لماذا نتذاكى بعضنا على بعض؟ أنا لو ابتسمت من قلبي خرجت هذه الابتسامة، قرت في قلب الآخر، لان الارواح جنود مجنده، والانسان الطفل الصغير تجده يرتمي على عمتي هذه ولا يذهب الى عمتي تلك، يروح لخاله هذا ولا يذهب الى خاله هذا. لماذا؟ وطفل لا يدرك لسه ما يدرك. لماذا؟ لان الابتسامة القلبية اللي في قلب هذه العمة واضحة المعالم تصل الى قلب الطفل البريء، وهو زي المرآة يعني ينطبع على على يعني على المرآة الصقيلة ابتسامة عمته الايه المخلصة. واما عمته الثانية، اما خاله الاخر، اما فده ممكن ايه فيه يعني تعدي، في ربما سبحان الله منظرة، في مظهرية، في ابتسامات، اسنان بيضاء وقلب اسود. لا، انا لا اريد يعني بشرة بيضاء وشعورا شقراء وقلوبا سوداء، لا، انا عايز قلب ابيض، قلب ابيض. انا الاشكال دي والالوان هذه منحة الله، هذا خلق كذا وده خلق كذا، واحد شعره كثيف افريقي والتاني شعره سايح صيني ولا ياباني والثالث شعره مش عارف ايه، دي خلقة الله. الاجناس دي لا يتفاضل فيها احد احد، نحن نتفاضل باعمالنا، بالاعمال نتفاضل، اما بالمنظرة وبالغلبة وبالصوت المرتفع وبالظلم وبالتعدي، طب كيف يعني كيف؟ ولذلك فيه ود. انت غضبت من زوجتك وذهبت الى العمل غاضب، بعد ما دار دولاب العمل الحمد لله الان جعلوا لنا هذا المنقول والمتحرك والساكن والمحمول وهذه الهواتف التي في ايدينا، سبحان الله لو خرج جدي وجدك ورآها لخر ميتا من عجب ما يرى. ولكن نحن نستخدمها، يجب نستخدمها في الخير. بعد ما تصل الى العمل وتهدأ، ارفع السماعة هذه وتكلم زوجتك، معذرة انا كنت منفعل في الصباح، فزي بعض ما يعني ما تغضي في بالك، تمر الامور. وهي كلام لها ايضا، مش لما هو يتودد هذا، لا لا ابدا، انت اخطأت خطأ، ولما تيجي تلاقي ابويا منتظرك، ابوه منتظر ونظر المدرسة، هي عقب التلميذ، يعني يجب كبري زوجك، وانت تودد الى زوجتك، انت قيم عليها، والقوامة ليست ايذاء وليست تعديا وليست ظلما، القوامة هي احتواء، والاحتواء بالعقلانية وبالعقل وبالروح المتوثبة وبالقلب المبتسم. اما ان ابتسم انا يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، لا ابدا، بالعكس، الكلمة الطيبة تفتح ابواب سبحان الله من الخير. الباب الطيب، لما اسر اسير ايام النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام هل اطعمتم اخي، الله اكبر، يعني يقول عن الاسير اخوه، فكانت هذه الكلمه سببا في اسلام الرجل، لانه اخوه في الانسانيه، اخوه لدن ادم، بس كان لسه لم يهده الله بعض، لكن نحن متوثبين على بعض، كل واحد قاعد يعمل مؤامره على الاخر. طب اذا كان في البيوت مؤامرات، هل تنصلح البيوت؟ لا تنصلح البيوت. البيوت منذ ان بدانا في البيوت الامنه من اول حلقه لا تبنى على العدل، ان بنيت البيوت على العدل هدمت. البيوت لا تبنى الا على الفضل، انا امرح في مساحة الفضل الذي عندك، وانت تتحرك في في في في مساحة الفضل عندك. اما ان اوبخ الزوج امام الاولاد او تقلل من قيمة الرجل امام، او لا ابوك هذا طيب زيادة عن اللزوم، ده الناس تضحك عليه، لا مش فاهم حاجة في الدنيا، ده لولا انا موجودة جنبه كان يعني يمكن ما تلاقوا تاكله ولا تشربه، لا منين من اين ده، سبحان الله، اب كده ابوه رباه على الدلال، الله الله الله، هكذا تنقصين من قدر الزوج. انت تظن بهذا يعني بتعملي انتصار على الاولاد عشان الرجل، بالعكس، ده هذه تظهر كفضيله، والله ابوكم هذا طيب كل الناس وهو يحب الناس ويحبكم ويتعب من اجلكم، هنا يفتح قلب الاولاد للاب ويشوفوا ان الام تحترم اباهم. اما ان تقلل الام من قيمه الاولاد او العكس، ويقول امكم هذه عائلتك كلها جاهله ما تعلم منها احد، احنا عندنا عائلتنا كلها عباقره، يا عم انت من يعني انت من عائله اينشتاين وعمرو بن العاص وهي من عائله ابو جهل، يا اخي اتق الله، يا اخي لا داعي لان تسخر من الاخر، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. إذن قضية السخرية من لماذا سخرية؟ أنا لما أسخر من الزوجة يعني أقلل من شأنها، والمصيبة الأكبر أن أقلل من شأنها أمام أبنائها، أمام بناتها، أمام أهلها، أمام نفسها، تجرح كرامتها. وهكذا أيضا الرجل الزوج يجب أن يكون له احترامه، هكذا نحن نوصي الطرفين. نحن الصيف لما يأتي أنا شخصيا بقرا بعمل رصد حالات الطلاق تزداد في الصيف. عارفين ليه؟ نحن مع البيوت الآمنة والحديث عن الفضل بين الطرفين، بين الزوج والزوجة، حتى يتعلم أبناؤنا وبناتنا كيف يكون الفضل بين الطرفين، أو كيف تكون مساحة الفضل يعني المتعامل فيها. يعني من الخلل الواضح في بعض البيوت أن الزوج يضع زوجته مقارنا بينها وبين أمه، وهنا تكمن المصيبة. أولا زوجك ليست أمك، دي عشان بس ليه؟ لأن الأم هذه محبة يعني فطرية غريزية موجودة عند الأم لك، فيك أن تعطي بدون حساب وبدون من، لا تمن عليه وتقول لك والله أنا حملتك وأرضعتك سنتين وأكلتك وشربتك وعلمتك، لن تقول الأم هذا. بالعكس، الأم كانت تتمنى أن تخرج ما في فمها لتعطيك إياه، كانت تتمنى أن تأخذ ما عليها من ثياب لتغطيك وتدفئك بالليل، يعني هذه طبيعة خلقة. أما الزوجة ليست أم، فأنت لو وضعت نفسك في المقارنة تكون كارثة. هذا أمر. الأمر الآخر، نفرض رب العباد رزقك بأخت صالحة أو أخوات صالحات، والزوجة نشأت في بيئة معينة ليس فيها ما كان في بيئتك، لا تضع مقارنا بين أخواتك اللي ربوا في بيئة صالحة وبين الزوجة، لأنها ربما نشأت في بيئة أخرى. هذا أمر ثاني، والكلام أيضا يخل الزوجة، لا داعي يا بنت للمقارنات. أنت ليك أخ صالح وطيب مع زوجته، وبتقولي تقارني، قولي سبحان الله شوف أخويا كيف يعامل زوجته رغم أنها متعبة، وأنا زوجي ورغم أننا يعني ملك طاهر يمشي على قدمين، وحفيدة أسماء بنت أبي بكر، والله إحنا ما شفنا حفيدة أسماء ولا غيره، لأن يعني هذه الأعمال ليست أعمال الجدة أسماء رضي الله عنها. نتمنى أن يكون الجميع يأخذوا سيرة أسماء وسيرة نسيبة وسيرة أم عمارة وهؤلاء الصالحات الفضلات وأمهات المؤمنين، لكن القضية نحن نعيش في واقع، الواقع يقول إن مشاكل الدنيا كثيرة، ونحن لا يجب أن ننشئ في البيت مشاكل حتى يخرج الإنسان بمشاكله إلى عمله. وقلنا من قبل ونبهنا الأزواج، الزوجة بطبيعة تكوينها تفصيلية الحدث، تسأل عن دقائق الأمور. بعض الأزواج صدر ضيق، روحه ضيقة، لماذا تسألين؟ خلاص أنت خبرتيني من قبل، أنت لا داعي لذكر هذا الموضوع مرة أخرى، أنا وصلت المعلومة. الله، طب وبعدين؟ يعني ممنوع النقاش؟ لا، النقاش ولكن يكون بأسلوب هادئ. لماذا؟ لأن أحيانا بعض من الأطراف سواء الزوج أو الزوجة ينصب نفسه معلم أو ناظر مدرسة على الآخر كأنه تلميذ، يعني تشير إلى الزوج كأنه هو طفل في أولى حضانة أو الصف الأول الابتدائي، وهي الأستاذ المعلم يعني الحبر الفهامة والمعلم العلامة. هذه مصيبة، لأن نحن كعرب، الجنس العربي بالذات كله، من العراق إلى المغرب ومن شمال الشام إلى جنوب إريتريا، العربي بطبيعته لا يحب أن يتسلط عليه أحد نهائي، ولا يحب أن ينصحه إلا إذا كان محبا، فلا بد أن يكون فيه قناة حب، يعني قناة تواصل. يعني إزاي؟ هي تريد أن تحضر مقرأة علم، مقرأة مجلس في مقرأة تعلم القرآن، أو مجلس علم مع أخواتها، ما وأنت تعرف أنها تحبها، افتح لها الطريق، لا توكل على هذا. كويس، ليه؟ لأن هي إذا هديت بالحق وتعلمت العلم الشرعي هتكون هذا معوانا لك ولأولادك، يبقى أنت اللي كسبان. لكن انت تاتي في النقطه وتقول طيب خلاص ما دام احنا غضبنا من بعض ولا درس علم تحضريه، طيب خلاص انت غلقت على نفسك باب الخير. يا اخي خلي في الاسره واحد او واحده، يعني سبحان الله العظيم، يعني يكرم البيت بالصلاح والتقوى، لما تجدها صوامه قوامه، خير خير خير وبركه. وانت يا بنيتي لا تستغل يوم اجازه الرجل، والله انا صايمه اليوم، على هو يوم اجازه ويوم قاعد فيه يعني فرصة أن يقعد مع أولاده ومع زوجته في يوم إجازته، لا داعي لمثل هذه الأمور، لأن نحن نريد أن نضع نقاط مضيئة نقرب بها وجهات النظر، وتقريب وجهات النظر هو المساحة بمساحة الفضل التي يجب أن يتعامل الناس فيها. أيضا في نقطة مهمة جدا، بعض الناس لا يرصد إلا العيوب، وهنا تصير كارثة، فلا يرى على الشاشة إلا شاشة زرقاء غامقة اللون، يعني شاشة يعني لا يرى فيها خيرا. لماذا؟ لان لا ارى الا بعين الايه، بعين العيب، وعين الحب عن كل عيب كليلة، ولكن عين البغض او الكره تبدي المساوئ. يعني اذا مدحت قلت ذا شهد عسل، وان ذممت قلت ذا قيء الزنابير. الله، يعني ان مدحت تقول والله ده عسل، ان ذممت لا لا لا لا هذا ترجيع النحل، لا حول ولا قوة الا بالله. فنحن نريد ان نتغافل عن عيوب من امامنا ونرى بعضا من حسناته، فيعني يعني نوسعها. امر اخر يغفله المسلم العربي بالذات، المرأة في ايام ممنوعة من الصلاة، ممنوعة من الصيام، اذا كان رب العباد وهو الخالق خفف عنها ركنين من اركان الاسلام، اذا جاز هذا التعبير، يعني صلاة وصيام، انت تريد ان تضغط عليها بنفس القدرة، هي عندها القدرة الجسدية والقدرة العقلية والقدرة النفسية في هذه الايام غير طبيعية، متوترة، عندها صداع، في هذا وكل يعلم هذا الكلام، فيجب ان تعامل في هذه الايام بشيء من الرفق والمودة اكثر من الايام الاخرى. اما هو يريد ان يعاملها 30 يوم على نفس المقدرة، لا، هي ليست رجلا، هي امرأة لها تكوين خاص، مخلوقة منك، خلق لكم من انفسكم ازواجا، ليه؟ اللي تسكنوا اليها، وبعدين وجعل بينكم مودة ورحمة. يبقى اذا قضية ان تكون عادلا في الرضا والغضب، ان تكون الوفا او حنونا او عطوفا في هذه الايام، ان يعني تترك مساحة من الايه، من التغافل، تتغافل عن الذنوب، تتغافل عن العيوب، تتغافل عن السيئات، وبعدين لا تتناقش معها في ثوابت عندها. يعني تدري انت تعلم انها كم تحب اباها هي، او كم تحب اخاه فلان مثلا، وانت تيجي كل مرة تقول ايه، اخوك هذا لا يفهم في الذوق، اخوك هذا بخيل، اخوك هذا كلموني عنه انه في العمل ليس على قدر، اخوك هذا لا حول ولا قوة، تنتقص من قدر اخيها وانت تعلم انها تحبه. فهذا يجعل في نفسه انت لا تظن انك بهذا تصنع رصيد. وفي ناس لما نسألها طب ليه فلان تقول هذا، انا بس انغص عليها معيشة، لا حول ولا. يا اخي اذا دعتك قدرتك على تنغيص معيشة الناس، فتذكر قدرة الله عليك ان ينغص عليك حياتك كلها، يطلع يخرج لك واحد كده من العمل، كل ما تراه تتأذى، يعمل لك يعني سبحان الله العظيم. وانت يا بنيتي، بعض الزوجات ماديات الايه الهدف، يعني انا اريد مجوهرات، انا اريد السيارة الفلانية، انا اريد اللباس الفلاني، والله كل المجوهرات، كل الاموال، كل اللباس التي تلبسين، كل هذا لا يساوي لحظة ود واحدة مع زوج كريم فاضل. ليه؟ لان اذا تحولت حياتنا الى نكد والى اكتئاب، وبعدين ليه عند الان البلاد العربية والاسلامية ما كانت تعرف العيادات النفسية؟ يعني احنا من 40-50 سنة يمكن الطب النفسي ما كان له سوق في بلادنا، لماذا اصبح له سوق اليوم؟ ابحث عن البنت عندها 20 سنة رايح على الطبيب النفسي، الولد عنده 25 سنة متزوج من سنتين ثلاث رايح عند الطبيب النفسي، الزوج والزوجة بعد سن 40، وربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه، قاعدين عند لماذا؟ لان هذه الزوجة لم تجد اذنا تصغي اليها فتسمعها من زوج، من اخ، من اب، من ام، كل واحد عنده كأن ايه، صرنا جزر منعزلة، كل واحد عنده همومه، خلاص خلاص انتهى الموضوع، عيشي ربي اولادك. هي كم مهمل، هي سقط المتاع، هي سبحان الله العظيم انسانة لها كيانها، فيجب ان نستمع اليها. الطفلة ايضا يجب ان نستمع اليه، الطفلة يجب ان الزوج اذا تكلم نسمع وننصت، لكن لا داعي لارتفاع الاصوات في البيوت، الرفق هو الذي يحل المشاكل، الرفق هو يحل المشاكل. اما ان كل واحد يترصد للاخر اخطاء، يعني هنا المشكلة، يعني سبحان الله تتباعد. ولذلك افضل ما يهدي، ان بعض الناس متأثرين بالغرب، هي عايزة مش عارف هدية كذا، كل واحد على قدر دخله، اللي عايزة سيارة، ولا اقل شوية عايزة ساعة، ولا اقل شوية عايزة تليفون مش عارف شكله، ولا هاتف محمول شكله كذا وكذا، لكن هذه الهدايا لا تحل مشكلة، لا، نحن نمسك في العرض وتركين المرض. ايه العرض؟ العرض تقطيب الوجه، ولعد يقول يومين ثلاثة اربعة اسبوع اثنين حتى يصير البيت سجنا، البيت يبقى سجن والعياذ بالله، زنزانة. الرجل اول ما يخرج من البيت يقول الحمد لله الذي نجانا من القوم ذا، امر غريب. وهو اول ما يخرج هي تتنفس الصعداء وتسجد لله شاكرة، وربما لو سافر يومين ثلاثة يبقى افضل. طب بالله عليكم يعني هل هذه بيوت؟ مش بيوت. كان جدي وجدك اول ما ينتهي العمل يتمنى ان يعود سريعا الى البيت. ليه؟ هاي السكينة والمودة والرحمة والابتسامة. اما حفيده اذا خرج كأنه كان ايه؟ عصفور في القفص وفتح له. لا، نحن نريد بيوتا امنة، ولا تكون البيوت الامنة الا بما قلت. اول شيء نصلح ما بيننا وبين ربنا. الامر الثاني نعدل في الرضا والغضب. ساعة الرضا نقول خيرا وساعة الغضب لا نقول ايضا الا خيرا. الامر الثالث نكتب حسنات الطرف الاخر. الامر الرابع ايها الزوج لا تظن ان هذه الزوجة ام لك، وانما هي زوجة لها حقوق من نوع خاص. الامر الرابع لا نصغر الزوج او الزوجة امام الايه؟ امام الاولاد، بل نكبره نعظمه ونعظم الام. فالولد يحترم امه من احترام ابيه لها، والام تحترم الزوجة تحترم زوجها، نفس القضية. اما ان تكون الاسرار البيوت والمشاكل واضحة في البيت بهذا المنطق، هذه قبور وليست بيوت مهما كانت متسعة. دي نقطة. النقطة يعني المهمة جدا، وهي ان هذه البيوت بيوت مسلمة. طب اذا كان انا في نكد مستمر بهذا الشكل، كيف اصلي؟ كيف اتدبر في القرآن؟ كيف واصل عملي؟ نحن نريد زوجات معينات لازواجهن على طاعة الله وعلى العمل، وايضا نريد من ازواج يقوم باحتواء الزوجات حتى يستطيعوا تقديم الخير لابنائنا وبناتنا. بيوت الآمنة. ونتحدث عن الفضل الذي يجب ان يكون بين الزوج والزوجة، ومن غير الفضل لا نستطيع ان نعيش. طيب يبدو اننا نبدأ في ومن غير الاسئلة ايضا لا نستطيع ان نتواصل. اول اتصال ام حسن من الشارقة.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: جزاكم الله سيدنا الشيخ على هذا البرنامج.
1: الله يرضى عنكم يا رب. جزاك.
2: سؤالي، احنا عايشين في امريكا وزوجي يشتغل بالبورصة والاسهم. أيوة. يدخل بالفضة والذهب. بدون ما يحاول انه ياخذ فوائد او انه ياخذ فلوس من البنك، بس احنا مستمر هو بالخسارة. فاني دا اقول لانه كأنه الفلوس تكون هاي حرام او ما بيها توفيق من رب العالمين، هل هي الاسهم حرام ام لا؟
1: طبعا.
2: الشغلة الثانية، هل حرام انه ناكل انه الطعام الصيني؟ هناك المطاعم اغلبها يكونوا مو مسلمين، يعني يكونوا
1: نعم.
2: فهل حرام اكل الاكل الصيني اللي يكون اصحاب المطاعم البوذا؟
1: طيب،
2: جزاكم الله خير.
1: وجزاكم بارك الله فيك. سلوى من ابو ظبي، السلام عليكم.
3: الو.
1: ايوه السلام عليكم.
3: اهلا وعليكم السلام.
1: مرحبا،
3: كيفك شيخ؟
1: الله يرضى عنكم يا بنتي، اهلا وسهلا، تفضلي.
3: صراحه انا عجبني موضوع الحلقه.
1: الحمد لله.
3: موضوع الاتفاق بين الزوج والزوجه.
1: الحمد لله.
3: حبيت أسألك سؤال بس.
1: نعم.
3: وإن شاء الله تفيدني بعلمك.
1: خير.
3: أنا لي متزوجة 5 سنوات.
1: طيب.
3: ما عندي أولاد.
1: أيوة.
3: المشكلة عند زوجي.
1: نعم.
3: فكل ما أحاول إنه أفتح مع الموضوع أحسه إنه يعصب، حتى إذا ما أظهر لي فشي إنه معصب.
1: أيوة.
3: بس أحسه بينه وبين حاله إنه يتضايق.
1: نعم.
3: فنحن إنه على آخر فترة على الدكتور، الفترة إنه أخذ العلاج وبعدين ترك، حتى
1: طيب.
3: مراجعة على الدكتور ما رجع.
1: طيب.
3: فما احب انا انه ازعجه بهالشيء.
1: طيب.
3: انصحني انه خلص اضل على سكوتي.
1: طيب.
3: او انه لا افتح مع الموضوع. هو يقول اذا الله ان نصيبي الله يعطينا اياه.
1: طيب. حلو. طيب حلو. وصل السؤال، بارك الله فيك. سلام. الاخت خديجه من الجزائر، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
1: مرحبا.
4: وعليكم السلام،
1: تفضلي يا بنتي، اهلا وسهلا.
4: انا متزوجه صار لي تقريبا سنه.
1: حلوه.
4: زوجي كان متزوج قبلي.
1: طيب.
4: ولكن ما صار نصيب، كان عنده انفصال، لكن عنده شوية عقد من الزوج الأول.
1: أيوة.
4: هو إنسان طيب وحنون، يعني فيه كثير أشياء
1: طيبة، يعني أشياء طيبة. نعم نعم.
4: لكن يحاول دائما يفرض رأيه علي، يقول اعملي ما تعمليش.
1: نعم نعم نعم.
4: دائما يقدم لي انتقادات. انا كل هذا ما جاء الزواج الاول السابق.
1: نعم.
4: انت كنقول بالك مش حاب مش من من لكي لا تتكرر مرة ثانية، كي لا يهول في حال فراغ مرة ثانية، لهذا يفرض دائما علي. ولكن أنا مليت من هذه الوضعية يعني.
1: طيب.
4: أنا كنت ساكنة مع أهله.
1: أيوة.
4: تقريبا أسبوع فقط كنت في طابق ثاني فوق أهله.
1: نعم.
4: دائما يقول لي وأنا حامل شهر ثامن.
1: نعم.
4: مريضة شوية. يقول لي لماذا لا تنزلي عند

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الله يبارك فيك. احنا طبعا بنتابع حضرتك على طول على قناة دبي.
1: نعم.
0: وطبعا الحلقة بتاعت النهاردة طبعا اكتر من ممتازة. ربنا يبارك في حضرتك.
1: الله يرضى عليك يا ابني.
0: بس انا سؤالي قد يكون خارج نطاق الحلقة يعني.
1: نعم.
0: بعد لو سمحت لي يعني.
1: طب بسرعة.
0: بسرعة بعد اذن حضرتك. بس هي صلة الرحم.
1: نعم.
0: خدت بقى حضرتك. يا ريت سيادتك بس تتفضل علينا.
1: نعمل لها حلقة. حاضر. نعمل لها حلقة. حاضر. حاضر.
0: علشان بس يعني في بعض الامور كده اللي بتبقى علاقة ما بين الاخوة والاخوات.
1: حاضر. عناية. حاضر.
0: ربنا يبارك في حضرتك.
1: بإذن الله ورجل. بارك الله فيك.
0: ربنا يخليك.
1: اخت هنادي من الشارقة.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. طب بركات. خفضي صوت التلفزيون شوية هنادي بعد اذنك.
2: يعطيك العافية دكتور. ان شاء الله بخير.
1: اتفضلي.
2: لو سمحت دكتور بس حبيت اسال.
1: نعم.
2: الزوجة مو لها حق على الزوج ماشي لها راتب شهري.
1: ايوه يعني هل من حق الزوجة راتب شهري غير المصروف؟
2: مع انه هو مو مقصر يعني مع الاكل.
1: طيب.
2: والشرب يعني. طيب. بس يعني راتب شخص فيها.
1: طيب.
2: حق.
1: طيب.
2: لها ام لا.
1: طيب. حاضر.
2: ويعني اذا فتره الحمل اذا كانت نفسيتها تعبانه وما لها شغل يعني خلق للزوج بسرعه من كل شيء.
1: نعم. نعم. طيب. حاضر. حاضر.
2: لانها تعاني من نفسيه تعبانه.
1: نعم نعم نعم نعم نعم.
2: جزاك الله الف
1: بارك الله في الله يرضى عنك يا ربنا يتم على خير. امل من فرنسا. السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
1: ايوه.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: عندي سؤالين بدي اسالهم.
1: تفضلي. نعم.
3: انا كنت مسافره لبلدي ولما رجعت صديقتي قالت لي بان بانها جت عند البيت تسال علي.
1: طيب.
3: وجوزي كان في المنزل.
1: طيب.
3: وقالت لي انه قال لها كلام عادي ما كان لازم يقوله. قال لها ريحتك حلوه انت حلوه كلام من النوع ده. وانا لما سالته انكر قال لي هي جت بس ما حصل هالشي اللي بتقوله هي.
1: نعم نعم.
3: وهي قالت لي بأن سلم عليها هو يدفع عنا بيسلم على السيدات بيقول لي حرام انت بيسلم عليهم بس بالإيد.
1: طيب.
3: وهي قالت لي بيسلم عليها بالوجه.
1: طيب.
3: وهو قال لي ما فيها شيء ما فيها شيء ما كان. ولما سألته عصب علي وما بدي يجاوبني قال لي ما حصل ما حصل وسكر.
1: طيب.
3: التليفون.
1: عظيم. هذا السؤال.
3: وانا هو حيجي هالجمعه بيجي كل سبت واحد وانا ما اعرف شو اتصرف معه.
1: طيب هذا السؤال الاول. السؤال الثاني.
3: السؤال الثاني انا بشتغل في مطعم. حتى بسكن في فرنسا بشتغل في مطعم في الكحول مشروبات لحم الخنزير.
1: أيه.
3: كنت بعرف بدي اعرف وش استمر ولا اغير.
1: لا لا لا ليس لك يا بنتي ليس لك دخل الا هذا ولا الزوج بيعمل وله دخل.
3: الجوز بيعمل بيشتغل.
1: طيب. هو طبعا يعني هذا. طيب اجيبك ان شاء الله. حاضر باذن الله. توكلنا على الله. اخ احمد من الشارقه.
4: السلام عليكم.
1: السلام عليكم
4: دكتور عمر يجزاك الله خير. يعني
1: الله يرضى عنك ويبارك فيك.
4: طبعا هو بخصوص ولا تنسوا الفضل بينكم يعني هي صلة العلاقة برضو الزوجة بأهل الزوج يعني.
1: أيوة. أيوة علاقة الزوجة بأهل الزوج. نعم.
4: يعني ما يعني هل تدخل في إطار الفضل برضو يعني.
1: طيب. طيب. يعني بارك الله فيك. بارك الله فيك. أم سيف من العين. السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. طيب
5: بارك العافية.
1: بارك فيكم يا رب.
5: أنا زوجي مصري أنا سورية وزوجي مصري متزوجين من سنتين. هلا لما شافك على التلفزيون عرفك دغري.
1: أوكي.
5: أنت وياه أصحاب الحمد لله رب العالمين. بس ماني حابة أحكي لك شو اسمه. أوكي. بس المشكلة إني أنا وياه متفقين لأبعد الحدود بس أهله يعني قديش بعمل لهم يعني سبحان الله أشياء كثيرة في سبيل إني أتقرب منهم مش متقبليني.
1: نعم نعم.
5: ابدا ابدا يعني رغم اني هالانسان يعني سبحان الله يعني قديش بيقولوا لك رب العالمين بتعبده يعني الزوج نفس الشيء زوجي نفس الشيء الحمد لله رب العالمين.
1: طيب.
5: بس انا اتمنى اني من رب العالمين انه يكون في الفه بيني وبين اهله اكثر.
1: طيب.
5: من هيك.
1: طيب. بارك الله فيك. هذه امنيه طيبه. بارك الله فيك ان شاء الله. حاضر يا ام سيف اتكلم في الموضوع ان شاء الله. طيب. ندى من مصر. السلام عليكم.
6: السلام عليكم. اسمك.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
6: بقول لحضرتك انا ليا اخت جوزها يعني هي جايبه بنات.
1: طيب.
6: فكان بيعملها معامله يعني مش كويسه وبناتها. وهي كانت صابره.
1: طيب.
6: وفي الاخر يعني كان هيخنقها يعني وبعدين سابت البيت ومشيت
1: يعني يخنقها يعني
6: هو لا عاوز يجوز البنات ولا اي حاجه.
1: طيب.
6: ودلوقتي كل ما يجي عريس للبنات يسال على باباهم ويقول مش هجوزهم. الحل ايه بقى؟
1: لا مش عايز يتجوز البنات يعني ايه مش فاهم يعني هو
6: يعني بيقول لا انا ما انا انت ما جبتليش ولد وانا ماليش دعوه بيك

0: امتكم اتجوزكم فخلهم هيجوزهم.
1: وترك
0: بس
1: وترك
0: كل
1: البيت.
0: ما يجي عريس يسأل على الاب نعمل ايه؟
1: وترك البيت يعني؟
0: لا ده هو قاعد في البيت والبيت المفروض بتاع يعني. بتاع ابونا وهو قاعد بالبنات ومش عايز يسيب كمان البيت.
1: الله ما شاء الله عليها.
0: وهي قاعدة عند مامتها. الحل ايه بقى؟
1: طيب حل صعب صعيد لكن هنشوف الحل ان شاء الله باذن الله ربنا يحلها. ام محمد، ام محمد من دبي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: اذا سمحت يا شيخ بدي اسال لانه انا صار لي متزوجه اكثر من 10 سنوات.
1: ايوه.
2: الحقيقه يعني انا وزوجي من افضل ما يمكن ان يكون الازواج.
1: الحمد لله بنت ربنا يبارك فيكم.
2: انا اطيعه في كل شيء بما يعني بما امر الله وهو الحمد لله رب العالمين.
1: طيب الحمد لله
2: يعني نعم الزوج.
1: طيب
2: ولكن في مشكله واحده بس، انه طوال 10 سنوات يحسن لي ويحسن لاهلي، والمشكله انه اهلي يعني يتمادون بالموضوع وكذا ويؤذوه بشكل كبير يعني. هو يحسن اليهم وهم يؤذوه، وبالاخير يعني اخر شيء اما انا واما اهلك. فما بعرف شو.
1: طيب طيب طيب بارك الله فيك، بارك الله فيك، اجيبك ان شاء الله. الاخ احمد من دبي. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: ازيك يا دكتور؟
1: الله يبارك فيك ويرضى عنك.
3: والله يا دكتور اني احبك في الله.
1: حبك الله الذي احببتني
3: ودائما نحضر دروسك وبارك الله لنا فيك.
1: يبارك فيك يا ابن يرضى عليك.
3: والله بس يعني بحب برنامج حضرتك وبس اسال حضرتك الدعاء اذا الواحد مقبل على زواج بس ربنا يبارك لنا ان شاء الله
1: ويعينك يعني بزوجه صالحه تعينك على الامر
3: بس مش اكتر من كده.
1: بارك الله فيك، شكر الله لك احمد. بارك الله.
3: بارك الله لنا فيك.
1: ام ريم من قطر. السلام عليكم.
4: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن تخفضي صوت التلفزيون شوية مريم بارك الله فيك.
4: حاضر.
1: تفضلينا.
4: أنا عايزة أعرف زوجي يعني ما بيعرفش يعني إيه حوار. هو كويس وكل حاجة بس ما بيجي أقول له نتحاور في حاجة في حياتنا يقعد يسمعني بس، فلما أقول له لا لازم يبقى في حوار يقول لي ما أنا أول حاجة إن أنا أسمعك. قلت له طب بعد السماع؟ يقول لي لا أسمعك. قلت له طب بعد كده؟ قال لي المهم أنت عايزة إيه؟ فما فيش يعني حوار. اوكي احنا كويسين يعني كريم وكل حاجه
1: ما شاء الله عليك،
4: بس طيب. اكيد في حياتنا اكيد محتاجين الحوار. يقول لي لا احنا لا كويسين لا اما بنتخانق. قلت له لا ده 70% من حياه الزوج والزوجه الحوار. هل انا كده غلطانه وازاي افتح؟ يعني هو شويه ضيق الافق. يعني انا بحس هو كمان بيرجع لي في حاجات كتير لاني انا يعني بحس ان انا بفكر افضل شويه رغم ان هو اللي بيشتغل انا ما بشتغلش. حتى في علاقته باصحابه كتير بيرجع لي يعني. مش عارفة أنا بحس إن دي حاجة تقلل منه، وأنا حاولت أقول له يعني ولو ياخد دورة أي شيء لأن أكيد بنتنا هتحتاج له في يوم من الأيام. طيب. أنا أحب تتكلم معايا حتى
1: بارك الله فيك. بارك
4: رافض إن هو يتكلم فيها.
1: طيب خلاص إن شاء الله مريم إن شاء الله أجيبك بإذن الله. بارك الله فيكم. نبدأ في الإجابات ما شاء الله. كم الأسئلة اليوم لأخواتنا بالله. أول سؤال كان من الأخ شعبان من الجزائر. لا لا ما ما الاخ شعبان ما تواصل. ام حسن من الشارقه هي كانت تعيش في امريكا، زوجها بيعمل في البورصه. والله البورصه ليست كلها حرام لكن يعني حلالها حلال وحرامها حرام، فالمساله يعني تحتاج الى تفصيل ودي ربما في البرنامج الفتاوى ان شاء الله. لكن سؤال يعني حلالها حلال وحرام يعني الواحد ما يساهم في اسهم تبيع او تشتري او شركات تعمل شيء يغضب الله سبحانه وتعالى او حرمه الله عز وجل. ايضا الحمد لله الان في غير في امريكا وفي الغرب وفي كل اوروبا وفي كندا وفي استراليا الحمد لله في المحلات الحلال وفي الذبح الحلال وفي اخوة مسلمين قائمين على هذا الامر، فلا داعي لان نأكل عند غير المطاعم التي تبيع حلالا او لا نأكل من الايه مما يعني خنقه القوم او صعقوه او ضربوه على رأسه. ابنتنا سلوى من ابو ظبي متزوجة من 5 سنوات. يغضب زوجها جدا عندما تفتح معه حوار ان يذهب الى الطبيب لكي يرى لماذا يعني تأخر الانجاب. انا ارجو من يعني من الزوجة الكريمة ان تتودد الى يعني او تتقرب من امه او اخته، وهم ممكن يكلمون كلهم تأثير اكثر على ولدهم في قضية انه فعلا لا بد من الاخذ بالاسباب. لكن قضية أن المشيئة المعيار مشيئة كلها بمشيئة الله، ولكن لا أكون متواكلا بل أكون متوكلا، والتوكل هو طرق الأسباب ثم من قبل ومن بعد إلقاء الأمر بعد ذلك أمام باب الله سبحانه وتعالى الذي هو يرزقكم إن شاء الله بالذرية الصالحة. ابنتنا خديجة متزوجة من سنة، زوجها كان متزوج عنده عقدة من الزواج الاول يحاول فرض رايه دايما الانتقادات لا والله يا ابنتي انت يعني اصبري واحتسبي لان انت لسه ما كونتي يعني صوره واضحه عن هذا الزوج. بعد سنه لا استطيع ان اقول ان زوجها فهمت زوجها, احنا مش عباقره لهذه الدرجه جميعنا. فارجو ان يكون فيه صبر الى ان يعني تستقلوا بحياتكم واخلصي في الدعاء له ان شاء الله. طالما هو انسان طيب باذن الله لعل الله ان يهديه, وهو يجب ان كان يسمعني الان ان يكون شفيقا على زوجته الحامل. بارك الله فيه. اخ ابو رجب كان بيتكلم صلاه الرحم من خاصه حلقه ان شاء الله باذن الله. الهنادي من الشارقه, هو الزوج غير مقصر وعلى خلق ويعني والزوجه لما تكون حامل خلقها يعني درجه استيعابها وتحملها يكون قليل وصدرها يكون ضيق. فحقيقة الأمر يجب أن الزوج يراعي هذه المسألة, وأنا قلت في الحلقة أن في أيام معينة فما بين أيام الحمل والزوجة الحامل حقيقة كان الله في عونها, فيجب أن لا تكون أنت والحمل حمل عليها. هل للزوجة حق صحيح في الراتب الشهري؟ هذا باب الفضل يعني, ولا يكون من باب المن يعني. أيضا الزوجة تحب أن تشتري شيء, تتصدق بشيء يعني أيضا يعني, لا نريد ان الماديات تحكمنا. بعض الازواج يقول والله الاكل والشرب وكل شيء مجهز عندها, هي موظفه تاخذ راتب يعني. انا اقول هذا من باب الايه التودد وعمل الرصيد عند الـ الزوج, ورايت الناس قد نالوا الى من عنده مال فيتميل اليك برضه شويه طالما انها تحب راتب يعني, هذا شيء طيب للتودد يعني ان شاء الله. الاخت امل من فرنسا انها يعني زوجها عصبي ولا يقبل النصيحه, وقال يعني اختها او صديقتها يعني قالت لها كلاما يعني كان من الواجب لا داعي للنميمة, وكان من الواجب على صديقتها ان خلاص تغلق هذا الباب ولا تذهب اليها مرة اخرى. واما الهواتف عملت للاستئذان وعملت ان صديقتك موجودة او غير موجودة وكان ما فيش داعي. لكن على كل انت يعني اغمضي عينك عن المسألة حتى تمر, لان زوجك باين عليه عصبي ومتوتر وبعدين هو متعدي الحدود. فنسأل الله ان يهدي الجميع ان شاء الله. انت تعملين في مطعم في كحول يا امل, وفي مشروبات يعني وفي خنزير وكده, لا داعي لهذا العمل في هذا المكان, ورب العباد هو الرزاق, وان شاء الله من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. احمد من الشارقة يتكلم عن علاقة الزوج باهل الزوج او العكس. والله من باب الفضل فعلا, من باب الفضل. وبعدين ما زرعه الانسان يعني زوجتك لها اهل, انت لما تودهم هم يحترموك ويودوك ويشحنوا زوجتك لصالحك, واذا عملتهم معاملة سيئة والله انت يعني لا تجني من الشوك العنب. وهكذا ايضا يقال ايه للزوج. ام سيف تقول ان اهل زوجها غير متقبلينها, وهي تتمنى ان تكون على علاقة طيبة بهم, ويعني انت ما عليك الا ان تصبري وتحتسبي وتواصلي معاملتك الطيبة وتدعو لهم بالخير ان شاء الله, وتؤجري على ما تصنعين وتحمل اخطاء الاخر الى ان يشرح الله صدورهم لك. الندى من مصر ان اختها عندها بنات وصابرة ومحتسبة. صابرة ومحتسبة ليه؟ هي البنات بلاء يعني انها صابرة ومحتسبة؟ الله يعني انا لا احب يعني, بالعكس البيت اللي ليس فيه بنات يعني بيت ما فيهوش لا ود ولا حنان ولا رحمة. بالعكس البنات وردات في البيوت, زهرات يعني عاد فيهم الرقة وفيهم الحنان وفيهم العطف وفيهم الشيء الطيب والرفق واللين يعني. فهي المهم انه هو زوج عجيب انه لا يريد ان يزوج البنات. والله في ازواج بصراحة يعني مش عارف المسؤول. طب يعني هو الرجل يعني ده عشان ذكورة يعني عشان هو له يعني شعر رجل وعين رجل ويعني يد رجل؟ انا لا ادري. الرجولة تصرف والرجولة احتواء. لما انت مش هتزوج بناتك من يزوجهم؟ كيف يعني خالها يزوجها ليه؟ وانت اين ذهبت؟ يعني قبرت حيا؟ يعني نتقبل العزاء اجركم الله وخلاص وخلص الموضوع؟ انت الزوج الميت الحي الميت؟ يعني ارجو من الزوج ان تثور فيه رجولته حتى يزوج بناته. وان لم يكن فهذا انسان يعني يحجر عليه, لانه بصراحة غير خلاص يتولى اعمامه الاخوال تزوج البنات. هنعمل ايه؟ ننتظر لما البنت تعنس تقول عند بيت ابوها لما يبقى سنها 40 سنة؟ معقول هذا الكلام؟ ام محمد من دبي يقول ان زوجها ما شاء الله من 10 سنوات نعم الزوج وهذا شيء طيب، ولكن المشكله الوحيده فريده هي اهلها يؤذونه، الاهل يؤذوه، فهي يعني تقول يعني عايز يعني يعمل ايه يعني في القضيه، يعني هي تعمل ايه في هذه القضيه. والله يجب ان تقومي بحمام دور حمامه السلام بين اهلك وبين الزوج، لعل الله سبحانه وتعالى ان يعني يكرمهم ويهديهم ويحسنوا معامله زوجك، وانت امراه صالحه وهو زوج صالح ان شاء الله رب العالمين. ام مريم من قطر تقول زوجها لا يعرف الحوار. انا يعني يا ام ريم لا تغضبي، انا استطيع ان اقول لك لم ارى عربيا يجيد الحوار، ولا يعني نحن نجيد الجدال ونجيد ارتفاع الصوت ونجيد جملة انت معي فانت قديس، انت ضدي فانت ابليس، هذه منظومات عربية معروفة. فيعني لا تظن ان زوجك يعني نغم نشاز في هذا المجتمع، زوجك لا يعرف الحوار، وكثير منا الا من رحم ربي لا يجيد الحوار ولا يجيد ادب الحوار. فانا ارى يعني ان يعني انت العجيب ان هو في ناس تبقى روحها في الحوار ضيق ولا يحب ان يسمع الطرف الاخر، والعجيب انه يعني هو يريد حوار من طرف واحد وليس هذا حوارا، هو يترك تتكلمين بعدين يقول لك لا احنا يا اما يعني نحن في حاله طيبه ام في حاله خلاف، لا لابد ان نتحاور وناخذ ود مع بعض ويشرح صدرنا لبعض. وبعدين انا قلت ان الفرق بين الرجل والمراه ان الرجل اجمالي والمراه تفصيليه، المراه تسال عن دقائق الامور والرجل لا يحب هذا، فنحن يجب ان نعود ونؤوب الى مرحله ان يشرح صدرنا للاخر وان يستوعب الطرف الثاني وان يشرح له صدره وان يعني يسمع له وينصت، وبعدين هذا كله بيصنع رصيد كبير في قلب الاخر. احبتي في الله، الفضل هو مفتاح نجاح الحياه الزوجيه والبيوت، واذا تبخر الفضل لم يبقى لنا الا العدل، واذا استمرت الحياه على العدل لا تستقيم، فربما تنحرف الى الظلم، لان العدل لا يستطيع ان يجيده كل انسان. يعني احبتي في الله، ادعو الله عز وجل ان يتفضل علينا ويعاملنا بفضله ولا يعاملنا بعدله، واسال الله عز وجل ان يفهمنا الفضل وان يجعلنا نتعامل جميعنا كافراد مجتمع بالفضل ومع الفضل. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتفضل علينا بمغفرته وبرحمته وبعنايته، وان ياخذنا وياخذ ايدينا جميعا الى سواء السبيل. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
5: ان كنت تريد الابداع، البساطه، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
6: عليه السلام خليل الإله وخير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما رأى أبو طالب قريشا يصنعون ما يصنعون، قام في قومه بني هاشم وبني المطلب فدعاهم إلى ما هو عليه من نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام دونه ومنعه من يريده بسوء من قريش، فاستجاب له بنو هاشم وبنو المطلب ولبوا دعوته وقاموا إلى ما أراده منهم من ما هو عليه من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك، رأى ما سره منهم، قال يذكر قديمهم ويذكر شرفهم ويذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانه منهم، من أبيات يقول فيها: إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر فعبد مناف سرها وصميمها، فإن حصلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها، وإن فخرت يوما فإن محمدا صلى الله عليه وسلم هو المصطفى من سرها وكريمها، تداعت قريش غثها وسمينها علينا فلم تظفر وطاشت حلومها، وكنا قديما لا نقر ظلامة إذا ما ثنوا سعر الخدود نقيمها، ونحمي حماها كل يوم كريهة، ونضرب عن أجحارها من يرومها، بنا انتعش العود الذواء وإنما بأكنافنا تندى وتنمي أرومها. ثم إن قريشا تذامروا فيما بينهم على من أسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت كل قبيلة على من فيها ممن أسلم، فعذبوهم وفتنوهم في دينهم. روى أحمد وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، والمقداد، وبلال. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد فسهروهم في الشمس، فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم على بعض ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأعطوه الولدان فأخذوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. وتأملوا قول ابن مسعود: فألبسوهم أدراع الحديد فسهروهم في الشمس، ومن يعرف حر مكة فإنه يدرك حتما هذا الذي يريده ابن مسعود رضي الله عنه، ورضي الله عن أولئك النفر الكريم. ومثل ذلك عمار بن ياسر وأبواه، فقد روى الحاكم في مستدركه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمار وأهله وهم يعذبون، فقال صلى الله عليه وسلم: أبشروا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم الجنة. ويقول أهل السير: إن بني مخزوم كانوا يخرجون بعمار وبأبيه وأمه إذا حميت الظهيرة إلى رمضاء مكة فيعذبونهم في حرها، وعذبوا سمية أم عمار وهي تأبى إلى الإسلام فقتلوها، فكانت أول من قتل في الإسلام. وروى ابن أبي شيبة عن مجاهد وهو مرسل قال: أول شهيد في الإسلام سمية أم عمار، طعنها أبو جهل بحربة في قبولها رضي الله عنها، وانتقم الله من عدوه الذي قتلها هذه القتلة، وأي انتقام أعظم من موته على الكفر، نسأل الله العافية. ومثل ذلك خباب بن الأرت، فقد روى ابن أبي شيبة وابن ماجه عن ابن أبي ليلى الكندي قال: جاء خباب إلى عمر رضي الله عنهما فقال له عمر: أدنه، فما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا عمار. فجعل خباب يري عمر آثارا في ظهره مما كان المشركون يعذبونه. ومثل ذلك فعلهم بأبي ذر رضي الله عنه، وقد تقدم لنا حديثه في حديث إسلامه، الحديث الطويل الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وفيه أن أبا ذر رضي الله عنه استكفى أخاه أنيسا حتى يأتي مكة فينظر أمر هذا الرجل الذي يزعم أن الله أرسله، فقاله أنيس: نعم، وكن على حذر من أهل مكة فإنهم شنفوا له وتجهموا، شنفوا له أبغضوه وتجهموا، يعني لا يلقونه إلا بوجوه فظة غليظة متجهمة.
فقال أبو ذر رضي الله عنه: فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم. هو الآن يريد أن يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخاف أن يسأل عنه يعني فيصيبه ما حذره منه أخوه. قال: فتضعفت رجلا، رأيت رجلا فظهر لي أنه إنسان ضعيف، يعني ما يكون من مثله شر. قال: فتضعفت رجلا منهم، فقلت: أين هذا الذي يدعونه الصابئ؟ قال: فنظر إلي وصاح: الصابئ. قال: فمال علي أهل الوادي بكل مدارة وعظم فضرب يضربونه. قال: حتى خررت مغشيا علي، فارتفعت، حين ارتفعت كأني نصب أحمر. النصب هذا هو الصنم الذي يذبح لأجله، وكان يكون أحمرا من الدماء التي تذبح عليه. قال: كأني نصب أحمر من كثرة الدماء التي سالت منه جراء ضربه. ومثل ذلك ما روى البخاري في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما واصفا حال المسلمين في أول الإسلام إذ كانوا قليلا، فقال: فكان الرجل يفتن في دينه، إما يقتلونه وإما يعذبونه وإما يوثقونه، حتى كثر المسلمون فلم تكن فتنة. ولهذا تفهمون صنيع خباب عندما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله الدعاء. يروي البخاري في الصحيح عن خباب رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردته في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقعد صلى الله عليه وسلم وهو محمر وجهه فقال: قد كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها ويجاء بالمنشار فيضع على رأسه فيشق باثنتين، فيفرق باثنتين ما يصده ذلك عن دينه، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: ويمشط، قال صلى الله عليه وسلم: ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عصب وعظم وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. ويذكر ابن إسحاق والبلاذري وغيرهما أن المشركين كانوا يأخذون المستضعفين ممن آمن فيعذبونهم ويجيعونهم ويعطشونهم، حتى إن الواحد منهم لا يقدر يستوي جالسا من شدة الضر الذي نزل به، حتى إنهم ليقولون له: اللات والعزى إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم. حتى إن الجعل لا يمر بهم فيقولون له، الجعل هذا دويبة من هوام الأرض، الجعل يعني، فيقولون له: هذا الجعل إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم، من شدة ما نزل بهم من البلوى. ويذكر أهل السير أن أمية بن خلف كان يأخذ بلالا إذا حميت الظهيرة فيخرجه إلى بطحاء مكة فيطرحه على ظهره في الرمضاء. الرمضاء يعني الفصال لا تستطيع أن تمكث باركة على رمضاء مكة إذا حميت الظهيرة، هذه الفصال. فما ظنكم بالبشر، ذي البشرة الرقيقة هذه، إذا كانت الفصال يعني إذا حميت الأرض لم تعد قادرة على البروق عليها. فحينئذ كان أمية بن خلف يخرج بلالا فيطرحه على ظهره في رمضاء مكة ويضع الصخرة الثقيلة على صدره ويقول له: لا تزال هكذا حتى تكفر بمحمد وتؤمن باللات والعزى. فيقول بلال: أحد أنا كافر باللات والعزى. وروى البلاذري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: مررت ببلال وهو يعذب في الرمضاء في مكة، ولو أن بضعة من لحم وضعت عليه لنضجت، يعني هو رضي الله عنه هو يغلي هو من شدة الحرارة، ولو أن بضعة لحم وضعت عليه لنضجت. وهو يقول: أنا كافر باللات والعزى. وأمية بن خلف مغتاظ منه ويعني يزيده عذابا إذا قال أنا كافر باللات والعزى، يغتاظ يشتد غيظ أمية بن خلف ويزيده عذابا، ويأتيه فيدغت حلقه يخنقه فيغشى عليه رضي الله عنه ثم يفيق. ومكث على هذا رضي الله عنه إلى أن أنقذه أبو بكر رضي الله عنه. فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه أن أبا بكر اشترى بلالا بخمس أواق من أمية بن خلف وهو مدفون تحت الحجارة.
وكان أبو جهل يغري بهم رجال قريش، إذا سمع بالرجل أسلم له شرف ومنعة يأتيه فيؤذيه ويخزيه ويقول له تركت دين أبيك وهو خير منك، لنضعن شرفك ولنسفهن رأيك، وإن كان تاجرا جاءه وقال له لنكسدن بضاعتك ولنهلكن مالك، وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به. وهذا كان حال طائفة من المستضعفين من المسلمين رجالا ونساء. والخبر في مثل هؤلاء الأخبار كثيرة، لكن ها هنا سؤال: ما الذي يجعل هؤلاء السادة يصبرون على هذا البلاء المبين، يعني يتحملون هذا العذاب العظيم؟ يعني كان الرجل منهم يصبح في رغد من العيش وبسطة من المال وعزة من الأهل والعشيرة، فإذا أسلم تبدل من رغد عيشه ضنكا، ومن بسطة ماله عدما، ومن عزته في العشيرة قلة وذلة ومهانة. صهيب رضي الله عنه يخرج من ماله كله، يتركه كله ولا يرى نفسه فقد شيئا إذ أبقى الله عليه دينه. روى ابن حبان عن أبي عثمان النهدي قال: لما أراد صهيب أن يهاجر إلى المدينة لقيه كفار قريش فقالوا له: جئتنا صعلوكا لا مال لك، فكثر مالك عندنا، وبلغت ما بلغت، ثم تريد أن تخرج بنفسك ومالك؟ والله لا يكون ذلك. فقال لهم غير متردد ولا متعتع: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني أشهدكم أني جعلت لكم مالي. وتركوه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ربح صهيب، ربح صهيب. وصهيب موقن أنه رابح وإن فقد ماله كله ما دام قد بقي عليه دينه. مصعب بن عمير الذي كان فتى مكة شبابا ونعمة وترفا، عندما يسلم لا يجدون ما يكفنونه فيه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: هاجرنا إلى الله نبتغي وجه الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى أو ذهب، قال أو ذهب، لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإن غطي رجلاه خرج رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. بسبب الإسلام، وكان أترف إنسان وكان من أهل الترف، قال ابن إسحاق: وأما مصعب بن عمير فكان أترف شاب في مكة. وذلك يروي الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنهم كانوا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر بهم مصعب بن عمير وعليه بردة مرقوعة بفرو، فلما رآه صلى الله عليه وسلم بكى، لأنه صلى الله عليه وسلم يرى كيف كان وكيف صار. لكن هو مصعب بن عمير مسرور بهذا الذي هو فيه، غير نادم، ليس واحد منهم يرتد سخطة لدينه، يسخط هذا الدين الذي بسبب هذا الدين ذهبت دنيا وذهب نعيمه وذهب ترفه وعاداه الناس أجمعون ورموه عن قوس واحدة. بل إن أحدهم كان يرى أنه ما دام عليه هذا اللباس، لباس التقوى والإيمان، فإنه لم يسلب شيئا ولم يفته شيء. روى ابن شبة النميري في كتابه في تاريخ المدينة أن عمر رضي الله عنه أتى الجابية، عمر خليفة في هذا الوقت، أتى الجابية قال: فلما أظهر، دخل وقت الظهر قضى ما قضى عمر، قال لأبي عبيدة: نحو بيتك يا أبا عبيدة. فقال: مرحبا بك يا أمير المؤمنين. فلما دخل عمر رضي الله عنه بيت أبي عبيدة تلقته زوجة أبي عبيدة فقالت: مرحبا بك يا أمير المؤمنين. فقال عمر: فلانة؟ قالت: نعم. قال: والله لأسوءنك، كأنه بلغه عنها شيء ساءه، فقال: والله لأسوءنك. فقالت هي: والله لا تقدر على ذلك. فغضب عمر وقال: والله لأسوءنك. فقالت هي: والله لا تقدر على ذلك. فتدخل زوجها أبو عبيدة فقال له: بلى يا أمير المؤمنين، والله إنك لا تقدر عليه. يعني هذا أمير المؤمنين، إذا لم يسوءها، إذا لم يقدر هو على أن يسوءها، فمن يقدر؟ فقال زوجها: بلى يا أمير المؤمنين، إنك لا تقدر عليه. فقالت: والله ما هو على ذلك بقادر. ثم قالت له: هل تقدر أن تسلبني الإسلام فتذهب به؟ قال عمر: لا. فقالت: فما أبالي ما صنعت بعد ذلك.
فاستغفر ربه ثم سلم وانصرف. فهي ترى أن إذا لم يسلبها هذا العلق النفيس الذي اختصها ربها به فهداها إليه، إذا لم تسلب هذا فليس بعدها بعد ذلك يضيرها ما سلبته وما صنع بها. يعني وهذا نفهم به السؤال الذي تساءلته، لماذا كانوا يصبرون على البلاء المبين، على العدم، على القلة، لأجل هذه النعمة التي لا تعدلها نعمة. ابن عمر رضي الله عنه فيما رواه مالك في موطئه كان إذا كان بين الصفا والمروة، إذا وقف على الصفا أو وقف على المروة دعا الله قائلا: اللهم إنك قلت أدعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه عني حتى تتوفاني وأنا مسلم. لا يسأل غير هذا. لماذا؟ لأنهم عرفوا هذا الذي أعطاهم الله إياه، وهذا الذي نراه في صالح المسلمين في كل زمن. ترى الرجل يعيش في بيت ليس فيه ما يرد البصر، وهذا البيت الذي لا شيء فيه يرد البصر هو في بقعة حرها شديد وبردها شديد، فإذا خرجت خارج البيت ترى على مد بصرك أرضا قاحلة ليس فيها سوى الحجارة، وفيها الريح يسفي، لا تصلح لرعي ولا تصلح لحرث ولا تصلح لشيء، وهو في عيش شديد. فإذا قلت له: كيف حالك يا فلان؟ أجابك متبسما: الحمد لله. تستغرب أنت على أي شيء يحمد الله، كيف جاءه أن يقول لك الحمد لله على ماذا؟ هو يرى، يعرف أن أمر المؤمن كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قايس هذا بما نسمعه ورأينا بعضه في كثير بلاد الدنيا، في بلاد أوروبا مثلا، حدثت عن بلد ليس أهله يعرفون للفقر خوفا، ولا يعرفون له معنى، ولا يعرفون له لونا، الدولة تعينهم وتعولهم في كل شيء، إعانة للأكل والشرب، إعانة لللباس، إعانة للاستشفاء، إعانة للأولاد، تدريس مجاني في المراحل كلها. بل أخبرني إنسان يعيش بين ظهرانيهم، قال إن رجلا قاضى الدولة بسبب أنه لا يجد مالا يخرج به مع أبنائه في عطلة، فحكمت المحكمة على الدولة للرجل أن تعطيه مالا يخرج به مع أولاده في نزهة وعطلة. ثم هذه البلدان يكثر فيها انتحار أهلها، نسبها عالية، لماذا؟ عندهم كل شيء ويقتلون أنفسهم، وأولئك ليس عندهم شيء ويبتسمون حامدين لله، لأن الفضل كل الفضل في هذا الدين، والرزية كل الرزية في فقده، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إن المرزأ من يصاب بدينه لا من يرزأ ناقة وفصالها. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
3: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: عليه وسلم. برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 23 في سلسلة دروس السيرة النبوية، وقد وصلنا إلى أول القسم الخامس، وعنوانه مرحلة الحرب الدفاعية. الآن استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ومع استقراره صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة نشأت أول دولة إسلامية بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذلك لأن مقومات الدولة وجدت آنذاك، وهي الأرض والأمة والنظام السلطوي، تلك هي مقومات الدولة. الآن وقد وجدت للمسلمين دولة، لا بد من العمل على حمايتها، ولا بد أن تحمر هنالك الأعين خوفا من هذه الدولة الإسلامية، ولا بد أن يضع الخطط الكثيرة المتسلسلة للإيقاع بها وللعمل على القضاء عليها. إذن ناسب أن تبدأ الحرب الدفاعية، يعني أن تبدأ مشروعية الجهاد آنذاك. بعض الباحثين يقولون إن السبب في أن الباري عز وجل لم يشرع الجهاد ولم يوجبه على المسلمين في مكة للضعف، لأن المسلمين كانوا ضعافا، فلما هاجروا إلى المدينة ووجدوا من يشد أزرهم من أهل المدينة، نعم، تحول الضعف إلى قوة فشرع الجهاد. لا، ليس هذا هو السبب. والباري عز وجل ينصر المستضعفين كما ينصر الأقوياء. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. لكن السبب غير ذلك. في مكة لا يوجد شيء يدافع عنه المسلمون ويقومون بالجهاد القتالي دفاعا عنه. أرض غير موجودة، دولة غير موجودة، أمة لم يعلن ولادتها بعد، نظام سلطوي غير موجود، وإنما هنالك مسلمون متناثرون أمرهم الله عز وجل بالجهاد اللساني، الدعوة والصبر والمصابرة على ذلك. لما استقر بهم المقام في المدينة المنورة ولدت الدولة الإسلامية بأركانها المعروفة في القانون الدولي. الدولة الإسلامية وجدت، مع وجود الدولة الإسلامية لا بد من وجود العين الساهرة لحمايتها من كيد الكائدين ومن تربص المتربصين. ومن هنا كانت شرعة الجهاد، المرحلة الأولى، المرحلة الجهاد الدفاعي الذي سنتحدث عنه. أول غزوة في سلسلة الغزوات التي كانت بعد استقرار المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة غزوة بدر الكبرى. وسببها أظنكم جميعا تعرفون لما يتكرر من الحديث عن هذه الغزوة في المناسبات المختلفة، لكن نعيد البيان باختصار لنعود إلى ذلك بالشرح والتحليل. سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعير تجارية لقريش آتية من بلاد الشام بإشراف أبي سفيان، فنذهب رسول الله المسلمين إليها ليأخذوها لقاء ما تركوه في مكة من أموال وعقارات ومدخرات إلى ذلك، ومهما أتيح لهم أن يأخذوا من هذه العير فلن يأخذوا إلا الشيء النذر القليل من أموالهم التي تركوها في مكة. فخف بعض المسلمين لذلك وتثاقل البعض، ما دام المسألة مو مسألة جهاد وقتال وإنما الغرض أن نأخذ هذه العير، خرج البعض وتثاقل البعض عن الخروج. أبو سفيان وهو آت من بلاد الشام عائد إلى مكة أخذ يتحسس الأمر وهو في الطريق، فبلغه عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج لملاقاة هذه العير، فأرسل أبو سفيان إلى المشركين في مكة وأبلغهم بما عزم عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وطلب منهم النجدة لكي ينقذوا العير من المسلمين. وعندما بلغ الخبر قريشا لم يكتفوا بأن يرسلوا ما يعني ما يضمن لهم سلامة العير، وإنما جهزوا جيشا كبيرا دعموه بكل ما يستطيعون من العدد، وكان عدد المشركين آنذاك ما بين 900 و1000، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا علم له بالأمر. خرج عليه الصلاة والسلام لليال مضين من شهر رمضان مع ثلة من المسلمين كانوا ما بين 314 رجلا تقريبا، هكذا كان عددهم، وكانت إبلهم حوالي 70 كانوا يتعاقبون عليها. نعم. وأثناء خروجهم من أجل أن يتصيدوا هذه العير بلغهم ما قد عزم عليه المشركون في مكة، وبلغهم أن جيشا كبيرا قد خرج لملاقاة المسلمين. أما أبو سفيان فقد استطاع أن يأخذ طريقا خلفية، نعم، وأن ينجو بعيره من المسلمين ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبلغ قريشا أن لا يفعلوا شيئا لأن عيره تم إنقاذها وأفلت من أيدي المسلمين. لكن المشركين أبوا ذلك وأصروا إصرارهم على أن يتجهوا إلى قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلن أبو جهل أننا لن نعود إلا بعد أن يقتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن ينحروا الإبل، وأن يشربوا الخمور، وأن تغنيهم القيان، وأن يذكرهم العرب دائما، وأن يهابوهم إلى قيام الساعة ليعلموا شأن المشركين وقوتهم، ولا يزال الناس يهابونهم. هكذا عزم أبو جهل وصناديد المشركين آنذاك. طيب، عندما بلغ رسول الله الأمر، طيب ماذا يصنع؟ جلس يستشير أصحابه طبعا من أهل مكة وأهل المدينة، ماذا ترون؟ نعود أم نجابه هذا العدد من المشركين؟ سيدنا أبو بكر والمقداد حمس رسول الله صلى الله عليه وسلم باللقاء والصبر والمصابرة وما إلى ذلك، نعم، ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يقتنع بكلام كل منهما وظل يقول أشيروا علي أيها الناس. فقال سعد بن معاذ، سعد بن معاذ من الأنصار من أهل المدينة، قال كأنك تريدنا يا رسول الله، يعني ما عم تقتنع بكلام أصحابك المهاجرين، بدك تسمع موقف الأنصار؟ قال نعم. فقال الكلام التالي، قال لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو خط بنا غمار هذا البحر لخضناه معك. عندئذ استبشر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبشروا، لكأني أنظر إلى مصارع القوم، يعني الأماكن التي نعم يموتون ويقتلون فيها، لكأني أنظر إلى مصارع القوم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يتحسس واقع المشركين، العدد إلى الآن لا يعلم كم هم، وسنعود بعد قليل لنتبين كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحسس ذلك. علم أخيرا أن العدد كبير، ما بين 900 و1000، وأن كل صناديد المشركين وزعماء المشركين موجودون في هذا الجيش. نعم، عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في منطقة فيها آبار بدر، وعسكر عند أدنى ماء من هذه المياه وأقربها إلى المدينة المنورة. فجاءه رجل من الصحابة اسمه الحباب بن المنذر، قال يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله؟ الوحي قال إنه نعود هون. قال أم هو الحرب والرأي والمكيدة؟ قال بل هو الحرب والرأي والمكيدة، ما في وحي. قال إذن هذا، تجرأ وقال هذا ليس منزل، نعم نعسكر عند أدنى ماء من مياه البدر إلى المشركين، وبقية الآبار بتكون نعم ورانا مما يلي المدينة، نغور هذه الآبار كلها حتى نفوت على المشركين الوصول إلى الماء. فصوب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي الحباب بن المنذر وتحول إلى المكان الذي أشار إليه. سيدنا سعد بن معاذ اقترح أن يبنى عريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرس ليكون في نجوة من أن يصيبه أذى من المشركين، ليعود إلى المسلمين وأكثرهم بقوا في المدينة المنورة. فوافق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وبني له هذا العريش. في صبيحة الجمعة بدأ القتال، وأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم حفنة من الحصباء وقال شاهت الوجوه، ورمى بها إلى المشركين، فلم تبق عين من أعين المشركين إلا وامتلأت من هذا الغبار أو من هذه الحصباء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح قد عين أماكن وقال هذا مصرع فلان بن فلان وهذا مصرع فلان بن فلان، يعين أماكن ويبين أن فلان من صناديد الشرك سيقتل هنا والآخر سيقتل هنا، فما تجاوز واحد ممن قتل في تلك المعركة الأماكن أو المكان الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيد الله سبحانه وتعالى المسلمين بالملائكة، وانحسر القتال بعد أن قتل من المشركين ما لا يقل عن 70 من صناديد المشركين، وأسر أيضا ما لا يقل عن 70 منهم. ونجدة الملائكة أمر ذكره بيان الله بعبارة صريحة واضحة من المحكم: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. نعم، إلى آخر الآية. وعندما وضعت الحرب أوزارها ألقيت جثث هؤلاء المشركين في بئر من تلك الآبار. نعم، ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على فم تلك البئر يقول، يعني يخاطب الموتى: يا فلان ويا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم لو أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال له سيدنا عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها، موتى. فقال: والذي نفسي بيدي، ما أنتم لأسمع بأسمع لما أقول

هذه أظن هي خلاصة ما ينبغي أن نعلمه من تحليل وتفسير لأحداث غزوة بدر، وهي أول غزوة نعم قضى بها الله سبحانه وتعالى بين المسلمين والكافرين. طيب. الآن ننتقل أيها الإخوة إلى الحدث الآخر الذي وقع في المدينة المنورة بعد الهجرة، أمر أول فئة من اليهود، نعم بني قينقاع، قبيلة بني قينقاع، هن ثلاث قبائل، بني قينقاع، بني النضير، بني قريظة. وأنتم تذكرون أن الوثيقة يعني الدستور الذي اكتتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بأن تكون العلاقة بين المسلمين واليهود في المدينة علاقة سلم وتعاون وأمن وطمأنينة، وقرأنا عدة بنود تنص على ذلك. نعم صحيح المسلمين أمة وهذول أمة، لكن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم وهم أحرار، نحن ما بيجوز نأذيهم وهن كما ما بيجوز يخونوا. طيب. الأمر سار على هذا المنوال، لكن طبيعة الغدر لابد أن تعلن عن نفسها عند الغادرين. ما الذي حصل؟ نستعرض هذا الواقع التاريخي ثم نعود بالشرح كعادتنا. يروي ابن إسحاق أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة بدر مر على سوق بني قينقاع فرأى بعض اليهود وقال لهم ناصحا واعظا، قال يا معشر قريش احذروا من الله عز وجل مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا، فإنكم تعلمون أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وفي عهد الله إليكم. كلام لطيف يقوله المحب لحبيبه، الصديق لصديقه، الأب لأولاده، بس. فماذا قالوا له؟ قالوا يا محمد إنك ترى أنك قومك لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالقتال والحرب، فأصبت فرصة، إن والله لئن حاربتنا لتعلمن أننا نحن الناس. هكذا كان جوابه. النبي عم ينصحه نصيحة، نعم، فكان جوابهم هذا. ومع ذلك النبي مر ولم يقف عندها، ما بنى عليها شيء. طيب ما اكتفوا بهذا، ما الذي حصل بعد ذلك فيما يرويه ابن هشام والطبري وغيره؟ امرأة جاءت بجلب لها إلى سوق المدينة، جلب يعني بضاعة جاية باعتها، بعد أن باعت جلبها وقفت على صائغ هناك، اليهود كانوا هم الذين يحتكرون هذه الصناعة في صدر الإسلام، في صدر الإسلام، فأرادوها على كشف وجهها، كانت قد نقبت وجهها بنقاب، أسدلت نقابا على وجهها، فلم توافق على ذلك أبدا.

تلك الفرصة مر رجل من المسلمين رأى هذا الأمر فقتل الصائغ، وتكاثر إخوانه فقتلوا هذا الإنسان المسلم وتصايح الناس. هذه هي الخيانة الأولى التي بدرت من اليهود. لاحظوا هذا الأمر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نصحهم، ريحة الخيانة تجلت في كلامهم له، في جوابهم له، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتبر ذلك خيانة. ولكن لما وقع هذا الأمر أقبل المصطفى صلى الله عليه وسلم وحاصر سوق بني قينقاع، حاصره عدة أيام فنزلوا على حكمه. جاء عبد الله بن أبي بن سلول، هذا معروف رأس المنافقين، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا يقول: يا محمد أحسن في موالي، هذول في بيني وبين حلف، هؤلاء بنو قينقاع أحسن إليهم وأعطي إليهم. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليه، لكن ابن سلول عاد الثانية يقول ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يلتفت إليه. فأمسك عبد الله بن أبي بن سلول بجيب رسول الله، هذا هو الجيب، وأخذ ينتره ويقول: أقول لك أحسن في موالي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني، يعني اتركني. وعاد يقول له: ويحك، أرسلني. قال له عبد الله بن أبي بن سلول: لا والله لا أرسلك، ما بتركك حتى تحسن في موالي، تعاهدني إنك ما تأذيهم. 400 حاسر و300 دارع تحصدهم في غداة واحدة، إني رجل أخشى الدوائر، أنا إلي أعداء، هذول حلفائي. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه وقال: هم لك. نعم، واكتفى بأن أرسل إليهم أن يخرجوا من المدينة المنورة، ما قاتلهم، لكن تفضل اطلعوا. فخرجوا جميعا إلى منطقة أذرعات من أعمال الشام، وهلك أكثرهم هناك. عبادة بن الصامت في الجاهلية قبل الإسلام هو الآخر، كان محالفا لقبيلة بني قينقاع، نعم، ولكنه أسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما أنا فإنني أتولى الله ورسوله والمؤمنين، وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايته. في موقف عبادة بن الصامت وموقف عبد الله بن أبي بن سلول نزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. لاحظتم هذه الآيات؟ القسم الأول منها خطاب للمؤمنين من أمثال عبادة بن الصامت، القسم الثاني إشارة إلى من؟ إلى عبد الله بن أبي بن سلول، كان بيان الإله عنهم بقوله: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم وفي ولايتهم، إلى آخر الآية. هذه خلاصة السبب الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد بني قينقاع من المدينة المنورة. هل ظلمهم؟ نهائيا. لماذا؟ الآن سنذكر.

0: هذا الموقف من بني قينقاع أيها الإخوة يجسد ما هو معروف في التاريخ من أن اليهود ليست لهم ذمة وليس لهم عهد نهائيا، لا في الماضي السحيق ولا في الحاضر اليوم، ولن يكون لهم ذمة ولا عهد في المستقبل أيضا. نعم، الخيانة تجري في دمائهم، والحقد على عباد الله سبحانه وتعالى يهيمن على قلوبهم. كانوا صامتين، كانوا موقعين على هذه الوثيقة التي اكتتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان في حقد دفين. هذا الحقد الدفين استطاعوا أن يبتلعوه وأن يخفوه إلى أن انتصر المسلمون في غزوة بدر. انتصار ساحق ما كان متوقعا. عرفتم أن المشركين كانوا مدججين بالسلاح وكانوا قرابة 1000، في حين أن المسلمين كانت عددهم بسيطة أو يعني معدومة، وكان عددهم حوالي 300 وبضعة رجال. نعم، ومع ذلك فقد نصر الله المسلمين. عندئذ هذا الحقد الذي كان خفيا في صدور اليهود ظهر، لم يستطيعوا أن يخفوه، وظهر هذا في الكلام الذي قالوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء غريب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلاما من منطلق الشفقة عليكم، من منطلق الغيرة، فما الداعي إلى أن تقابلوه بهذا الحقد؟ أنت تشعر بالنشوة لأنك تغلبت على أناس لا علم لهم بالحرب، تعال قاتلنا أنا لأشوف شو مساوي فيك لك. نعم، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتبر هذا الكلام خيانة، إلى أن حصل هذا الأمر الثاني. جاءت هذه المرأة بجلب لها باعته، ثم جلست على عند صائغ تريد أن تشتري شيئا. نعم، ففعلوا ما فعلوا من هذا الأمر الذي ذكرناه الآن. هذه خيانة أم لا؟ هذا تمزيق لوثيقة العقد بين اليهود وبين المسلمين أم لا؟ طبيعي. ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام كان متوقع أن يقاتلهم، لأنهم قالوا تعال قاتلنا لن أرجيك. كان المفروض أن تفضلوا، لأن أنتوا هيك بتكون. لكن مع ذلك قال لعبد الله بن أبي بن سلول هم لك، خلص ما راح أقتلهم بس يطلعوا. هذا أول ما ينبغي أن نعلمه، وهو أن طبيعة اليهود كانت ولا تزال في التاريخ طبيعة واحدة لا تتبدل ولا تتغير، هي طبيعة الغدر، وما نراه اليوم من أحداث يجسد هذا الكلام ويؤكده. نعم، الشيء الثاني الذي ينبغي أن نعلمه هو موضوع المرأة والنقاب، أهو واجب أم ليس بواجب النقاب على الوجه؟ المرأة هذه عندما دخل السوق بني قينقاع وجلست عند هذا الصائغ كانت متنقبة، وأرادوا أن يؤذوا مشاعرها الدينية. طبعا هم عرفوا أنها متنقبة لدافع ديني، فأرادوها على كشف وجهها. طيب، هل هذا يعني أن النقاب واجب؟ هنا نذكر حكم الشرع في ذلك. هنالك ثلة كبيرة من العلماء قالوا إن هذه الحادثة كانت قبل نزول آية الحجاب. قبل نزول آية الحجاب، طيب ما الذي دعاها إلى أن تتنقب؟ لا، هذا النقاب شيء آخر، هما أمران. أن تتنقب المرأة أمام الرجال الأجانب ولو كانوا مسلمين هذا شيء، وأن تتنقب المرأة أمام غير المسلمين من الناس شيء ثاني. نعم.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: الشيء الآخر أيها الإخوة أيضا حكم فقهي، موضوع النفاق والمنافقين. عبد الله بن أبي بن سلول منافق، ورسول الله يعلم يقينا أنه منافق. طيب لماذا لم يعامله المصطفى صلى الله عليه وسلم بناء على ما علم من كفره الباطني، وعامله على حسب ما يظهره من إسلامه المزيف الغير الحقيقي؟ الجواب فيها عن هذا، هناك قاعدة فقهية لا أعلم فيها خلاف. نحن في دار الدنيا مكلفون بأن نتعامل فيما بيننا بناء على الظاهر الذي يتبدى لنا، فأنا لا يجوز لي أبدا أن أحكم على زيد من الناس بناء على ما شممت من رائحة الكفر أو الفسوق أو العصيان أو حتى الإسلام في سريرته، لا يجوز لذلك، وإنما أحكم له أو عليه بناء على ما قد تبدى له من تصرفاته. نعم، تصرفاته الظاهرة. نحن في دار الدنيا لا يجوز لنا أن نقضي إلا بالظاهر، والنبي عليه الصلاة والسلام هكذا كان يقول، أما الآن فلا نحكم إلا بما ظهر لنا منكم. وقال فيما يرويه مسلم في صحيحه، إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، في رواية فإنما هي قطعة من النار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. نعم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام البار يطلعه في كثير من الأحيان على الخفايا، لكن لا يجوز له أن يحكم بناء على ما اطلع عليه، وإنما يجب أن يحكم بمقتضى ما قد ظهر له. عبد الله بن أبي بن سلول يعلن الإسلام ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، ويخشى المساجد مثل غيرهم ويصلي كما يصلون. طيب بناء على هذه القاعدة، هل يجوز لرسول الله أو لغير رسول الله أن يعني يتجاهل إسلامه الظاهر وأن يحكم عليه بالكفر؟ يجوز؟ لا يجوز، لا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لغيره. هذا قانون ألزمنا الله عز وجل به في دار الدنيا. أما ما استقر في القلوب فمحكمة الله يوم القيامة هي التي تقضي بذلك. يوم القيامة الحكم بناء على ما استقر في القلوب. ولذلك كان يعامل رسول الله المنافقين في المدينة على أنهم مسلمون، لكن مع أخذ الحذر منهم والمراقبة، هذا شيء ثاني. نعم. ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام رجل اتهم زوجته بالزنا، وأن فلانا من الناس هو الذي اقترف الفاحشة في حقها. النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عز وجل بتلك المناسبة بحقه حكم اللعان، دعاه ودعا زوجته إلى اللعان فتلاعن، فرق النبي بينهما، ما في أكثر من هيك. كانت المرأة حاملا وضعت مولودها، قال النبي عليه الصلاة والسلام اذهبوا وأبصروا هذا الطفل اللي ولدته، فإن جاءت به أكحل العينين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء. ذكر أوصاف معينة، ذهبوا ونظروا إليه وجدوه فعلا جاء أكحل العينين خدلج الساقين عظيم إلى آخره، فماذا قال المصطفى؟ قال: لولا ما سبق من كتاب الله عز وجل كان لي ولها شأن. بس أنا ما بذر، يعني صدق ما قاله زوجها أنها قد ارتكبت وأن شريك ابن سحماء متهم بهذا الأمر، لكن هل يجوز له أن يقيم الحد عليه أو عليها؟ أبدا، وإن وقر في نفسه الصدق، لأننا يجب أن نخضع لهذا القانون في دار الدنيا، لا يجوز لنا أن نأخذ الناس بالظنة أبدا، وإنما نحكم لهم أو عليهم بناء على ما ظهر وتجلى. هذا الموضوع أيها الإخوة لا أعلم فيه خلافا، لكن اليوم كثيرون هم المسلمون الذين يتجاهلونه أو يجهلونه ويعرضون عنه. الآن التكفير القائم على قدم وساق، ما سببه؟ تجاهل هذا الحكم. أنا الآن أرى أناسا يقولون: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، ويؤمنون بأن القرآن كلام الله، ويؤمنون بالرسل والأنبياء وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك نجد من يكفره. تكفير عم يكون يعني بالجملة. نعم، هل هذا متفق مع قوانين الشريعة الإسلامية؟ إطلاقا، لا سيما التكفير بالجملة. كأن يسأل زيد من الناس عن قبيلة معينة، عن أناس معينين، عن فئة معينة بيعيشوا في بلد معين، سئل أنه هدول مسلمين ولا لا؟ قال له: هدول لا، هدول كلهم كفار. هدول لك شلون كفار؟ ليش أنت شفتهم؟ سألت واحد واحد واحد واحد واحد منهم، قلت لهم: يعني أنتوا شو عقيدتكم؟ صار عندك مسح لهم وصار عندك يقين أنه كفار. هذا غير جائز. وكان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، الواحد منهم إذا رأى إنسانا تلبس بما يدل على الكفر 90%، لكن في 10% أو في 5% بينجي من الكفر، يحكمون له بمقتضى 5% ويعرضون عن 95%. اليوم العكس، في الناس من إذا رأى زيدا من الناس 90% دلائل على إيمانه، لكن في 10% بورطه، بيمسك بال10% أو ال5% ويتجاهل 90%. نعم، هذا سلفنا الصالح لم يكونوا على هذا المنوال. إذا كان هؤلاء يشدون صلتهم بالسلف، فالسلف أبعد ما يكونون عن هذا النحو. الإمام أحمد بن حنبل، والإمام أحمد يعني الناس يعرفوا عنه أنه كان شديد فيما يتعلق بالعقيدة وما إلى ذلك، يقول فيما يرويه ابن قدامة في المغني عنه: إذا رأيت إنسانا يشرب الخمرة فلا يجوز لك أن تحكم عليه بالكفر، لأنه ربما يشربها وهو يعلم أنها محرمة، بيكون فاسق، لكن ما بتجي تحكم عليه بالكفر أبدا، إلا إذا قال كلاما يدل على أنه لا يؤمن بحرمتها. فالذي يكفره ليس الشرب، وإنما الذي يكفره المعتقد. نعم، الإمام أحمد بن حنبل لقي ما لقي من المعتزلة كما تعلمون، عذب وعذب وعذب. طيب، هل كفر أحمد بن حنبل المعتزلة؟ رغم أن المعتزلة له شغلات كبيرة، نعم، أكثر بكثير من بعض الناس الذين يكفرون اليوم، أبدا. ولما ارتفعت المحنة عنه رحمه الله في عهد المتوكل، قال له بعض أحبابه: يا سيدي، أدعو الله على ابن أبي دؤاد. ابن أبي دؤاد من المعتزلين الذين فعلوا ما فعلوا من أجل إنزال المحنة فيه، وهو معتزلي. لأدعو الله على ابن أبي دؤاد. قال له أحمد: ماذا يفيدك أن يعذب أخوك من أجلك يوم القيامة؟ ورفع يديه يدعو بالمغفرة والرحمة لابن أبي دؤاد. ليت أن المسلمين امتلكوا هذه الشفافية الإيمانية الإسلامية التي كان يسير عليها سلفنا الصالح. الفرق الجانحة الشاردة عن منهج الكتاب والسنة التي ظهرت في أواخر القرن الأول كالمرجئة كالجهمية كالحشوية كالقدرية كالمعتزلة، هؤلاء كلهم كانوا جانحين. هل كفر منهم أحد؟ أنا حاولت أن أستقرئ موقف السلف رضوان الله عليهم فلم أجد من كفر أي منهم، رغم أنهم كانوا يلاحقون بالنقاش والجدل وكانوا يعلنون عن شرودهم وفسقهم وخروجهم عن المنهج الإسلامي السليم، لكن أبدا ما كفر أحد منهم بشكل من لماذا؟ لهذه القاعدة، نأخذ بالظاهر والله يتولى السرائر. بادت هذه الفرق بعد أن سادت الفرق الكثيرة، ما بيت أكثر من قرن واحد، ظهرت ثم بادت. كيف بادت؟ بالتكفير؟ لا، بالحوار، بالمناقشة، بالمناقشة. ما عاد اجى القرن الثالث والرابع، وين الحشوية؟ ما في. وين المعتزلة؟ كذلك. نعم، كل هذه الفرق الذين يغارون على حرمات الله عز وجل، ما الذي يثبت صدق غيرتهم؟ ملاحقتهم لهؤلاء الجانحين بالحوار، بالمناقشة. تعال لاحقوا وقل له أنت غلطان يا أخي، غلطان يا حبيبي، هذا الدين يقول كذا وكذا، كتاب الله يقول لك، تعال حتى نتناقش، إذا كنت أنا غلطان أنا بتبعك. هذا المنهج من أين أخذناه؟ أخذناه من السلف. السلف من أين أخذوه؟ من كتاب الله عز وجل. ربي عز وجل ماذا يقول لرسوله؟ شوفوا كيف يعلم الله رسوله أن يحاور هؤلاء بكل تكريم. يقول لهم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. بجوز نحن نكون في ضلال وأنتم مهتدين، وبجوز نكون نحن مهتدين وأنتم تكون في ضلال، بس بقى مشان حتى نعرف مين منا الضال ومين منا المهتدي، تعالوا نتعاون، تعالوا حتى نتناقش. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا الكلام النبي عم يعلمه النبي إنه هيك أحكي له. بعدين لا، بنفس السورة وبنفس الصفحة شو كمان؟ قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. شوفوا كيف ربي عز وجل بيعلمنا أن اللطف. إلا مو نحن مجرمين، إيه بجوز، بس أنتم ما راح تتحملوا مسؤولية جريمتنا ونحن ما نتحمل، لازم نقول مسؤولية جريمتكم. لا أوعك، لا تحكي لهم هيك، ولا قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. اللطف في الحوار شيء عجيب في كتاب الله عز وجل، اللطف في المناقشة. هكذا كان السلف الصالح، والسلف الصالح أخذوا هذا من حبيبنا المصطفى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه من بيان الله سبحانه وتعالى. نعم، وهكذا فالباري سبحانه وتعالى يمنعنا من أن نقتحم خصوصيات رب العالمين. الحكم على الإنسان بما استقر في كيانه الداخلي من خصوصيات من؟ من خصوصيات رب العالمين سبحانه وتعالى. ومع ذلك رب العالمين يوم القيامة ألزم ذاته العلية أن لا يحكم في الناس إلا بناء على الوثائق والدلائل والإقرارات. الباري عز وجل يعلم، مع ذلك لا يقضي في الناس بعلمه. ها، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. في الدرس الماضي قلنا ما الحاجة إن ربي عز وجل يحط رقيب هون وعتيد هون وهو مطلع، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، مع ذلك في رقيب وعتيد. لأن الله عز وجل إذا قام الناس لرب العالمين لا يحكم بينهم بمقتضى علمه الخفي، وإنما يحكم بينهم بالطريقة التي ألزمهم بها في دار الدنيا. نعم، يحكم بينهم بمقتضى شهادة الرقيب العتيد، بمقتضى هذا الكتاب الذي ينزله الله عز وجل على أيدي هؤلاء الناس. هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها أيها الإخوة. وعندما تصفو نفوسنا عن الشوائب، وعندما تصبح قلوبنا كما قلت لكم أوعية لمحبة واحد لا ثانية معه ألا وهو الله عز وجل، ندرك هذا الكلام كله بكل سهولة. فاللهم بصرنا بهذا الأمر، واللهم متعنا بهذه الشفافية، وألزمنا هذا النهج الذي كان يسير عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك أن تصلي في هذه الليلة الغراء على حبيبك ونبيك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اشرح اللهم صدورنا، أذهب اللهم غم نفوسنا، اجمع لنا الخير كله، اصرفنا عن الشر كله يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. تجلى على قلوبنا تجلي رحمة، تجلي فتح، تجلي صفح يا ذا الجلال والإكرام. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. اهد اللهم قادة المسلمين إلى ما يرضيك، أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا رب العالمين. ونسألك اللهم يا من جمعتنا في هذه الرحاب في هذه الليلة الغراء، نسألك باسمك الأعظم الأعظم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤلة، رجالا ونساء صغارا وكبارا، وأن تكرم الطلاب بالنجاح في امتحاناتهم يا ذا الجلال والإكرام. افتح اللهم عليهم ووجه قلوبهم في سائر أنشطتهم وأعمالهم إلى ما يرضيك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
2: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة، ومرحبا بالأستاذ الطيب عبد الوهاب النعاس. أهلا وسهلا بك أستاذ طيب. أستاذ طيب، نظرا لكثرة الأسئلة الملحة الواردة من الإخوة المواطنين، نخصص هذه الحلقة للإجابة على الأسئلة العامة الدينية منها والاجتماعية. السؤال الأول: رجل صلى المغرب وسلم بعد الركعة الثانية سهوا، فما حكمه؟
2: أعتقد أن احنا سبق عندما تحدثنا على سجود السهو،
1: نعم،
2: قلنا أن الإنسان إما أن يقع له سهو بالنقصان، وإما أن يقع له سهو بالزيادة.
1: نعم.
2: وبينا آنذاك، ولكن نظرا لكون بعض الإخوة ربما تفوتهم حلقات وما يسمعوش الإجابات،
1: نعم،
2: لا بأس. الآن نلفت نظر هذا السائل الكريم،
1: نعم،
2: إذا هو سلم من الركعة الثانية وما زال قاعد في مكانه ولم يغادر المكان ولم يطل الوقت،
1: طيب،
2: في الحالة هذه شي بيدير؟ واستيقظ،
1: نعم،
2: يقف مباشرة للركعة الثالثة، يكبر ويقرأ الفاتحة سرا ثم يتم الركعة، وبعد أن يسلم يسجد وهو جالس سجدتي السهو بنية،
1: نعم،
2: أو نفصلنا احنا قلنا السجود البعدي،
1: أيوة،
2: تجب فيه النية، يعني ينوي انه هو بيسجد سجود السهو،
1: طيب،
2: فيكبر عند السجود والرفع من السجود ثم يقوم بالتشهد ويسلم وتكون صلاته صحيحة،
1: طيب،
2: يبقى هذا إذا كان هو لا يزال في مكانه ولم يطل الوقت طويلا،
1: يعني
2: ما طولش،
1: ما طولش،
2: ما طولش. طيب، ليش احنا قلنا سجود بعد السلام؟ لأن هو مش جاب الركعة الثالثة ولا لا، أصبحت عند زيادة، شنهي زيادة السلام في صح الوسط،
1: صح،
2: فهذه صلاة فيها زيادة،
1: زيادة،
2: زيادة السلام سهوا مش متعمد،
1: صح،
2: لأنه لو كان متعمد تبطل الصلاة،
1: ما غير شك،
2: لا تصبح باطلة،
1: أيوة،
2: فيجب إعادتها، لكن هو قال أنا سلمت سهوا،
1: أيوة. أخ آخر يسأل يقول: رجل ضحك في صلاته سهوا في الركعة الثانية أو الثالثة مع الإمام، ماذا يفعل؟
2: هو قال ضحك سهوا،
1: أيوة،
2: يا ترى ضحك قهقه قهقه ولا تبسم؟
1: هذا في
2: احنا فصلنا الكلام في مبطلات الصلاة،
1: صح،
2: قلنا إذا كان الإنسان ابتسم الابتسامة ليش علاقة، ما في شيء،
1: نعم،
2: أما القهقه إذا كان الإنسان متعمد بطلت إيش الصلاة،
1: نعم،
2: فيهاش نقاش،
1: نعم،
2: وإذا كان سهو فقط هو خلف الإمام ولا لا؟
1: في خلف الإمام،
2: مدام خلف الإمام الإمام يحمل عنه، لأن السهو مرفوع، السهو
1: مرفوع،
2: مرفوع،
1: ولو قهقها
2: أي ما هو، لأن قلنا سهو هذا،
1: أيوة،
2: بس احنا فصلنا قلنا إذا كان ابتسام هذا كما فيش شيء أصلا،
1: أيوة،
2: ما لم يستغرق معظم الصلاة لأن بعدين ما عادش فيها خشوع،
1: ما غير شك،
2: أما إذا كان قهقها ففي الحالة هذه قلنا كان هو تعمد الصلاة إيش
1: باطلة،
2: باطلة،
1: نعم،
2: فيجب عليه شي يدير
1: يعيد الصلاة،
2: يعني ينوي من جديد ويكبر تكبيرة الإحرام ويدخل مع الإمام من جديد باش يتم بعدين ما فاته من صلاة،
1: أيوة،
2: هذا في حالة إيش التعمد،
1: أيوة،
2: أما في حالة السهو فهمت فالإمام يحمل عنه ولا شيء عليه،
1: طيب. سؤال آخر، شخص آخر يسأل يقول: هل الدعاء في صلاة الاستخارة يكون قبل السلام أو بعد السلام؟
2: على كل حال صلاة الاستخارة من الصلوات التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته،
1: نعم،
2: وهي بهالمناسبة باش ما يقعدوش خصوصا بنياتنا دائما يتساءلوا ويخلطوا في صلاة الاستخارة، يجيبوا في أشياء لا وجود لها في صحيح السنة،
1: طيب،
2: صلاة الاستخارة شو معنى الاستخارة؟
1: نعم،
2: هو أن يستخير الإنسان ربه بمعنى أن يفوض الأمر إليه
1: في التخيير، يعني
2: وهو منتهى إيه، وهو منتهى التوكل.
1: نعم.
2: تفويض الأمر
1: إلى الله.
2: إلى الله. أيوة. ويعني الاعتماد على الله.
1: أيوة.
2: فإذا كان الإنسان ينوي قضاء شيء أو ينوي الإقدام على شيء.
1: أيوة.
2: ولا يدري، وبشرط يكون هذا الشيء مباحرة هو.
1: نعم.
2: ما يكونش محرم.
1: أيوة.
2: فلما هو يعني عزم على أمر، هل نديره ولا ما نديراش، يبقى متردد شكي.
1: نعم.
2: في الحالة هذه يبي يستخير ربه ليبين له وليريه وجه الصواب وين.
1: أيوة.
2: هذا راه شرطه أن يكون محايدا. شو معناها محايد؟
1: نعم.
2: يعني يفضي قلبه ونفسه من الميل للشيء والرغبة فيه، أو عدم الميل وعدم الرغبة فيه. يعني اللي بيفوض الأمر إلى الله ما يكونش يميل للشيء، أو ما يكونش معرض عنه وكاره ليه في أعماقه، لا، يكون قلبه خالي، يمرن أيوة يمرن نفسه بأنه هو محايد. هذا هو التفويض. ثم يصلي ركعتي الاستخارة، وهذه راهي زي النوافل.
1: نعم.
2: وتحل متى تحل النافلة، وصلاتها ليلا قبل الوتر. قبل
1: الوتر.
2: الوتر يعني بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء، وقبل أن يصلي الوتر. صلاة الوتر.
1: نعم.
2: أو آخر الليل ويؤخر الوتر بعدها، يعني قبل الفجر.
1: نعم.
2: فهمت؟ يصلي بنية الاستخارة بالفاتحة وسورة، ثم بعد السلام يقرأ الدعاء المعروف اللي هو: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، فهمت؟ ويذكر الأمر شنو هو.
1: أيوة.
2: فيسره لي وأقدره لي، وإن كان هذا الأمر يعني
1: غير ذلك،
2: غير ذلك في ديني ودنياي وعاقبة أمري، فاصرفني عنه واصرفه عني، وأقدر لي الخير حيث كان.
1: هذا الدعاء.
2: هذا الدعاء.
1: نعم.
2: على كل حال الدعاء ورد بصيغ متعددة.
1: صح.
2: لكن هذا هو فحواه، وهذا هو المعنى العام للدعاء.
1: نعم.
2: يبقى قلنا يقراه أمتى؟ بعد السلام.
1: أيوة.
2: يقراه
1: بعد السلام.
2: بعد السلام. لكن راه مش زي ما يقولوا بيشوف رؤية في المنام، ولا يشوف حاجة هو راقد في الحلم. لا، مش صحيح. لا لا، هو كل ما هنالك، إما أن يشرح الله صدرك للشيء فيكون إن شاء الله فيه خير لك، اقدم عليه
1: وتقدم عليه.
2: أيوة. وانت مطمئن.
1: نعم.
2: وإما أن ينقبض الصدر وتشعر بضيق، يعني بضيق وبنفور منه.
1: أيوة.
2: ففي الحالة هذه الأفضل لك أن تبتعد عنه.
1: أيوة.
2: لكن هذا يكون بالنسبة للشخص الملتزم بصلواته وعباداته ودائما على صلة بربه. مش واحد ما يصليش وإلا ما مش محافظ على صلواته ومش محافظ على عبادته، ويقول والله أنا نبي نصلي صلاة الاستخارة. نقولوا له صلي الفرائض متاعك أولا.
1: أيوة. صحيح.
2: والتزمها وكون حريص على أدائها في أوقاتها، وليكن قلبك تقيا مخلصا لله، فهمت؟
1: أيوة.
2: منفذا لأوامره مجتنبا لنواهيه، حينئذ تكون الصلة والعلاقة بينك وبين الخالق تبارك وتعالى في أكمل درجاتها. وحينئذ عندما تصلي صلاة الاستخارة فإن الله يلهمك الخير والصواب.
1: ما غير شك.
2: نعم.
1: الحمد لله. سؤال آخر من أخ آخر يقول: هل السجود في الصلاة يكون على ظهر القدمين أم أسفلهما؟
2: سبق أن احنا قلنا لما تحدثنا عن صفة الصلاة، قلنا على أساس أن الإنسان ساجد يكون على أطراف الأصابع.
1: طيب.
2: يعني ينصب قدميه، وتكون أطراف الأصابع، باطن الأصابع متاع الرجل، هي التي تلامس الأرض.
1: أيوة.
2: وهي التي تقع مباشرة مع الأرض.
1: أيوة. إيه. كويس. توا فيه سؤال آخر من بعض النساء يسألنا عن المرأة الحامل قرب الولادة وينزل منها ماء أبيض، فهل تترك الصلاة أم يجب عليها الغسل؟
2: هذا حتى هو سبق، لكن للأسف زي ما قلنا بعض الأخوات ربما ما فهموش أو ما استمعوش بعناية.
1: نعم.
2: أنت حضرتك تتذكر لما تكلمنا على نواقض الوضوء،
1: صحيح،
2: وقلنا من بينها الماء الأبيض اللي ينزل قرب الولادة واللي يسمى بالهادي.
1: أيوة صحيح،
2: الهادي.
1: نعم.
2: هذا الماء الأبيض اللي هو قرب الولادة، يمكن قبل الولادة بأيام، يعني يختلف من مرأة إلى أخرى، قد أيوة. يكون 10 أيام 20 يوم شهر من زمان مثلا، فهذا يسمى إيش؟ الهادي.
1: نعم.
2: وهو اسمه فيه يعني هادي، معناها يهدي المرأة ويدلها على قرب إيش؟
1: الولادة.
2: الولادة.
1: نعم.
2: هذا ما يجبش منها الغسل، لأنه من نواقض الوضوء وليس من موجبات
1: الغسل.
2: الغسل
1: صحيح،
2: ينقض الوضوء لما ينزل. المرأة يجب عليها أن تستنجي ثم تتوضأ لصلاتها.
1: أيوة.
2: وينبغي أيضا أن تكون محافظة على الصلاة، ما تجيش تقول والله هل المية البيضة هذه اللي تنزل تمنعني من الصلاة. لا، أمتى تمتنع المرأة من الصلاة؟ عندما ينزل منها ماء الولد عند الطلق أو قبل الولادة بفترة قصيرة جدا، يمكن ساعة ساعتين مثلا.
1: أيوة.
2: ينزل ماء الولد عند الإحساس بالوجع.
1: نعم.
2: اللي يسمى الطلق.
1: نعم.
2: هذاك صحيح، خلاص تمتنع عن الصلاة.
1: أيوة.
2: أما قبلها الماء الأبيض هذاك اللي هو قبل الولادة بيوم واثنين وثلاثة وعشرة وخمستاش وعشرين، هذا ما يمنحهاش من الصلاة.
1: أيوة.
2: وإنما ينقض الوضوء فقط.
1: أيوة.
2: نعم.
1: طيب. أيضا بعض الأخوات تسأل وتقول حصل لي شغل فلم أصلي المغرب ودخل وقت العشاء، فهل أقضي المغرب بعد صلاة العشاء أم أؤخره إلى اليوم الثاني فأقضيه مع المغرب الآخر؟
2: غريبة أيضا، قلنا هذا أيضا من الأشياء التي سبق لنا أن تحدثنا عنها.
1: نعم.
2: وباختصار قلنا الظهر والعصر من صلاة النهار وتسمى مشتركتي الوقت، يعني مشتركات في الوقت.
1: نعم.
2: الظهر يشترك مع إيش؟
1: مع العصر.
2: العصر، لأن سبق قلنا وقت الظهر الاختياري من زوال الشمس، يعني من أذان الظهر إلى أذان العصر. نعم. هذا يعتبر كل وقت إيش؟ اختياري،
1: اختياري
2: لصلاة الظهر.
1: نعم.
2: فإذا أذن العصر أو دخل وقت العصر، ما نقولوش الأذان لأن ربما الأذان يتأخر قليلا.
1: نعم.
2: لكن من حين دخول وقت العصر وهو أن يصير ظل كل شيء مثله.
1: أيوة.
2: شكي.
1: نعم.
2: يبقى خش الوقت الضروري للظهر.
1: أيوة.
2: يعني الظهر قاعد حاضر إلا أن فيه الإثم.
1: أيوة.
2: صاحبه. أيوة. يأثم
1: إذا كان أخره،
2: إذا أخره لأذان العصر
1: بدون عذر.
2: يعني. بدون عذر.
1: نعم.
2: لكن ما هوش قضاء، فهمت؟
1: نعم.
2: فيجب عليه أن يصلي الظهر أولا ثم يصلي بعده العصر، وما ينويش قضاء، لا، لأنه حاضر.
1: حاضر.
2: كذلك المغرب والعشاء.
1: أيوة.
2: أو نتحدثنا عن وقت المغرب الاختياري، وقلنا بمقدار ما يتطهر الإنسان الطهارة الكبرى والصغرى ويصلي، يعني أيوة. في حدود تقريبا ربع ساعة ثلث ساعة، هذاك الوقت إيش؟ الاختياري.
1: الاختياري.
2: الاختياري يعني.
1: نعم.
2: لكن هل يصبح قضاء حتى لو أذن العشاء؟ نقول لا. ليش؟ لأن المغرب والعشاء مشتركات في الوقت.
1: أيوة.
2: من صلاة الليل.
1: نعم.
2: ومشتركات في الوقت، ولهذا حتى لو أذن العشاء فالمغرب قعد حاضر.
1: أيوة.
2: إلا أن فيه الإثم في تأخيره عن وقته الاختياري بدون إيش؟
1: عذر.
2: بدون عذر.
1: نعم.
2: لكن كيف يصلي؟ يجب على الإنسان اللي ما صلىش المغرب وأذن العشاء أن يصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء. فإذا صلى العشاء قبل المغرب صلاة العشاء باطلة.
1: أيوة.
2: يجب يكون واضح.
1: نعم.
2: صلاة العشاء إيش؟
1: باطلة،
2: لأن المغرب والعشاء يشتركوا في الوقت.
1: أيوة.
2: فهؤلاء الأخوات نقولوا لهم لا، كان أذن العشاء والمغرب ما صليتوش شي، أراه عليكم الإثم بدون عذر، ويجب تصلوا المغرب أولا ثم الوحدة منكم تصلي إيش؟ العشاء بعد ذلك.
1: أيوة.
2: نعم.
1: الحمد لله. طيب، فيه بعض الإخوة المستمعين يتحدثون عن ظاهرة موجودة في بعض الأسر، وهي أن الأباء يدعون التدين في الظاهر فيكثرون من قراءة القرآن ويترددون على المساجد كثيرا، ولكنهم يسيئون معاملة أبنائهم وبناتهم وكذلك زوجاتهم تقتيرا وتحقيرا واستعمال بعض الألفاظ الخبيثة، فما هي نصيحتكم لهؤلاء وهؤلاء؟
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: نعم،
2: احنا في بعض حلقاتنا السابقة تحدثنا عن الأسرة،
1: نعم،
2: وعن موقف الإسلام من الأسرة وعن موقف القرآن الكريم، وقلنا على أن مساحة كبيرة شاسعة جدا في كتاب الله خصصت للعناية بالأسرة،
1: نعم،
2: أبا وأما وأبناء وبنات، يعني مساحة كبيرة من كتاب الله استغرقت إيش؟ الحديث عن الأسرة وأحكام الأسرة.
1: أيوة، وعلاقتها
2: وعلاقتها علاقة الآباء بالأبناء والبنات، وعلاقة الآباء بالأمهات، وكذلك علاقة الأمهات بالأبناء والآباء والأب كذلك. وهذا يتطلب منا أن يعرف الإنسان دوره في هذه الأسرة.
1: نعم.
2: كيف تعيش؟ كيف تحيا؟ ما هي العوامل التي تكفل لها السعادة والراحة النفسية وتجعلها محضا كفيل بإنشاء جيل صالح؟
1: نعم.
2: للإسلام وللوطن. رأوا هذا كله تحدثنا عنه.
1: نعم صحيح.
2: إن جو هنا توا فعلا الظاهرة هذه موجودة، بعض الآباء الواحد فيهم تلقاه يعني جبهته قريب تدير ملخة من السجود في الأرض ومن كثرة الصلوات.
1: نعم.
2: ويتردد كثيرا على المساجد، يحضر الجماعة وسيدي فلان وعمي فلان هنا باستمرار في المسجد.
1: أيوة صحيح.
2: والمصحف في يده والسبحة في يده، ويكثر من التسبيح ومن تلاوة القرآن، ومع ذلك تلقاه مقتر على الأسرة، تلقى علاقته بزوجته علاقة سيئة، ربما حتى هاجرها، وفيه اللي اشتكت وقالت الهجران بقاله سنتين وثلاثة، وكذلك علاقته بأبناه.
1: نعم.
2: وبناته بيعتبرها علاقة عبيد مش علاقة أب بأبنائه وبناته،
1: هو المتسيطر،
2: هو معناها يعني مش هو يريتها يريد أن يسيطر ليتحكم في سير الأسرة سيرا حسنا، هذا مطلوب، ما نقصدش بالسيطرة القهر، لأن السيطرة راهي أنواع، فيه قهر واستعباد، وفيه سيطرة مقصود منها الرقابة، المقصود منها المتابعة، المقصود منها ألا تنحرف الأسرة وألا ينحرف أفرادها، هذا مطلوب هذا.
1: صحيح.
2: أما القهر والتسلط والجبروت والغطرسة لدرجة أن في بعض الآباء حتى لما يعني أبنائه يقولوا له في الصبح صباح الخير ولا في الليل مساء الخير ما يردش، ولما يجي خاش من برا الأبناء والبنات تقولش إلا الغول خش عليهم في البيت، غول.
1: صحيح.
2: مخيف مرعب. كذلك بعض الزوجات تقول نشعر بالرعب والخوف لما نسمع زوجي يتنحنح وجاي خاش للبيت. يا أخي أراه العلاقة علاقة ثقة ومحبة ومودة، أراه الصلاة والعبادة وتلاوة القرآن والتردد على المسجد لا قيمة له ولا وزن له إذا ما كانش سبب في تحسين الأخلاق.
1: غير شك.
2: أراه أنت وربنا شنو يقول؟ وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. شكي؟
1: نعم.
2: الصلاة المقبولة وعلامة قبولها والصلاة الصحيحة واللي هي كونت علاقة بين الإنسان وربه، والصلاة زي ما قلنا فيما سبق أراه منهج تربية.
1: صح.
2: تربي العقل والروح والأخلاق والسلوك، فهمت؟ ومنهج حياة. فإذا كان هذا كل ما ليش أثر والإنسان هذا الأب يبقى علاقته بزوجته علاقة سيئة وعلاقة مبنية على الغطرسة وعلى القهر والتسلط، فهمت؟ يبقى هذا ما هوش زوج صحيح بالمعنى الصحيح، ما هوش مسلم بالمعنى إيش الصحيح. ماذا يقول ربنا؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
1: أيوة.
2: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سبق أن احنا شرحنا الآية وقلنا ربنا ما اكتفاش ببعض الحاجات يعني يذكرها وكان يكفي. لماذا قال ربنا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم؟ أيوة. لو قال ربنا ومن آياته أن خلق لكم أزواجا كان يكفي المعنى، لكنه سبحانه ذكر عبارة أو كلمة من أنفسكم ليشعر الرجال بأن النساء أجزاء منين؟ من نفس الرجال. أيوة. يعني المرأة جزء من نفس الرجل. تمام. والإنسان لا يهين نفسه. صح. ولا يحتقر نفسه، فهمت؟ ولا يتغطرس على نفسه، الإنسان السوي. هذا ناحية. الثانية قلنا أزواجا، وفسرنا كلمة زوج وقلنا اثنين.
1: نعم.
2: وقلنا هو الرجل لما يتزوج هل يصبح في نفسه اثنين وإلا هو قاعد شخص واحد؟ هو قاعد شخص واحد.
1: صح.
2: لكن ربنا سماه هو زوج وسمى المرأة زوج. بمعنى أنه يحمل في أعماقه مشاعره ومشاعر زوجته، فيفرح لفرحها ويألم لألمها ويسر بسرورها. نعم. وهي أيضا كذلك، احنا الكلام مش موجه للآباء بس، كذلك لمن؟ للأمهات.
1: صحيح.
2: في المعاملة الطيبة والحسنة.
1: صح.
2: ما اكتفاش ربنا بهذا، زاد أيضا قال لتسكنوا إليها. والمقصود بالسكن هنا هو الهدوء.
1: صح.
2: الراحة، الشعور بالطمأنينة، الإحساس بال يعني بال بمنتهى الوداعة.
1: صح.
2: طيب ما اكتفاش بهذا، قال وجعل بينكم مودة وزادها ورحمة.
1: صح.
2: وبعدين قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وين نحن من هالآية الكريمة؟ تعال بنا للرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. يعني أفضلكم وأشرفكم، مش هو اللي كثر الصلوات والتردد على المساجد فقط، لا أبدا، خيركم هو خيركم إيش؟ لأهله، لأسرته، لزوجته وأبنائه وبناته. وقال وأنا خيركم لأهلي. بس الوقت ما يتسعش إن احنا نسرد كثير من الوقائع التي كانت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، يعني توا ممكن جدا في حلقة أخرى نستطيع نواصل مثل هذه الشذرات النبوية والأخلاق النبوية الكريمة. طيب نجو بالنسبة لعلاقة الأب بأبنائه وبناته. العلاقة علاقة حوار، علاقة احترام. أنت راه بقدر ما تحترم أبنائك وبناتك
1: بيحترمه.
2: بقدر ما أنت تنشئ في نفوسهم الإحساس باحترامك أنت.
1: أراه
2: إذا كانك أنت خليت العلاقة بينك وبينهم علاقة خوف ورعب، أراه هم بيخافوا منك مادامهم تحت سلطانك وتحت سيطرتك.
1: صح.
2: لكن نهار ينفصلوا عنك أو يحسوا بالاستقلال عنك، أراه ما عاش يكنوا لك مودة واحترام.
1: غير شك.
2: بالعكس. صح. احنا حتى هو القرآن نفسه قص علينا، حتى شوف أنت سيدنا إبراهيم عليه السلام حتى لما شاف في المنام أنه يذبح ولده، مع أن هذا أمر من الله ولا لا؟
1: صحيح.
2: شنو قال لابنه؟ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى.
1: برضو مازال يشاور.
2: شوف يعني أعطاه حتى الحرية في التصرف.
1: صح.
2: أراه يا ابني أنا شفت في المنام أمرا من الله إني أنا أقوم بذبحك، وراه أنا بنفعل، وانت انظر
1: ماذا ترى،
2: إيش تبي تتصرف. هذا مش منتهى الحوار ومنتهى الاحترام؟ لكن شوف انت العلاقة لما كانت مبنية على الحب والمودة والاحترام بين إبراهيم وإسماعيل، شين كانت شين كانت إجابة الابن؟
1: نعم.
2: إسماعيل عليه السلام يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
1: أيوة.
2: تصور هذه القصة ربنا لما قصها علينا، مش هي قصة تربوية ولا لا؟ قصة تربوية لنأخذ منها الموعظة والعبرة.
1: صح.
2: أراه إذا كان العلاقة ما بين الآباء والأبناء والبنات ما هيش علاقة مودة ومحبة واحترام وحوار ومتابعة، أراه يتولي علاقة سيئة، وزي ما قلت لك يخافوا منه مدامهم محتاجين له وتحت سيطرته. بعدين احنا بنوجه الكلام للأبناء والبنات أيضا عليكم واجب أنتم
1: مغلق.
2: إذا كان الأب بهالشكل هذا بخيل يحقر أبنائه وبناته ويحقر أمهم قدامها، وللأسف لما يحقر الأم قدام أبنائها وبناتها.
1: نعم.
2: هذا منتهى شو بنقول لك أنا؟
1: الفضاعة
2: يعني ما هيش من أخلاق المسلمين، حتى ولو صلى في اليوم 10,000 ركعة، حتى ولو ذهب إلى الحجاز 1,000 مرة،
1: صح
2: فهمت؟ حتى لو تردد على المساجد طيلة النهار والليل، أراه إذا كان الصلاة ما كانتش والعبادة ما كانتش سبب في تربية أخلاقه وسلوكه، وهو المفروض مش عيب راه. وحتى أنت لما أبنائك وبناتك في الصباح يقولوا لك صباح الخير، بالعكس أنت علمهم كيف تبدأ عليهم أنت،
1: صح.
2: علمهم كيف يحترم الكبير الصغير، وكيف يجب على الصغير أن يوقر
1: الكبير.
2: الكبير منين يتعلم هو؟ مش من أبيه ولا الكبير. لا
1: نعم.
2: إلا الشاعر العربي القديم شين قال؟ وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه.
1: نعم.
2: ناشئ الفتيان ينشأ كيف؟ ينشأ كيف ما عود أبوه،
1: صح.
2: كان عوده على الغطرسة والعلاقة السيئة، أراه بتكون علاقته حتى بخوته وبأمه في المستقبل وبأبنائه وبجيرانه راه علاقة سيئة، لأن والذنب ذنب من؟
1: ذنب بوه.
2: ذنب بوه هو اللي رباه تربية سيئة. فنحن نطالب هؤلاء الآباء بمراجعة أنفسهم، يراجعوا أنفسهم، رأوا صلواتكم وعبادتكم وترددكم على المساجد وتلاوتكم للقرآن، راهي هذه ينبغي تكون سبب في تحسين الأخلاق، في تهذيب النفوس،
1: صحيح.
2: في الرقة والمودة والروح الطيبة، وتكون روحك مريحة في البيت، ما تكونش لما تخش عليهم زي الغول، لا، يفرحوا بجيتك وخشتك للبيت، تقول السلام عليكم زي ما كان الرسول يفعل، تحيي أهلك وتسلم عليهم، فهمت؟ هذا هو. بينما احنا نجد كثير من الآباء حتى لما يخش بيته ما يقولش السلام عليكم، يقول لك أنا نسلم على مراه في البيت، أنا نسلم على عويلة صغيرين،
1: أيوة.
2: كلام فاضي هذا،
1: صحيح والله.
2: يقول لك شنو هالكلام هذا؟ هذا هذه راهي هذه ما يش من أخلاق الإسلام،
1: يحسبها من شيم الرجولة،
2: أي يحسبها من الرجولة، أيوة، يحسب كل ما نت وكش وكل ما كان متغطرس، يحسب هذه من شيم الرجولة، هذه بعيدة كل البعد عن الرجولة. انظروا إلى الرجل الأكبر صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان يسلم على أهله، وكان يعينهم في البيت، وكان يصفح عن خطأ يعني خطاياهم وعن زلاتهم، وكان يقيل عثراتهم، وكان دائما وأبدا يتودد إليهم صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. هو قدوتنا من غير شك.
2: أيوة.
1: أيوة. إحنا كما عودنا بعض الإخوة بأن إحنا معناها يعني ما عندناش معناها حاجات لابد بنقولوها، يعني هنا فيه سائل يسأل يقول المدي في حد ذاته هل هو طاهر أم نجس؟
2: هو على العموم بالنسبة للمذي والودي وبالنسبة للمني تعتبر من المواد النجسة اللي يجب الإنسان أولاً، أو المذي قلنا يجب منه غسل العضو التناسلي،
1: نعم،
2: وينقض الوضوء، لكن بس المذي بالميم،
1: نعم،
2: المذي،
1: أيوة،
2: هذا ما يجبش من الغسل، بخلاف المني، المني ولا يجب من الغسل، لكن
1: صح.
2: المذي لا. ولهذا إذا شوه الثياب فعليك أن تقوم بغسل المواضع اللي تشوهت،
1: أيوة،
2: واللي أصيبت به،
1: وهو نعم. طبعا ناقض للوضوء،
2: ناقض للوضوء بدون شك،
1: كويس، أيوة. بارك الله فيك صد. بهذا القدر إخوة الإيمان نختتم معكم هذه الحلقة، في نهايتها نحييكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. إشراقة نور في أثير الوطن.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم يا ربنا اجز النبي الكريم عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلي عليه يا ربنا صلاة دائمة بدوام ملكك، وكما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا من رؤيته يوم القيامة، واسقنا من يده الشريفة الطيبة الطاهرة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. بداية، الله نسأل أن يكشف الغمة عن الأمة وأن يغير حال أمتنا إلى أحسن حال، وأن يكشف الظلم عن المظلومين، إن ربنا على كل شيء قدير. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على المسجد المبارك خير الجزاء.

الشيخ الفاضل المبارك أن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم بدل حال الصحابة الكرام من حال إلى حال، غيرهم وبدل حالهم من رعاة غنم إلى سادة الأمم، من رعاة غنم إلى سادة الأمم، نرفع الرؤوس بانتسابنا لهم ونفخر إن سرنا على سيرهم ونهجهم وإن سلكنا مسالكهم. لن أتكلم عن الرجال الآن، بل سأتكلم عن الرجل الأعظم صلى الله عليه وسلم، عن من صنع أولئك، عن رسول الله الأكرم. حبايبي، عذراً وأعتذر لو سألنا أبناءنا الآن، حدثني عن مباراة الكلاسيكو تبعت أول امبارح، يعرفون تفاصيلها، وكم باص لعب فلان، وفلان أي دقيقة لعب، وقديش عمر اللاعب الفلاني، وقديش نمرة حذائه، إيش الأكل اللي بيحبها وإيش اللي ما بيحبها، مين اللي عامل له السبونسرشيب، مع مين موقع، وقديش الشرط الجزائي. يعرفوا أبناء مجتمعاتنا وديننا وعروبتنا، بيعرفوا هاي التفاصيل. وإن سألته عن العشر المبشرين يستعجب لسانه، وإن قلت له حدثني عن رسول الله بيحكي لك صلى الله عليه وسلم، حدثني عن رسول الله، ممكن يحكي نص دقيقة. والله وتالله وبالله، هناك من يعتلي المنابر ولا يجد الكلام عن رسول الله الأكرم. وقلت ولو قلت له حدثني عن شيخك لتكلم كلاما يطول كثيرا، وعند رسول الله الأكرم يستعجم لسانه وينعقد. حبايبي، إخواني، خواتي، أولادي، بنياتي، الذي لم يعرف نبيه لن يعرف ربه. محمد رسول الله، اختاره الله للدلالة عليه، مثل وزي ما هو ليس كمثله شيء جل وعلا، فليس كاصطفائه اصطفاء، وليس كاختياره اختيار، اختاره واصطفاه واجتباه للدلالة عليه. ليه يا حبايبي؟ لأنه الأعلم بالله. قال سيدي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم لله. فمصيبة كبيرة جدا إنه ما بنعرفش حبيبنا النبي، مصيبة كبيرة جدا أننا لا نعرف شأنه وقدره. نحن الآن جئنا إلى هذا المسجد الطيب، مسجد سيدي حمزة رضي الله تعالى عنه، حتى نتكلم عن الذي صنع حمزة، والذي صنع الصديق وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والبراء وعروة وثعلبة وجليبيب، الذي صنع الأشاوس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار. أولاً، بداية الطريق حبايبي وأحبتي وإخوتي ومن يسمع، بداية الطريق في معرفة رسول الله، أول شيء أن تدرك أنك لن تحيط بسعته. بداية معرفة قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدرك وأن تعي أنك على ضيقك لن تحيط بمحمديته، لن تعرف قدره كما يجب. هذا بداية الطريق. صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. النبي يا أحبتي صلى الله عليه وسلم مش عادي، مش عادي. اللي لما ولد نزل معتمدا على يده اليسرى، شاخصا ببصره إلى السماء، رافعا أصبعه إليها، مش عادي. هذا عادي يا شيخ جعفر؟ سيدنا النبي عادي؟ مش عادي. كل العالم عاديين إلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هكذا ولد.

0: لما ولد سيدي انطفأت نار المجوس، هذا عادي؟ مش عادي. وكانوا قد تعاهدوا عليها 1000 عام، 1000 عام ما انطفأت، يعبدونها. والله مش قبل الولادة بدأت يخف لهيبها، لا لا، انطفأت مرة واحدة، لأنه إذا جاء الحق شو بصير في الباطل؟ يزهق، يدمغ، يزول. لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم انطفأت نار المجوس، وتعلمون ما حدث لإيوان كسرى. لقد جاءكم من الله نور، تفسير الآية نور يعني محمد. فمحمد صلى الله عليه وسلم منور، منور إيش؟ منور. إذا تعرضت لسيرته ونرت بتنور، بتصير تفهم، تنضج. أول شيء مطلوب منك يا حبيبي أن تفعل محمديتك. ومحال بيننا وبين تفعيل المحمدية، ما أشطر أولادنا اليوم بالتفعيل، تفعيل وضعية الطيران عشان الطيارة طائرة، تفعيل وضعية مش عارف شو عشان أبوي ما يكشفش إني أنا بلعب بالتليفون، أحط التليفون سايلنت عشان ماما ما تكشفنيش وتحكي لأبوي وأنحرم من التليفون. تفعيل تفعيل تفعيل تفعيل، فاعل محمديتك. فبتفعيل المحمدية نستجلب من الله المعية، بتفعيل المحمدية نستجلب من الله المعية، فقط بتفعيل المحمدية لا بغيرها، بتفعيل محمديتنا. إذن أولا لابد أن ندرك أننا على ضيقنا لن نحيط بسعته. نحكي لك شوي عن سعته، شوي عن سعته. حبيبنا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يتكلم مع الصحب الكرام عن رجل يعيش في اليمن. عمر سيدنا راح اليمن؟ ما راح. عمر أويس القرن إجا في عهد رسول الله؟ ما إجا. يحدثهم عن تفاصيل حياته، عن اسمه واسم أبيه ومن أي عشيرة، أويس ابن عامر القرني، مش هيك الحديث؟ حدثهم عنه، بل وحدثهم عن سلوكاته البيتية. احنا هسه عم نحكي عن سعته، عن محمديته. حدث الصحبة الكرام عن سلوكاته في بيته. أنا بدي أسألك سؤال، الجار اللي قدام بيتك بالضبط تعرف سلوكاته في البيت؟ لا. حدثهم عن سلوكاته البيتية، إنه رجل بار بأمه. شباب اليوم اوعك تزعل أمك، اوعى تكون سبب لقلق أمك، مش بكائها ولا عصبيتها، اوعى. قالوا إذا كنت مصدر قلق لها فقد عققتها. قلق قلق بس، هل وينك يا ماما؟ قلقت عليك. تخيل قديش موضوع خطير، بعيد عن إنه لما ترين الحج الله المستعان الله يجيبك طولة البال. سل من فقد أمه عن ألم لا يغادره، حتى لو كبر وصارت لحيته شجرة ولا راحت عبيض شوي، حتى لو حدودب ظهره، اسأل اللي فقد أمه. فإن الذي فقد الأمة فقد الإبرة التي تخيط الجراح. هو أتزعل أمك. فحدثهم عن سلوكاته البيتية، كيف هو بتعامل مع أمه، بار بأمه. ثم حدثهم عن مرض في جسده. هذا النبي عادي؟ مش عادي، مش عادي يا سيدي. قال لهم أنه عنده مرض في جسده، قال غير أنه قد برئ منه غير مقدار درهم. يا جماعة، الطبيب القائم على حالة، لو كان هناك طبيب قائم على حالة أويس، بيعرف أنه ضايب بس مقدار درهم؟ هاي التفصيلة بيعرفوها الأطباء القائمين قديش المقدار؟ قال والله تحسن كثير، أو ولا طاب، ذهبت عنه إلا قليل، أما بمقدار درهم. هذه بعض محمديته، ماسك المعول بيقول هيك وبرفع رأسه الشريف، شو بيقول؟ فتحت اليمن، الله أكبر، الشام، الله أكبر. إجا صفوان عنده، صلى الله عليه وسلم يقول شو مبارك كنت قاعد انت وياه وحكيت كذا وكذا، حدثه عن كلام دار بينهما سعته، فعلى ضيقنا لن نحيط بسعته، لكن إياك أن تعطل محمديتك، وإياك أن تكون سطحيا في معرفة قدره وشأنه صلى الله عليه وسلم. معقول يا كرام ما بنعرف سيدنا الرسول الأعظم؟ معقول يعقل إنه ما ندرك وما نعي شأنه وقدره ومكانته؟ ربنا خلقه وأقسم في حياته، هذا عادي؟ مش عادي. إيش يعني لعمرك؟ ها؟ وحياة عمرك. مش معناها؟ إيش معنى لعمرك؟ يقسم الرب بعمره بحركاته وسكناته وذهابه وإيابه من قدره وشأنه. هذا الذي صنع الرجال. لن أتحدث معكم عن الرجال بل عن من صنعهم، لأنه إذا وضعت نفسك على نهجه ومسلكه صنعت. أنا بدي أقول لك كيف تصنع. تصنع إذا فعلت المحمدية فيك، تصنع. ما أعظم قدر محمد صلى الله عليه وسلم ببعثته المباركة والشريفة، كل واحد أخذ حقه. حدثنا عن تفاصيل هنا من إيش الآن، حدثنا عن فتنة الشام. إيش قلنا عن الشام؟ قال فتنة في آخر الزمان تكون في الشام، كأن أولها إيش؟ لعب صبية 1500 سنة. كيف بلشت الثورة السورية المباركة؟ أولاد صغار كتبوا على الحيط، صح؟ لعبوا صبيان ولا مش لعبوا صبيان؟ سيدنا ما بيغلط، حبيبنا النبي ما بيقرب الموضوع، لا لا، يصفه وصفا جليا واضح. 1500 سنة يا عمو يا ولدي، حكى لنا شو بده يصير هلا. قبل 1500 سنة حدثنا عما يحدث الآن، فداه النفس والروح صلى الله عليه وسلم. سعى سعى، حدثنا عن الجيش الذي يفتح هذه البلاد الشريفة المباركة. إيش قال؟ فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها، صح ولا لا؟ وطلع نعم الأمير ونعم الجيش. نعم، لتفتحن القسطنطينية يا الله. يتحدث مع الصحب الكرام بين الجبال، موطن الناظر بضيق أفق، شو بقول لك؟ يا رجل بيحكي لنا عن القسطنطينية وإحنا بعدنا هون. أحسن الله إليك يا سيدي. بسم الله، تفتحن القسطنطينية. مرة قام متحدثا في الصحب الكرام بعد صلاة الفجر، تعرف لأيمت ضل الدرس؟ لصلاة الظهر. كم ساعة تقريبا؟ 7 ساعات. وبعدين قام صلى الظهر وعطاهم درس امتى؟ للعصر. هاي كمان 3 ساعات، هاي 10 ساعات، صح؟ قال الصحب الكرام: فحدثنا بما كان وما سيكون وما هو كائن الى يوم القيامه، فاعلمنا يومئذ احفظنا. ركز، حدثنا بما كان وما سيكون وما هو كائن، هذا معنى المحمدية. فمن الجرم جريمة عظيمة أن تعرف مناقب شيخك وما بتعرف شمائل حبيبك. اسأل الشيوخ هذا الزمان عن شيوخهم، ينطلق لسان الشيخ: شيخي كان قوام وصوام وورع واتقي وذاكر وتالي القرآن سهل، صح ولا لا؟ حدثني عن رسول الله، بعد 5 كلمات بطل أربعكي. معقول؟ فنحن هنا اليوم في مسجد عم رسول الله الأكرم صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن حمزة الذي صنعه ابن أخيه صلى الله عليه وسلم، جئنا حتى نحدثكم عن صانع الرجال. من اللي صنع أبطالنا في غزة؟ تأسيه برسول الله. من الذي صنع أحرار الشام؟ يا جماعة ما هكذا تورد. لأنه هذا مقتدي. واحد من كم يوم هيك ذكرت أمامه بعض بطولات شبابنا وأبطالنا، فقال والله هذول أحسن من الصحابة. قلنا له يا عمي على مهلك، الفضل للمبتدي وإن أجاد المقتدي. الفضل للمبتدي وإن أجاد المقتدي. لو إيش ما تعمل بتلحق سيدك الصديق؟ لو الأمة كلها، كل الأمة جمعت مناقبها ووضعت في كفة ميزان وجيء بمناقب الصديق لحاله يرجح بأمة كلها، وفي الكفة اللي هناك مين؟ عمر وعثمان وعلي والصحابة وصلاح الدين ونور الدين زنكي والظاهر بيبرس وقطز وآل برسلان وملك شاه ها ومحمد الفاتح. تخيل. وأبطال هذا الزمان المباركين الذين سطروا بطولات رأيناها بأم أعيننا. الصديق يرجح بهؤلاء كلهم. ليه؟ لأنه المبتدي. الفضل للمبتدي وإن أجاد المقتدي، قاعدة احفظها. الفضل للمبتدي. تخيل أننا جهلنا من ابتدأ. لذلك أحبتي لا بد من الخوض في السيرة الشريفة العطرة، لأن السيرة منورة تجعلك ناضجا تعرف الحق من الباطل وتعرف أهل الحق وأهل الباطل. اللي بيقرأ السيرة الشريفة بيشلح النظارة اللي ملونة. لو جبت هلا إحصان هيك ولبسته نظارة عدساتها خضرة وحطيت للإحصان إنشارة خشب، شو بشوفها؟ عشب. بقول لك هذا عشب شكله الأغنياء، لأنه كل حبة زي أكتا. شو هالعشب الإشي مرتب، عشب مقصوص على الليبرا ها؟ لكن شلح الحصان النظارة شو بصير؟ يرى الأمر على حقيقته. الآن الأم لابسة النظارة ملونة شايفة كل إشي حلو. فلان عنده مليار مشاهد، مليار متابع، مش بيقولوا عن هذا؟ نستحي نحكي اسمه في بيت الله عز وجل. قال بقول لك أعظم إنفلونسر في العالم اللي بيلعب بالسعودية، مش هيك بنقول عنه؟ عنده مليار متابع، صح هيك بيقولوا؟ قديش عنده صفحات وموظفين؟ بدي أسألك سؤال، في صفحة صاحبها محمد صلى الله عليه وسلم؟ عنده فيسبوك سيدنا النبي؟ عنده انستغرام؟ عنده تويتر وسناب شات؟ عنده الآن 2 مليار محب وعاشق وهائم به. هذول اللي عايشين هسه، غير اللي راحوا وغير الجايين. إياك أن تحب غيرها وأن تتأسى بغيره وأن تنهج نهج غيره وأن تسلك مسالكا تخالفه. اوعى. فكما أن عنوان جلستنا اليوم مصنع الرجال محمد صلى الله عليه وسلم، عنوان حياتك قبل الرحيل فعل محمديتك. إذا فعلت نجوت، فزت، ربحت، ستعرج، سترى كل شيء على حاله، لن تخدع ولن تغبن. لو سألتكم عن خالد بن الوليد إذا ما أسلم، مين بيعرفه؟ مين؟ تخيل واحد رضي الله تعالى عن خالد وعن الصحب الكرام بياخذ مصاري عشان يعمل جرائم قتل، اقتل فلان، اهجم على فلان، اغزو على القبيله الفلانيه، وجيت سالتك عنه بعد ما مات شو بتقول لي؟ اجير يقتل لاجل المال. صنعه النبي الاكرم. انا بقول للشباب دائما كلمه، بقول حبيبنا النبي هكر خالدا برسالة. يعني بيقولوا فلان هكر، مش هيك بتحكوا انتم شباب اليوم؟ هكر سيدنا، هكره. كيف هكره؟ بعث له رسالة صغيرة. خالد معجب بذكائه وعسكريته، محمدية رسول الله تفوق الجميع صلى الله عليه وسلم، فبعث له رسالة: من يملك عقلا كعقلك يا خالد لا يسلمه عقله إلا لخير. لما قرأ الرسالة قال: هذا بيعرف مقامي وقدري وقيمتي. من يملك عقلا كعقلك يا خالد لا يسلمه عقله إلا إلى خير، ليس مثلك يجهل الإسلام يا خالد. ففعل محمديته برسالته فصنع خالدا. صرنا نقول هسه ايش؟ سيدنا خالد ابن الوليد. ولو مات بغير المحمدية عادي، صح؟ كم كان في صياد زيه ياخذ مصاري عشان يقتل ويجرم؟ الإسلام صنع خالد رضي الله تعالى عنه، فصار إيش اسمه؟ سيف الله المسلول، صح؟ فلما أراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يعزل خالد، مش بده يعزل خالد في عهد الصديق، قال: يا أبا بكر اعزل خالدا. قال: أعزله. راح ورجع بعد فترة: يا أبا بكر اعزل خالد. قال: لا أعزله. هو بده يعزل خالد. قال بعض أهل العلم والمعرفة إنه كان خايف سيدنا عمر على يقين الصحابة، لأنهم تعلقوا كثيرا بخالد، ما بيغلطش في المعركة، ما بيغلط، عسكري عسكري. حتى جاء مرارا وتكرارا إلى الصديق فقال: اعزل خالدا، حتى أجابه الصديق بإجابة عطل فيها عمريته. قال: يا عمر، ما كنت لأغمد سيفا استله الله. ما بغمد سيف استله الله عز وجل. رضي الله تعالى عن الصديق وعمر. ولما صار عمر الخليفة رضي الله تعالى عنه عزل خالدا، صح؟ بعدها قال: والله ما خالفت الصديق مرة وكنت على صواب. الإسلام صنع هؤلاء. ولما عزل خالد تكلمنا قليلا عن قدر الصانع، اسمع كيف صنع هؤلاء. المعجب بنفسه خالد قبل الإسلام الشريف كيف صار؟ لما جاءت رسالة عمر لعزل خالد استلمها أبو عبيدة، أخفاها عنه، خبر رسالة عن خالد. وكان عندنا في الشام، اللهم أتمم أمر الشام وألهم أهل الشام رشدهم. فها هنا أبو عبيدة خبر رسالة. بعد فترة عرف خالد أنه معزول، فذهب عند أبي عبيدة فقال: لما لم تبلغني بأنني قد عزلت؟ قال: يا خالد، وهل نحن إلا بك؟ شوف أدب سيدي أبو عبيدة. وهل نحن إلا بك يا خالد؟ أنت شيخنا وأميرنا وكبيرنا. فقال: يا أبا عبيدة، اسمع كيف صنع رسول الله الأكرم هذا رضي الله عنه. قال: اسمع يا أبا عبيدة، ما ضر خالدا إن قاتل في سبيل الله قائدا أو قاتل في سبيل الله جنديا. ما ضر خالد. إيش يعني إذا كنت جندي أو قائد؟ مهم في سبيل الله. هؤلاء الذين صنعهم محمد. فاختر لنفسك من يصنعك. اوعك تقلد غير سيدنا النبي، اوعى تتعلق بغيره يا ولدي، اوعى يا خيتي تسمح لابنك يحب غير سيدنا من مشاهير اليوم. إياك أن يقلد هؤلاء الذين يتنافسون من يسقط أكثر إلا من محب ربي. ما أسهل أن تكون مشهورا الآن، كثير سهل تصير مشهور، كثير سهل جدا. صار أي واحد بده ينشهر بيلبس طقم الصلاة تبع أمه بصور، فيش أسبوعين ثلاثة ولا هو عنده 200,000، صح؟ سهل، حط شوية حمرة وبطلع بمشي وكعب عالي بسلاسيل ب بطلع بيمشي برا، صار مشهور. زمان كان اللي عنده واحد مخاته على جده كانوا أهله يخبوه، هسا اللي عنده مخاته على جده بيعمل له صفحة في الشهر، ولا هو انفلونسر ولا بصرف على العيلة. إياك يا أختي أن تأذني لولدك أن يكون حرا في اختيار من يتابع. وانت يا ولدي لما أمك تسحب التلفون سحبته عشانك مش عشانها. هذا السلب عطاء، لما أبوك يسحب التلفون منك مرات هذا مش سلب، هذا عين العطاء. لما تكون انت قاعد جنب أمك وعم تعمل سلطة ويجي أخوك الصغير عمره 3 سنين ياخذ السكين، أمك بتلحق وراه بتاخذ السكين منه صح؟ بصير يبكي وبده يلعب فيها، معقول ترجع له إياها لأنه بكى؟ هل هذا سلب أم عطاء؟ هذا عين العطاء، أن أخذت منه ما يؤذيه. فأحياناً يا بني عين العطاء من أبيك وأمك أن تحرم، لأنهم رأوا أن هذا السلاح في يدك خطير عليك وعلى منهجك أحسن الله إليك. إذن إياكم أيها الآباء وخواتي، إياك يا خيتي تجعلي لولدك الحرية في اختيار من يتابع، فإن هذه مدخلات، شئتي أم أبيتي مدخلات. بكره بصير يقلد حلقته، لبسته، طريقته. ليش السنسال حرام يا شيخ؟ ليه الإسوارة حرام؟ طب ما هي فلان عامل تاتو وشوي شوي شوي، ولا هو ايش الولد؟ ضاع. عندنا من نقلد، لا نقلد غيره في الصورة والسيرة والسريرة، نقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة وسيرة وسريرة. في صورة أقلده، نعم أقلده، وفي سيرته طريقه مسلكه منهجه أخلاقه معاملاته معاشراته، وفي سريرته عاطفته همه رحمته حرصه على الناس. هذا معنى المحمدية. مش معنى المحمدية إني أقول اللهم صل على سيدنا محمد، لا لا مش هيك على عظم هذه. حتى صلاتنا على سيدنا النبي صارت تعبانة. أحكي لك كيف بيصلوا اليوم على النبي، مع عداد هاي اللي بتكبس وبمسك هيك بطلع آخر النهار 15,000. هذا عبد القادر الجيلاني 15,000، الله أكبر، هذا نور الدين زنكي 15,000 صلاة على النبي. بس كيف بيصلي اليوم؟ الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. المايك الدايك، المايك الدايك، ها؟ كيف تطلع مع الأولى؟ اللهم صل محمد. الثانية على سبحان الله. طب لو مسكناك قلم اكتب ما يقول شو بيطلع معك؟ لغة سريانية من شدة جهالتنا بشأنه وقدره وحقه علينا، حتى بطلنا نعرف نصلي عليه. ليس الأمر قائما أن تصلي عليه فقط، لا، بل أن تعيش حياته وأن تسلك مسلكه. فسهل كثير أحب سيدنا النبي، وصعب كثير أحب حياته. صعب كثير أسلك مسلكه وأحب حياته، دائما فكرة متواصل الأحزان لا يهدأ له بال. في النهار يا أيها المدثر، وفي الليل مزمل، وفي الليل، في النهار مدثر وفي الليل مزمل صح؟ في النهار قم فأنذر، وفي الليل قم الليل إلا قليلا. في النهار يتجول في الأسواق ويذكرهم بالله عز وجل، وفي الليل يصلي حتى تتشقق قدميه الشريفتين. في النهار يزور الصديق مرة ومرتين في اليوم الواحد يذكره بالله. بيزور الصديق بذكره في الله. انت هسه تقول لصاحبك يا زلمة موحد الله، قال موحد قبل ما اشوفك. طب صلي على النبي، قال صلي عليه قبل ما اشوفك. طب صلي على النبي تخسر، قول اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله، صلي عليه. قال اتقي الله، قال متقي حبيبي، مستنيك تقول لي، والسيجاره بيده. انا متقي. ما اسهل الكلام، ان احب حياته. بزور ابو بكر مرتين، وفي الليل ليله ماطره شديده البروده بطرق باب ابو جهل، يطرق باب ابي جهل. كان ابو جهل قاعد مع جماعته تعرفوا جماعته سرسرية زيه يعني سرسرية، فبخرط عليهم، انتوا بتحكوا بخرط عليهم بكذب عليهم، احنا بالأردن بنقول بعرط، بعرض عليهم. وأنا أبو جهل أبو الأيتام، أنا أبو الأرامل، أنا أبو المساكين، أنا الذي أقصد عند كل نائبة ومصيبة إلا الباب بدق. واللي بقول شفته زي هسه واحد بتلاقيه بكذب بكذب بكذب مع أصحابه، بيقدم بقول سبحان الله يدليني صادق. مش هيك بنسوي إحنا؟ بكون الكذبة إيش مسيلة، ما بيعجزش. ما قلتش بيعجز، بيعجزش. دق الباب واللي هو بيقول ها مش قلت لكم أنني أقصد في الليالي الصعبة، هذا جاءني يريد حاجتي، يريد مسألته، لأقضين حاجته. لما فتح الباب واللي هو سيدنا النبي، صلوا عليه، صلوا عليه، اللهم صل وسلم، مش أسلم، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبي محمد. فتح الباب، يا ويلي هالكذب مكبرها. واللي بيقول له محمد، فباشره هو بالكلمات، قال سئمتك، مللتك، أما مللتني سأشهد لك عند ربك أنك قد بلغت. فكان يكرر زيارته، حريص عليه بإنقاذه وإسعافه، يريد أن ينجده. ما أرحم رسول الله، وما أرسلناك إلا في اللغة يا كرام أداة حصر واستثناء، إلا رحمة للعالمين. ما أرحم رسول الله. قال يا أبا الحكم، شوف الحكمة، يا أبا الحكم أما أن لك أن تسلم؟ قال سأشهد لك عند ربك أنك قد بلغت. خلاص ما تجيني. وطلع قدام اللي كان يخرط عليهم ويكذب صغيرا كاذبا، قال بده يقضي حاجته، يلا يقضي حاجته. فصعب ان احب حياته، ولكنها لذيذه جدا. اسمعوا هذه، ومن استطاع ان يحفظها فليفعل. واختم هذه الليله المباركه بهذه الكلمه المباركه: من نذر نفسه لخدمه دينه فانه سيعيش متعبا، ولكنه سيحيا كبيرا ويموت كبيرا ويبعث يوم القيامة كبيرا. فالحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أنت لله يا ولدي، أنت مش للوظيفة ولا للدار لحالها، أنت لله. إنا لله، بشكل آية، إنا لله وإنا إليه راجعون، إحنا لله. فكن له حقا. كيف أكون لله؟ كن محمديا تكن له. فعل محمديتك، تجدد شخصية الأفضل من شخصيتك. بتفعيل المحمدية نستجلب من الله المعية. اللهم ربنا وسيدنا مولانا سميع الدعاء، نسألك أن تكتب لإخوتنا فرجا في غزة وفي السودان. اللهم سيدنا ومولانا القوي، تجلى على أبطالنا هناك باسمك القوي فقوهم، وارزقهم إقداما وإقبالا. اللهم سيدنا ومولانا اللطيف، تجلى على أهل غزة والسودان وكل مستضعف من المسلمين والأسارى باسمك اللطيف، فلطف عليهم جميع شؤون حياتهم. اللهم أذهب ألامهم وأوجاعهم، وبلسم ألم صدورنا عليهم. اللهم مولانا وسيدنا المنتقم، تجلى على من آذى إخوتنا في كل مكان باسمك المنتقم، فانتقم منهم جميعا. اجمع يا ربنا على الحق كلمتنا، استعملنا دعاة إليك وإلى رسولك في مشارق الأرض ومغاربها. اجعلنا يا ربنا من حماة الشريعة، حملة الرسالة، وكلاء عن رسول الله الأكرم صلى الله عليه وسلم، وحماء بالأمة. اللهم مولانا اجعلنا رحماء بأمتنا، أشداء على أعدائنا، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. وفق يا ربنا من حضر هذا المكان، واقضي حاجاتهم جميعا رجالا ونساء، تجلى على حياتهم باسمك الواسع، فاكتب لهم ساعة نضيق بعدها، تجلى على صدورهم باسمك الهادي فاهدهم جميعا. اللهم قضاء حاجات لكل من سمع وأمن ودعا، لكل من بلغ الرسالة. اللهم والقائمين على هذا المسجد المبارك الطيب كن لهم معينا أن يظلوا على هذا، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم مبارك وأنعم على سيدنا مولانا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير

0: آخر الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: وكم حفلت بلاد الإسلام من عظماء، وكم بز فيها رجال كانوا فعلا شامة في وجه الدهر، وكانوا نجوما على مدار الزمان. ولكن المشكلة كما ذكرت مرارا أيها الكرام، أننا لا نملك إعلاما يبث حياة هؤلاء العظماء ولا يبين سيرهم. ولو كان الأمر بيدي لجعلت تدريس تلك السير واجبا على كل ناشئ وناشئة، لكننا نرى أن الإهمال في سيرهم وفي قراءتها وفي دراستها شيء عظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهي إحدى المصائب ولا شك، أن تخفى سير أولئك العظماء على النشأ الجديد. وعظيمنا اليوم هو الإمام الكبير المحدث الفقيه مالك ابن أنس ابن أبي عامر الأصبحي، وهو من بني أصبح أو من ذي أصبح إن شئت، حميري يماني. قدم جده ابن أبي عامر، وقيل الذي قدم هو أبو جده، قدم من اليمن لحاجة يريدها واستقر في الحجاز. وولد الإمام مالك سنة 93 من الهجرة النبوية الشريفة الكريمة المطهرة في وادي القرى في قرية منه. ووادي القرى هو واد كبير بين خيبر وتيماء، كان مليئا بالزرع والآبار. ولد هذا الإمام في قرية من قرى هذا الوادي، ثم تحول إلى المدينة. هذا الإمام في الحقيقة اجتمعت له صفات أهلته للإمامة وأبرزته على نحو لم يجتمع لأحد من قبله ولا من بعده رحمه الله تعالى. اجتمعت فيه صفات لم تجتمع لأحد من العلماء أبدا. من تلك الصفات المجموعة، واسمعوا لقولي مجموعة، فأنا أعني ليس واحدا منها بل كلها جميعها. أولا، أنه ولد في القرن الأول من الهجرة. نعم، إنه لم يعش فيه إلا 7 سنوات، لكن ولد فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فكان من القرن الذي كان فيه رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذا منقبة. وكان قد أخذ من مشايخ، أخذوا عن الفقهاء 7، والفقهاء 7 من التابعين كما هو معلوم أخذوا عن الصحابة الذين بالمدينة وكانوا كثرا رضي الله تعالى عنهم. فالإمام مالك أخذ عن التابعين الذين أخذوا عن الصحابة، وهذا أمر شريف وجليل. ذاك أنه حوى علم هؤلاء ولم يكتفي به، بل اطلع أيضا على علم غيرهم من الأمصار. فما كان يجهل السنة التي كانت بالعراق، ولم يجهل السنة التي كانت بالشام، ولم يجهل السنة التي كانت بمصر، بل كان يعرفها، لكنه كان يقدم مطلقا السنة التي بالمدينة وعمل أهل المدينة وفقهاء المدينة وعلماءها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والأمر الثالث أيها الإخوة، الذي اكتمل للإمام به شيء ما تحقق لغيره وما كان يمكن أن يتحقق لمن جاء بعده، أنه كان له هيبة عظيمة في صدور الكبراء من الولاة والخلفاء والوزراء والأمراء. وهذا قلما يتحقق لعالم، خاصة في الأعصر الأخيرة، في الأعصر الأولى كان الخلفاء والأمراء والوزراء يحترمون العلماء في الجملة ويقدرونهم، لكن الذي حدث لمالك كان شيئا غير عادي. وأما في الأعصر الأخيرة وللأسف الشديد فقد نزلت منزلة العلماء والفقهاء، وأصبحوا لا يلتفت إليهم في الغالب ولا يؤبه بهم، وهذه من جملة المصائب التي حلت بدار الإسلام. أما الإمام رحمه الله تعالى فقد كان على مرتبة عجيبة عند الخلفاء والأمراء والكبراء على نحو لم يتهيأ لغيره، لا من قبله ولا من بعده ولا في زمانه رحمه الله تعالى. والأمر الرابع أيها الإخوة الذي تهيأ له واستحق بسببه الإمامة، والمجموع هذه مجموع الصفات ما زلت فيها التي تهيأت لمالك ولم تتهيأ لأحد غيره، أنه جمع بين الفقه والحديث، فكان إماما في الفقه كإمامة الكبار، وإن كان لا يرتقي إلى مرتبة أبي حنيفة مثلا لكنه كان إماما، وكان إماما في الحديث، بل كان أشهر محدث في زمانه وفي عصره على مستوى بلاد الإسلام، فلم يكن هناك في زمانه أشهر ولا أعلم منه بالحديث رحمه الله تعالى. فتحققت له الإمامة في هذين الأمرين في الحديث وفي الفقه، فبز أقرانه وبرز رحمه الله تعالى ورضي عنه. هذه العوامل وغيرها مما سآتي على ذكره في ثنايا الحديث التي اجتمعت لمالك أورثته عزا كبيرا، وأورثته مكانة جليلة بين فقهاء عصره وعلماء زمانه، بل علماء الإسلام إلى يوم القيامة. وهذا أمر مشهور معلوم لمالك، وكم أثنى عليه الكبار ثناء منقطع النظير. هذا الإمام الشافعي وهو من هو منزلة في العلم والفقه ومعرفة أقدار الرجال يقول: إذا جاء الأثر فمالك النجم، إذا جاء الأثر فمالك النجم، وكأنه يريد قول الله تعالى: وبالنجم هم يهتدون. فكما أن الناس تهتدي أو كانت تهتدي بالنجوم، نجوم السماء في سيرها، فكذلك مالك هو نجم في الحديث يهتدي الناس بهديه رحمه الله تعالى. والإمام أحمد رحمه الله تعالى قيل له: أريد حفظ الحديث، فأي حديث أحفظ؟ قال: احفظ حديث مالك، فإنه حجة فيما بينك وبين الله تعالى. ويقول: رحم الله مالكا، لقد كان من الإسلام بمكان، لقد كان من الإسلام بمكان، وكان أئمة الإسلام الكبار يثنون عليه ثناء منقطع النظير، وأمثال الثوري سفيان بن سعيد المشهور، وسفيان بن عيينة، ويحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، هؤلاء أعلام السلف وكبارهم كانوا يعظمونه ويجلونه ويضعونه في المنزلة اللائقة به رحمه الله تعالى. وهذا الرجل ولد سنة 93 في وادي القرى كما أسلفت، وتوفي سنة 79، فرزق عمرا طويلا قرابة 87 سنة، 87 سنة، عاش قرابة 40 سنة منها في الدولة الأموية، و46 سنة في الدولة العباسية، وعاصر الخلفاء الكبار العظام خلفاء بني العباس الذين كانت دولتهم قوية فتية في أوائلها كما تعلمون. فعاش عمرا مديدا طويلا مكنه من بث علمه، فقد كان له تلاميذ كثرا جدا يزيدون عن الحصر، أي لا يمكن حصرهم، لا يمكن حصر تلاميذه، وعد المشهورين من تلاميذه الذين قرأوا عليه فبلغوا أكثر من 1000، عدوها عدا. ومن ذلك القاضي عياض في ترتيب المدارك في كتابه المشهور الذي يترجم المالكية ذكر أكثر من 1000 رجل أخذ عن مالك، ذكرهم ذكرا، قال هذا هو المشهور، أما غير فيتعذر إحصاؤهم، يتعذر إحصاؤهم، لا يمكن أن يحصوا. ومن تلاميذه أئمة أمثال الإمام الشافعي وأمثال عبد الرحمن بن القاسم المصري وغيرهما مما سيأتون في ثنايا الحديث إن شاء الله تعالى. وسبب طلبه للعلم وجده فيه أن والده رحمه الله تعالى كان قد ألقى عليه مسألة، انظروا كيف يشجع الوالد أولاده ويلقي عليهم المسائل ليختبر فهمهم، هو وأخوه النضر، فأجاب النضر بجواب أصاب فيه وأخطأ مالك، فقال له أبوه موبخا لكنه توبيخ تربوي، قال ألهاك تربية الحمام عن طلب العلم، وكان يربي الحمامة في بداية حياته رحمه الله تعالى، قال له ألهاك تربية الحمام عن طلب العلم، فعمل ذلك القول في نفس مالك وأقبل يطلب العلم. فلما كان يحضر حلقات العلماء كانوا يقولون مالك هذا هو أخ النضر، فأقبل على طلب العلم واجتهد فيه حتى صار يقال النضر أخو مالك، أي صار النضر يعرف بمالك بعد أن كان مالك يعرف بالنضر. أقبل على شيخ من كبار التابعين هو ابن هرمز، هذا ابن هرمز من كبار التابعين في المدينة، أقبل عليه مالك ولازمه 7 سنوات ليل نهار، فكان يأتيه مبكرا في الصباح ويغادر من عنده بالليل، فمكث دهرا طويلا معه، استقى منه علمه وأخذ منه هديه. وكان ابن هرمز ورعا بكاء عالما كبير القدر، استفاد منه مالك أيما استفادة. ومن اللطائف أنه كان إذا جاء إلى ابن هرمز فيأخذ تمرا في كمه، والمدينة بلاد التمر كما تعلمون، ويعطيه لصبيان ابن هرمز، يعطيهم هذا التمر ويقول إذا سأل أحد عن ابن هرمز فقولوا له إنه مشغول، فهو لم يكذب رحمه الله تعالى، ولكنه استفاد من هذه المعاريض في تفرغه لابن هرمز وأخذه عنه. وهذا من فضل الله تعالى على هذا الإمام أن رزقه هذا الشيخ الصالح العالم. ومن مشايخه أيضا نافع مولى ابن عمر، وحسبك به، فإن سلسلة الذهب المشهورة التي لا تدانيها سلسلة عند علماء الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحسبك بهذه السلسلة شرفا وعزا. هذا مالك رحمه الله تعالى كان قد تحمل نافعا، ونافع رحمه الله كان فيه شيء من حدة الخلق، كان حاد الخلق والطبع، فكان مالك يتألفه وله طريقة عجيبة، يقول أخرج من بيتي أتظلل بظل الشجر، ثم ألقى نافعا بدون أن يشعر بي فأسأله عن مسألة أو مسألتين وأكف عنه، ثم آتيه مرة ثانية، وهكذا استفاد مالك من نافع رحمهما الله تعالى. وهكذا كان يطلب العلم بأدب كبير على المشايخ، وهكذا كان يحب أن يسأل رحمه الله، كان يحب أن يتأدب معه على وجه عجيب. وسيأتي إن شاء الله صفة مجلس مالك وطريقة بثه للعلم في ثنايا الحديث. ومن مشايخه الكبار ابن شهاب الزهري، وهو عالم الدنيا ومحدثها وكبيرها وعظيمها، وهو محمد ابن شهاب الزهري القرشي المدني العالم الكبير، فكان الإمام يأتيه ويقول كنا نتزاحم على عتبة ابن شهاب حتى يسقط بعضنا فوق بعض. سبحان الله العظيم، انظروا إلى الدأب والحرص في طلب العلم، يقول كنا نتزاحم على عتبة ابن شهاب، وكانت عتبة حسنة أي كبيرة، حتى يسقط بعضنا فوق بعض من شدة التزاحم. يقول كنا نأتي فكان لا يقرأ علينا أو لا نقرأ عليه أكثر من 30 حديثا. فقابلته يوما في السوق وقد قرأت عليه 30 حديثا في البارحة، وقد ندى عني منها حديث. انظر الحفظ يا إخوة، ما كان الإمام يكتب، كان يحفظ. ابن شهاب يقرأ عليه الأحاديث والإمام يسمع ويحفظ. فقال له: يا إمام، حدثتنا بأحاديث 30 في المجلس البارحة وأريد أن تسمعها مني، فقد ندى عني منها حديث. قال: لما؟ ألم تكن في المجلس معنا؟ قال: بلى، ولكنها 30 سقط منها واحد، يعني يخفف قليلا. قال: إنا لله لقد ذهب الحفظ. سبحان الله، 30 حديثا يحفظها بأسانيدها من مرة واحدة سقط منها حديث، مع ذلك يعيب عليه ابن شهاب ويقول لقد ذهب الحفظ. سبحان الله العظيم، كيف كانوا يحفظون. ويقول له عائبا عليه صنيعه، يقول: كنا نختلف إلى سعيد بن المسيب وخارجة والقاسم بن محمد، وذكر مشايخ كبارا من الفقهاء 7 وغيرهم، كنت أختلف عليهم وأسمع من كل واحد منهم ما بين 50 إلى 100 حديث، فأذهب إلى بيتي فأدونها فلا يختلط علي حديث هذا بحديث ذاك. سبحان الله العظيم، هكذا كانوا يحفظون علما جما. وفي مرة كان يقرأ عليه فقرأ عليه 17 حديثا، فقال: حسبك، إن حفظتها فأنت إمام. قال: أعيدها عليك؟ قال: نعم. فأعاد عليه 17 حديثا بإسنادها، لم يسقط منها واحدا. وفي رواية أنها كانت 40 حديثا، فقال: نعم المستودع للعلم أنت. مدحه ابن شهاب رحمه الله تعالى بقول: نعم المستودع للعلم أنت. فإذا هذا كان أيضا من مشايخه، إذا هو قرأ على مشايخ عظام أمثال نافع مولى ابن عمر وابن شهاب الزهري وابن هرمز من كبار التابعين، وهكذا كان مشايخه. ولم يتأثر بشيخ في الفقه تأثره بشيخه ربيعة ابن عبد الرحمن مشهور بربيعة الرأي، فقد لازمه الإمام طويلا، ثم إنه لما وجد أنه يغرق في الرأي اعتزله إلى حلقة له في المسجد. وذاك أن الإمام كان أثريا قحا، ولا يعني هذا أنه لم يكن يعرف الرأي أبدا، كان يعرف الرأي وكان يقول بالرأي في بعض المسائل التي لا يوجد فيها نص، بل كان يفرع تفريعا لطيفا في مسائل بالرأي، لكنه كان لا يميل إلى التعمق فيه والتغوص. لذلك كان يعيب على فقهاء العراق ويذم كثيرا من شأنهم، لأنهم كانوا يكثرون من الرأي. ورزق بتلاميذ كما ذكرت لكم، ومن أعظم تلاميذه 2 وكلهم عظماء بمقاييس هذا الزمان. أما تلميذه الكبير فهو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الذي كان مكيا وانتقل إلى المدينة ليسع منه الموطأ، وحفظه قبل أن يذهب. والشافعي من أذكياء الدنيا وأدبائها وعلمائها، حفظ الموطأ وكان عمره 17 عاما قبل أن يأتي إلى مالك، وكان فصيحا، والشافعي ربي في هذيل، وكان كلام الشافعي حجة عند النحاة وعند العلماء. فابتدأ بالقراءة عليه، لأنه قال له: يا فتى، من يقرأ لك؟ ما كان الإمام يقرأ على أحد أبدا إلا في بدايات أيامه، لكنه ظل أكثر من 40 سنة لا يقرأ على أحد أبدا، بل يقرأ الناس عليه وهذا هو مجلسه. فقال: يا فتى، من يقرأ لك؟ قال: أنا أقرأ. قال: اقرأ أسمعني. فقرأ الشافعي فأعجب مالك بقراءته، أعجب رحمه الله تعالى. وكان مالك يثني عليه، فقال له يوما: يا غلام، ما اسمك؟ أو يا فتى، ما اسمك؟ قال: محمد. فتفرس فيه ساعة، وكان مالك من أصحاب الفراسة. وأنا ذكرت لكم في قصة الشافعي أن الفراسة كانت باليمن، والشافعي ذكر هذا، وأنه استفاد من الفراسة علم الفراسة من اليمن ومن كتب أهل اليمن كثيرا، ومالك يمني كما أسفت بداية الحديث. قال: فتفرس فيه ساعة ثم قال: يا فتى اتق الله، فإنه كائن لك شأن، كائن لك شأن. وصدقت فراسة مالك في الشافعي رحمه الله تعالى. ومن اللطائف أن الشافعي كان يقول: كنت أرى أو رأيت على باب مالك أفراسا عربية وبغالا من خراسان فارهة، فقلت: ما أحسنها؟ قال: هي لك هدية. فقال له: وأنت ماذا تركب؟ قال: إني أجل مدينة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن أطأها بحافر دابة. فكان يمشي في المدينة ولا يركب إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذا أدب عظيم معه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والشافعي لما جاء إلى مالك كان يريد منه حديث السقيفة، وحديث السقيفة حديث البيعة، بيعة أبي بكر رضي الله عنه. فقال: ما أصنع؟ الشافعي يحتال لنفسه ويعلم أن مالكا لا يحب كثرة التحديث، إنما يحدث بأحاديث قليلة. قال: إن جعلته في البداية طال الحديث واكتفى به مالك، حديث طويل، وإن جعلته في النهاية لا آمن أن أصل إليه لأنه يوقفني. قال: فجعلته بعد 10 أحاديث، قرأت عليه 10 أحاديث وهممت بقراءة حديث السقيفة، فقال: حسبك، ولم يقرئني. وإذا قال مالك حسبك لا يراجعه أحد ولا يكلمه أحد كما سيأتي في صفة مجلسه إن شاء الله تعالى. إذن ومن أيضا من تلاميذ مالك الكبار العظام عبد الرحمن ابن القاسم المصري العتقي بالولاء، وهذا من كبار الأئمة المصريين ومن علمائهم، والذي كان له الفضل الأكبر في نشر مذهب الإمام مالك في المغرب. عبد الرحمن بن القاسم كان شديد الأدمة، أي شديد السمرة، كأنه مولى من موالي مالك، وكان يظنونه من موالي مالك، ولكنه صبر طويلا على طلب العلم عند مالك، ورجع إلى مصر وأتاه مشايخ من المغاربة والأندلسيين وأخذوا عنه العلم، وكان هذا سبب انتشار مذهب مالك في المغرب وفي الأندلس على يد عبد الرحمن بن القاسم، وكان أنجب تلاميذه من جهة نشره لعلم مالك وتفرغه له وصبره عليه رحم الله تعالى الجميع. ومذهب هذا الإمام انتشر كما قلت لكم في المغرب وفي ديار الأندلس وفي السودان، وإذا قالوا السودان فإنه يشمل جميع ممالك الإسلام السوداء، لا يعني السودان بحدود جغرافية اليوم، فالسودان هي الممالك السوداء التي كانت مسلمة، وهي من السودان شرقا إلى السنغال غربا تقريبا، وهي ممالك ضخمة. هذه أيضا أطبقت على مذهب مالك وارتضته وقدمته. وكان انتشار مذهبه عوامل، إضافة إلى ما ذكرت في بداية الحديث من اهتمامه بالآثار ومن تقديمه لها، لكن كان لانتشار مذهبه عاملان مهمان، أولاهما تبني مشايخ كبار مغاربة وأندلسيين لهذا المذهب، علماء كبار كان لهم كلمة ووزن في بلادهم، أمثال سحنون الذي قرأ على عبد الرحمن بن القاسم، وأمثال أسد بن الفرات وغيرهم، العتبي، وأشخاص كثيرون كانوا مقدمين في بلادهم وكانوا علماء كبارا. والسبب الآخر هو أن الولاة في الأندلس والمغرب حملوا الناس على مذهب مالك وقسروهم عليه، فهذا هشام ابن عبد الرحمن بن معاوية. عبد الرحمن بن معاوية هو عبد الرحمن الداخل المشهور الذي نجا من سيف العباسيين وانتقل ليؤسس إمارة ضخمة بالأندلس، وكان ابنه هشام كان أيضا أميرا كبيرا.

زيارته في هذا المسجد وفي هذه الحلقات، وسيرته عطرة جدا. يوسف متاشفين وهو من كبار المرابطين، وبل هو كبير على الإطلاق، وحكم 50 سنة. جاء بعده ولده علي الذي كما قلت لكم أخذ بمذهب مالك وأمر المفتين والقضاة والمدرسين ألا يفتوا وألا يقضوا وألا يدرسوا إلا بمقتضى مذهب مالك، فانتشر انتشارا عظيما في المغرب وفي الأندلس ومن ثم إلى السودان كما ذكرت لكم. وكان أيضا له سوق رائجة بمصر وفي البصرة وفي الحجاز وفي مواضع من العالم الإسلامي اضمحل كثير منها اليوم إلا ما هو بمصر. المذهب المالكي بمصر أيضا معلوم مشهور ومأخوذ به، وبالمغرب اليوم يطبقون على مذهب مالك في وحدة فقهية نادرة، أورثتهم استقرارا فقهيا نادرا. فالمغاربة اليوم من ليبيا إلى موريتانيا وأيضا معهم كثير من الدول الإفريقية السوداء، هذه أطبقت على مذهب مالك إلى اليوم، فأورثها ذلك استقرارا عظيما. وذلك أنه إذا قلت الخلافات المذهبية وانتعش العلم وارتفع وحصل الأمان والاستقرار، هذا الذي حصل بالمغرب إلى يوم الناس هذا. فهذا من فضل الله على هذا الإمام أن انتشر علمه هذا الانتشار، وتلقاه عشرات الملايين أو قل مئات الملايين عن مئات الملايين إلى أن وصل إلى عصرنا اليوم. فهذه نعمة جليلة وفخر كبير وعز لهذا الإمام رحمه الله تعالى. كان يأخذ بآداب عجيبة قلما أخذ بها غيره، فكان إذا أراد أن يحدث الناس لبس أجمل ثيابه، وكان غنيا سريا وجيها، سري بالسين، والسري هو السيد الوجيه، وأيضا كان ثريا وغنيا، وكان يتجر بالبز أي الأقمشة والثياب، وهذه التجارة أورثته غنى. وكان يحب الملابس الرفيعة الغالية الثمن ويشريها بثمن مرتفع، ويلبسها إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخرج البخور أثناء حديثه فلا يزال يتبخر وحتى ينقضي المجلس، مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إعظاما وإجلالا لهذا المجلس الكريم. وكان إذا حدث لا يتكلم أحد، وكبار العلماء ناكسوا رؤوسهم، لا يتحدث في مجلس أحد ولا ينطق فيه بحرف حتى يفرغ الإمام. وكان إذا أفتى وقال هذا حلال وهذا حرام وهذا جائز وهذا كذا، لا يسأل من أين ولا أي من أين أتيت بالدليل، ولا يطالب أحد بشيء إلى أن يدخل إلى بيته. وهذا كان لمالك رحمه الله تعالى خاصة لا يستطيعه أحد، ولم ينقل عن أحد من علماء أهل الإسلام، وكما سيأتي أيضا تفصيله إن شاء الله تعالى. هذا قاضي أمير المؤمنين يأتيه ليسأله، فسأله عن مسألة فلم يجبه، وثانية وثالثة، فقال لما لا تجيبني يا أبا عبد الله؟ قال يا غلام خذ بيده إلى الحبس. وهذا من العجائب، فإن مالكا كان العالم الوحيد الذي له حبس وله غلمان يؤدبون في مجلسه، وكان يضرب أو يضرب الناس في مجلسه إن أساءوا الأدب. فقال إني قاضي أمير المؤمنين. قال ذاك أهون لك، أي عندي. قال فخل سبيلي فإني لا أعود. قال نعم خلوا سبيله. إلى هذا الحد، إلى هذا الحد من السلطة الكبيرة التي كانت له. وكان يحضر عند الوالي وتقرأ عليه المسائل التي يطلب من الوالي تنفيذ الحدود فيها، فيقول له مالك اقطع هذا واضرب هذا 100 واضرب هذا 200، فلا يسأل عن شيء ولا يراجع ولا من أين أتيت به، وينفذ الوالي أمره مباشرة. وكان كل من أساء الأدب يهذب ويؤدب ويضرب في مجلسه. هذا هشام بن عمار أحد رواة الإمام البخاري وهو المقرئ الكبير،
أرسلته أمه إلى مالك

0: دمشق، وكان فتى لا يعرف ما الذي عليه مجلس مالك من الآداب المرعية ومن الأمور التي ينضبط بها مجلسه ويريدها مالك، فأساء الأدب مع مالك أو أخل بآداب مجلس مالك، هذا تعبير أفضل، فضرب 20 صوتا رحمه الله تعالى حتى بكى، وكان غلاما. فالإمام كان يريد من هذا أن يحفظ قيمة العلم وأن يتأدب الناس مع العلم والعلماء. واليوم نرى أن العالم قد انخفض شأنه كثيرا، حتى إذا قال شيئا لم يعد يؤبه بقوله ولم يعد يلتفت إليه، وهذا هوان بالعلم والعلماء كما هو معلوم. بل إن الرشيد، والرشيد كما هو معلوم خليفة صالح عالم عامل، لكنه كان فيه جبروت وكان فيه بطش وكان فيه شدة وهيبة. مع ذلك لما جاء إلى المدينة أرسل إلى مالك أننا نريد أن نسمع منك الموطأ، فقال يا أمير المؤمنين العلم يؤتى ولا يأتي. قال نعم، فأذعن الرشيد، قال ولكن إذا جئناك تمنع العامة حتى ننصرف. قال يا أمير المؤمنين إن العلم إذا منع منه العامة لم ينفع الخاصة ولا العامة. قال نجلس مع الناس لكن تقرأ علينا. قال ما قرأت على أحد منذ كذا وكذا. فقال إذن أعين مقرئا يقرأ عليك. قال ذلك لك. فلما جاء الرشيد جلس مع مالك في منصة مالك، كما يقال منضدة صغيرة جلس إليها مالك. قال يا أمير المؤمنين ما أدركت الناس ببلدنا إلا هم يتواضعون طلبا للعلم. ففطن الرشيد وترك المنصة وجلس كما يجلس آحاد الناس، حتى سمع الموطأ بالكامل من مالك على تلك الهيئة. والرشيد هو الرشيد، الإمام والخليفة. مع ذلك إذا كان مالك يفعل هذا مع الرشيد في زمان خلافته، ماذا يفعل بعامة الناس؟ فهو مشهور إذن بمراعاة قواعد في مجلسه لا يأبه بكبير ولا صغير في سبيل تطبيقها، وكان يحب من الناس أن يجلسوا حيث ينتهي بهم المجلس، حيث ينتهي بهم المجلس، ولا يقوم أحد لأحد في مجلسه. وقصصه كثيرة في هذا وتدل على أمر عجيب في الحقيقة كان لمالك. وكان أيضا يفتي الناس منذ سن مبكرة، فظل قرابة 60 سنة يفتي الناس بالمدينة، ومالك لم يرتحل إلى خارج المدينة إلا إلى مكة للحج، وهنالك لقي أبا حنيفة. ولما لقيه لقي معه الليث ابن سعد، والليث أيضا فقهاء المصريين الكبار، فوجد أن مالكا قد عرق، فقال ما لك يا أبا عبد الله؟ قال يا مصري إنه فقيه، أي عن أبي حنيفة. فحكاها الليث لابن سعد لأبي حنيفة، فقال ما وجدت أحدا أسرع جوابا منه بنقد تام وفهم صادق. هذا أبو حنيفة يثني على مالك، ومالك يثني على أبي حنيفة رحمهما الله تعالى، فكلاهما عالم وكل منهما يجل الآخر ويقدره. وكان مالك يقول عندما سئل عن أبي حنيفة قال تسألون عن رجل لو أراد أن يناظركم على أن هذه السارية من ذهب لصنع أو لفعل. فكان أبو حنيفة مشهورا بالفقه كما ذكرت ذلك في الحلقة السابقة رحمهم الله تعالى جميعا. وكان مالك يكره الخوض في مسائل العقائد. اسمعوا هذه يا إخوة، هذه مهمة، لأن طائفة من الناس اليوم تدرس مسائل العقائد التي هي مسائل دقيقة شائكة، تلقيها في المساجد على العوام الذين لا يفقهون ولا يفهمون. ولم يكن السلف هكذا رحمهم الله تعالى، بل إذا كانوا قد سئلوا في مجالسهم عن هذه المسائل الدقيقة من مسائل الأسماء والصفات وغيرها مما ورد عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، يقولون أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، ولا يخوضون فيها ولا يسمحون للعوام أن يتحدثوا فيها. اسمع هذه القصة جاء رجل إلى الإمام مالك في مجلسه فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لو سئل واحد منا هذا السؤال اليوم لأفاض فيه على مسامع العوام، وذكر أمورا قد لا ينبغي أن يسمعها العوام، لا لأنه شيء خطير أو سر من الأسرار، ما في ديننا سر ولله الحمد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن علي رضي الله عنه كان يقول: حدث الناس بما يعقلون أو بما يعلمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ماذا فعل مالك عندما سئل هذا السؤال؟ قالوا: أطرق طويلا واحمر وجهه، وكان أبيض، واحمر وجهه وعلته الرحضاء أي العرق، ورفع رأسه وقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا صاحب بدعة، وأمر بإخراجه من المسجد. إذا قال أخرجوه يخرجه مباشرة القائمون على رأس مالك. إذن هذا الجواب يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه المسألة ما كانت تثار في زمان مالك على هذا الوجه الذي تثار به اليوم، ويتقاطع الناس من أجلها ويفعلون أمورا عجيبة. هذا مالك لم يقبل، وعلته الرحضاء أي العرق، امتلأ عرقا واحمر وجهه. لماذا؟ لو كانت مسألة معلومة معروفة لما حدث هذا لمالك، لكنهم كانوا يكرهون أن يجيبوا على مثل هذه المسائل أمام العوام. ولما سئل مالك عن أحاديث مشهورة وفي الصحيحين من أحاديث العقائد أن النار يوم القيامة لا تمتلئ حتى يضع الرحمن فيها قدمه فتقول قط قط، أنكر هذا إنكارا شديدا. قال: من يحدث بهذه الأحاديث؟ قالوا: ابن أبي ذئب يحدث، وهو عالم مشهور من أهل المدينة، مفتي كبير. قال: إن ابن أبي ذئب لا يدري ماذا يخرج من رأسه، وأنكر ذلك إنكارا شديدا. لا لأن هذه الأحاديث لم تصح، لا هي صحيحة، ولكن لا ينبغي أن يحدث بها العوام. هذا فقه لمالك وفقه للسلف، ما كانوا يرضون أن يحدثوا بهذا العوام، ويقولون: أمروها كما جاءت. فإذا خلص المجلس لطلبة العلم الخواص، فعندئذ تحسن مناقشة مثل هذه أو مناقشة مثل هذه المسائل. ومالك رحمه الله تعالى كان على هذا الوجه في تأديبه وفي تعليمه الآخرين، وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عجيبا. يقول: رأيت أيوب في الموسم، وأيوب السختياني الإمام الكبير المشهور وروايته في الكتب الستة، وعالم من علماء المسلمين ومن كبراء السلف. قال: فلم آخذ عنه شيئا. وكان مالك ضيق الرواية شديد التقصي عن أحوال الناس، لا يكاد يقبل أحدا إلا بعد تقص شديد وبحث كبير. لذلك كان الذي يأخذ عنه مالك يفرح بذلك فرحا شديدا أن مالكا أخذ عنه وروى عنه. وكان بشر الحافي على منزلته، والإمام أحمد يحب بشرا، وكان يتعجب من زهد بشر ومن زهد أخته، والإمام بشر الحافي مشهور في السلف. مع ذلك يقول: حدثنا مالك، أستغفر الله، إن من زينة الدنيا أن يقول الرجل حدثنا مالك. إلى هذا الحد كان الإمام مالك وحديثه مرفوعا عند السلف. بشر الحافي يقول: أستغفر الله، إن من زينة الدنيا أن يقول الرجل حدثنا مالك. فالمهم يقول: رأيت أيوب في الموسم فلم آخذ عنه، ثم رأيت عند زمزم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فبكى بكاء عظيما حتى رحمه من حضر، فلما رأيت ذلك أخذت عنه. أي علم أنه مؤدب بآداب الشرع، يحب النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ عنه. ويقول: رأيت عامر بن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عن عبد الله بن الزبير رحم الله عامرا، يقول: إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى ينقطع بكاؤه، يعني يبكي حتى لا يجد بكاء. عامر بن عبد الله بن الزبير، وكان من الأئمة العباد الزهاد، وكان صفوان بن سليم من كبار الأئمة ومن كبار التابعين زهدا وورعا. يقول مالك: كان يكلمنا ونكلمه، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فكأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. وهذا أيضا رواه مالك عن جعفر الصادق الإمام المشهور جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الذي ادعته الرافضة زورا وبهتانا، وهو من كبار أئمة السلف ومن كبار المسلمين ومن ثقاتهم، قال كان جعفر بن محمد يكثر من الضحك والمزاح، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اصفر واخضر. وهكذا كان مالك رحمه الله تعالى في مجلسه يقولون إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سكت مالك وأطرق وانحنى حتى نعرف ذلك منه رحمه الله تعالى. وكما قلت لكم كان يرفض أن يركب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رفع الراوي صوته يقول أغضض من صوتك، ويذكر قوله تعالى ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكان يقول حرمته حيا كحرمته ميتا صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن هكذا مالك كان يجل النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمه، وهذا أيضا أورثه شرفا كبيرا رحمه الله تعالى. وكان يحب آل البيت ويذب عنهم، وكان جعفر يحبه جدا، جعفر بن محمد الصادق وهو من كبار آل البيت، كان يحب مالكا حبا جما، حتى أنه على فراش الموت، وقبح الله الرافضة، على فراش الموت كانوا يقولون له إلى من تعهد إلينا؟ من الإمام الذي نأتيه؟ قال مالك، مالك بن أنس، وأحسن الثناء عليه وهو يحتضر على فراش الموت. فإذا مالك كان مقدما عند آل البيت وعند علماء المسلمين وعند علماء آل البيت، فرحم الله تعالى الجميع. هذا مالك الذي توفي سنة 79 و100، كان له كتاب جليل اسمه الموطأ أي المذلل، والموطأ فيه 1720 حديثا وأثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قرابة 600 حديثا مرفوعا مسندا متصلا، وقرابة 230 حديثا مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه 830. وله من الموقوفات على الصحابة 600 حديث تقريبا، فهذه 1400 تقريبا أو 1500. وله قرابة 300 أثر من المقطوعات على التابعين، أي من كلام التابعين. هذا هو الموطأ، هذا هو الموطأ. لكن الناس عنوا به عناية بالغة على أنه يحتوي المراسيل والبلاغات والمنقطعات التي تعد عند علماء الحديث من قسم الضعيف، لكن لما علموا اشتهار مالك بالتدقيق قبلوا منه ما أتى به في الموطأ. وكان العلماء يثنون على الموطأ ويقولون إنه أصح كتاب بعد القرآن، حتى بعد ظهور البخاري كان يقول إنه أصح كتاب، كثير من العلماء يقول إنه أصح كتاب على ما فيه من المراسيل والمنقطعات، ويقول في البخاري التعليق أيضا. لكن مالك إذا قال بلغني أو قال أو أرسل أو انقطع السند عنده فإنه لا يحدث إلا عن ثقة، ولا ينقل أثرا إلا ويعلم أنه صحيح. هكذا تواطؤ على ذلك. ولا تسأل عن العناية الكبيرة عني بها علماء الإسلام بهذا الكتاب العجيب من شرح ونظم واختصار وعناية بالرجال وعناية بالمتون، وكان لهذا الكتاب شهرة جليلة، وكم حفظه من ملايين العلماء وطلبة العلم والمشتغلين بالحديث النبوي الشريف، حفظوا الموطأ عن ظهر قلب وأعجب به أيما إعجاب. موطأ مالك، وكان له كتب غير الموطأ لكن ما شهرت عنه، مثل كتاب حال الزمان ومنازل القمر، أيضا هذا اعتنوا به لأنه كان يذكر المواقيت وانتفعوا به أيما انتفاع. وله رسائل أرسلها إلى الليث بن سعد في مصر، وكان الليث يرسل إليه، وكان بينهما مودة وكان بينهما نصائح، فرحم الله تعالى الجميع. ومالك كان عابدا زاهدا على ما ذكرت لكم أنه كان يحب الملابس الرفيعة، ولما مات ترك من الناض أي من الذهب من العين أكثر من 1000 دينار، وكانت تلك ثروة في مقاييس ذلك الزمان. مع ذلك كان زاهدا، لأن الزهد يا إخوة هو أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، متى دعيت لإعطائه أعطيت ولا تتأثر. وقد يكون رجل صاحب ملايين أو بلايين وهو زاهد، وقد يكون رجل صاحب آلاف وهو غير زاهد، هي في قلبه وليست في يده. وكان عابدا فقام ليلة بقول الله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ليلة كاملة وقائم بهذه الآية يرددها وهو يبكي حتى إذا رأى أن الصبح قد جاء ركع رحمه الله تعالى. وكان يكثر من القيام ويكثر من السهر في طلب العلم وفي العبادة، حتى أن خادمه كانت تقول كان قلما يصلي العتم الفجر إلا بوضوء العتمة، وقالت في بيان أوضح مكث أكثر من 40 سنة قلما يصلي الفجر إلا بوضوء العتمة. سبحان الله العظيم، أكثر من 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، وهذا عجيب من مالك، لأن الإنسان يعني ممكن أن يعمل هذا ليلة أو ليلتين أو 3 أو شهرا أو شهرين، لكن يمكث سنوات طويلة تزيد عن 40 يصلي الفجر فيها بوضوء العشاء، هذا يدل على تمكن كبير من الشهوات، من كان يمتلك نفسه ويمنعها عن كثير من الشهوات، وكان يسوسها ويروضها، وكان رحمه الله تعالى عابدا كما ذكرت لكم. وكان أيضا يصلي بالمسجد النبوي ويذهب إلى مكة ليطوف بالحرم. ومن العجائب يقولون كان سفيان إذا طاف الثوري، وهو من هو سفيان بن سعيد أمير المؤمنين في الحديث والزاهد المشهور والعابد، قلما يطوف معه أحد، وإذا طاف مالك ازدحم المطاف بالناس يرون ما يصنع، يرون ما يصنع فيفعلون مثله رحمه الله. فكان له قبول عند الناس كبير جدا جدا، ولما مات ارتجت الأمصار بموته رحمه الله، وتناقلوا خبر ذلك الموت لما كان له من أثر كبير على الناس. وفي الحقيقة لم يأتي في الحجاز بعد مالك من يدانيه، ولا حتى من كان عشر معشاره رحم الله تعالى مالكا، خاصة في المدينة، لأنه كان من آخر العلماء الكبار في المدينة، ولم يأتي بعده في مجموعه مثله لا في المدينة ولا في غير المدينة، بسبب العوامل التي ذكرتها لكم عن مالك رحمه الله تعالى. عوامل كثيرة، من أبرزها أنه كان مقدما عند السلطان يستمع لرأيه، حتى أن أبا جعفر المنصور أراد منه أن يعلق الموطأ في جوف الكعبة، وأن يحمل الناس في الأمصار عليه، وأن يأمر ألا يفتي مفت ولا يقضي قاض إلا بما في الموطأ. وكان مالك عاقل فقال لا تفعل يا أمير المؤمنين، أو غير ذلك، فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار وكل له علمه وأخذ عنهم الناس. وكانت هذه فرصة ذهبية لمالك أن يفرض رأيه ومذهبه في بلاد الإسلام كلها، لكنه كان يريد الله تعالى ولا يريد الشهرة ولا التصدر. وكان أبو جعفر قادرا، وهو الخليفة البطاش صاحب الجبروت والقوة والقسوة، كان قادرا أن يفرض مذهب مالك بالسيف لو أراد، لكن مالك امتنع من شدة ورعه وزهده وتحريه وخوفه من الله تعالى. وهذه منقبة لمالك عظيمة جليلة، فرحم الله تعالى ذلك السيد الكبير. ومن العجيب أنه خلف 4 أبناء، ما كان واحد منهم ثقة مقبولا عند المحدثين. سبحان الله، هذا من عند الله يا إخوة. وكان مالك نفسه يقول إني ليهون علي هذا، وهي مصيبة، أن أحد من أولاده كان ما يحضر مجلس علمي، وإذا حضر واحد كان يكثر من الخروج والدخول ولا يلتزم بالجلوس كما يريد الإمام. قال إن مما يهون علي هذا أنه قلما أن هذا العلم لا يورث، وقلما ورث ولد والده. كان يقول هذا بمرارة لكنها حقيقة حقيقة. فلم يكن أحد من أبنائه مثله رحمه الله تعالى، ولم يأتي أحد من ذريته مثله، وكما قلت لكم لم يأتي أحد بعده أصلا من علماء الإسلام في مجموع صفاته كما كان مالك. فرحم الله تعالى مالكا وأعلى درجته ونفعنا بعلمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط ويلها.
1: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: إنما الإيمان نور في قلوب المؤمنين، وهو تصديق وإذعان وتسليم نتيب.
4: جدد إيمانك مع صهيب المسماري وفتح كريم.
3: أو لفهم مستبين أو دليل أو لشيء خارج عنه معين.
5: أشد ما يندم عليه الإنسان عندما يجد نفسه يدنو شيئا فشيئا من فراق هذه الحياة، هو أنه لم يكن ممن بذل وسارع وسابق في الخير. ومن ذلكم ما جاء بيانه في هذه الآية عندما ذكرنا الملك سبحانه وقال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. فإذا جاءه الموت تراه يردد قائلا: رباه ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لعلي أصدق وأكون من الصالحين. ولهذا إذا رأيت الإنسان ينفق مما آتاه الله فاعلم يقينا أنه بإذن الله تبارك وتعالى في تلك اللحظات لن يكون ممن ندم على ما ندم عليه المضيع، واعلم يقينا أنه كان في حياته قد أنفق في سبيل الله، ومن أنفق في سبيل الله جدد إيمانه بلا ريب.
6: صحيح، نحن في هذه الحلقة نقول جدد إيمانك وأنفق من مالك. الإنفاق من المال لا شك أنه من أعظم ما يجدد به الإنسان إيمانا. والإنسان لما يعلم أن المال الذي ينفقه في سبيل الله عز وجل هو الذي يبقى،
5: صحيح،
6: وهو الذي يجد حلاوته يوم القيامة ويجد أجره ويجد ثمرته يوم القيامة، لما يكون عنده يقين الإنسان بأن هذا المال الذي أنفقه في سبيل الله عز وجل هو خير له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهنا يخلفه في الدنيا وفي الآخرة، هو خير له في الدنيا وفي الآخرة. فالإنسان لما يعلم ذلك ويكون عنده يقين بذلك، يعني لما تجيه أنت تسأل تقول له مثلا: المال الذي أحب إليك هل هو مالك أم مال الورثة؟ فيقول لك: لا أكيد مالي. وهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال للصحابة، فقال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فكلهم قالوا: يا رسول الله أينا؟ أي ما فيش واحد إلا ويحب ماله. فقالوا: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه، ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه.
5: ولو سئل أحدنا اليوم سيجيب نفس الجواب،
6: فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر.
5: الله،
6: إنسان اللي يقدم في سبيل الله عز وجل ذاك هو ماله. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما تصدق السيدة عائشة بشاة، كان عندهم شاة فذبحوها، فتصدقت السيدة عائشة يعني بكل الشاة إلا الكتف، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عنها قالت: يا رسول الله تصدقنا بها ذهبت كلها وبقي كتفها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل بقيت كلها وذهب كتفه. الله، هذا الكتف سنأكله.
5: وهذه القاعدة
6: بالضبط. هذه القاعدة في إنفاق المال،
5: صحيح. وهذا ينبغي أن دائما يحرص عليه الإنسان، وأن يذكر نفسه من حوله أن القاعدة الحقيقية التي ليست بحسابات الدنيا ومعاييرها ومؤشرات الأسهم والأسواق، أن ما أخذ من حسابك هو نقصان له،
6: صحيح.
5: هذا في الدنيا، أما إذا أراد الآخرة إنسان فما أخذ من حسابه لله وفي سبيل الله فهو باقي بإذن الله جل في علاه. ولهذا ينبغي نبعث برسالة في هذا المقام، نقول للإنسان احرص ما استطعت على أن تنفق مما أتاك الله ولو شيئا يسيرا، ولا تحقرن من المعروف شيئا، فرب دينار يسبق ألف دينار.
6: صحيح.
5: ثم العبد مأمور بذلك، ليس الأمر مجرد أن تمن على الله أو تمن على عباد الله، أنت مأمور بهذا. يمنون عليك أن أسلموا، هؤلاء يمنون عليك أن أنفق، نقول لا، لا تمن على الله، الله أعطاك المال وأمرك بالإنفاق منه.
6: صحيح.
5: أمرت فامتثل، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، هذا أمر من الله. من أي شيء أنفق؟ أنفق، ينفق العبد مما رزقه الله. لم يقل أنفقوا مما عندكم، لم يقل أنفقوا من مالكم، لم يقل أنفقوا من أموالكم، إنما قال أنفقوا مما
6: رزقنا.
5: في هذا إشارة أو لفتة جميلة، لفتة جميلة، لأن الإنسان ينتبه إن هذا المال الذي أمر الإنسان بالإخراج منه هو مال الله. ساقه الله إليك بسبب من الأسباب التي كنت تحسى إليها، وهو أمرك ليمتحنك وليبتلي إيمانك وصبرك، وهو أمرك بأن تخرج منه. أنفقوا مما رزقناكم في هذه الحياة. لماذا؟ لأن العبد إذا رأى أهوال الآخرة وعلم أن الأمر جد خطير، وأن الأمر مآلاته ونهاياته نار أو جنة، أراد أن ينفق في ذلك اليوم. قال الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون، قال الله أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ولهذا نقول دائما الإنفاق فيه انتصار على النفس وعلى الشح الذي عرفت عليه الأنفس، ومن يوق شح نفسه
6: فأولئك
5: هم المفلحون.
6: صحيح.
5: بل إن كثير من الناس نقول له هذا الإنفاق لن يعود خيره على جارك أو صديقك أو ولدك أو زوجك، لأن هؤلاء كلهم سيفر منهم الإنسان يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه. هذا العمل الذي تقدمه، هذا الإنفاق، هو لنفسك، كما قال الله تعالى وأنفقوا خيرا
6: لأنفسكم. فعلا، والإنسان لما يعلم زي ما ذكرنا يا شيخ، زي ما قلت أنت الآن، من قبل أن يأتي يوم، أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا
5: بيع فيه ولا خلة
6: ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. من آية واضحة، أمرنا الله عز وجل بالإنفاق، لأنك يوم القيامة ولقد جئتمونا فرادا.
5: صحيح.
6: بعدين الله عز وجل في الآية يستدل يقول وتركتم ما خولناكم
5: وراء
6: ظهوركم، هذه الأموال التي في الدنيا، هذه الرزق، هذا كذا، تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. هذا المال الذي تجمعه، يجمع الإنسان، يعني مرات بعض الناس طول عمره يجمع، يجمع في المال، يجمع في المال، يجمع في المال، يجمع في المال. لمن يجمع المال؟ لورثته، وهو لا شيء، من لم يقدم لله عز وجل شيئا، لعل ورثته يستفيدون من هذا المال أو كذا، لكن هو لم يقدم لله عز وجل شيئا. فنحن نقول جدد إيمانك وأنفق
5: مما أتاك الله.
2: نجدد إيماننا.
6: طوبى لمن بادر عمره القصير
5: وعمر به دار المصير.
6: الله.
5: وأنفق من القليل والكثير.
6: الله.
5: تلك حال المؤمن الذي عرف أنه في دار امتحان، وأنه في دار ابتلاء، وأنه في دار اختبار، ومن أنواع الاختبار وألوانها هو ذلك المال الذي يساق إليه، قل أو كثر، أين سينفق؟ أين سينفقه؟ فاللبيب الكيس الفطن، كما كان حريصا على أن يجمع المال، تراه حريصا في ليله ونهاره على أن يخرج منه شيئا في سبيل الله. وينبغي أيضا أن يستحضر أن هذا المال أكرمه الله به وأنعم به عليه ليمتحنه وليبتليه وليختبره. ولا ينسى المسلم أن ما ينفق على نفسه وعلى زوجه وعلى ولده هو صدقة ما تحتسب وتذكر. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في الناس تصدقوا، فقام رجل فقال يا رسول الله عندي دينار، فقال تصدق على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على زوجك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر به. فالإنسان الذي ما ينفقه في ليله ونهاره على نفسه وعلى أهل بيته، وهذا لا بد منه، هو أجر متى احتسب ذلك.
6: هذا الدينار سبحان الله، شوف يعني دينار كان له هذا الفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه قال لا دينار أنفقته على نفسك ثم دينار أنفقته على زوجك. هذا الترتيب النبوي. لماذا؟ لأن الإنسان لما يكون له أهل محتاجون هم أولى من غيرهم، الأقربون أولى بالمعروف. وأيضا هو زيادة على أنها صدقة ولها فضل الصدقة، هذا الفضل العظيم الذي يذكر في الأحاديث وفي الآيات وفي أقوال أهل العلم، أيضا هو صلة للرحم ويأخذ به أجر صلة الرحم، لأنه شنو؟ لأنه أنفقه على أهله وعلى رحمه. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح قال أربعة دنانير: دينار أعطيته مسكينا، ودينار أعطيته في رقبة، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك أفضلها الذي أنفقته على أهلك.
5: هذه بشرى لكل من أب خرج في صباح وبحث عن الرزق وعاد به إلى أهله، أن هذه نفقات يجدها في صحائف الأعمال مع أنه يقوم بما يقوم به الغير
6: صحيح
5: من الناس، سواء كانوا من المسلمين أو غير المسلمين، لكن هو فاز بالأجر بنيته واستحضار هذا المعنى العظيم الذي ذكرته. صحيح
6: صحيح فعلا، هذا فضل النية. الإنسان الذي يصحح نيته دوما ويجدد إيمانه لا شك أنه يستحضر مثل هذه المعاني. دينار أنت أنفقت أصلا على أهلك، مش حتترك أهلك، فلو بما أنك أنفقت استحضر به أجر الصدقة، واستحضر به أنه أفضل الدنانير التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. الصدقة فضائلها عظيمة، يعني حتى يوم القيامة في ذاك المشهد العظيم وفي ذاك الموقف الرهيب، الناس كلهم الشمس تدنو من الأنفاس تضيق، الناس في ذاك الحر الشديد اللي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يبلغ عرقه إلى عقبيه ومنهم من ركبتيه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، المتصدق يكون في ظل صدقته يوم القيامة. المتصدق يكون في ظل صدقته يوم القيامة. تخيل أنت الناس في ذاك الحر وكذا وكذا، أنت في ظل الصدقة. أيضا في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت
5: يمينه،
6: ما أنفقت يمينه. هذا فضل الصدقة عند الله عز وجل، تستظل بظله الله عز وجل يوم القيامة. أي شيء أعظم من ذلك؟
5: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم،
6: حتى يقضى بين الناس.
5: ولهذا كان بعض السلف إذا خرج إلى المسجد خرج ويحمل معه صدقة. وقديما كان المعروف أن الصدقات يؤتى بها على أبواب المساجد حيث يرد عليها الفقراء، فلم يجد يوم الأيام شيئا يأتي به إلى المسجد، فجاء ببصل، بصل، فتعجب منه القوم وأشاروا إلى أنه قد يؤذي رائحته ويتأدى بها هو ومن حوله، فجعل يذكر بهذا الحديث، يريد هو هذا الخير، يريد أن يكون ممن استظل بظل صدقته يوم القيامة. وهذا يذكرنا بحال الحجاج، إنسان إذا وقع بصره على الحجيج لا سيما يوم عرفة وقد كشفوا رؤوسهم تواضعا لله، والشمس تدنو من رؤوس هؤلاء وحر وزحام وسمي ما شئت، فأسعدهم في ذلك المقام بالحسابات الدنيوية هو الذي فاز بشيء يستظل به. فما رأيك وما ظنك في ذلك الموقف العظيم كما ذكرت؟ وأيضا ينبغي أن نعلم أن الإنسان متى أمر بالبذل والعطاء وأن هذا امتحان له، يجب أن نعلم أن ثمة أناس هم عباد لله وآخرون هم عباد للأموال. فالمؤمن الذي ترى عبد لله تراه إذا جاءه النداء والأمر من الله سارع وسابق ولا يقدم شيء على ذلك. عبد الدنيا تراه إذا جاءه النداء الدنيوي يسارع ويسابق
6: في تجارة، في أرض، في كذا سيارة،
5: وإذا دعي إلى الآخرة أعرض، وإذا دعي إلى الإنفاق في سبيل الله أعرض وأبى. وهذا ومن كان على شاكلته دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم. تأمل، دعا عليه تعيس أي هلك، سماه عبد ووصفه بأنه عبد من لله،
6: لا
5: إنما هي عبودية للأموال وعبودية للدراهم، وذلك من أسوأ ما يكون من حال هؤلاء الذين أبوا إلا أن يكون عبادا يقف السعادة الطوال ولا يبالي ما دام هدفه المال ولا يقف في اليوم 5 وقفات بين يدي الله يصلي فيها لله تبارك وتعالى، وتجده يندم على ضياع المال ولا يندم على ضياع العمر. ولهذا كان أبو بكر بن عياش يقول عن هؤلاء: لو سقط من أحدهم درهم لظل يومه كله يقول إن لله ذهب درهمي، قال ويذهب عمره ولا يبالي. ولهذا دائما نقول: جدد إيمانك
6: وأنفق من مالك.
2: نجدد إيماننا.
6: الإنسان شيخ في هذه الدنيا، أو كلنا يعني، وما أبرئ نفسي، الإنسان قد يغفل ينسى. يعني الإنسان مرات يكون في وقت يصلي ومتمسك بالنوافل، متمسك بكذا، متمسك بعبادة الله عز وجل، وأحيانا مع الوقت يغفل وينسى، يغفل وينسى. قد يصيب شيء من الذنوب، قد يصيب شيء من الخطايا، قد يصيب ما يغضب الله عز وجل عليه. فنحن نتحدث الآن عن الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة تطفئ غضب الرب. صدقة السر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صدقة السر تطفئ غضب الرب. فالإنسان الذي عنده شيء من الذنوب وشيء من المعاصي يحرص على صدقة السر.
5: وأهل القرية إذا أرادوا أن ينجوا من غضب الله فليعود كل واحد منهم يده البدل في سبيل الله.
6: صحيح. والله لعل يعني الحال الذي وصلت إليها البلاد الآن، لعل من غضب الله عز وجل، لما لا نتصدق في السر؟ صحيح. لما لا مثلا نقوم بحملة صدقة دينار سر في سبيل الله عز وجل، دينار مش أكثر من دينار، لعل الله عز وجل يرفع عنا هذا البلاء ويطفئ. الله عز وجل صدقة السر تطفئ غضب الرب، فننجو ويصلح حالنا بإذن الله عز وجل. إنسان يحرص دائما على الصدقة، تكفير للخطايا، رفع للدرجات، وفيها
5: زيادة
6: من الخير الكثير،
5: زيادة في الإيمان،
6: وزيادة في الإيمان.
5: لهذا نحن نقول: جدد إيمانك بالبدء في سبيل الله، لأننا على يقين أن هذا العطاء والبدء في سبيل الله يورث صاحبه قوة في الإيمان وعلامة على صدق الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلاة نور والصدقة
6: برهان.
5: الله. إشارة إلى ماذا؟ أي أنها دليل على أن هذا القلب ينبض بالإيمان.
6: صحيح.
5: وأن هذا القلب آمن بأن الله عز وجل أمره بهذه الصدقة، وآمن بأن هذا الذي ينفقه سيجده ويجد أثره وأجره وفضله وعاقبته الحميدة في الحياة وبعد الممات. أما المنافق وأما الكافر فإنهم لا ينفقون، والمنافقون كما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكما في كل زمان لا ينفقون ولا يتركون أهل النفقة ينفقون، فإن أنفقوا فهم كما قال الله عز وجل: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات فإن أعطوا منها
6: رضوا
5: وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. ويأتي أحدهم فيراقب المؤمن وهو ينفق فيقول: في مال أنفقه قليل الله غني عنه، وإذا كان المال كثير فيقول: هذا رياء. فهذه حال القاعد الذي يتربص بالناس ولا ينفق ولا يترك أهل النفقة والإنفاق ينفقون. أما المؤمن فلا يبالي، ينفق مما آتاه الله، يوقن بالخلف، يؤمن بأن هذا مما يجلب عليه سعادة في الدنيا وفي الآخرة، وسلما اعتادت يده على ذلك. الذين عرفوا بالبذل والعطاء هم أسعد الناس عيشا.
6: صحيح.
5: أسعد الناس عيشا بلا ريب.
6: وهو فعلا حتى الآن بدأت تثبت الدراسات العلمية وكذا، الناس اللي ما عندهمش دين أصلا أو ما همش مسلمين أصلا،
5: عقلانيين
6: فقط، بدأوا يثبتوا لما تم يقيسوا في مقياس سعادة الناس أن أسعد الناس هو من كان يعطي الناس، ومن كان يسعد الناس، يسعد الآخرين ويعطي الآخرين يعود عليه ذلك بسعادة. هذوم خذوها من جانب عقلي، فما بالك بمن يأخذ ذلك من جانب دنيوي ويعلم أن الله عز وجل سيخلفه في الدنيا سعادة، ويخلفه في الدنيا راحة، ويخلفه في الدنيا هناء بال، ويخلفه في الدنيا مال أعظم مما أعطاه وأكثر مما أعطاه. هذا دعاء الملائكة في كل صباح، الملائكة تقول الله عز وجل، ملك يقول في النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث: اللهم أعطي منفقا
5: خلفا،
6: منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا، اللي يمسك وهم أعطي ممسكا تلفا. ففي النهاية هم الاثنين نهايتهم قبر، سواء المنفق سواء الممسك. فالممسك سيجد التلف، ويجد أن ما لا أخذ وارثه، ويجد أنه قاعد في القبر. أغنى الناس وأفقر الناس نهايتهم قبر، فالذي أنفق سيجد الخلف في الدنيا، ثم يجده في الآخر، يجده في القبر ويجده يوم القيامة بإذن الله عز وجل. فالإنسان يحرص على صدقة. وبالمناسبة الإنسان لا يحقر، زي ما ذكرت أنت شيخ في البداية، لا يحقر من المعروف شيئا. لكش أنا فقير، باش نبي نصدق بينا كذا ما نقدرش بينا حتى اللي نصدق بيها ما تدير شيء. لا بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من تصدق بعدل تمرة. كم عدل تمرة لو حسبناها مثلا احنا بالأموال الآن؟
5: لا شيء.
6: لا شيء. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، حتى لو كان فقير لكن ماله حلال، من كسب طيب، والله لا يقبل إلا الطيب. فإن الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها. وهذا مصداق قول الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي
5: الصدقات،
6: ويربي الصدقات
5: تزداد،
6: تزداد الصدقات. ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم مهره. المهر، الإنسان اللي عنده مهر اللي هو ولد ابن الحصان، إنسان اللي يكون عنده مهر يحرص عليه ويربي فيه وتجده يعلف وتجده يوكله أحسن الأكل وكذا حتى ينمو ويكبر ويكبر ويكبر. الله عز وجل قال، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: كما يربي أحدكم مهرة حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد.
5: الله،
6: اللقمة تصير يوم القيامة من الحسنات تجدها أمامك مثل جبل أحد. لكن الإنسان ينفق بيقين أن الله عز وجل حيقبل، وينفق بالنفس طيب
5: وهو لا يدري، أنفق في الحياة ولا يدري أن هذه النفخة التي ربما لم يلتفت إليها
6: سبحان الله
5: سيجدها يوم القيامة جبال،
6: سيجدها يوم القيامة جبال. مثل ما ذكرت أنت في البداية أن دينارا قد يسبق ألف دينار، يعني لأن الله عز وجل قال: لن تنالوا البر حتى
5: تنفقوا
6: مما تحبون. الفقير مرات محتاج العشرة جنيه أثرا، عشرة دنانير أثرا في حياته، أنفقا في سبيل الله عز وجل، أنفقا بطيب نفس، أنفقنا سبيل الله عز وجل بطيب نفس. فالله عز وجل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يربيها له حتى يجدها يوم القيامة أن تكون أعظم من جبل أحد. ومصداق ذلك قول الله عز وجل: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات.
5: صحيح، وهذا كل مما يدفع النفوس للإنفاق. لهذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهلل وكان يستبشر عندما يرى من يخرج من ماله في سبيل الله. هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على أن يكونوا عبادا لله بأبدانهم وعبادا لله بأموالهم.
6: الله.
5: فهناك من ترى عبد لله بماله، فإذا دعي إلى القيام وإلى الصيام قال لك: لا لا يا شيخ، هذا لا أستطيع ولا أقدر عليه. وعلى العكس، من تراه صواما قواما، فإذا دعي للإنفاق في شيء من ماله في سبيل الله أبى وأعرض ورأى أن ذلك نقصان ونسي أو تناسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال من صدقة. ما نقص مال من صدقة. لهذا نقول: جدد إيمانك وأنفق مما أتاك الله وأبشر بخير، وتذكر أن ما أنت فيه خير ما دمت تنفق في سبيل الله، وجدد إيمانك
6: وأنفق من مالك.
2: إنما الإيمان نور في قلوب المؤمنين وهو تصديق وإذعان وتسليم نتيب.
4: جدد إيمانك مع صهيب المسماري وفتح كريم.
2: أو لفهم مستبين أو دليل أو لشيء خارج عنه معين.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
7: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور

صدق الله العظيم. نسأل الله أن ينفعنا بما استمعنا إليه من كتاب ربنا سبحانه جل جلاله. وبعد إخوتي الكرام، عني القرآن أيما عناية ببيان حقيقة الحياة الدنيوية، حقيقة الحياة الدنيا وحقيقة الآخرة. في معجم فهارس ألفاظ القرآن ذكر المؤلف فيها أن لفظ الدنيا في القرآن 115 مرة، وأن مقابل ذلك أيضا لفظ الآخرة 115 مرة. تصور أيها المسلم المؤمن الموقن أن الله الذي أنزل القرآن هو خالق الدنيا والآخرة، أن 115 مرة ورد فيها لفظ الدنيا، ما ورد إلا لبيان عيبها ونقصها وسرعة زوالها، وكيف أنها خدعت وأهلكت من اطمأن إليها واختارها بدلا عن الآخرة. طبعا في التعداد، تعداد الفهرسي، قد تمر لفظة ليس المقصود بها الدنيا، كما في قوله تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، وتمر مثل هذه ونحوها. ولكن معظم لفظ الدنيا الوارد في كتاب الله إنما ورد من الله سبحانه وتعالى ليزهدك رب العالمين فيها، كما في هذه الآية: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. وانتبه، فإنه خطاب عظيم. الله يخاطبنا ويقول: اعلموا، اعلموا علم الحقيقة، اعلموا وخذوا العلم الحقيقي من خالق الدنيا، أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، صفات كلها صفات لهو ولعب. وإنما اللهو واللعب أقرب ما يقرب إليك فيه فهمه أن ما يلعب به الأطفال خاصة في قديم الزمان، يبنون بناء من طين أو تراب على الساحل في البحر أو نحو ذلك، أو على الطين، فيصنع كل واحد ويزين كل واحد بيته، وأن بيتي أحسن من بيتك، وما أن يلبث المدة ما أن يلبث مدة يسيرة حتى يسير بعد ذلك إلى الدمار، وكل واحد يدمر ما قد بناه. هذا هو اللهو، وهذا هو اللغو، وهذا هو التعبير الحقيقي لهذه الدنيا. إن كان هذا للأطفال فما يبنيه الكبار أيضا من بيوت وقصور وعمارات، وقل ما شئت بعد ذلك من زينتها، فلا تعد كونها زينة، لا تعد كونها فانية. هذه هي الحياة الدنيا، لا قيمة لها، ليس عندي أنا، لا تأخذها مني، ولربما أكون أنا المتكلم لك أحب إلى الدنيا منك، ولكن خذها من خالقها، من ربها الذي خلق الدنيا وخلق الآخرة. فالدنيا في الحقيقة منذ أن كنت فيها أنت عنها مستدبر، وإنما مستقبلك الحقيقي لو كنت تريد مستقبلا فهي ما بعد موتك، فهي الدار الآخرة. قارن بعقلك بين حياة ابتدأت
يوم أن ولدت ولد لفلان ولد ذكرا كنت أو أنثى، وتنتهي يوم يقال فلان رحمه الله. وكم هي؟ 60 70 سنة؟ أقل من ذلك؟ أكثر من هذا يسيرا؟ حتى ولو أنت في سن 50 الآن أو 60، لو أحد دعا لك بمثل عمرك لقلت له لا لا تدعو علي، أين 100 وزيادة؟ لا لا أريد أن أكون في الخرف والهرم. أليس هذا؟ أليس هذا هو الصحيح؟ أليس الذي كان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا أن نستعيذ منه وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر ما هو إلا نتيجة لطول العمر؟ هذه هي الحياة الدنيوية. قارن بينها وبين حياة إن وطئت قدمك تحيا أبدا لا تموت. تصور تعيش أبدا الآبدين في الجنة ما تسمع فلان مات ولن تكونه أنت. تصور أنك وأبدا الآبدين تعيش في الجنة لا تهرب، ثم لتكون شيوخا لا تشتغل هناك، لا لن تكون شيخا أبدا. تصور أنك تكون صحيح البدن لا تسقم، والمستشفيات هناك غير موجودة ولا مراكز صحية. وإذا كان من يشاهدني الآن من الأطباء فليبحث عن شغل آخر، لا شغل له في الجنة. تصور أنك سعيد لن تمر بك لحظة تكدر صفوك أو تسمع ما تكره. وفوق ذلك كل النعيم والترف في الحياة، ويجمع الله لك بين النعيمين، النعيم البدني من ترف في الحياة لا حدود له، كمال الشهوات والرغبات، وأيضا الجاه والسلطان، يجمع الله لك الاثنين. فكل أهل الجنة ملوك بنص القرآن. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ملكا كبيرا ليس المقصود أنك تعيش في ملك كبير، لا، يعطيك الله أنت ملكا كبيرا في الجنة. فهل عقلت من ربك وقارنت بين الحياتين فأعطيت لكل واحدة منهن حقها؟ ولو صح عقلك لجعلت كل وقت من أوقاتك ونفس من أنفاسك ولمحة من عينيك جعلتها للآخرة ليست للدنيا، فإنها تفنى. وهكذا تسلسلت الآيات في هذا الوجه حتى انتهت بالتحريض من الله سبحانه وتعالى والترغيب بالإيمان بالقدر، وأن حياة الدنيا ما خلقت إلا للكدر،

وما فاتك لا تحزن عليه، فإن هذا مقدر عليك من قديم الأزل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قضاه لنا كله خيرا، وأن يجعل عاقبته رشدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

بسم الله الرحمن الرحيم، يا أهلا بيكم. مشكلة بلاد العالم الثالث سواء كانت إفريقية أو آسيوية، خاصة الدول الإسلامية، هي انبهارها الشديد بالغرب. مفيش مانع، ممكن الإنسان ينبهر بس يبقى الانبهار صحي، بمعنى إن الشيء اللي أنبهر بيه أحاول أدرس وألحق بيه، لكن للأسف الانبهار بيكون في العادة انبهار مريض وإعجاب مريض، يؤدي إلى الإحساس بالانهزام والدونية والقزمية والهزال والتلاشي، بدرجة أدت إلى كفر هذه البلاد بتراثها ولغتها ودينها وحضارتها وماضيها ومستقبلها. فالعلم عندهم هو نيوتن وأينشتاين وأديسون وماركوني، والفلسفة هي نيتشه وهيجل وهايدجر وفيخته، والأدب هو شكسبير وبرنارد شو وإبسن وسارتر، والموسيقى هي بيتهوفن وموزار وشوبان وفاجنر، والتقدم هو التكنولوجيا وعلوم الفضاء والكمبيوتر والهندسة الوراثية. وهم في ده ايه؟ لا شيء، لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، هم صفر. احساسهم ان هم صفر، واحنا لا شك معجبين زيهم بالغرب، وبنتابع كل جديد في العلم. والبرنامج بتاعي اسمه العلم والإيمان، حط العلم الأول، حط العلم والإيمان. فإحنا معجبين زيهم وأكثر، وبنتابع كل جديد، لكن ليس إلى درجة التلاشي والانهزامية الداخلية. والحلقة النهاردة محاولة هحاول أعدل بيها كفة الميزان، وذلك بأن احنا نبص بصة شاملة، رؤية شاملة من منظور تاريخي، ناخد الزمن كله ونشوف هؤلاء الناس الغرب المتقدم ما له وما عليه. التقدم ده هنلاحظ انه كان له ثمن كبير، احنا من وجه من الوجوه دفعنا هذا الثمن، احنا دفعنا الثمن بالدم والمال والأرض. وإن الغرب في زمن من الأزمان كان بيخطف من أفريقيا، ودي وثائق، اتخطف من أفريقيا 15 مليون عبد ما بين القرن السادس عشر وأواسط القرن التاسع عشر، كانوا القراصنة بيجوبوا المحيطات حوالين أفريقيا وخطفوا 15 مليون عبد أفريقي ورحلوهم على المراكب. خمسة مليون منهم ماتوا، بعضهم انتحر وبعضهم مات بأمراض أثناء الرحلة، والعشرة مليون اللي وصلوا أمريكا وإنجلترا بيعوا في سوء النخاسة بأزهد الأسمان، واستعملوا العمل في البيوت باللقمة، وكذلك في فلاحة الأرض، وكذلك في بناء الإمبراطورية العظمى الأمريكية والإنجليزية. أكثر من كده الاستعمار طبعا قال لنا إن هؤلاء الناس نزحوا ثروات أفريقيا، مش بس عابدها ورحلوهم، لا، كل ما في الأرض من ثروات من ذهب ومعادن وإلى آخره، خامات، كله فسحوه على المراكب وودوا بلادهم. فإحنا في الواقع في الخلفية إحنا اللي دفعنا الثمن، الدم بالدم والمال والأرض والثروات العظيمة والناس والشباب. وفي الواقع الغرب ليس دائن ولكنه مدين، إحنا بوجه من الوجوه دائنين، احنا لسنا عبيد احسان بنشحت منهم، ده احنا اصحاب حق واصحاب حق مهضوم. والغرب هذا الغرب مدين،
تمام، زي ما احنا مدينين دلوقتي بان ده علم لازم نلحق بيه ونتعلم. فالحلقة هتعمل فلاش باك ونرجع 400 سنة لورا القرن الثالث عشر، وحنشوف ايامها الانجليز والامريكان والغرب المعبود بتاعكم، هذا الغرب المعبود كان بيعمل ايه، ونشوف الفيلم. احنا راجعين لورا بسرعة دلوقتي، فلاش باك 400 سنة للقرن السادس عشر، والمدة ما بين السادس عشر والمنتصف التاسع عشر. اللي شايفينه ده عيد من اعياد الزنوج بيحتفل بيه في امريكا، ويسترجعوا لأصوات زمان والفولكلور الزنجي والرقصات الزنجية، زي ما قلنا الزنوج دول جم من القرن السادس عشر خطفا ما بين السادس عشر ومنتصف التاسع عشر، كانت السفن القراصنة بتجوب أفريقيا وتخطف العبيد، وخطف 15 مليون عبد أفريقي رحلوهم، مات منهم 5 مليون في المراكب انتحارا أو مرضا. واللي جم في الواقع سرعان ما بيعوا في مزادات، ده مزاد اهو هنشوف المزاد ده، جلا جلا وبيبيعوا العبيد بتراب الفلوس. البيه الكبير واقف يبص وفي ايده السيجار، وشوف العبد عاملين ايه، حاطين في رقبته طوق كلاب وسلسلة، طوق كلب. أول ما نزلوا العبيد نزلوا على جنوب كارولينا، وجنوب كارولينا في الواقع كان منطقة شديدة الحرارة. زرعوا هناك 6 مليون قدم مربع من الأرز. هنا الرسم ده بيلخص مشكلة العنصرية. زرعوها بالصخرة. شوفوا هنا الصحف واخد الزنج ده مادة للمسخرة والهزأة. السفن بتاع القراصنة زي ما حكينا كانت تتجول المحيطات حول أفريقيا وتنزل تخطف العبيد وترحلهم على المراكب، وكانوا بيعلموا الولاد في المدارس إن آدم وحواء دول ربنا خلقهم من طينة نظيفة بيضة، بينما الزنوج ربنا خلقهم من طينة سودة معفنة وقذرة، وإن الزنوج هم الجنس الوسط ما بين القرود وبين البني آدم. وصاحبنا المدرس ده بيدرس بالفعل وبيقرأ من كتاب ديفيد هيوم اللي بيقول إن لا حضارة، بيقرأ بالفعل يعني من الكتاب، لا حضارة سوى حضارة الرجل الأبيض، وإن الجنس الأسود هو جنس عاطل من المواهب، وهو مجرد بغبغان بنلقنه كلمة أو اتنين فيقولهم، إنما ملوش أي عطاء بالمرة، وإن الجنس الأسود عالة، وإن هو الجنس الوسط ما بين القرود والبني آدمين. وبيشوف البغبغان، حاطط بغبغان قدامه ازاي، وبيقول ان الجنس ده ما فيش حل له الا اننا نسلسله ونحط ايه طوق الكلب في رقبته ونسحبه بسلسله لانهم حيوانات. مأساة بائسة بائسة في الفعل. كانوا يميها بقى بيعلموهم في الكنيسة ويحفظوا الزنجي انه صلاة يقولها كل يوم لربنا، يقول احمدك واشكرك يا رب على اننا خطفت من بلاد الظلمات وجيت هنا للبلد المبارك لأتعلم كيف احبك. كل يوم يصلوا الصلاة دي. وبيقرأ من دائرة المعارف البريطانية الانسايكلوبيديا بريتانيكا طبعة 1810، بيقرأ بالحرف الواحد كلام الانسايكلوبيديا اللي بيقول
ان الجنس الاسود في حقيقته انه مجموعه رذائل، وانه خلاصه الجنس ده هي الجريمه والقذاره والشهوه والحيوانيه والقرديه. ده الكلام ده فين؟ في احد طبعات الانسايكلوبيديا بريتانيكا، واراه الراجل قدامنا ويعلم الولاد. شوفوا قد ايه بيشربوهم علم شكله ايه. وبعدين بيقول ان العبد مشكلته مرض واحد، كلهم بيجوا مرضى بمرض واحد، هو عقدة الهرب من الخدمة واحلام العودة الى الغابة. وان المرض ده بيسميه اسم درابيتومانيا، اللي هو ايه؟ الهرب، مرض الهرب من الخدمة والعودة الى الغابة، احلام العودة الى الغابة. بيقول ان دي الهستيريا دي موجودة عند كل هذا الجنس الحيواني. ويوريهم على شاشة عرض هنا، بيقول ادي العبد التنتون ده قاعد كل اللي في دماغه انه يهرب ويرجع للايه، للبلاد بتاعته. وان مفيش حل غير ان احنا نحط طوق الكلب في رقبته. ليه؟ عشان ننقذه من نفسه، لانه ما يقدرش يحمي نفسه. وبيقرأ كتاب اللي هو جون كالهو، الكتاب ده هو بيقول، جون كالهو ده بيقول بالحرف الواحد ان مخ العبد واعصابه وعضلاته وانسجته كلها معمولة من مادة الظلام. والعبد لو اديته الحرية يصاب بالجنون، لانه ما بيعرفش يستفيد من حريته. فلا يصح ان نعطي العبيد حرية بالمرة، بل لا يجب ان احنا نحط طوق الكلب في رقبة العبد ونسلسله عشان نحميه من نفسه، لانه ما يقدرش يحمي نفسه. تصوروا العلوم بتاع الغرب بتقول عن الافارقة ايه؟ شيء فظيع. وبعدين اللي قال حكاية المرض ده اللي هو مرض الهرب من الخدمة دي، درابيتومانيا، دكتور كبير اسمه كارت رايت. والنتيجة طبعا ان ايه؟ الزنوج اصبحوا نوع من الهزأة، وانهم في البيوت كنوع من ايه؟ من الحيوانات المستأنسة. ده في احسن الايه؟ الاحوال. ما كانوش بقى يتجلدوا ويتبهدلوا ويستغلوا الى اخره، لكن في احسن احوال ان ده الاسود في البيت زي كلب ايه او قطه بتستانسها. وطبعا بيستعملوا في اقذر المهن، وجرسونات ومش عارف طباخين ومش عارف مهرجي سيرك وحاجات بالشكل ده. شوف الله، حاجه غريبه. شوف صاحبنا ده المهرج ده. أعجب حاجة بقى إنه دخلوا حتى في غرفة الأطفال، واللي بقت فيه الحكايات الأطفال عن سامبو الأسود اللي هو راح حب البت البيضة، والبت البيضة قالت له أنت وشك أسود يقرف الكلب وأنا ما أقدرش أحبه. فراح يعيط للساحر، قال له يا ساحر والنبي يعني مش ممكن تغسل لي السواد بتاعي؟ فقعد يقرأ عليه ومسح إيه وشه فبقى أبيض. فلما بقى أبيض رجع لحبيبته فقالت له أيوه دلوقتي بيضيت، بقيت بني آدم أحبك. اهو شوف بقى ابيض سامبو. والظرف بقى انك تشوف يا عيني البنتين الزنوج دول اللي بيعلموهم الكلام الفارغ ده، كل واحد منهم يا عيني نفسها دلوقتي تروح للساحر عشان يبيض لها وشها، وشكلهم غلبان. قلنا ان هم نزلوا، اول ما نزلوا في كارولينا، جنوب كارولينا، كان الجو فيه فظيع، حر قاتل ورطوبه وامطار وبعوض وملاريا، وايه الافارقه متعودين على الكلام ده في افريقيا. وهم اللي زرعوا هذه الارض وما كانش ممكن حد يزرعها، وزرعوا 6 مليون قدم مربع بالارز اللي هم كانوا بيسموه ايامها الذهب، ذهب كارولين. ودي يعني الزنوج في مجموعتها عماله يا عيني تغني وتسلي الغلب اللي هي فيه وتزرع، وزرعت، عملت من كارولينا ثروه بالنسبه للملاك عجيبه. وهم دول يا عيني بيشتغلوا باللقمة. وكانوا يميها اللي يهرب يقتلوه، كان اللي يبص الواحدة بيضة ويغزلها يقتلوه. كان في شوارع للسود وشوارع للبيض، وده اللي شفناه ده هو عبارة عن اسطبل، وده سجن، ده سجن عبيد، وده كبير ده اسطبل.
في فريق أمريكي يعني تشكل عشان يعمل حفائر في قرية من قرى العبيد في كارولينا، ويتتبع الناس دول كانوا عايشين ازاي. فده واحد رئيس الفريق بيعمل الحفائر دي، وحنتتبع معاه الحفائر اللي بيعملها. بيشاور هو دلوقتي في حتة بيقول لك دي احد دعائم الاساس بتاع بيت من بيوت الايه، وبيدلل على كده بان الحتة دي هتلاقيها حواليها فاتح وهي سودي غامق، ودي زيها برضو دي دعامة تانية برضو حواليها فاتح ازاي، بينما الحتة دي المقطع ده اسود اللي في الوسط ده يدل على مادة بناء كثيفة اللي هي مثلا تقابل الخرسانة دلوقتي، او الحتة دي بيقول لك دي دعامة اساس، هي كمان دي الحتة دي دعامة اساس، ادي دعامتين للاساس بتاع البيت. وبعدين هيورينا كمان دعامة ثالثة. ادي دعامة ثالثة هتلاقي برضو حواليها فاتح وهي غامقة، دي معناها ايه؟ ده مقطع فيه الايه؟ الاساس. مستوى الارض كان ياميها بالشكل ده، مستوى ارض البيت. بدليل انه هو لما ابتدى يكحت فوجد بعض آثار، لما ابتدى يكحت وجد آثار خشب وفحم محترق وده سنة حيوان. وأيضا وجد بقايا أوعية فخارية، دي الصورة بتاعت بيتهم زمان، ودي بيقول لك ان هي نسخه طبق الاصل من اكواخ الزنوج في افريقيا، لان اللي بنوها هم الزنوج نفسهم، فبنوا بناء على الفولكلور بتاعهم في البناء. فكان البيت الزنجي كوخ بالشكل ده، وكيوخ اكواخ جنب بعضها بالشكل ده. هنا دي بيقول لك دي حته فخاره، وبيقول انا لقيت اوعيه فخاريه، وهذه الأوعية من صناعة الزنوج نفسه. هيورينا أدي الوعاء الفخاري أهو حتت منه. وبيقول إن صناعة الفخار ما كانتش موجودة أياميها في القرن 16 هناك، ده اللي أدخلها العبيد. وديا إناء آخر بيقول انه اناء للطهي للطبخ، يعني يحطوه على الفحم المولع وكده عشان يسخنوا الاكل، برضه صناعة زنجية. وبعدين احنا شايفين قصعة اهي، دي قصعة للاكل يحطوا فيها الرز وياكلوه، وبرضه فخار، وطبعا ما كانش فيه معالق ولا حاجة. واحد تلاقيه بيشاور يقول لك من ايه، بايده لبقه، يعني بياكل بصابعه، يعني يغمس كده ياكل على بقه، مفيش معالق ولا حاجه. وبيقول لك ان هو لقى بقايا عظام كثيره، وهو ما هوش اخصائي بقى للتشريح والحاجات دي، فانا بيقول انا عبيتها في الكيس ده اهو اللي شايفينه ده، ويورينا بعض هذه العظام. وكمان لقى ايه، سنارة اهي، شوف ازاي لقى سنارة للصيد السمك، وده التقالة، وكمان لقى نوع من الحجر اللي هو الصوان اللي لما بيخبطوه ببعض يعمل شرارة. قال لك ده ممكن ده كانوا بيولدوا بيه النار، او كان في اياميها نوع من البنادق البدائيه اللي بيعبوها بارود، وبعدين في فتيل يولعوا الفتيل علشان البندقيه، كانوا اياميها بيقتلوا بيها الطيور اللي بتيجي تاكل المحصول ده استنتاجه. والا ايه اللي اجيب حته حجر الصوان هنا؟ وبعدين دي يقول لك ده قطع عظام، بيقول انا ما اعرفش دي بقى فين، دي في اي حيوان ولا.
فدي انا هوديها المعمل. هو بيقول انا عبيتها وفي كيسها وهوديه المعمل. كل دي قطع عظام. وهنا الدكتورة بقى متخصصة وعندها مراجع دقيقة تقدر ايه تفحص اي عظمة وتعرف ايه. هي بتقول ان دي عظمة طائر، عظمة الفخذ بتاع طائر يعني. وايضا لقيت عظام زحلفة وعظام خنازير وخرفان وغزلان وأنافد وعرس وسحالي وضفادع. معنى كده انه كان ايه بياكلوا ايه كل الهلوم. الافك ده غالبا بتاع عجل صغير او حي. وكان مأكولاتهم هي الرز بلحم الخنزير، ده الابيض ده رز بلحم الخنزير، دي وجبة. والوجبة التانية كانوا ياكلوا رز بالفول، والوجبة التالتة فلفل وقوطة مطبوخين خضار يعني. ده المتحف اللي فيه بقايا اللي طلعوها من قرية الزنوج، من ضمنها اللي احنا شايفينه دلوقتي صناعة القش، نسوا الدنسيج قش. وهم كانوا اذا بيصنعوا الصينيه القش دي اللي بيغربلوا بيها الرز عشان ايه، شوف دي عشان القشر الرز يطيروه بالطريقه دي وينقوا الرز. فكانوا بيصنعوا كمان، هم اللي بيصنعوا الصينيه دي بايدهم من القش. صناعات القش دي جابوها منين؟ العبيد جابوها من افريقيا من بلادهم. وصناعات القش تطورت جوه امريكا، وأحفاد الجماعة دول دلوقتي بيعملوا برضو الحاجات المصنوعات القش دي على يعني على أحسن، لكن بنفس الطريقة. هي دي بتعمل صينية زي الصينية اللي شفناها. فده برضو فن أفريقي صرف الزنوج نقلوه لأمريكا. شوف هنا الصينية بتقول لك هنا كل نوع على لونه. والآخر بيعملوا بقى الايه البرواز بتاع الصينية، كل جزء بنوع معين من القش. الفولكلور الصناعات الشعبية الأفريقية انتقلت لأمريكا عن طريق هؤلاء الزنوج. وأحفادهم دلوقتي بيعملوا نفس الحكاية على أحسن يعني. هو بيعلقوا الأسعار عليها، هي كل حاجة يعملون السعر بتاعها. نشوف حاجات ظريفة برضو، كلها عبارة عن قش مجدول.

كل ده انواع من القش المجلود. ايضا الزنوج كانوا بيقطعوا الشجر ويعملوا الخشب ويبنوا بيه. وهنشوف هنا مقبرة الزنوج اللي كانوا بيدفنوا فيها، كانوا يرموهم كلهم في حتة كده، وكان في شاهد مقبرة. هنشوف هذا الشاهد دلوقتي. هو ده شاهد المقبرة، ده كل ما تبقى من المأساة الكبرى. أول محرر للعبيد من العبيد كان توماس جيفرسون الرئيس الأمريكي سنة 1776، أصدر مرسوم بأن ربنا خلق الناس بيض وسود سواسية، لهم نفس الحقوق ونفس الواجبات، ولا يتفاضل واحد عن آخر إلا بكفاءته. كلام جميل، لكن الغريبة أن الراجل ده كان عنده 200 عبد وما أعتقهمش. فيعني أهو كلام، لكن بداية طيبة على أي حال. والمعروف عنه أنه كان يحسن معاملة 200 عبد بتوعه. ده الأصل الرئاسة، وتوماس جيفرسون كان غاوي هندسة وهو اشترك في تصميم هذا القصر بنفسه مع المهندسين. طبعا حوالين القصر بقى فدادين، وهنا بيقول لك ايه، عبيد مستر جيفرسون هم اللي سووا الأرض وزرعوا الحدائق، وأيضا زرعوا للبيه الكبير، زرعوا له مزارع التمباك، توباكو. هو كانت أمواله كلها من التوباكو، وعشان كده ما قدرش يستغني عنهم. دي مزارع الزهور مختلفة هم اللي زرعوها. وأيضا زرعوا التوباكو، دي مزروعات اللي كان يعني بيعتمد عليها توماس جيفرسون في دخله يعني وثروته. وتوماس جيفرسون كان من هواة التكنولوجيا على جميعها، وكان أي جهاز يطلع لازم يجيبه في القصر. كان يقرأ وكان يتابع كل جديد، كل دي نماذج من التكنولوجيا على يميها. وكان عنده مذكرات تفصيلية ببيوت العبيد، كل بيت مديله حرف أبجدي، يعني البيت رقم ألف والبيت رقم ب وسي وبي ودي وإي اتش إلى آخره. ودي القرية بتاع العبيد اللي بتجري فيها الحفائر حوالين القصر. هنشوف عبيد جيفرسون كانوا عايشين ازاي. دي الأكواخ بتاعته. لقوا بقى في قرية العبيد لأول مرة أدوات إيشاني، أكواب إيشاني وفناجين قهوة وشاي. يعني واضح إن كان الإيه عبيد الريس يعني مرفهين شوية، فكانوا يشربوا الشاي في فناجين إيشاني. وأيضا الزجاج، صناعة الزجاج، وده كاس يشربوا فيه خمرة ونبيت، وأيضا ده كاس بيحطوا غالبا فيه فروت سالاد وكده. وأيضا دومينو، بقايا دومينو اللي هي لعبة الدومينو دي، وأيضا آلات موسيقية، كونترباس وإقلام رصاص، وجنبها لوح إردواز بيكتبوا فيه. العجيب بقى حكاية المسامير دي، لقوا مسامير كتيرة قوي، لدرجة إن الراجل نفسه الأثري ده استعجب إيه حكاية المسامير دي، وكانوا بيستعملوها في إيه. شايفين مسامير كبيرة قوي مصدية يعني. فلجأ للكمبيوتر وحاول يعمل إحصائية بتوزيع المسامير في الكوخ، أي مكان كان واخد أكبر عدد من المسامير. فالكمبيوتر رسم الرسم اللي احنا شايفينه،
ويفهم منه ان اكبر عدد من المسامير كان ناحية المدخنة. وايضا المدخنة في التقاليد بتاعتهم كانت بتتعامل ميلة، ولانها ميلة فهتحتاج اكبر عدد من المسامير عشان يمسكها. لكن السؤال ليه ميلة؟ يعني ليه كانوا بيبنوا المدخنة ميلة اللي على الشمال دي احنا شايفينها ايه؟ ايه السر كانوا بيبنوها ميلة ليه؟ فهو الراجل ده هو فكر في فكرة ذكية، قال لك محتمل ان دي احتياط ضد النار، لو النار اشتعلت في المدخنة وهي ميلة بالشكل ده هتروح واقعة، وبالتالي يعفى الكهف من اشتعال النار فيه لانها هتقع على الجنب. ده استنتاجه. وقال لك ايه، انا هعمل تجربة نشوف نأكد بيها الحكاية دي. فبالفعل جاب عربية مطافي اهو، وايه وهيشعل النار في المدخنة وهيشوف ايه اللي هيحصل. عمل شعلة عظيمة وايه واشعل النار بنفسه في المدخنة. فبالفعل النار ابتدت تنتشر في المدخنة وولعت زي ايه شمعة. وبعدين الاستنتاج بتاعه صح، اتضح ان لما ولعت المدخنة كلها فراحت واقعة كلها على الجنب. شوفوا بقى الحكاية دي هتشوفوها بنفسكم، وقعت على الجنب والبيت نجا من الحريق. فدي طبعا مؤشر عجيب. قصر الرئاسة قلنا ازاي فيه كل دي نظارة الرئيس والكتب اللي كان بيقرأ فيها، وفي مذكرات عنده بكل بيت من بيوت العبيد ومكانه. لكن في الواقع المرسوم التحرير للعبيد ده كان مجرد كلام على ورق، واللي حصل ان الاضطهاد العنصري استمر لغاية ما انفجر في الحرب الأهلية الأمريكية اللي غيرت كل شيء. افتكر دلوقتي شفتوا بعينكم الجانب الاسود الملطخ بالعار للحضاره الغربيه، وشفتوا العبيد اللي بنوا هذا البنيان. جم منين؟ 15 مليون عبد خطفوا وبيعوا بالمزاد في اسواق النخاسه، وفي رقبه كل واحد طوق من اطواء الكلاب وسلسله. وسمعتوا ودانكو الموسوعة البريطانية انسايكلوبيديا بريتانيكا العدد رقم 1810 مكتوب فيها بالحرف ان الجنس الاسود هو الجريمة وهو الرذائل المجتمعة والفساد والحيوانية والشهوة والدونية والى اخره، وان السود هم جنس متوسط بين القرود والانسان. وسمعتوا الدعاء، شفتوا الدعاء اللي كانوا بيحفظوه لهؤلاء الزنوج الغلابة في الكنيسة، انهم كل يوم يقولوا لربنا ايه، اشكرك يا رب واحمدك على ان انا خطفت من بلاد الظلمات وجيت هنا لهذا البلد المبارك لاتعلم كيف احبك. كل يوم يعلموهم الحكاية دي. وارانا الراجل من الكتاب جون كالهو اللي بيقول فيه ان أنسجة العبد مخه واعصابه وعضلاته وشحمه ولحمه كلها معموله من ماده الظلام، وان هو اذا اعطي الحريه يسيء استعمالها ويجن، فما فيش حل غير انك تحميه من نفسه بهذا القيد وبطوق الكلب اللي ايه تحطه على رقبته وتجره في سلسله، لان انت بالطريقه كده بتحميه من نفسه. شيء فظيع. وما جبناش الفيلم التاني

المبهرة، ومعنى اللي شفناه إن بأيدي العبيد الأفارقة وبكنوز أفريقيا وذهبها ومعادنها وخيراتها بنيت هذه الحضارات العملاقة، سواء أمريكا أو الإمبراطورية البريطانية. فإحنا في الواقع دائنين وهم مدينين، إحنا لسنا عبيد إحسانهم، لأن في دين كبير شايلينه في عنقهم من عملية السطو المستمر اللي حصلت واللي بنوا بيها كل هذه الحضارة. نابليون ما جاش مصر يا إخواني بتذكرة الدعوة، ده جه بالأساطيل والجيوش والمدافع، والاحتلال الإنجليزي للقنال ما حصلش بالمراسلة، ده جيوش جت واحتلت. والغزو الثلاثي للسويس سنة 1956 ما كانش سياحة، بل كان تآمر من ثلاث دول، إسرائيل وإنجلترا وفرنسا، والغزو مستمر إلى الآن. المرة دي بقى اقتصادي وثقافي ولابس شيك. دلوقتي الغزو بتاعهم لابس شيك، لابس بقى حقوق إنسان وديمقراطية وصحافة وسينما ومسرح وعلمانية يعني إنما الغزو مستمر. يعني لازم بقى نبص عشان نحكم بالضبط على تقدمهم وتأخرنا، لازم نبص بنظرة شاملة من منظور التاريخي كله، نشوف اللي لهم واللي عليهم، ولازم نشيل الكمامة وطوق الكلاب، لازم نشيل عن نفسنا الكمامة وطوق الكلاب والعصابة اللي غموا بها عنينا عشان نشوف الحقيقة ونتعامل معهم كأنداد. وبعدين أنا عاوز أقول في حاجة تانية برضو، وهي الإيه، إن الدول الدنيا دول، تلك الأيام نداولها بين الناس. تعالوا نفكرهم بالعصور الوسطى المظلمة اللي كانوا فيها، أيام ما كانوا عايشين في جهالة يعني وظلام، بينما كان أيام هي صدر الإسلام، وكنا إحنا اللي بنصدر لهم الثقافة، وكانوا المعلمين بتوعهم أياميها كان ابن سينا وابن خلدون والرازي والإدريسي والقزويني والبيروني، وكان الكتب العربية اللي تطلع من عندنا هناك يترجموها إنجليزي ويتعلموا على ضوء. الوضع كان في العصور الوسطى مقلوب، كنا احنا اللي بنصدر الثقافة وهم اللي بيستوردوه، وكنا احنا اللي نمثل الجانب المضيء وهم يمثلوا الجانب المتخلف، لغاية ما فطنوا واخذوا بالمنهج التجريبي في العلم وسبقونا وانقلبت الآية. فالأيام دول يا إخواني، الأيام دول. زمان كانت الشمس بتشرق من الشرق من عندنا، دلوقتي بتشرق من الغرب، لكن الأرض كوكب دوار، ما حدش عارف بكرة هيجرى فيها إيه. طب فين روسيا دلوقتي من روسيا زمان؟ دلوقتي الدولار 2000 روبل، الدنيا اختلفت قوي، حدش عارف، ده كوكب دوار والأيام دول. فأكبر غلطة ممكن يرتكبها الإنسان إنه ينبهر بهذه الحضارة لدرجة إنه يخوخ من جوه ويجيله يشعر بالإنهزامية، ويشعر قدام هذه الحضارة الغازية بأنه هو صفر، ماضيه صفر وحاضره صفر ومستقبله صفر. هذا الإنهزام الداخلي أخطر شيء بالنسبة لدول العالم النامي، وخاصة الدول الإسلامية اللي أدى بها هذا تلك النظرة الإنهزامية إلى أنها كفرت بماضيها وتراثها ودينها ولغتها، وتحولت إلى حالة تسول، مش شايفة أبدا في أي شيء إلا هذا الجانب الغربي من كل شيء، وأصبحوا مجرد ناس تمام زي الرجل ما قال البغبغان اللي بيلقط من سيده كلمتين. فلا بد من تصحيح النظرة، والحل زي ما قلنا هي النظرة المتوازنة والنظرة الشاملة من منظور تاريخي عشان نعرف الناس دول والتقدم بتاعهم ده ما له وما عليه.
وإلى حلقة قادمة.

0: الوطن.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. معنا اليوم من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإيثار، والإيثار ضد الشح، والشح أن تبخل بما ليس عندك، والإيثار أن تعطي كل الذي عندك وأنت محتاج. ويعتبر الإيثار من المقامات العالية والمنازل الرفيعة التي تحتاج إلى مجاهدة نفس، وبالتالي الإيثار ضد الأنانية الشح، أن يبحث الإنسان عن نفسه وأن يؤثر نفسه على الآخرين. وأما الإيثار الذي ورد في قول الله عز وجل عن الأنصار: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، خصاصة يعني حاجة، ومن يوق شح نفسه أورد الشح. هنا يرى ابن القيم رحمه الله أن البخل يولد الشح، البخل يولد الشح. البخيل أصلا من أجاب داعي الشح، والمؤثر من أجاب داعي الجود. يعني الإنسان إذا بخل وتعلق بالشيء وأبى أن يخرجه هذا بخل. هذا البخل كما قال عليه الصلاة والسلام مدعاة لكثير من العلل والأمراض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. الشح الصحيح أصلا هو الحريص على ما ليس عنده، والبخيل الحريص على ما عنده. الشح أكعب، يعني الزول الصحيح بيبقى بخيل طوالي، حاجة ما حقتك انت حريص عليها. البخيل حريص على العنده ده، بس ماسك حاجته دي العنده ده، يقول ما بدي اصلا ده حقي وما بديه، ده بخيل. لكن في زول حقه خليه، ما بدي حق الناس عنده فوري، وحريص كمان، يعني مش قال لك بيكون ده حق الناس، ساكت وحريص عليه، يشاكل ويضرب ويعمل عشان يصير حق الناس. فالشحيح الحريص على ما ليس عنده، والبخيل الحريص على ماله وعلى ما عنده. الشح أكعب كده، قال الشح أمرهم بالبخل فشنو فبخلوا. في رجل ذم بخلاء فقال عنهم، قال: قوم إذا نبح الكلب ضيفهم، يعني مما يشوف الضيف من بعيد والكلب يهوهو هم بخافوا من الضيف، قالوا لأمهم بولي على النار، قال: ولن تبول لهم، أم ذاته خشية أن تجود به، ولن تبول لهم إلا بمقداره. أم ذاته لما تفك البول بار تفك البول بالهيئ، بتقول البول ده خايف الناس يستفيد منه، تبول بالقطارة، والنار ما بكب فوق موية، الموية ذاته بيشوف الموية مهمة جدا، ما بكب موية، بكب فوق بول، يعني بيطفوا النار عشان الضيف ما يشوفه، يطفوا النار بالبول، والبول ذاته بالقطارة. من منازل إياك نعبد وإياك نستعين الإيثار وهذا يفيد درسا مهما، أن العبادة وأن الدين وأن القيم وأن المثل وأن الأخلاق من صميم الإسلام، وأن العبادة ليست فقط ما مر علينا من العبادات، فإن الإيثار وإن مكارم الأخلاق تعتبر من صميم التهذيب والتقويم للأخلاق، وهذا نحتاجه جميعا. في ذلك تلقوا مسلم كويس كويس، لكن ما عنده ما حي مكارم الأخلاق ما عنده، يتفضل مجاعد ويكرم والحاجات دي، بتخيل إنه الدين ده بس إنه هو يصلي كويس معلش يعني ويكنكس في قروشه بالدين، الدين بس يصلي لكن الدين ما يدخل في القروش، تبقى دول مكنكس في الدنيا دي شديد خلاص. وبالتالي يتحدث ابن القيم رحمه الله عن هذا المعنى. طيب يقول ابن القيم رحمه الله: الحديث عن الإيثار هو الحديث عن الكرم والجود والسخاء والإحسان، وهذا من الإحسان يا إخواننا، يعني من الشرع أن تكون محسنا، وبالتالي مقياس صلاح يا إخواننا فلان ده صالح، كيف أزول يكون صالح؟ دي مشكلة، فلان ده صالح، أنا داير أبقى صالح، وجدت أبقى صالحين، نبقى صالحين كيف؟ يرى ابن القيم وتلميذه ابن رجب أن الصالح لا يكون صالحا إلا إذا أدى حق الله وأدى حق الخلق والناس. قال ابن رجب: ولقد تأملت أقواما لا يجارون ولا يبارون في التعبد وقيام الليل، ولكنهم فرطوا في حقوق الخلق وضيعوها، فارقوا الصلاح. يعني واحد تلقى العبادة دي مجيهة، ذكر صوم عبادة، لكن ما يستطيع يتعامل لا مع والد ولا مع جار، غير الخلق اللي ربنا فرض عليك حقوق، ومن عبادة الله أن توفي العباد حقوقهم كما أمرك الله، وبالتالي لا يؤدي حق الخلق. ده نوع أنا بسميه المسلم البارد، مسلم في الصلاة ما بيلعب، في الصف الأول الأذان ده يأذن يخلي أي حاجة، يقفل الدكان يتوضأ يمشي يصلي، لكن بارد في مكارم الأخلاق وفي هذه المنازل، ومنها منزلة الإيثار. ما يقول له ضيف يتفضل، ما يهش ويبش بضيف، قال: افرح لضيفك حين ينزل رحله، إن الكريم يسر بالضيفان. من الأخلاق، ومن الناس من تجده هميم ونشيط في حقوق الخلق والقيام بمصالحهم ومنافعهم وخدمة العباد، ولكنه ضعيف في التسبيح والذكر وقراءة القرآن والصلاة، هذا فارق الصلاح. الصلاح أن تؤدي حق الله تعبدا، وأن تؤدي حق الخلق تعبدا. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها، قال: هي في النار. بالرغم من أن قيام الليل من أشق العبادات على النفوس، والصيام من أشق العبادات على الأبدان. وبالتالي يقول ابن القيم: منزلة الإيثار هي منزلة السخاء والجود والإحسان. قال: الإيثار أعلى مراتب الجود والسخاء. كيف؟ الذي يعطي من ماله ولا ينقصه العطاء، يعني أنت تبدي مالك كثير، خمشت لي خمسة كده بالطرف هديك، ما بنقصك، أنا أديته ذاته ما بنقصك، ولا بتكون عارف ذاته، تستكيب؟ لا ينقصه البذل ولا يصعب عليه العطاء، ده سخي، اسمه سخي، يعني لا يكون السخي سخيا إلا إذا أعطى بغير صعوبة، وإذا لم ينقصه البذل، ده اسمه شنو؟ السخاء. الثاني أن يعطي الأكثر وأن يبقي الشيء أو أن يعطي مثل ما أبقى. عنده 20 ألف، خد 20 ألف ما شايل غيره، يدي 10 ويخلي 10، ده جواد. ده شنو جواد؟ عنده جود. زول عنده 400 ألف، أدى زول 10 آلاف، ده ماله؟ ده سخي. طيب، لكن لا يصعب عليه البذل، والسخاء قد يكون منزل عالية باعتبار الاعتياد. يعني البدي كثير طوال بدي، ده ممكن يكون سخي، وفعلا الناس يقولون فلان ده سخي معناه بدي شنو طوال. فصار البذل لا يشق عليه ولا يستصعبه، والعطاء لا ينقصه. أما إذا أعطى أكثر وأبقى قليل، أو أعطى النصف وأبقى النصف، هذا جواد. أما الإيثار أن يعطي غيره مع حاجته، وده الله أعلم، أنا ما لاقاني، ده ما لاقاني كويس إلا من رحم الله. يعني صعب شديد، يعني ما أقدر أقول في الناس، مع كثرة الناس اللي عاشرته، ما عاشرت الناس معاشرة باحتكاك، يعني معظم الناس شايفهم في جود وفي سخاء وفي كرم، لكن إيثار كده أزول يكون محتاج، ويدي هو محتاج ويدي. ودي ما جاءت إلا في الأنصار، قال ويؤثرون على أنفسهم. وآية الأنصار عجيبة، حب نسلط عليها بعض الأضواء، نقف عليها. قال تعالى الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. ودي خصلة حميدة جدا، إنك تكون إنسان تحب الآخرين. إخواننا كون الإنسان تلقاه يقول لك أنا فلان ده برتاح له، وفلان ده بضايقني، وفلان ده مكتشن، وفلان ده بجيب لي أخلاقي هنا، وفلان ده بطرش لك أشوفته. الزول ده أنا عندي له نصيحة، يمشي يقابل اختصاص بتاع علم نفس ويتعالج، ما نصيح والله أكلمك. عجب قبول الآخرين ظاهرة مرضية تدل على اعوجاج في النفس. الزول مما تلقى يسرع يقول لك فلان ده دم ثقيل، ويقول لك فلان ده زير قرادة. يعني شو قرادة؟ يعني بيتلصق شو؟ وفلان ده كده، وصاحبك كان عسل، ده شنو؟ ما تلحسه كله. الإنسان اللي ما بيحب الناس وما بيرتاح للناس، هذا إنسان غير سوي في نفسه. وبالتالي الأنصار ده العجيبين يحبون من هاجر إليهم، وذلك لأنهم لم ينظروا إليهم بنظر الدنيا. لو نظروا إلى الدنيا لقالوا زاحمونا في الموارد واقتسموا معنا الثروة. ده مرض الناس، اقتسام الثروة والسلطة. والله نحن تعبانين ساكن يا أخي. الأنصار دي الناس جاءوا في واطاطي، ما قال لك دي واطاطي ولا هناي، يحبون من هاجر إليهم. وده اسمه يا أخواننا سخاء النفس. السخاء ما سخاء المال أصلا. يعني الأنصار كما أحبوا بقلوبهم لم يعطوا ما في أيديهم، وبالتالي السخاء الحقيقي سخاء النفس، يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ودي درجة ثانية، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. إن تفسيرين، التفسير الأول مما أوتوا أي مما جاء واكتسبه المهاجرون. المهاجرين جو الأنصار الزراعة شاركوهم، ودخل السوق والتجارة أسرع من الزراعة، بيبوا المهاجرين أغلى منهم. ده بضايق الناس، يعني أنت سيد البلد وزوج غريب وبيجي أحسن منك، أنت بتقول ده شو هيندين بالله؟ البلد بلدنا وشنو حقنا هيندين؟ قال لك ولا يجدون في صدورهم أي لم يتعلموا. عشان كده ربط ابن القيم بين الحسد وبين ترك الإيثار، قل أن تجد، بل لن تجد حاسدا مؤثرا. زول بيحسد الناس يؤثرهم في شنو؟ ما بيؤثر أصلا. وبالتالي من أولى عتبات الإيثار أن تترك الحسد وأن تتخلص منه. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما شنو؟ مما أوتوا. مما أوتوا من؟ مما أوتوا من؟ مما أوتوا بمعنى مما اكتسبه المهاجرون. كويس؟ ما قالوا بدا عندي دون مقطعين ما لاقين حاجة بدا عندي وحس عندهم قروش بيقوا أكثر مننا. ما قالوا كده، كانوا مبسوطين جدا، أدوهم الأشياء لما بيقوا أحسن منهم فرحوا فرح شديد لهم. إخوانا دي سموش ده بإيثاق، بس ده سخاء نفس، ما في حسد. والتفسير الثاني مما أوتوا أي مما دفع الأنصار، أعطوا وبعد عطائهم لم يندموا. أنت ممكن تؤثر زول وتديه حقه كله ومش بجاي، تقول يا أخي أنا حس عملت كده ليه؟ يا أخي ما كان أقسمه بس بيناتنا، يا أخي حس عليك الله ده شنو يا أخي ده؟ تكون الضيوف كله مضايق، تقول أريد له ما أديته. أنت وجدت في صدرك حاجة مما آتيته. بعد ذلك الإيثار قال ويؤثرون على أنفسهم. الظاهر أنهم تجردوا من كل حظوظ النفس فصاروا أهلا للإيثار. يعني أعطوا أحبوا جوه وفرحوا لأنهم بيقوا أحسن منهم، ما زعلوا قالوا ده بينا نحن ولا قالوا كده، وفرحوا إنه بيقوا أحسن منهم ودوهن، وما في عتاب ولا قلق في دواخلهم أنهم أعطوا. هذا كل اسمه التجرد من النفس والانسلاخ منها. بعد أن تجردوا من نفوسهم تماما صاروا بعد ذلك من أهل الإيثار. يا سلام يا سلام يا أخي الإيثار ده. أنا دائما أقول للناس العملة النادرة الإيثار وليس الدولار. العملة النادرة صعب الزمن ده الإيثار. القيم عموم القيم نادرة جدا في الزمن ده. كل زول يعيش بقيمه في محكات الحياة القاسية، كونه يعيش بقيمه ثابت ما يتزعزع، ده فعلا يمتلك ثروة ضخمة جدا. طيب ابن القيم عنده قاعدة أن الإيثار في الأنصار وأنه سيكون فيهم سجية وخلقا وطبعا وديدنا. قال أي زول بتلقاه أنصاري من أنصار المدينة من أو يعني في سلالته أوس أو شنو أو خزرج، دبكم فيه شعبة من الإيثار. قال حكى ابن القيم قال كان قيس ابن سعد بن عبادة رضي الله عنه من المعروفين بالجود مريض مرة، فقل زواره وقل عواده، الناس اللي بيجي يعودوه، فتساءل كذا الناس دي مالهم الدومي. قالوا إن الناس أرادوا عيادتك غير أنهم ذكروا الديون التي علي التي لك عليهم. معناه مدين ناس شنو؟ كتار مدين. يا خلي انت كونه مدين ده هي مدين. قال أخذ الله مالا منعني زيارة الإخوان. ما زول انت مدينك هو عيان، انت تمشي فاضي مدلدل يدك يا خلي عندك حبة حياة. يعني انت بتقول انا زولك مشيت له المفروض انا اساعده من عندي، خلي حقه ما ادله. قال اخذ الله مالا منعني زيارة الاخوان. قال لي واحد من اهله قم ونادي في السوق، اعرف في السوق ان كل من لسعد له عليه لقيس له عليه دين هو في حل منه. ابن القيم قال فما امسى الا وتكسرت عتبة داره من كثرة الذين زاروا. قال لك الناس جو زاروا الباب ما شالوا، العتبة اتكسرت، معناه كان مدين كتخليك كل العطاء عفاهم معنا كان مدين المدينة كلها. يا أخي ده عجيب. حتى قيل لكن ما ذكر ابن القيم ذكره بقية أهل السير أن قيس بن سعد بن عبادة لما كان طفلا يخرج مع أبيه سعد بن عبادة ومع بقية الصحابة إلى الغزوات، فكان والده ليعلمه الشجاعة ومكارم الأخلاق والإقدام. شوف الزور الميت، أنا بتضايق جدا من الزور الميت. كويس واحد ترقمه جيد لكن ميت، أول حاجة كاتل حلو، في حاجة داري أعمل ما بجري، ده أنا بتضايق منه جدا. يعني أنت مثلا نازل يشيلوا حاجة طوالي تجري تشيل أنت، في كبير داير داير مساعدة تجري أنت، واحد حاجة كده الناس تشوف. والله ده أنا بضحك مني خاصة من الشباب، ما أقبل داير زول يكون حي قلبه حي. إننا منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين بهذا الصدد اسمها منزلة الفتوة. الفتوة، الفتوة مش أنك تجمع عندك عضلات كويس وتلبس لك قميص قط وعضلاتك ظاهرة كويس وتد الزول بنية ثانية ما يقوم، دي ما الفتوة. الفتوة حرارة القلب وحياة الفؤاد، تكون قدامي قالوا موضوع تقول في الموضوع أول حاجة طوالي ما تبقى زول ميت وضلك ميت ويقول فلان ده شنو كاتل حيله وضله ميت. ما انت شفت المدين ده هو بده يكون اصغر ضله ميت. فشوف الرجل ده سعد بن عباده بيقول لولده اكرم الجيش ده، سايق معه بهايمه يقول اكرم الجيش. فسعد قال لولده كده، قيس هو طفل يجيب وينحر الابل للجيش، ينحر طوالي ينحر يوميا يجيب هنا يلحق ويشرب على الموضوع ما شافع، تعال يا عمي اطبح لنا دي وزع وزع. قام لقيه ابو بكر ولقيه عمر في الجيش، يقول قيس دنادو قالوا له ان اللحم لحم اللحور او الجذور موجود من البارحه، لا تنحر حتى ينقضي الامر لحد ما الناس يكملوا بعدها تنحر. قام سمع كلامه زول مؤدب، ابو ساله قال انت ما نحرت مالك؟ قال منعني عمي أبو بكر ومنعني عمي عمر. قام أبو غضب غضب شديد، جلق الجيش كله ملموم رصده قاعد فوقف على حيله. قال يا رسول الله من يعذرني في ابن أبي قحافة وابن الخطاب؟ فعل قال اللي يمسك النازل من أمه وأنا كنت أعلمه بأنتم يكتموني حسن يا أخي المنازل أمسكون مني. الرسول قال له ما لهما؟ قال يريدان أن يبخلان علي ابني، داري طلع ولدي بخيل. أنا شو الكلام ده كده؟ من يعذرني في ابن أبي قحافة وابن الخطاب يريدان أن يبخلان علي ابني؟ يعني مد الولد الشافع الحرية إنه يكرم. عشان كده ده لما قال لك كان بدين المدينة كلها، ولما الناس خجلوا عشان الدين ما جو عفى دينه لناس، الناس لما جو عتبت الباب اتكسرت. يا اخي كونه كان مدينهم بس دي ما رجاله، قول ما عفى لهم بس كان مدين خلق قدر ده، زول مدين خلق قدر دين دي ما رجاله. الفتوة هي الرجالة، الفتوة هي الرجالة. انت قال رجالة شنو؟ ايوه الاخذ بمكارم الاخلاق وان تكون مقداما الفتوة. بس عندي لي دار أعمل لي خطبة جمعة أسميها المروءة، قاعد دار أعمل لي خطبة جمعة أسميها المروءة. اللي هو المروءة دي بدارجي المروءة، المروءة من الدين، الشهامة دي كلها اسمها الفتوة. تبقى زور راجل رجالة رجالة شديدة. طيب قالوا لي قيس بن سعد بن عبادة هل رأيت أسخى منك؟ قال نعم. قال نزلت بالبادية عند رجل لا يعرفنا، قال زول ما بيعرفنا. قال فأكرمنا الليلة الأولى فذبح لنا واليوم الثاني ذبح لنا قال قلت لصاحبي نكلمه أم الثين، فقال له يا أخي لحم البارحة موجود، قال إني لا أطعم أضيافي بائتها، أي ضيف جميل ما بيأكل لحم بائت نهائي. قال فبقينا عنده يومين أو ثلاث، قال قيس ربما نحر لنا الناقة، نقول له الطعام موجود، يقول لا أكرم أضيافي بائتة. قال قيس والسماء تمطر، المطر نازلة. قال قلت لصاحبي سرا إذا خرج الرجل نرحل، إني أخشى أن نعدمه. أزود فلس بطريقتي من كم له بهاي مدي أخير نمش. قال فلما خرج الرجل جمعت سرة وألقيتها إلى المرأة، رمى في للمرأة وركب وفات. قال ورحلنا. قال فلما انتصف النهار إذا بغبار كثيف خلفنا، قال فإذا بالرجل يطلبنا على فرس له، قال يحمل رمحه، شايل حرب عديل، شايل حرب تجاوب بحرب عديل، يحمل رمحه، قال ويحمل صرتنا. قال قفوا أيها القوم اللئام، هو الحي من البداية كلام شين، قالوا يا لؤم أقفوا. قال أعطيتوني ثمن قراي، ده حق الضيافة ولا كيف؟ أعطيتموني ثمن قراي، ثم أقسم لنا قال إما أن تستردوا ما أعطيتموني أو لا أطاعننكم حتى تهلكوا أو أهلك. قال قيس فأخذنا الصرة ومضينا ونحن نعجب. قال والله الدنيا دي، قالوا حوا ده دنيا أنا كمان أديك كوز جوزين، قالوا حوا والد هم راجعين، قالوا والله ترى حوا والد، طلعنا مني أنا زيادة مني. من ألطف الحديث عن الإيثار يقول ابن القيم والجود والإيثار يكون على عشر مراتب، يكون على عشر شنو مراتب؟ قال أعلى المراتب الجود بالنفس، وذوالك يجود بالنفس إذ ظن البخيل بها، والجود بالنفس أعلى غاية الجود، تجود بالنفس، تجود بنفسه لو لم يكن فوق كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. قال لو شائل روحه في يده قلت له ديني بدك روحه طوالي، نوع ذو ذاته ذا ده ما شاء الله، بقوله مقطع ولا شنو يعني ما شاء الله. الجود الثاني الجود بالرئاسة أو بالرياسة، والرئاسة تكون بالهمزة وبالواو وبالياء، بالرياسة أو بالرئاسة، وهو أن يحمله جوده على امتهان رئاسته فيستغل رئاسته ومنصبه فيجود بذلك للناس. بالجود بشنو؟ بالرئاسة. كيف؟ أن يقضي بمنصبه حوائج المتلمسين والمحتاجين، وأن يتلمس حاجاته، عرفتوا؟ يجد عالم ذول رئيس في حاجة، يبذل نفسه للناس ووقته، يقول لزول ما في زول يكون في حجاب يجو خشى الناس توش مالك انت يضلوا، ولكن يكون مستشعر ما في زول ممكن يعمل العمل ده عشان يثبته، هو بيعمل العمل ده لله خالص، ده جود. الجود الثالث الجود براحته ووقته ورفاهيته، يعني ذول يكون عامل وقت للناس وعامل وقت لنفسه، وقت الناس ده دلول الوقت لنفسه، الوقت لنفسه لإجمامه ولراحته، ده والله صعب. ذول خلاص ده لنوم يجي خبطه للباب يمشي معه مسؤول أو ذول ممكن يقضي حاجة يمشي معه، وتخيل في ناس بيمشوا لكن بيحقوا لكن مجانا، ده الله أعلم، وما يكون مضايق ما يطمطم بيطحي التحيط، يا أخي نرحل ولا شو من البلد، يا أخي كرهتونا حياتنا، يا أخي زول يسوي شو حسن حسن زول، والله وقت النوم ده الجود ده صعب. الزول تلقى مكلم مرة وشفعه، أنا كان نايم شفته كان القيامة قامت مصحوني، وكانت زول انقلبت مصحوني نايم، ده حساب يصحوه لحاجة كويس. فده يجود براحته. في واحد كان يعني يبذل نفسه في يعني يتعب ليريح الخلق. أخوانا المعاني دي أنا ما أعرف، هي معاني جميلة جدا، لكن أنا ما أعرف هل صار تنزله، تنزل هذه المعاني على أرض الواقع صار صعبا. يعني زول تدق على الباب وأنت محتاج، يصحى وعينه وما يوريك إنه كان نايم، ويتعب معك ويبذل الكلام ده كويس. يعني أنا بعرف زول جاءه زول عيان ما عنده معه صلة، أخوه في الله جاء نزل معه، بعدين كان ظروفه الصحية صعبة وهو كان قاعد في محلة يعني ما مريحة، قاموا أجروا محل للزول عشان يسكنوا فيه، وزول جاءوا غريب وكلهم في أرض غربة. الزول ده بشيل الزول العيان ده كويس ويطلع فوق محل السكن، الأسانسير معطل يشيله يحطه يشيله طعم السلالم، ما عنده أي صلة بس مسلم يودي. بعد ما يقعدوا المحل ما يعجب الزول ده، العيان ده يشيله ينزله يمشي ودي محل ثاني، ودي بعربيته كويس ويطلعه. بعد ما يطلعه سيد الشقة يختلف معه تاني، ينزله لحد الساعة 2 صباح شفت كيف، وتاني يطلعه. قام واحد من أخواننا قال له أنت يعني شعر له إنه هو تعبان قاعد يهون عليه، قال له والله أنا خايف بعد أكون قصرت في حق أخونا ده والله يعذبنا عشانه، قال لي أنا خايف إنه نكون قصرنا في حقه. تخيل يعني ده التعب ده كله. القيم دي هي على اللسان جميلة جدا، يعني كون إنسان يمارسها ويعايشها حقيقة والله مسألة صعبة. فقال عنه متيم بالندى لو قال سائله، متيم بالندى اللي هو الكرم ده، متيم به لو قال سائله هب لي جميع كرى عينيك لم ينم، لو قال ادي منهم ارتفع عيونك اداه ممنون. متيم بالندى لو قال سائله هب لي جميع كرى عينيك لم ينم. والله ده كرم. ما انا بقول لك في زول ممكن يجود عليك لكن بيكون بتحت بطنطج ومطايق يخاف لك حاجة كده، نادي شافع قول له تعال درسلك في الزمن كان وقف لك أسألني، وكان وقفت وقلت يا أخي الدكان فاتح، طبعا هو بيفهم من هذا ترسله لو يقول ما فاتح لسه الدنيا صباح عليك الله، بعد ما يكبر بيخدم لزول وانت صغير شافع ما خدمت الناس، بتعرف يا فلان ما بكيف معك إيه مش طوالي، يقول لك ما بعرفه وماشي، يقول لك ما بعرفه. والله أنا ما أعرف الناس اللي تركوا وين، لكن زي ما قال أريت أبوهم ما سعد بن عبادة، دل أبوه لو كان زي سعد بن عبادة كان بيعرف خدمة الناس ومعناها. إخواننا أهم شيء القرآن بيقول كده تغرس في نفس الطفل حب الآخرين وحسن تعامل مع الناس، قال وأمر بالمعروف. لقمان بيقول له ولده شافع ولده بيقول له وأمر بالمعروف، حسن يقول له هو بيعرف المعروف هو بيقع على المعروف، وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس باسمها التربية على القيم الاجتماعية بالنسبة للأطفال. دي الآية، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واغضب واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت لصوت الحمير. شوف حد شوف القيم كيف، وبالتالي لابد الطفل تعلم يتعامل مع الآخرين كيف، وكيف يكون إيجابي وكيف يكون مقدام وكيف يكون كده. علموا إنه لو في زور كبير رسلوا يترسل وكده، دي مسائل مهمة جدا. طيب الرابعة الجود بالعلم، ويرى ابن القيم أن الجود بالعلم أعلى منازل ومراتب الجود، ويرى أن الجود بالعلم مقدم على الجود بالمال. ليه؟ ليه يا إخواننا الجود بالعلم مقدم على الجود بالمال؟ أقول هنا لحاجة الناس للعلم أكثر من المال. ما خلاص نحن نشوف المحتاجين للناس أكثر هو الأفضل. هل أنا محتاجين للعلم ولا محتاجين للمال؟
0: سلسلة مدارج السالكين.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ولها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
0: راديو سرايا اف ام 99.3

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: الحمد لله كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن فاسأل به خبيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أتحدث عن ظاهرة استشرت، وهذه الظاهرة لا أدري هل الحداثة والسوشيال ميديا والتطور الذي نحن فيه هو الذي يعني سبب هذا، أم هي شيء يعني يدل على الشبع والترف. للأسف ظاهرة اليوم هي ظاهرة الطلاق. الطلاق أمر قديم، يقول بعضكم موجود حتى في القرآن، ونص عليه الكتاب العزيز وأنه جائز ولا بأس، لكن أن يصبح بهذا الشكل. سؤالنا يعني نحن اليوم في هذه الحلقة كيف ننظر إلى الطلاق؟ هل نراه يعني معركة يجب أن ندخلها نبني عليها؟ ماذا نبني عليه حياتنا؟ هل الطلاق هو عبارة عن اختلاف ما بين الرجل والمرأة فتصبح الحياة مستحيلة فينصرفون إلى الطلاق كحل أراده الله سبحانه وتعالى؟ الطلاق للأسف اليوم صار نوع من الظاهرة، صار استسهل الناس الطلاق ولا يشعرون بتبعاته. أنا اليوم أتكلم عنه بحرقة حقيقة. يقول لك ما المشكلة؟ مشكلة يعني مقدم ومؤخر موجود، يعني لأن عندك مال أو لأنك تيسرت الحالة فأصبح عندك دراهم، صرت تقول سهل بنت الناس تتزوجها اليوم تنجب منها ثم تطلقها، ترميها هكذا وكأنها لم تكن معك يوما. الطلاق يؤتى له، نقول يؤتى له لا بأس، لكن متى؟ إذا تعسرت واستحالت الحياة ما بين الرجل والمرأة، وهذا إما لظروف صحية أو ظروف نفسية أو ظروف اجتماعية، ظروف كالتي مررنا بها من 10 سنوات. أحيانا لا يستطيع الرجل أن يبقى مع زوجته في مكان واحد فيكون بعيد هو عنها، وهي لا تستطيع أن تشرف على أولاده دون ما رجل ينفق عليهم مثلا، أو تكون هي عندها مشكلة صحية، أو يكون هو عنده مشكلة صحية أو حتى نفسية، والأمراض النفسية وللأسف بدأت تزيد مع تطور الدنيا ومغريات الحياة. نعم، تلاحظون الآن الاكتئاب كيف ينتشر بين الناس، اكتئاب الدبريشن هذا أصبح، والاكتئاب الحاد حتى، مش الاكتئاب العادي. زوروا المصحات، معليش مش زوروها، إن شاء الله ربي يشفيكم، مش أن عندكم مرضى، لا إن شاء الله ربي يشفيكم ويشفي كل مريض، لا زور من باب المعلومة، بس من باب المعلومة، ومش كل جمعة ومش كل خلي يا سيدي في الأربع شهور 3 شهور مرة دير برمة هيك على العيادات النفسية، نعرف شوين في أي مدينة، لكن امشي شوف الناس كم تعاني. هذا من الناس اللي مشوا وعالجوا، واللي ما عالجوش في الطرقات أكثر يتجولون لا يزالون. لماذا؟ لأن الحياة هذه من عيوبها، التطور هذا الذي نعيشه يحدث هذا الاكتئاب. وحديثنا اليوم عن الطلاق. الأمراض النفسية أيضا من الأشياء التي تجيزنا أن نفرق ما بين الرجل والمرأة. يا سيدي احنا خلينا نوصف النتيجة، وصلنا للطلاق، هل المطلقة معابة في مجتمعنا؟ نعم. كيف الشيخ؟ بالله عودي السؤال، كنت سارح أنا. بعض منكم ممكن يقولك هل المطلقة معابة؟ شنو معنى معابة؟ يعني احنا نعيبوها؟ ايه نعم. مش نعم معنى هذا كويس، لا، سيء جدا، لكن هذا الحقيقة. وين نقول احنا مش شرط كنا، لا، في ناس جدا يحترموا المطلقة ويعرفون عنه، لكن انا اقول نحن اتكلم بالغالب، يعني فاعذروني على كلمة، معليش، اغلبنا هذا هكذا، نحن ننتقص من المطلقة، نراها مرأة فاشلة وهي ابدا لم تكن فاشلة، ابدا، نراها مرأة ناقصة ومرأة غير جيدة ومرأة لا تستحق ان تكون زوجة. لا، كم وكم من مطلقة ظلمت من زوجها وأسيء إليها وصبرت على ذلك سنينا، حتى إذا ما بلغ السيل الزبا وعرفت أنها لا تصبر أكثر من هذا من الإهانة والإمعان فيها، طلبت الطلاق. فلما طلقت ظنوا بأنها لا تصح، لا، هي أفضل من كثير، اسمع هذا، هي أفضل وأرفع وأكرم وأنبل وأشجع وأدين حتى من كثير من زوجات لم يطلقن، هن متحكمات في الأزواج ويمارسن سلوكا سيئا عبر السوشيال ميديا أو غيرها، وعندهن من الأخطاء كثير. ولا أقول الكل طبعا، هذا احتمالات وأمثلة، فلا تقيسوا بالعموم، لا، مجتمعنا هذا هكذا يحكم، خلاص، مدام روحت لبوها ومدام طلقت فإذا هي سيئة، وهذا ظلم، والله ظلم سنحمله ويحمله كل من يقوله. أنا أبرأ إلى الله من هذا، أن أحكم على أي مطلقة بأنها سيئة. لا تعرف الظروف التي أتت بها إلى الطلاق يا أخي. أنتم دائما تلومون الزوجات لأنهن مطلقات، النساء أنهن مطلقات. أنا لم أسمع أحدا يعاير رجلا بأنه مطلق. عندما يخطب الرجل يقول فارق، يزين فيها، شوف الخبث الاجتماعي، خبث اجتماعي هذا، خبث لفظي، يعني يقول فلان مفارق، يا ساتر، يا ما شاء الله على اللفظ، مفارق، إيه، ما قلتش مطلق. وين بيخطب فلانة يقول مطلقة، ومطلقة يطلعها زي الطلقة، يقول طلقة 14 ونص مطلقة، وكأنها يعني مصيبة. ليش ما تقولوش عليها حتى هي مفارقة؟ إيه، وين يا لطيف انت يا صاحب الألفاظ الجميلة، مش قلت مفارقة على الرجل؟ حتى هي يقول مفارقة، إيه، هذبوا الكلام، ما دام انتم تهذبوا فيه وفنانين فيه هذبوه حتى في هذا، لكن هذا مفارق وهذه مطلقة، يعني هذا الله غالب مفارق، زوجته ما كانتش في الشنو، ما كانتش في المكان ال ايه كمل شنو المكان الشنو، يعني مش انتبهها ملائكة يعني كامل، يعني على اساس انت الزوج المطلق، انت كامل، انت مريض نفسي، وتاخذ في الادويه، واكتشفوا عندك ترامادول في دار النوم، ايه عندك مشكله، تاخذ في الترامادول، ما يعيبك حد، انت قالوا الراجل ما يعيب احد، بئس لنا على هذا الكلام وعلى من يقوله، والله عندنا من الظلم الكثير. انت انسان مريض تحتاج مصحه، لكن احنا ما نجوش للراجل نقول له انت مريض وعندك مشاكل، نمشي طول مباشره للمسكينه المراه، يا انت والله ما عرفتي تحافظي على زوجك، وتسمع كلام نابي احيانا من اهلها ومن قريباتها، لا، ظلم غريب جدا. هذا الزوج الذي يظن بانه كامل، انا اقول لكم شيء، والله، بعض، مش كله، النساء الليبيات والمرأة الليبية مش تعطيها كشيك، مش تشكرها، مش تبي تقدير علي منا. يعني لاحظوا معي، علي بعض الأزواج والرجال اللي نشوف فيهم أنا في الشارع ونشوف فيهم في المعيد والهدارز والاجتماعات لا قيافة لا نظافة. اظفارة حاجة غريبة. قل يا معلش انت، لا والله كان عندنا شغل في المزرعة. شغل المزرعة؟ لا تضف روحك، كيف عايش معك زوجتك انت؟ لا رايحة جيدة. ليش مش عيب راو نبي عصام كان يتطيب يا شيخ يا أستاذ؟ نبي عصام كان يتطيب راو، قديش ما حممتش انت؟ قديش ما قدوشتش؟ لا يقولك الراجل ما يعيبه. لا يعيبه، اللي معاك في البيت مرأة إنسانة هذه لحم ودم، هذه أنت لم تشتريها، مشيتهاش يا أستاذ. هذه مش أمارة، لا كانك تسحبها أما ومشيت دفعت أنت المقدم والمؤخر لحقيقة الأمر، أنت روحت بيه لحوشك. هذه إنسانة وبنت عائلة وبنت ناس، وبيش وصلت فيك أنت إلى بيتك احتاجت لأكثر من 23 أو 24 أو 25 سنة من العناية والتربية في بيت بوها. جي أنت بقيافتك قال الدوة في المعدن، يا ريت أنت غير حتى مع عدم نظافتك وهيئتك عندك لباقة في الكلام، والله مقبول. راعي النساء، أنا مش قلت لكم ليش تحتاج تحية، يتجاوزن على القصص هذه النظافة والقصص، يتجاوزن يعني ما يركزنش معناها، يتأذن جدا راه يتأذن، لكن غير قول كلام طيب. أنت مع هيئتك هذه وعدم نظافتك وظفارك وشكلك وثيابك وحذائك وجوربك، رايح تسامحوني معليش انا اقول هذا واعتذر، يعني رايح جوربك ورايح حذائك اللي ملحق عليك لدار النوم، ولما ترقد وتنام على السرير هيئتك هيئه واحد ميت، النخيط والواحد والكلينكس المرمي في كل مكان، مش الفوضى هذه؟ والله في نساتي نحط لها تاج وصابرة، وين تفارق يقول والله غالب ما حافظتش على أين زوج هذا اللي بتحافظ عليه، أين زوج هذا؟ وما نلوموش على الزوج، اللوم عليه الرجل المفرط والمقصر والذي لا يرى زوجته ولا أولاده إلا في الليل، في آخر الليل يعني توكا، دائما مع أصحابه وفي الشاليهات وعلى البحر ورالي سيارات وصيد أسماك وصيد دببة وفيران وأرانب في البيداء في الصحراء، غليس يعني غليس المشهور هذا. وبعد يجي يسمعون منه ما يكرهون، السب والشتم واللعن والضرب. لماذا يا أستاذ؟ شنو بنفهم أنت ناقم على ماذا؟ ناقم على حياتك الخاصة تمارس فيها على المسكينة هذه؟ والله حرام، والله يرى تجزون. أنت تحسب أن رب العالمين لا يجازيك؟ يجازيك، وسيأتي الجزاء من جنس العمل، وستستغرب أنت حتى أنك ستبهر في كيف يختص الله سبحانه وتعالى لهذه المسكينة. وفي الطلاق يتحايل الناس على المرأة، وحتى اللي ينصح ما ينصحش، يقول أسمع هذه أم أولادك، مدام درت منها أولاد ودرت منها بنات وأسست منها أسرة، أنا أنصحك حتى تفارقها خلها في بيتها، قال ترعى لك أولادك وتربيهم. لا، ما يقاش من المحيطين بي اللي يقول أنا نقرأ عليك، غير تعال جاي يا رجل تعال. مفلحنا في التخطيط والمؤامرات علي مني، يعني مرأة مسكينة يارتنا غير مصنعين درة ولا مصنعين حاجة ولا، وقاري تلقاه مهندس ودكتور وطبيب ورسام وشاعر وشيخ جامع وخطيب، ولا لي علاقة بالموضوع. وبك يقول تعال نقول لك تعال، هذه خطط لها وطلعها ودير لها ودير لها اختار وش كيف. يا سبحان الله، علي من التآمر هذا؟ علي مرأة، علي أم أولادك، وتسحاب أنت عندك رجلة توا ولا في جنسك نوع من الحياة؟ أنت إنسان لئيم جدا، وغد بس، وغد ما بين قوسين. وأنا أقول هذا لكل إنسان يمتهن بنات الناس، أنت يا إمساكم بمعروف، الله تعالى يقول الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح إيش بإحسان. شوف ما قالش تسريح بس، سرحها هكي إيد فوق رأسها وإيد على رأسها، إحنا نقوله سرحها لا بيت ولا مهر ولا لا تسريح بإحسان. حتى اضطريت اضطريت الفراق تعطيني ساب تقدرهم، قلت الله غالب وهذا نصيب، ولكن تظل العائلة عندها قدرها وعندها احترامها، وانتم نسابتي وانتم اخوال اولادي، اعطي للناس قيمتهم. يا مغرور يا شيخ، يا انت وين ماشي؟ والله لنفع فينا تعليم، لا دكتورة لا لغات لا اي تي، لقي طلعنا برا نزلنا لوطة خشينا قرينا، شي القصة هذه؟ تنجم انا اتكلم بصراحة، انا مجتمع واحد وبيت واحد، نعتبر في المجتمع الليبي بيت واحد، مرأة هي تقعد مصانة محترمة، لما تفارقها ايضا تفارقها باحترام وما تتكلمش عليها بسوء ابدا. هذا اذا كان مش غير مسلم، بس هذا اذا كان انت ابن اصل اصلا وعندك اصل، ما تتكلم عليها بسوء بنت الناس ابدا. فارقت قول نصيب. اي واحد يسرك يقولك بالله انت فارقت، قول لي نعم تفضل، شو ليش السؤال؟ خير ايش علاقتك؟ ليش انتم تجاوبوا؟ ليش تجاوب؟ نبي نفهم اللي يسأل فيك من هو؟ نبي نفهم من يسأل فيك، يعني موقع مع عقد اجابات انت مثلا؟ هو اصلا سؤاله فيه نوع من قلة الحياء، ما يحقلاش يسأل، واذا سأل يجب تسكت. اقول له ليش تسأل انت؟ تفضل، امور خاصة جدا هذه، يا جماعة احترموا الخصوصية. ولا والخفيف اذا يبدأ يدوي لا وكانت المرأة كذا وكانت كذا، لا هذا شيء ينقصك أنت لا ينقصها هي، خاصة يعني أحيانا يكون الفرق من غير أولاد، إذا كان عندك منها أولاد بنات أو أولاد ذكور. مجتمعنا يمتهن المرأة لا يزال، وفي بعض الأماكن تجد المرأة تبالغ هي أيضا في ظلم الرجل، مش موجود الكلام هذا موجود. في نساء تغلبت على الرجال وأصبحت عندها الكلمة الغالبة، وأصبح الرجل صورة، حتى هذا الشكل وهذا النمط غير صحيح، لا يؤيده الإسلام ولسنا معه. احترام المسافات يا جماعة، الرجل له مكانة والمرأة لها مكانة، يجب أن نحترم هذه المسافات وأن نعرف أن المطلقة ليست معابة، المطلقة أتت بها الظروف لذلك، نحن ننتقصها. تقول لي يا شيخ لا لا لا لا لا ننتقصها حتى في مهرها، طبعا لا شك الثيب أقل من البكر حتى شرعا، لكن هكذا نشعر الأب وتشعر الأسرة بأن المطلقة عبء، وهذه مصيبة. عبء، تعرف شو معنى عبء؟ يعني عبء على البيت، إشعارها بهذا خطأ، والله عيب إشعارها بأنها عبء، تكون مرحب بها في بيت أبيها ما في شك، وينظر إليها بأنها لا لا لا. مجتمعنا يحتاج إعادة تأهيل في هذه المسألة. مسألة الأسرار بنعود لها، عند الفراق وعند الطلاق يجب أن يطوى كل شيء، هي تطوي كل شيء وهو يطوي كل شيء، لا شك أنها عندها كثير من عيوبه وأسراره. المرأة عندما تكون مطلقة يجب أن لا تتكلم عن زوجها حقيقة، وهو يجب أن لا يتكلم عنها، هو لا يقول فلان نصفتها ونعتها وتفعل ولا تفعل أبدا أبدا. وأنا أهيب من هذه النافذة، أي شخص جاء يتكلم عليه مطلقته أو زوجته القديمة أو أم أولاده بهذا الشكل، والله أنا أهيبك، قاطعه حتى سمعه، معليش يعني وبخه والله عندك أجر فيها، هذا أمر بمعروف أنا يا عم أقول، ولا استحي عن نفسك، هذه زوجتك كانت ولا أنا لا أعرفها ولا أعرف أسرتها، لكن من العيب حتى أنك تتكلم، هذا صحيح. وهي أيضا هي تجلس في ميعاد النساء، والبكايات اللي حداك يا بنتي، أنا أوجه الآن للأخت أو البنت أو المسكينة هذه التي يعني شعر رب العالمين أنها فارقت، اللي يبكي حداك يبن أسرار، مش زعلانات عليك، لا يبن أسرارك، يحسس انك في كذا والبكاء، وبعدين انت تبدا تقولي في كل شيء وصفته، وعنده مستندات وعنده سلاح في الحوش وعنده، ايش علاقتك انت؟ لا كارثه هذه، خلاص انت كنتي زوجة فلان تعرفي اسراره وخزنته ومطلعه على اوراقه وعلى معداته وعلى اشياء، هذه اسرار لا يجوز البوح بها، صونها واجب، حرمه هذه خلاص، انت خرجتي من الدائره، عندما كنت زوجته أنت تتحملين معه كل شيء، الآن أنت في طرف آخر. احترامنا، احترامنا نحن للمرأة وشعورنا بأنها هي إنسانة تستحق وعندها حقوق، هذا أمر حقيقة يحتاج إلى تركيز منا. والمسألة التي ذكرتها بدري شوي، وهي أنه دائما نجد للرجل الأعذار، دائما نختلق له الأعذار. الرجل لا مسكين الله غالب وما قدرش يواصل معها، يواصل وكأنه رفع عبء، يعني شو العبء اللي رفع، ما قدرش يواصل. والحقيقة من غير أولاده وما يدريك العيب من من، حتى لو يفارق فارق يعطيها قدره واهتمام، يقولها أنت يرزقك الله سبحانه وتعالى بأولاد من غيري وأنا يرزقني الله بأولاد من غيرك وهكذا. لكن لا تشعروا، لماذا تعيبون المطلقة؟ لماذا؟ من اللؤم أنه بعض الأزواج عندما يطلق لا يفتأ ولا ينفك، يتكلم عن مطلقته ليسيء إليها، ليمنع الناس حتى من زواجها. أحيانا تتزوجها، ما المانع؟ لو تشوف الصحابيات أنت كيف كان يتنقلن بين الصحابة، عندما يموت صحابي في غزوة تزوج فلان ثم يتزوج صحابة، ولا ينتقص منها أحد، المرأة معززة مكرمة أينما ذهبت، يعني تجربة حياتية مرت بها. وأحيانا في اللي طلقت من غير دخول، كتب الكتاب وشاء رب العالمين أنه فسخت الخطوبة وانتهى، يحطها في خانة ويبدأ. لا لا لا، انتبهوا انتبهوا، الجزاء من جنس العمل، إياك عامل الناس مثل ما تعامل نفسك، وقيمهم مثل حالك، وانظروا إلى بنات الناس كأنهن بناتكم. الله إيه؟ أنت انظر إلى بنات الناس كأنهن بناتك، أنت هذه المطلقة التي تتكلم عليها أنت وتقلل من قيمتها، وأنت، أنا أنصح النساء والرجال، وأنت ألا ألا ألا تتوقعين أن تكونين أنت يوما في هذه المنزلة، أو حتى ابنتك أو أختك؟ لا يا سيدي، المصيبة إحنا ما نحسوش بها إلا لما تكون في دائرتنا إحنا، وما نبوش الناس تنظر إلينا وتتكلم عنا. إيه ما كنت تمارس هذا هذا الفن اللئيم من الغيبة الاجتماعية المريضة هذه. المطلقة إنسانة، مرأة مرت بتجربة، لا لا تسمى فاشلة، لا لا لا لا، يعوضها الله سبحانه وتعالى. أم سلمة لما مات أبو سلمة، قصة مشهورة في الصحيحين، لما استشهد أبو سلمة زوجته أم سلمة قالت من لي بمثل أبي سلمة، وين وين بالله بنحصل زوج أكمل معه حياتي مثل أبي سلمة؟ فسمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالتها هذه فعزاها فخطبها. يسحاب النبي عصام في بعض النساء يخطب فيه لأجل الزواج ولا لا لا، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. تصوروا النبي بجلالة قدره عليه أشرف أطهر الصلاة والسلام يخطب أرملة، خطبها عليه الصلاة والسلام، خطبها فقالت والله كنت أقول من لي بمثل أبي سلمة، فعزاني الله سبحانه وتعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم. عزاء عظيم، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشاهد، المطلقة ليست فاشلة، إنسانة مرت بتجربة معينة في ظروف معينة. واللوم أحيانا على الأب وعلى الأخوة، شوفوا روحكم وين حطتوها، شوفوا روحكم المن عطيتوها، شوفوا المصيبة الداهية الدهماء اللي دهمتوها لها. هذه إنسان معقد، أحيانا إنسان مريض، إنسان عنده الدبريشن اكتئاب، أحيانا إنسان عنده سيكوباتي، سيكوباتي هذا نوع، أحيانا عنده شيزوفرينيا، أحيانا عنده بارانويد الاضطهادية. جماعة علم النفس هذا أسأل جماعة علم النفس على القصص هذه، يقول المجتمع مليان. فما عليش أنتم لما يخطبكم حد درسوا شوفوا نفسيته إيه، فتوقعونها في زواج إنسان مريض، فإذا عاملها وإذا ضربها وإذا طلقها تتحاملون عليها، ثم تلحقون بها السب والشتم، هي مسكينة. لا لا، هذا ظلم، برأوا إلى أنفسكم منه. تجيدون الاحتفال بالعياد وانتظار رمضان ورجب وشوال والكلام الجميل والقيام والصلاة والصيام، وكلنا يفعل هذا، لكننا عندما نأتي إلى الحقوق وإلى إنصاف الناس نحن مقصرون حقيقة، والله تقصير عظيم جدا. الطلاق هو صحيح ظاهرة اجتماعية وموجودة منذ بداية الإسلام، لكنها زادت عن حدها ويجب أن نعرف كيف ننظر إلى المطلقة ونعطيها حقها. نسأل الله أن يصلح حالي وحالكم وأن يتقبل مني ومنكم حتى ألتقيكم في مساء آخر. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. اشراقة نور في اثير الوطن.
1: حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحروا رزق الحلال. برنامج حل القرشك يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم حل القرشك، والذي نشرح فيه كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية. وموضوعنا اليوم سيكون حول الإجارة. والإجارة عرفها العلماء على أنها عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض بما يدل على التمليك. عقد معاوضة، يعني ليس العقد من طرف واحد، إنما في عوض من الطرف المقابل، يعني فيه خذ وهات، يعني أعطيك شيئا وتعطيني شيئا. هذا معنى عقد المعاوضة. على ماذا وقع هذا العقد؟ وقع على تمليك منفعة. تمليك منفعة، يعني المنفعة هي الخدمة، أملكك خدمة شيء، لا أملكك الشيء نفسه مقابل مادي. يعني أنا يعني ليس البيع مثلا، كالبيع يملكك سلعة، أنا عندي سلعة نملكها لك مقابل تعطيني مقابلها مادة نقد مثلا أو سلعة أخرى، هذا هو البيع. لكن الإجارة هي تمليك منفعة، أنا عندي حوش دار وأنت تبي تستفيد من خدمة هذه الدار، من منفعتها، من منافعها، فبمقابل مادي. ولكن البيت لا يكون لك، إنما خدمة هذا البيت، يعني ما تستفيد من هذا البيت، هذه هي الإجارة. بعوض، لا شك أنه بعوض، يعني مش مجاني، لأن العقود اللي فيها ليس فيها عوض هي مثل عقود التبرعات، كالصدقة وكالهبة وكالإعارة، هذه كلها عقود تبرعات. هذا التعريف. ما هو حكم عقد الإجارة؟ بمجرد الانعقاد بالإجاب والقبول تكون لازمة، يلزم أنه هو يمكن من الاستفادة من هذه الذات، والآخر يمكنه بعد أن يستنفع إذا لم تكن الإجارة معجلة من ثمنها. والإجارة والكراء بمعنى واحد، أكرى الشيء أو أجرى، كل معنى واحد، غير أن العلماء أطلقوا الإجارة على العقد على منافع الآدمي وما ينقل من غير السفن والحيوانات. الأجير على الآدمي، تأجر في بنية، تأجر في خياطة، تأجر في خدمة، تأجر في خدمة شيء معين، هذه يطلق لها الإجارة. أما الكراء، أطلق الكراء على العقد على منافع ما لا ينقل. الكراء في الأرض أو بيت، دور هذه، وما ينقل من على السفن والحيوانات، هذا يسموا فيه كراء، ميزوا بينهن، وخاصة عند التمييز هذا عند المالكية. أركان الإجارة، حتى نقول هذا العقد إجارة، يجب أن يكون فيه عاقدان، يجب أن يكون العاقدان موجودين في هذا العقد، يعني المؤجر والمستأجر. المؤجر اللي هو صاحب المنفعة، والمستأجر هو الذي سيستنفع بهذه المنفعة وبيدفع مقابل هذا الانتفاع. طبعا لشروط صحتهما أو شرط صحتهما التمييز، يكونوا مميزين، ما يكونوش صغار ولا مجانين ولا فيهم سفه وغير ذلك. وشروط اللزوم التكليف وعدم الإكراه والرشد، وكلاهما يفتقران إلى اللزوم وهو إمضاء الولي، اللي هو الرشد والصبي. هذين إذا كان الولي ما وافق الأب مثلا على هذا العقد ما ينفع، بس زي البيع، زي مسألة البيع، وهذا تكلمنا عنه سابقا. الصبي والسفيه يمكن أن يؤجر لأحد آخر، أو يأجروا هم لشخص آخر، أو يأجروا أنفسهم، يصبحوا هم أجراء
لأحد، والولي لا كلام له في هذا الأمر إلا إذا كان وجد فيه غبن، إذا وجد فيه محاباة غبن شديد، في الحالة هذه يمكن أن يعترض الولي ويقول لا أنت ضحكت عليهم، أجرى خدمة يوم بعشرة دينار، هذا كلام ما فيش حتى في السوق ولا نصف في السوق. ففي الحالة هذه يجوز له أن يفسخ العقد ويطلب أجرة المثل، وهذا من حقه. أما ما عداه فلا كلام للولي في الأمر. هذا الشرط، هذا الركن الأول. الركن الثاني الصيغة. الصيغة تكون بكل ما يدل على تمليك المنفعة بعوض، يعني اللفظ كما هو معروف، أجرتك أو أجرني أو أكرني، أو تكون بغير لفظ كالإشارات باليد وبالإشارات المفهومة المعروفة أو كتابة أو معاطاة، اتفقوا بأي صيغة ثم أعطاه المفتاح الحوش وأعطاه الفلوس بعد وكذا والوقع العقد، كل هذا بما يكون صيغ العرف اللي موجودة ومعروفة وتدل على الرضا وعدم الإكراه، هذه صيغة تعتبر نافذة من أركان الإجارة. الأجرة هذا الركن الثالث، يشترط فيها ما يشترط في ثمن المبيع. الأجرة اللي هي قيمة الفلوس اللي بيدفعها اللي استنفع من الإجارة، هذا مش بيدفع مقابلها، كان تفاهمه على أجرة، قد يكون راه مش أجر لي حوش أكون ونخدم لك في المزرعة خدمة حتى هي قد تكون، ما فيش بأس أجر لي حوشك ونعطيك سنة ونعطيك مثلا هذه الآلة أنت تأخذها، هذا ثمن حتى وثمن. فكل شيء يباع تكلمنا عنه في البيع، وشروط صحته اللي وقعت على المبيع تقع على ثمن الأجرة نفسها، ثمن البيع عفوا في ثمن المبيع تقع في ثمن الأجرة، يعني نفس اللي دفعناه ندفعه فيه في البيع، ما يكونش حرام وما يكونش عقد ربوي، ما يكونش كذا، نفس الكلام هذا في الأجرة ينطبق عليه. ثم نأتي إلى الركن الرابع والأخير وهو المنفعة. المنفعة اللي هي المعقود عليه، يعني اللي بيستفاد منها، الخدمة اللي بيقدمها. أول حاجة أن تكون معلومة نوع الإجارة، نوع المنفعة هذه تكون معلومة درءا للغرر. ما ينفعش مثلا يقول لا استأجرت سيارة، إذا استأجرت مثلا سيارة أنت تقول له والله أنا بنأجر سيارة بنرفع فيها الصغار من سفر بها، يقول له خلاص تم تفهمنا قداش، قال له بكم يوم، قال يومين، قال له بمئتين دينار، قال له تفهمنا تم العقد، هذا عقد فاسد. ليه؟ لأنك أنت لا عرفت السيارة شنوها ولا سعتها، ولا تتحمل هذه الطول المسافة، والله ما تتحملش. من قال لك أنت عندك أربعة صغار ولا خمسة وقعت على عقد والسيارة قد تكون ما تحملش هذا العدد، أو عندك أنت تبي تحمل بضائع وتحمل معك شيء وهي ما ترفعش هذا الكلام. إذن لازم تعرف نوع السيارة حتى الحوش نفسه. استأجر الدار، ما تقول وتوقع العقد وانت لا شفت الدار ولا عرفت حجمها ولا عرفت مكانها ولا البيت، هذا لازم تعرف حالته، يناسبك ما يناسبك، في جاي في مكان بعيد في مكان قريب،

وتكون لها قيمة معتبرة شرعا. الحاجة اللي بتأجرها أنت بتستنفع بها. ليه؟ لأنها إذا تلفت كيف بتقدرها؟ كيف بتقدر ثمنها وبتعوضها؟ فلازم معروف حتى قيمتها، ولازم يكون مقدور على تسليمها، يقدر يسلمها لك. كيف تأجر بيت أنت مغصوب؟ هو مغصوب منه يقول لنا أجر لك وهو مش قادر أن يسلم لك، أو أن سيارة بأجرها لك وهي أصلا رايحة أو مش موجودة أصلا، أو ماشي بها الولد مسافر ومش معروف متى بيجيبها، والله حد مسافر بها يأجرها لك. حتى في معرض سيارات يقول لك يا سلام نأجر لك نوع سيارة تويوتا كذا كذا كذا، والله وهي أمتى وين؟ قال لا والله ماشي بها لمسافر بها، وتو إن شاء الله لما يجي خلينا نوقع العقد حتى الآن. لا ما ينفع، هذا باطل، ما يجوز، لأنه لازم يكون قادر على تسليمها. لما نقول هاك تم العقد يعطيني المفتاح ونعطيه الأجرة مثلا، وتكون غير محرمة. الحاجة اللي بتستفيد بها لا يجوز أن تكون محرمة. ما يصح تأجير مثلا مثلا أواني الذهب، لأن استعمال أواني الذهب ممنوع في الأكل وفي الشرب، ما يصح. أو مثلا آلات الملاهي الغناء ومما يستخدم في أشياء في حرام، يأجر له شيء في يستخدم في الحرام، أجر لي هذه الدار وهي تستخدم في بيستخدمها في شيء لا يجوز شرعا، هذا كله محرم. وكذلك أن لا تكون المنفعة هذه متضمنة كما يقول العلماء متضمنة لاستفاء عين قصدا. يعني شو معنى؟ يعني ممكن تنتهي منفعتها بانتهاء ذاتها. واحد يأجر في شاء لشرب لبنها، نأجر منك الشاء هذه باش ناخذ لبنها كم شهر باي تمام، او شربت اللبن وبعدين ممكن ما يقعد لكش في 15 يوم التالية اللي بعدها لبن، تنتهي المنفعة منها والذات باقية. لا، المفروض المنفعة دائما تتبع الذات. أنا إذا أخذت الذات نبي نستنفع بها، المنفعة دائما تكون معي. إذا أجرت سيارة معنا السيارة شهر، إذا أنا 200 نبي نولعها ونركب فيها نمشي، مش لا يوم محجوب علي ويوم ما تصلحش ويوم كذا ويوم ما نستفيدش منها. والله أجر لي هالنخلة هذه نبي ناكل تمرها، قداش نأجرها لك؟ أجرها لي أسبوعين، يقول لا لا كانت بها شهرين، حاضر بها شهرين، من ثاني يوم كل التمر وتم وبقية الشهر كله ما استفاد منها. هذه ما ينفع، لأن المنفعة يجب تكون على الاستمرار. استثنوا حاجة واحدة اللي استئجار المرضعة للبنها، وخاصة هذه قديما كانت المرضعات، لأن اعتماد الأطفال زمان إلا على حليب المرضعات، ما فيش أكل يتناسب مع الأطفال، أكل زي من الآن الحليب اللي موجود في الصيدليات ويباع في المحلات، لا زمان ما فيه إلا المرضعة باش الطفل هذا يستطيع أن يتقوى ويعيش. والمرضعة لا يعرف لبنها، فيأجروه على ما عندها باليوم، والله بالأسبوع والله بالشهر، وتجي ترضع رضع رضعتين في اليوم وانت والنصيب على ما أكلت وعلى ما شربت وعلى. فهذا لأن للحاجة إليه والمصلحة الغالبة فيه، فاستثنوا هذا الاستئجار، ولكن ما يتناسب مع الدواب الحيوانات، لكن في البشر تجوز. الشرط اللي في المنفعة أيضا حتى تصح هذه الإجارة أن لا تكون متعينة على المؤجر، ما تكونش متعينة، هذه بالذات تخص في فروض الأعيان في العبادات. يعني ما يصح مثلا واحد يأجر شخص للصلاة عنه، ليه؟ لأن هذه متعينة عليك، متعينة على المؤجر والمستأجر، هذا ما ينفعش أنه هو يستبدل فيها. والله والله بيحلف في محكمة بيأجر شخص يحلف عنه، لا هذه تعينها على شخص معين بذاته، ما ينفع يأجر الحلف. يعني متعين على المؤجر، عفوا المؤجر نفسه متعين عليه هذا الحكم بالذات هذه في العبادة. مثلا فتوى ما فيه من يجيب عليها إلا هذا العالم، كويس، ما فيه أحد تعينت على هذا العالم متخصص في هذا الشيء، ما ينفعش يقول له والله تون أجر لك حد يجاوبك إلا في مكانة كفاية. مثلا قال له والله دفن ميت وتغسيله، دفن ميت وتغسيله، احنا ما نعرفه لا نغسله

0: ندفنه لا نقبره كذا نب أجروك. فهو يعني قام بهذا الأمر، والله كلف شخص آخر بأن يقوم به، ما فيش بس، أو تدريس مادة مثلا على شخص معين. لا يصح تأجير من يحل محله. أنا أجرتك أنت تدرس هذه في المدرسة الخاصة أو في المدرسة العامة أو حتى في قطاع خاص في التدريس الخصوصي، هذا جاي بيدرس لولده والله بناته والله أولاده في مدرسة في كذا، وبعدين جاي لقاهم جايب أستاذ آخر قال لا أنت ما يهمكش، المهم أنا جبت لك من يقري، لا أنا اخترتك أنت لكفاءة فيك ولقدرة معينة، والله اخترتك لأمانتك والله ثقتك، والعقد متعين عليك أنت أيها المؤجر، ما ينفع تجيب لي مكانك. وهذه على فكرة حتى في الوظائف العامة، الوظائف العامة ولو أنها فرض كفاية لكنها تعينت في ذاتها على معين، احنا وظفناك ووقعنا العقد معك أنت لتقوم بهذه المهمة في هذه المصلحة، ما ينفعش تجيب مكانك حد آخر، ما ينفعش. احنا بقى ما نحكوش يغطوا الموظفين على بعض في نفس المهمة، قد يكون تجوز، لكن جيب شخص آخر يحل محلك في هذه الإدارة والله في هذا القسم والله غيره وانت تسافر وتجيب مكانك، هذا ما يجوز، ما يجوز. لكن تغطية الموظفين على بعض في مهمة هم يستأذنوا فيها من الإدارة تجوز. ثم نتكلم عن أمر آخر في الإجارة، هي ضمان تلف العين المستأجرة. الآن احنا قلنا المنفعة تحصل من ذات، هو أعطاه ذات معينة، عين معينة، شيء معين، وقال لها واستنفع منه زي السيارة مثلا أو حوش بشي أجر. لكن الآن تلفت هذه العين، الحوش هذا صار له خلل، صارت له مشكلة، أو السيارة صار لها عطل، من يضمن؟ من يضمنها؟ من اللي يغرم؟ من اللي خلص؟ من اللي سدد هذا التلف؟ الأصل أن المستأجر هذا أمين فيما تحت يده، فإذا حصل تلف في العين المستأجرة فيكون الضمان على المؤجر إلا إذا تعدى المستأجر. الأصل أن المستأجر أمين فيما تحت يده، أمين، فإذا حصل تلف في العين المستأجرة فيكون الضمان على المؤجر على صاحبها كما يقول العلماء على ربها، إلا إذا كان بالتعدي والتفريط، ويضمن إن أكر المكتري لغيره لغير أمين أو أكرها لأثقل أو أضر، يضمن إن أكر المكتري لغيره لغير أمين، واحد آخر أكرها لشخص آخر بالباطن لغير أمين أو أكرها لأثقل أو أضر، وكذلك إن زاد في المسافة ولو قليلاً فتعطلت الوسيلة أو الآلة وعطبت فيضمن بقيمتها يوم التعدي، فإذا زاد في الحمل أو المسافة ولم تعطب فمن حق أن يطالب بمقدار زيادة في الكراء. وهذه ربما نوضح لها مثال أحسن حتى تتضح هذه الصورة. صورتها مثلا لو أجر شخص سيارة مثلا أو أكرى يعني دابة أو سفينة لنفسه، فحمل عليها هذه السيارة حمولة كثيرة فتسبب في ضررها، أنا مأجر سيارة نبي نرفع عليها قنطار اسمنت أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة قنطار اسمنت، وتفهمت معاه هذا الرساس وعطاني السيارة فحملت عليها بدل العشرة عشرين أو ثلاثين أو أربعين، وثم عطبت صارت لها مشكلة، فلأن صاحب السيارة لما يقول له نبي نرفع عليها عشرة قنطار هو يعرف سيارته وإمكانياتها، يقول له يا سلام تفضل، يقول له لا ما تتحملش، لأن كل حد يعرف، وكذلك السفن وغير ذلك في الحمل. فهنا المستأجر يضمن، يضمن هذا الخلل، يصلحها ويرجعها كما كانت ولو مشى بها أكثر من مسافة الإيجار، قال له نبي نمشي بها إلى البلد الفلاني بنمشي بها 100 كيلو فقط ونرجع، قال له مسافة كذا، فزاد هو سواء كان بقصد أو بغير قصد، صار له ظرف معين خلاه يقدم، أو أنه تعمد وبلغ، والله انت والله بلغوه بعدين هذا المؤجر. هنا يضمن كذلك قيمة الزيادة، الزيادة يضمنها. يعني انت زدت، انا اعطيتك 100 كيلو زدت 50 كيلو، خلاص بتخلص نص القيمة الزيادة. واذا كان تعطلت يضمن قيمتها، يضمنها في الزيادة هذه يضمن، لانه متعدي. اذا كان صار لها عطل من غير ارادته في المده في المسافه المحدده لا ما يضمن، لكن اذا كان عطلت في الزياده لا انت تتحملها، لانه تعدي، تعدي وتحمل متعدي ما جنت يده. والخلل الطارئ، لو حصل خلل في هذه السياره، عطل طبيعي ياتي لكل السيارات، مش بتقصير من السائق وليس باهمال منه، مثل الحوش احيانا تو الحياش صار خلل في أجلك الله، مش في حاجة هو بيد يعني صنعها هيك، غير الأشياء الخفيفة مثل اللمبات والأشياء هذه غيرها مش مشكل، لكن مثلا في تسريب صرف صحي مثلا أو خزان أو ما يسمى بالفوسكية صار له تسريب، باش ذنب المستأجر في هذا الأمر؟ شنو علاقته؟ أو السقف حصل له تشقق، هذه ما هي علاقة بها المستأجر؟ ما مش بإهمال منه أو تقصير، إلا إذا كان في إهمال نبهه قال له رد بالك تستعمل هذا الخط، إياك أن تستعمل دورة المياه هذه، إياك أن تستعمل هذه الحاجة الفلانية، ودخل على هذا الشرط وقصر واستعمل وتعدى يتحمل. وإلا إذا لم يتعدى فلا يجوز أن يجبر صاحب العقار المستأجرة، يجبره على إيش؟ على إصلاح الخلل مطلقا، ما ينفع. يكون المكتري في هذه الحالة مخير، إذا صلح صاحب الحوش صلح الخلل اللهم بارك مستمر، وإلا فإذا كان رأى أن يقوم بالإصلاح ضروري ويضره بقاؤه على هذا الأمر ولا يستطيع الخروج منه ولأنه متضرر، فله أن يصلحه أو يفسخ العقد ويخرج ويحسب للمدة اللي مضت ويدفع لحقه ويتوكل على الله. عندنا أمر آخر وهو تضمين الصناع، طبعا عفوا إذا كان هو صلح طبعا بيخلص منه، خلص من الـ من الـ من الـ يحسب لمدة ما دفع من الإيجار، لأنه هو السبب مش مني فهذا بيحسبها له. طبعا في تضمين الصناع، وهذه مسألة مهمة أيضا، الصناع هم حتى هم أصحاب أجرة. من الصناع هؤلاء؟ مثل الحدادين اللي يصنع في الدواليب مثلا، أو النجارين، الحدادين يصنعوا أشياء مثلا زي الخزانات وزي، والمؤجرين هم اللي يصنعوا في، عفوا النجارين اللي يصنعوا مثلا في دواليب أبواب أشياء الخشبية، وقس على هذا في كله، في الألمونيوم وفي البي في سي وفي الأشياء يعني. صاحب المال الآن يعطي في مادة خام، يعطي مادة خام ويقول له اصنع لي منها كذا. هذا الصناع هؤلاء مستأجرين، يأجر فيهم على هذا الأمر، تمام. هل يضمن هؤلاء الصناع إذا تلفت المادة الخام؟ المادة الخام تلفت، الخشب هذا راح فسد، قالوا نعم. وهذه فيها استثناء، طبعا هي من باب الاستثناءات، يضمن الصناع بشرطين. أولا إن نصب نفسه للناس بمحل، إذا كان هو داير ورشة وباسمها وفاتح بابه للناس والناس تجي تخدم عنده، إذن هو يضمن، أنا جبت لك متر مكعب خشب تصنع لي، قلت لي راح، قلت لي انحرق، أجيب لي متر خشب، ما ليش علاقة. جبت لك حديد صنعة نوع كذا بفاتورة معينة، صنعت جزء وجزء ما صنعتهاش قلت لي راح، الجزء الآخر تعطيني مقابله. ليه؟ لأنك أنت منصب نفسك وفي كالأجير المشترك وقاعد تخدم للناس كلها. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني إن غاب الصانع عن الشيء المصنوع، أما إذا صنعه بحضوره بحضور صاحبه، إذا صنعه بحضور صاحبه فلا ضمان عليه، كان قدام الشيء وصار الخلل امامه لا شيء، لكن في حاله الغياب عنها يعني رجع بعد فتره وقال له والله راح، لكن قدامي صار الخلل وصار معناها الامان الان قدامه انه مش ما فيش تقصير ولا في اهمال، فلا ضمان عليه، ما فيش ضمان عليه. والصانع هذا يضمن الصانع البضاعه بشرط انه ما لم يقبض ثمنها، هذا شرط، ما لم يقبض ثمنها، فاذا قبض ثمنها انقلبت البضاعه وديعه عند الصانع فلا يضمنها الا بالتفريط. كيف قبض ثمنها؟ قال لا اسمع، انا بنعطيك متر هذا الخشب واخدم لي به دواليب، كم الان الماده الخام مني، لكن انت عندك اجره انت يعني عندك اجره اليد العامله، قال له خدمه هذه الدواليب ب 10,000 دينار، كل دولاب 10,000 دينار، قال له تفضل هذه 10,000 دينار. اذا دفع له في الحاله هذه لا يضمنها الا بالتفريط، لا يضمنها الا بالتفريط. ليه؟ لانه معاش صار اجير، الاجير المفروض يخلص بعد، الاجير يخلص بعد الاجره، لكن ما دام دفعت له انت اذا هذه صارت كالوديعه، صارت عندك كالوديعه، وما دام الوديعه وهذه بتجينا في باب تو قدام بعدين، الوديعه هذه لها حكم خاص، ومن اهم احكامها انه لا يضمن المودع عنده الا بالتفريط والاهمال. المعنى الخلاصه ان عقد الاستصناع هو من العقود الجائزه، والاصل ان الصناع لا ضمان عليهم لانهم مؤتمنون كالاجراء، والنبي صلى الله عليه وسلم اسقط الضمان على الاجير وخصص العلماء من ذلك الصناع اصحاب الحرف واوجبوا عليهم الضمان استحسانا، طبعا هذا من الاستحسان يسموه بالقياس الخفي، لان فيه اجتهاد من العلماء لحمايه اموال الناس حتى ما يتسلط الصناع على اموالهم ويخفونها ويدعوا ضياعها، اذا راوا انهم غير ضامنين يقول لك يلا انا مش مضمون، مش ضامن متضامن، فيخنبوا هذه المواد الخام. وهذا هو فعل السلف من الصحابه والتابعين، وهو مروي عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه، كانوا يضمنوا الصناع ويقول علي لا يصلح الناس الا ذلك. وحتى في المدونه كمكتوب عند الامام مالك طبعا انه ما زال الخلفاء يضمنون الصناع، المالكيه يقولوا هم ضامنون فقط لما يغاب عليه، المالكيه استثنوا في هذه المساله الاشياء اللي يمكن اخفائها في الصناعات مثل الذهب، تجيب له سبيك الذهب ويقعد يخدم فيه، او تجيب له مقاطع قماش وثياب، ما يمكن اخفائه ما يغاب عليه اذا ادعوا تلفه دون بين لهم يعني وشهادة وإثبات على صدقهم يضمنوا، لكن إذا قدموا بينة تشهد على صدقهم بأنه مثلا سرق والله حرق أو أحرق قصدي دون تفريط منهم فلا ضمان عليهم. لذلك يقول في المدونة واحد يسأل في الإمام مالك قال يا إمام قلت أرأيت الصناع في السوق الخياطين والقصارين والصواغين من الصياغة إذا ضاع ما أخذوا للناس يعملونه بالأجر وأقاموا البينة على ضياعه أيكون عليهم ضمان أم لا؟ قال مالك رحمه الله إذا قامت لهم البينة بذلك فلا ضمان عليهم، وهو بمنزلة الرهن، بمنزلة الرهن، وهذا مكتوب في المدونة الكبرى. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل وإياكم بقية الحديث عن موضوع المقدمة السابعة وهي الإجارة في اللقاء القادم إن شاء الله. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرشك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرش مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية.
1: في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير للجميع.

0: نرجع نقولوا مساء الخير عليكم وين ما كنتوا، واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من القلب. طبعا اليوم بنحكوا على حاجة ولا جزء من حياتنا اليومية، حاجة بدينا ننوض عليها ونرقد عليها، اللي هو التليفون ووسائل التواصل الاجتماعي وتأثير صناع المحتوى علينا في الوقت ولت فيه الموبايل أقرب لينا من أي شخص، ولت كلمة من شخص خلف الشاشة ممكن إن هي تفرحنا، ممكن إن هي تحفزنا أو تعلمنا أو حتى تأثر علينا بطريقة سلبية من غير ما نحس. في ناس استغلت هالمساحة باش تنشر الخير والعلم والفايدة، ركزوا معي، في ناس استغلت هالمساحة هذه باش تنشر الخير والعلم والفايدة، وفي ناس تانية همها الوحيد الشهرة والترند مهما كان الثمن. شفتوا كيف؟ يعني سبحان الله، برنامجنا اليوم أو عنوان حلقتنا اليوم اللي هو مواقع التواصل الاجتماعي وتأثير صناع المحتوى بين الإيجابي والسلب، حابين نتكلموا عليه ونحاولوا ناخذوا الإيجابي وبنتكلموا أيضا في السلبي بدون ذكر شخصيات، بدون ما نوصلوا في شخصية معينة سواء كانت شخصية إيجابية سواء كانت شخصية سلبية إلى ما ذلك. أهلا وسهلا لكل من انضم إلينا عبر تيك توك، أهلا وسهلا بكم، مساء الخير جميعا، وأيضا على الفيسبوك أهلا وسهلا بكم. دقيقة بس، تقريبا في تعليقات موجودة في الفيسبوك. فادي تقول السلام عليكم، نوارة ملاك، ربي يحفظك، موفقة. MAS تقول نورتي، أهلا وسهلا. رحمة، شكرا، بارك الله فيك، وأهلا وسهلا بالجميع اللي متواجدين حاليا عبر التيك توك. اليوم حنتكلم على الموضوع المهم اللي قلت لكم عليه، مواقع التواصل الاجتماعي وصناع المحتوى بين السلبي والإيجاب. حلو، في ناس استغلت المنصة، كل منصات التواصل الاجتماعي، بأشياء إيجابية تنشر في الخير، تنشر في العلم، تنشر في الفائدة، وفي ناس في الشق الآخر همها شنو ترى، همها الوحيد الشهرة والترند مهما كان الثمن، بين المحتوى الهادف والمحتوى الصاخب، بين رسالة حقيقية والبحث عن المشاهدات. بنحاول اليوم نفهمه شنو اللي نقدروا نتفرج عليه وعلى من نعطوا وقتنا وثقتنا، وهل فعلا كل مشهور يستحق أن يكون قدوة ليك؟ خلوكم معنا في هالحلقة معبية نقاشات وحكايات وأمثلة واقعية، ونحاول نوصل الصورة أوضح من القلب الواقع ومن القلب لكم أنتم. في هالبناس في منصات التواصل الاجتماعي كلكم أكيدة عارفين الموضوع، في ناس إيجابية في مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم في وسائل التواصل الاجتماعي كعلم، كأن هي تستفيد أو تنشر الخير، تنشر الفائدة ليك ولغيرك، فهمتوا؟ وفيه ناس همها الوحيد هو الشهرة والترند، وينك يا موضوع، وينك يا يا يا شيء يحكوا فيه الناس بالمجمل، خلاص هو لازم يحكي فيه، هو لازم يطلع ويتكلم فيه. ليش؟ باش يركب الموجة، باش يمشي للشهرة، يمشي للترند، عرفتوا؟ فما يهمهمش من يكونوا اللي يتكلموا عليهم، شخصيات كويسة مش كويسة، ضرب في اسم فلان، ضرب في اسم فلانة، إلى ما ذلك، بغض النظر سواء كان بالإيجابي أو بالسلبي. فنعطوا من وقتنا وثقتنا أحيانا لناس ما تستحقش المشاهدة يا ناس، إن قاعدة مش ما توريش فيكم في الفائدة، ولا تعطي فيكم في معلومة أساسا، ولا تعطي فيكم حتى في ثقافة، حتى وانت توا جالس أو انتم توا حاليا تتفرجوا عليا سواء في تيك توك أو الفيسبوك، مرات انت في نهاية الحلقة تستفيد، تطلع بنتيجة معينة، مرات انت تضيف للموضوع بشيء يستفيدوا منه، نستفيد منها أنا شخصيا، يستفيدوا منها أشخاص آخرين متواجدين معنا. فالموضوع كله بصفة عامة احنا كيف نخلو مواقع التواصل الاجتماعي أشياء إيجابية، مهما كان في أشياء سلبية صح ما ننكروش هذا واقع، مهما في أشياء للأسف الشيطان يغمض عيونه، لكن لازم احنا ننشروا الأشياء الإيجابية، الأشياء اللي فيها فايدة، لازم نعلموا بعض، فنحاول بقدر الإمكان إن احنا نوقفوا هالمرة هذه لبعض وندعموا ناس بجديات تستحق. في ناس والله نعرفها أنا شخصيا، في ناس تقدم في محتويات، تعرفوا في ناس تقدم في محتوى والله خيري، تجمع في تبرعات لناس محتاجة، تبني في مساجد، غيرها وغيرها وغيرها. سبحان الله، هذم الناس ما يتبعوهمش، لكن يتبعوا في مني، يتبعوا في المحتويات الأخرى بغض النظر من يكون الشخصية. فاحنا اليوم بنتكلموا على الأشياء هذه، واليوم نسألكم أنتم، بنسألكم أنتم، أنتم يعني أصحاب القرار، وأنتم أصحاب الكلمة لأنفسكم، وأنتم تمثلوا في أنفسكم كلكم. اليوم نبي نسألكم، هل المؤثر قدوة بالنسبة لكم؟ أي مؤثر قدوة؟ هل المؤثر يا جماعة الخير، كلمة المؤثر تنطبق على الكل؟ كل حد سمى روحه مؤثر معناه هو مؤثر؟ شن المسؤولية صناع المحتوى، الناس اللي تصنع في محتويات، شن المسؤولية؟ وكيف نعرف المحتوى المفيد من المحتوى الضار؟ كيف نقدر نميز بيناتهم يا جماعة الخير؟ ربي خلقنا في الدنيا هذه وميزنا على باقي المخلوقات بالعقل، كنا بالعقل، لكن مش كل مؤثر تشوفوه في مواقع التواصل الاجتماعي سواء هنا داخل أو خارج معناها هو قدوة وإحنا لازم نتبعوه ولازم كذا. مرات بكلمة منه يدخلك في 60 موضوع، فهمتوا؟ فمسؤولية صناع المحتوى، الناس الإيجابيين تلقاه دائما حريص، مش أي شيء نزله، مش أي شيء يقوله، مش أي شيء يتكلم فيه، تلقاه سبحان الله حتى في ضجة في في في في في الواقع ما يحولهاش للمواقع لصالحه، باش تشتغل لصالحه، يعتبر روحه كمشاهد عادي يتفرج زيه زي أي حد، فهمتوا؟ هل فعلا السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي غيرت طريقة تفكيرنا ونظرتنا لأنفسنا؟ هل تشوفوا فيها فعلا أن السوشيال ميديا أثرت في حياتنا؟ بدنا حتى الحياة بدنا نعيش فيها في المواقع أكثر من الواقع، بدنا نبتعدوا عن الواقع، نبتعدوا كل البعد. ليش؟ لأن السوشيال ميديا سيطرت على حياتنا بصفة عامة، طريقة تفكيرنا، حتى بدنا شني، بدنا خلاص نشوفوا هذه ما تنفعش معناها الثاني ما ينفعش، بدنا شني نجمعوا، لا لا لا لا، أو نشكروا كل، نشكروا هذا معناها الثاني كويس، لا لا لا لا لا لا، مش كل شيء يبان في السوشيال ميديا معناها راهو، مش كل كلام تسمعوه معناها راهو خلاص. في النهاية كل واحد منا يستنى في السلامة يا جماعة الخير، كل واحد منا يتمنى إنه هو ما يكونش في أماكن ناس معينة، يتمنوا إن احنا نديروا فايدة في النهاية، على الأقل تنكتب إن احنا درنا فايدة. أما بالنسبة للموضوع الآخر، لما احنا بنديروا شيء ربي يولي علينا يا جماعة الخير. فالمحتوى الهادف يختلف تماما عن المحتوى الصاخب، يختلف بين الإنسان اللي عنده رسالة حقيقية، رسالة حقيقية ما يغيرش محتواه بناء على رغبات الآخرين أو بناء على القيمة المادية أو بناء على الفرص اللي تجيه. مدام عندك رسالة حقيقية لازم تحافظ عليها، الرسالة الحقيقية هذه لازم تحاول انك انت تحافظ عليها، مش انك انت تبحث على المشاهدات، تبحث على قديش تفاعل معاك، قديش عدد اللايكات، قديش عدد التعليقات الى ما ذلك. وعليكم السلام لكل من التحق بنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك، اهلا وسهلا بكم. فردوا بالكم، اعرفوا الشخص اللي يملك رسالة حقيقية. في ناس تملك رسالة حقيقية من اساتذة، من اكاديميين يقدموا في برامج واشياء على مواقع التواصل الاجتماعي، محاضرات، اشياء تقف بها نفسك تتعلم. مش تتبعوا لي فلان علي فلانة، فلان سافر، فلانة سافرت، فلانة مشت لي كذا، فلان مشي لي كذا، فلان اشري كذا. هذه كلها ترهات وتفاهات، حشاكم كلها تفاهات. فردوا بالكم، اعرفوا كيف تميزوا. ربي ميزنا بالعقل، ربي ميزنا بالعقل. اعرف لمن تتفرج، اعرف لمن تسمع، اعرف لمن تعطي ثقة، تعرف حتى لمن تضيع وقتك معاه. حتى وقتك معاه، يعني الوقت سبحان الله ربي يعطاهولنا وقت تمين، يعني ما تضيعش في اشياء تافهة حشاكم، اشياء مليهاش اي قيمة. تعلم، تقف نفسك، وهكذا. أنا خلال هالحلقة هذه حنحكي، وبنحكي بصراحة، لأن ما نقدروش نخفوا الحقيقة. في ناس تدعم في ناس، في ناس تدعم في ناس. مكالمة معنا. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: خير أختي ملك، عشيتك مبارك إن شاء الله.
0: علينا وعليك يا رب، تفضل.
1: ما كان أحمد تو كنت نسمع ولا رشي برنامجك بالدقيقة.
0: الله يبارك فيك، الله يعزك أخوي، مرحبتين بك، تفضل.
1: تو على التواصل الاجتماعي هذا اللي كنت تتكلمي عليه. ربي ميزنا بالعقل يا أخيتي ملاك. أنا ما نمشيش بطريق الخطأ، أنا نفهم نسمع، أنا ما عنديش نت لكن نسمع في التواقع الاجتماعي هذا. أنا نمشي على العقل اللي أعطاه لي ربي، هذا اللي فيه الخير نسمع، واللي منعرفه ما فيش خير دي أنا وللتانيين عاري قطع ويريش. لا بنجير وراء ظهري ما نسمعش فيه، لندور فوق.
0: صح
1: ربي ما أعطانا العدل، اللي فيه الخير كويس نمشي معه نسمعه، لكن ما نتهورش، نمشي بالعدل بشوية، نشوف وين نحط رجلي، وين مشيتي ترفعني.
0: بارك الله.
1: لا انت وقطع فلان وقطع فلان، لا هذا كان بديوي فلان مشي، فلان شت، فلان دار، وفلان دار. لا ما نتبعش بوك، نفكر عليه مرة واحدة، ما معاش نفتح عليه بوك.
0: صحيح تك صح.
1: لا نفتح عليه تو زي كنتي كلامك، والله أقسم بالله من كلمتي هذاك اليوم قلتي لي كلامك كويس، بديت نركض كويس ونفسيتي ارتاحت. هذا اللي نتبعه احنا، أما متاع قال ودار فعله ريش عريبي مصلحته. لا قالك على قيس فراشك مدرش لك.
0: بارك الله فيك يا أخوي، شكرا. بارك الله فيك على الشهادة،
1: عشيتك مبارك، وربي يحفظك إن شاء الله، يبعد عليك بنات الحرام وولاد الحرام ويسترك وين ما تمشي إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا، بارك الله فيك. شكرا على الشهادة اللي قلتها فيها، بارك الله فيك، ونتمنى لك دائما حياة سعيدة يا رب، ودائما مرتاح البال انت وهالبناس يا رب، متواجدة معنا سواء على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك. الدعوة هذه لكم بالكامل. فادية تقول مكالمة باي تمام، خلي لي تو المكالمات شوية على جنب. فادية فعلا والله ما شعرنا بدت تجسد عليه مواقع التواصل الاجتماعي من الناحية احيانا يخفف عن اوجعنا وهاتنا ويحفزنا للمضي قدما. والله يا فادية. محمود يقول من القلب كل الشكر والتقدير لكم على ما تقدمونه من محتوى راق وجهد واضح يعكس يعكس المهنية والاحترام للمشاهد والمستمع. حضوركم الجميل ورسالتكم الهادفة يتركان أثرا طيبا في النفوس ويجعلني من كل حلقة مساحة للمعرفة والفائدة والمتعة. أما الإعلامية المتميزة ملاك محمود فهي نموذج للإبداع والرقي في التقديم، تمتلك حضورا أنيقا وأسلوبا سلسا يجعل المتابع قريبا من تفاصيل كل فقرة، فكانت بحق صوتا يحمل الرسالة بأجمل صورة. دمتم عنوانا للعطاء والنجاح، وبارك الله جهودكم وجعل التوفيق رفيق دربكم دائما. كل الأمنيات لكم بمزيد من التألق والتميز والإبداع. شكرا محمود، شكرا، بارك الله فيك على التعليق، وشكرا على شهادتك فيا والله. شكرا شكرا فادية. بصراحة هناك صناع محتوى راقيين في اللي قدموا فيه، تحية ليهم جميعا سواء من ليبيا أو خارجها. تحية للدكتور زياد طبعا، حتى هو معروف دكتور زياد، من ناحية استفدت من محتواه كدكتور أطفال، إنسان ترفع له قبعة وربي يبارك له ويزيده من العلمة. في أستاذة حنان المقوب حتى هي، في آية كعبار وغيرهم الكثير ترفع لهم القبعة جميعا. أي إنسان مؤثر نستفيد منه في حاجة إني ما نعرفهاش، لكن مش لدرجة إنه يكون قدوة. فقدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم، أكيد هادي أكيد هادي، فيش حد يقول لك عليها اثنين، هادي قدوتنا الرسول. محمود يقول أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءا من حياتنا اليومية، فهي نافذة نطل منها على العالم وجسر يربط بين القلوب والأفكار مهما تباعدت المسافات، ومن خلالها نتبادل المعرفة والخبرات ونشارك الأفراح والنجاحات وفي نشر الوعي والكلمة الطيبة. لكن تبقى القيمة الحقيقية لهذه الوسائل فيما نختار أن نقدمه من خلالها، فالكلمة الطيبة صدقة والمعلومة النافعة آثر يبقى، والاحترام في الحوار يعكس أخلاق صاحبه. لذلك علينا أن نجعل من صفحاتنا منابر للخير والمحبة والتسامح، وأن نبتعد عن كل ما يزرع الفرقة أو ينشر السلبية. كل الشكر والتقدير للبرنامج من القلب الذي يمس كل بيت وكل فرد في مجتمعنا، والشكر موصول للمذيعة ملك المتألقة ملك محمود على جهودها المتميزة في تقديم حلقات تثري الفكر وتلامس واقع الناس بكل مهنية ورقي. شكرا، بارك الله فيك، بارك الله فيك. MAS مش أي مؤثر، قدوة. بالنسبة لي نفضل محتوى رحلستا، يعني الناس اللي تحب تسافر وتحب الحياة. حلو فهدي. بالنسبة للسوشيال ميديا أصبحت قريبة لنا من أي أشخاص يعيشون معنا. بالنسبة لتجربتي الشخصية السوشيال ميديا استفدت منها هلبة، وقربتني من عيلتي وأنا بعيدة عليهم. السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، السوشيال ميديا زي ما قلتي عليها سلاح ذو حدين، واحنا نحددوا كيف نقدروا نستخدموا هالشيء هذا. نحددوا يعني من ناحية نقول احنا من ناحية ان الواحد يعرف شنو يتفرج، على شنو يتفرج. شيماء، يا هلا بشيماء لي، هاي ملوك، مرحبا نورتي يا شيماء، نورتي، اهلا وسهلا بك. وعليكم السلام لكل من جاي جماعه التيك توك، مرحبا واهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات عليكم. ناخذ فاصل قصير، واللي بيعلق في التيك توك حنقرا تعليقه بخصوص موضوع الحلقه لليوم.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3. جماعة المستمعين أين أنتم؟ وأيضا جماعة التواصل الاجتماعي ما ننسكمش، حتى أنتم لكم مكانة ومعزة عندنا، وأيضا مشاركتكم لنا نعتبر فيها نجاح البرنامج. أهلا وسهلا بكم جميعا على التيك توك والفيسبوك، مرحبا للجميع. الفقرة الأولى من موضوع حلقتنا لليوم، كيف غيرت وسائل التواصل الاجتماعي حياتنا؟ كيف غيرت وسائل التواصل الاجتماعي حياتنا؟ قبل 10 سنوات، ركزوا معي، بنقول كلام جميل جدا وبرجعكم للخلف. جماعة اللي يحبوا إن هم يرجعوا للخلف بذكرياتهم طبعا. قبل 10 سنوات فقط كانت الأخبار توصلنا من التلفزيون أو الراديو أو الإذاعة المسموعة بمعنى. اليوم أصبح الخبر يوصلك في ثواني، المعلومة أو الصورة أو الفيديو أو الإعلان أو الرأي كله بين يدينا. شفتوا كيف؟ قبل مواقع التواصل الاجتماعي ما كانتش موجودة، قبل 10 سنوات أو أكثر تقريبا، 10 سنوات كانت الأخبار توصلنا من التلفزيون أو الإذاعة المسموعة اللي هو الراديو. اليوم الخبر بدأ ينتشر بسرعة كلمح البصر في ثواني، المعلومة، الصورة، الفيديو، الإعلان، الرأي، أي شيء تبي تنزله سواء إيجابي أو سلبي ينتشر بشكل كبير. ومن يساعد الانتشار هذا؟ يساعدوه فئة من الناس، في ناس تدفع فلوس باش إنه يوصل الخبر هذا بسرعة، وفي ناس تدعم في أشياء إيجابية، وللأسف الشديد في الشق الآخر يدعموا في الأشياء السلبية لانتشار الظواهر السلبية. وعليكم السلام لكل من جيف وبينورت. ووسائل التواصل الاجتماعي عندها إيجابيات هلبة ما ننكرهاش، سهولة التواصل، أنك أنت تكون مغترب على بلادك، أصلا في ناس نعرفهم أنا شخصيا مغتربين يتواصلوا مع ناس أهليهم وناسهم في بلادهم، التعلم عن بعد، بدو يعطوا في كورسات أونلاين، دورات تدريبية عن طريق التكنولوجيا، عن طريق الإنترنت بصفة عام، التسويق للمشاريع الصغيرة، أي حد فتح مشروع يبي يسترزق، وسائل التواصل الاجتماعي أتاحت الفرصة هذه. نفس الشيء نشر المبادرات الإنسانية زي ما قلت لكم، بناء مسجد، إن مثلا يجمعوا تبرعات لناس محتاجة إلى ما ذلك. فحتى هذه من الأشياء الإيجابية في وسائل التواصل الاجتماعي. الوصول للمعلومة بسرعة، تقدر توب أنت في مكانك في ثانية واحدة تدور على سؤال يخطر على بالك أو أي موضوع يخطر على بالك، تدير عليه سيرش بحث طول تطلع لك النتيجة، معاش في جوجل تو شات جي بي تي يجيب لك المعلومة. فهمتوا؟ فبدأ الموضوع سهل يا جماعة الخير، ده الموضوع سهل. ومن الأشياء الإيجابية اللي نقدر إحنا نستفيد منها أن إحنا نقدر نتواصل ناسنا وأصحابنا وأصدقائنا وكذا و خارج البلاد، نقدر نتواصل معها، نقدر نتعلموا عن بعد. أنت هنا تتعلم من دولة أخرى سواء كانت عربية أو أجنبية. التسويق نفس الشيء للمشاريع الصغرى، فهمتوا؟ نفس الموضوع يا جماعة الخير. نشر المبادرات الإنسانية، نشر المبادرات الإنسانية دائما تكتر في شهر رمضان، فهمتوا؟ تكتر دائما في شهر رمضان، ولكن دائما موجودة. بناء مساجد إلى ما ذلك، أكتر حاجة أنا دائما صدفية بناء حفر الأبار، وأيضا بناء المساجد، بناء مدارس كذا، جمع تبرعات يعني.
الوصول المعلومة بسرعة، بدنا نوصل لأي معلومة نبوها، أي حاجة نبو ندوروها نلقوها طول على مواقع التواصل الاجتماعي. بح بالنسبة احنا قلنا للمواقع التواصل الاجتماعي دائما أشياء إيجابية ودائما أشياء سلبية، لكن في المقابل دائما أشياء سلبية معروفة، ديما الحاجة الكويسة والحاجة اللي مش كويسة. الحاجة اللي مش كويسة يا جماعة الخير إنه هو يسبب لك الإدمان، معاش يخليك إنك أنت تركز في حياتك العملية ولا حياتك المهنية ولا حياتك الاجتماعية، سبب لك إدمان. تقدرش تعيش ثانية واحدة بدون تليفونك، ضروري تليفونك دائما جنبك. توصلت حتى المناسبات بدأ أي حد يجلس جنبك شاد تليفونه، وتبدأ أنت تحكي معاه تهدرز معاه وتحكي معاه هو مش مركز معك شاد تليفونه. هذه من الأشياء اللي تسبب الإدمان، إن الإنسان متعود على مواقع التواصل الاجتماعي. المقارنات السلبية حتى هو يسبب لك، مواقع التواصل الاجتماعي يفتح هالبناس عيونها، كيف ترى إنه يقارنوا حياته بحياة غيره، يقارنوا إيجابياتهم بإيجابيات غيره. يعني احنا نقوله مش مثلا لقيت مثلا إنسانة متعلمة أو إنسان متعلم وعنده نقول احنا قامة إعلامية، عفوا قامة علمية نتعلمه منها، لا، هذه أشياء إيجابية عادي ماري ولا تكون حسود، لكن ما تتعلمش إنك أنت تتعلم السلبي ولا تقارن السلبيات اللي موجودة. فهمتوا؟ نجو لأهم نقطة اللي يعاني منها الليبيين بصفة عامة. هذا ملعبكم، ملعبكم مع احترامي للناس المحترمة، الناس اللي محترمة، لكن هذا ملعبهم. شنو هو ترى؟ تنمر الكتروني. تنمر الكتروني يا جماعة الخير، أنا نتنمر عليك، أنا كمتابع مثلا أو شخص مار من جنبك، كويس مار من جنبك نتصفح، معجبنيش شكلك، معجبنيش شكلك، معلش انت علاش خشمك بالطريقة هذه، معلش انت علاش فمك هكي، علاش سنونك هكي، علاش وجهك هكي، علاش سمينة انت، علاش ضعيفة. شفتوا كيف؟ هذه من الأشياء السلبية يا جماعة الخير، وللأسف الشديد في منها هلبة. أنا بروحي نتعرض للأشياء هذه، أنا بروحي نتعرض للأشياء هذه، ما فيش إنسان مش معرض، درت خير ولا درت شر. فاحنا بدنا شني نتدخلوا حتى في شؤون الخلق، شوفوا كيف، يعني الله سبحانه وتعالى خلقنا في أحسن تقويم وخلقنا في أحسن صورة، باش يجي بني آدم آخر يجي يقيمني أنا كشكلي، تمام، يجي يقيمني كشكلي، أنت معناها أنت معترض على شكلي اللي هو خلقني الله سبحانه وتعالى زي ما خلقك أنت أو خلقك أنت. فما فيش حد جاي هكرة، الله سبحانه وتعالى خلقك في أحسن صورة، ما يجينيش حد يقول لي لا ما هو انا عادي من باب المزاح والبصاره وكذا لا لا لا لا لا، انت هكي تتدخل في خلق الله سبحانه وتعالى، انت كعبد، عبد عباد الله اللي هو انت مأمور بالصلاه والزكاه وا وا وا وا، تجي انت تقيم بني ادم زيك وزيها بشكله وتتدخل في شؤون الخالق وتبي الستر وتبي النجاة وتبي الرحمة وتبي كذا، وانت تتدخل في خلق الله. ركزوا فيها، مش ندخل في شؤون فلان ولا علتان، لا لا لا لا، انت تتدخل في خلق الله اللي هو خلقك للعبادة، عرفتوا؟ لان هو شني خلقك للعبادة. يعني انتم بتحسبوه سهل لما انت مثلا او انت بإيميلات وهمية تكتبوا في تعليقات سلبية تتنمروا على فلان كذا وكذا،
سهل تحسبوه، يا صح أنا ما نعرفكمش، يا صح هو ما يعرفكمش، لكن الله سبحانه وتعالى عارفك أنت مني، حتى لو تلبد أو تندس في أسماء وهمية أو تندس في أسماء وهمية، يعرفك أنت مني، بنت مني. يوم غضوة لو هو هذا الشخص مش مسامحك كويس، يوم غضوة يجيبك ربي قدام الشخص، هو يقولك تفكرتي انك يوم فلان فلان فلان فلان انت قرمتي الفلان هذا، او انت اعترضتي على شكله، فهمتوا؟ تخيل يعني انت توا الدنيا واسعة، او الدنيا عندكم واسعة، اسرحوا ومرحوا والهوا و و، لكن غضوة غضوة لما انت تقذف فلان او تسب فلان، او خاصة في المواقع التواصل الاجتماعي وباسماء وهمية، مش لازم اسمك ومش لازم صورتك، لكن تعرف انك انت حتى لو هربت من الدنيا يوم غضوة مش حتهرب، يوم غضوة يجيبك قدام الفلان اللي انت مرحمتاش، الفلان اللي انت ما بينك وبينه ولا حاجة ولا تعرف عليه شيء، ولا صار بينك وبين صدفة. تخايل يعني يجيبكم بك يا مام المحكمة الأخيرة هذيك، أسرحوته أمرحوا عليه راحتكم به. وبالأشياء السلبية الأخرى، من الأشياء السلبية الأخرى اللي هي الشائعات، الأخبار الكاذبة، مرات أنا خاطري نتكلم فيها، وخاصة البارت هذا، المقطع هذا اللي هو الشائعات، إنك تطلع خبر كاذب وتسوق للخبر هذا، ويكون مثلا في شرف مرأة أو عرض مرأة، قذف شتم سب غير، كل واحد شاف الشيء هذا واللي سببته أنت، كل ما تتحاسب يوم غضوة شوفوها. فالشائعات عمالي تبعتوا فيهم في الجروبات، اللي تعتبر جروبات خاصة، هي تنشر في الرديلة، تنشر في الرديلة، انت اليوم ممكن معاهم تتفرج معاهم على اعراض ناس، وهاتك اعراض ناس وكذا وا وا وا وا، يوم غضوة يجيبوا اختك، ونفس الشيء ترى. قولوا لي انت اليوم تخش للجروب هو او الجروبات هما اللي ينشروا في الرديلة، وما يخلوا ما يقولوا عن الناس وبنات الناس كويس، سواء ان شاء الله ربي يسترهم جميعا، سواء غلطت ولا ما غلطتش، سواء دارت ولا ما دارتش، سواء بريئة ولا مش بريئة، لكن انت لما تساهم في الشيء هذا وتنشر اعراض ناس وهاتك عرض ناس بالطريقة هذه، وهالبناس يشوفوها، تاخذ في الإتم على كل شخص شاف الشيء هذا، على كل شخص سهم على الشيء هذا، على كل شخص يمشي للفلان الفلانية أو يمشي للفلان ويبدأ يبتزه. شوفوا شوفوا قداش الشائعات هي توصلكم لجهنم. فاليوم تتفرج عادي على بنات الناس، غضوة تلقى أختك، لأن راهو يداير يلاقي، الدنيا دوارة يا جماعة الخير، الدنيا دوارة، مفيش حد راهو سالم منها، مفيش حد يقول لا أنا عارف، أنا إخواتي وكذا، واحد مع احترامي طبعا، أنا إخواتي عارف، لا أنت درت فاحشة ولا انشرت شيء ولا على بنت ناس ولا، خلاص غضوة تلقاها في الدنيا قبل الآخرة. فلهذا ردوا بالكم تصدقوا الشائعات، وردوا بالكم تساعدوا في نشر الشائعات، ردوا بالكم توصلوا لمرحلة القذف بالمحصنات، ردوا بالك تحكم على بنت ما تعرفهاش ولا ما تعرفهاش، ما تحكمش عليها،

الأشياء هذه، بطلوا من الأشياء هذه اللي تنشروا في الشائعات، بطلوا. اليوم واسعة غدوة ضيقة يا جماعة الخير، غدوة قبر قبر وتتحاسب عند ربي. وكل واحدة انشرت عليها أو كل واحد انشرت عليه أو كذا أخبار كاذبة وشائعات كاذبة حتتحاسب عليه وحيجيبك الله أمامهم. فشن منظرك أنت أو منظرك أنت قدام الشخص هو؟ شن منظرك ترى؟ قولوا لي شن منظركم بعدين يوم غدوة؟ كيف يبدأ عندكم صحة؟ نحن نقولوا بش نقولوا هاي الكلمة، تبدأ عندكم قوة يعني أنكم يعني تشوفوا البني آدم هذا اللي قدفتوه ولا اللي سبتوه ولا اللي شتمتوه وا وا وا وا. وأمام مني، مش أمام محكمة في الدنيا، مش أمام قاضي أو نائب نيابة أو نائب عام أو غيره، لا لا لا لا لا، أمام الله. الله شوفوه، اللي لا تخفى عليه خافية، يعلم ما بالصدور. أعتقد وصلت للموضوع اللي أنتم كلكم تعانوا منه، ومن الأشياء السلبية الموجودة على السوشيال ميديا، ومن الأشياء اللي للأسف الشديد للأسف الشديد منتشرة بشكل واسع، ومن الأشياء حتى هي اللي تعتبر من الأشياء السلبية في المواقع التواصل الاجتماعي، ضياع الوقت. الوقت ربي عطيك عمر معين، أجل معين، استغله في أشياء تفيدك، في علم، في عبادة، في صدقة، في في في هل بقى أشياء. تعلم إنك أنت ما تضيعش وقتك، لأن النت بياخد وقتك، بياخد وقتك. فلهذا يا جماعة الخير تكلمنا عن الأشياء السلبية. فأنا أصلا مش جاية باش إني مثلا نعطيكم مثلا كأوامر أو كذا، حاشا وكلا. أنا نقدم في برنامجي ونختار في برامج العناوين لتكون هادفة بحيث نطلع بنتيجة معينة. في النهاية أنا حتى أنا زيكم راه إنسانة مبتلية، مفيش إنسان كامل، مفيش إنسان كامل، الكمال لله سبحانه وتعالى، وكنا نغلطوا وكنا نتوبوا وكنا نرجعوا. لكن ما يجيش حد يحكم على نية حد، أو ما يجيش حد يقول له والله يا فلان أنت ما يقدرش نصدقك. ليش؟ شبحت مني؟ مش بحت منك شيء، لكنك عندي إحساس. لا، الله عالم بالنوايا، أنت مالكش علاقة بالنوايا، تدخلش في النوايا. ما هو أنت كل كلمة تكتبها ولا كل كلمة تقولها أو كل كلمة تكتبها أو تقولها الله سبحانه وتعالى يعلم بها، مسجلة في لوح محفوظ. فهمتوا؟ الإنسان ما يبي منا شيء في الدنيا هيارة، يبي الستر، يبي يكون بعيد عن المشاكل، بعيد عن الأجواء اللي نقوله إحنا اللي ما تستحقش، يجي يخدم خدمته زي الناس ويرزق ربي بالحلال ورزق الحلال ويرقد هو مرتاح. هيك يا ربي را تبي تقابل ربي؟ هيك بالطريقة هذه. اما بالنسبه للتانيين واللي نقول احنا الحابل في جره النابل والطالح في جره الصالح، و الله كفيل بكل شيء، الله يعلم كل شيء، يعلم حتى الداب، يعلم بكل شيء، يرى كل شيء، ولا تخفى عليه خافي. تمام، ولا تخفى عليه خافي. ابتعدوا عن المقارنات السلبية، ابتعدوا على التنمر الإلكتروني، ابتعدوا على الشائعات، ابتعدوا على ضياع الوقت، واستغلوا في أشياء ثمينة تستفيدوا منها. بح لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأي

الظن على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير في برنامج من القلب، وموضوعنا اليوم مواقع التواصل الاجتماعي وصناع المحتوى بين السلب والإيجاب بدون ذكر أسماء وبدون ما نخوضوا في أسماء ولا نوصلوا في أسماء، لا لا لا لا، بدون حنتكلموا على الموضوع بحذافيرة ولكن بدون ذكر شخصيات أو أسماء أو أي شيء. نأخذ فاصل قصير ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. إن شاء الله تكونوا فهمتوا واستفدتوا اللي قاعدة نقول فيه واللي نتكلم فيه. بالله يقول استفدنا، بالله يقول استفدنا. رضا الله غاية تقول هو يا ملوكة ما يوجعكش المحتوى هذاك، أنت وعقلك يوجعك إن جنسيته. موضوع آخر، موضوع آخر، موضوع آخر ما نبيش نطرقولي. مع احترامي رجعنا، أعطونا مكالمة.
1: ألو.
0: ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: ملك شيوخيتي ملك، والله كلامك مش استفدنا، مش استفدنا. انت علم، انت ربي بفتك علم.
0: شكرا بارك الله فيك.
1: الله يكملك بيك بعقلك، الله يحبك، الله ما معاش عارف حتى شن ندعيلك. قصدي وصلتي لنا رسالة، الله يفتح عليك، الله يبارك في البطن اللي حملت بيك، الله يبارك في البول يا رباه. خصني مش تعلمنا منك، تعلمنا واستفدنا وما زال نتعلمه منك. والله لا إنك معلمة، إنك استادة، ما معاش عارف حتى شن عبر لك.
0: والله حاشا وكلا، زيني زيكم قاعدة نتعلم في هالدنيا.
1: كلامك، كلامك جوهرة، كلامك جوهرة. بارك الله فيك، والله يرحم اللي رباك واللي إجاباتك واللي علمك. فهذا فخر لينا إن الليبية، ان شاء الله كل الليبيات هيك زيك انت، فهذا فخر لينا. والله فخور بيك.
0: شكرا. الله يعزك خي،
1: ما شافتهاش ام. فخور بيك للنهاية.
0: شكرا بارك الله فيك يا خي، بارك الله فيك. الله يعزك.
1: ونحيي اختي بنت كربولي على كلامها ذاك اليوم، الله يفتح عليها. وابوي محمد لاغا حتى هو حطيته على جرح، الله يبارك فيه وكل في اللي من يتبع فيك في التوك توك ولا في الفيسبوك.
0: بارك الله فيك،
1: الله يحفظك وربي يزيدك من العلم ونتعلمه منك.
0: شكرا، شكرا، بارك الله فيك.
1: وربي يحفظك والله يبارك فيك يا ملك وفي اللي رباك وفي اللي جاباتك.
0: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا، شكرا اخوي والله.
1: ما عادش تقولي ان شاء الله استفدت، وقولي استفدنا منك حتى ما رجعناش عليك، نسمع فيك بصمت وبسعادة وبي
0: بارك الله فيك.
1: تبارك الله ملاك، ما اسمك ملاك إلا ملاك.
0: لا بارك الله فيك. شكرا بارك
1: الله فيك. الله يعليك، الله يحفظك، الله يبعد عليك من ولاد الحرام
0: وولاد الحرام. اللهم امين يا اخي، اللهم امين.
1: ما شاء الله الناس.
0: لا لا لا، دلل اخي، دلل. مرحبتين بيك وشكرا على المكالمه وشكرا على كلامك الجميل اللي اخجلتني والله. لا ما انا ما عرفتش نقول، والله لا ما انا ما عرفتش نقول. بس احلى شيء في الموضوع انك انت دعيت للوالد والوالده، هذه اهم حاجه عندي، الدعوة للوالد والوالدة. يودي نعم نبه الدعوة، لكن الوالد والوالدة هذه أهم حاجة. فبارك الله فيك وجزاك الله خيرا على المكالمة الطيبة. بالنسبة لفادية تقول التنمر وصل بهم أنهم يعارضوا خلق الله في خلق الإنسان اللي خلقه في أحسن صورة، به لقوله تعالى وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. يعني وظيفتنا العبادة والعمل الصالح لا غير، لكن هيهات هناك القليل من يفهم السبب معيشته في هذه الدنيا. وكما تدين تدان في هذه الدنيا، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين، ولا تزر وازرة وزر أخرى. عيوش قول صحيتي أستاذة على المواضيع المهمة من واقع مجتمعنا. يا ويل الناس من الناس ويا ويل الناس من الله. حقيقة نقل الكلام والإشاعات والغيبة والنميمة، في ناس تخدم مجاملات في توصيل تخدم مجانا عفوا في توصيل المعلومة اللي تحصل منها في ذنوب فقط، تشوفها في شمعة الناس وتكره فيها ناس لأنها ما تقدر تكون زيها. سبحان الله، الرجوع لله. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. تحياتي عيوشة، شكرا. صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل اللي بين. شكرا، أحلى مساء النور والسرور استاذة ملك. شكرا بارك الله فيك صبري، أحلى ناس. شكرا، شكرا بارك الله فيك. جماعة التيك توك أهلا وسهلا بكم، مساء الخير جميعا. حاولوا نقروا تعليقات بس. بيكا يقول من راقب الناس ما تهمن. محمد يقول ربي يحفظك يسعدك. شكرا، شكرا بارك الله فيك. ملاك إعلامية شرفت ليبيا. شكرا، شكرا بارك الله فيك. زمان ربي يحفظك ويسعدك يا رب. شكرا يا زمان بارك الله فيك. شاكر جنينة مؤدبة، شكرا بارك الله فيك. معلوم يقول صدق، صدق ربي يحفظه. شكرا، شكرا على تعليقاتكم الإيجابية. شكرا لأن أنتم قاعدين تشاركوا في هالحلقة هذه وخذت من وقتكم. فادية تقول دمتي متألقة، أنت من الناس اللي ترفع لها القبعة في كل محتوى تقدمي فيه، فكل عنوان حلقة تلامس قلوبنا، دمتي بخير وفقك الله فيما يحبه ويرضى. شكرا شكرا، بارك الله فيك. سفيان يقول إن شاء الله ربي يوفقك ويسعدك يا رب ويرزقك بدرية صالحة. شكرا شكرا رياض، في رعاية الله وحفظه. شكرا يا رياض، شكرا لكل من كتب تعليق. نجو للفقرة الثانية. الفقرة الثانية، من هو صانع المحتوى؟ من هو صانع المحتوى؟ صانع المحتوى يا جماعة الخير مش بالضرورة يكون إنسان مشهور، أي شخص يقدر ينشر فكرة أو ينشر في معلومة أو فيديو أو رأي بشكل مستمر يعتبر صانع محتوى. ركزوا في الكلمة، بشكل مستمر. صانع المحتوى مش بالضرورة يكون عنده أعداد من المتابعين أو أرقام من المشاهدات والتفاعلات، لا، كل إنسان يقدر أنه يكون صانع محتوى، ولكن بشرط أن يكون المحتوى إيجابي، بحيث أن كل شخص فينا يقدر أنه هو ينشر فكرة معينة، نظرية معينة، معلومة تفيدنا، فهمتوا؟ أو فيديو يفيدنا في حياتنا، أو رأي يفيدنا، مش يسبب فتنة، مش يسبب فتنة بين الأطراف، لا، هذا كلهم يعتبروا صناع محتوى، لكن بشرط أنه هو ينزل بشكل مستمر، يعني ما يستناش أنه هو يستنى في المشاهدات والمتابعات لا لا لا لا، هو يستنى في حد يقرأ هالشي هذا ويدعي يقول ربي يسترى اللي نزل هالشيء هذا، فهمتوا؟ فكل محتوى ينشره يترك أثر، زي المعلم مثلا، أعطيكم أبسط مثال. إحنا في المدارس قرونا أساتذة وأساتذة ومعلمين ومعلمات داخل الفصل، كنا شني نستفيد منهم، ناخذ منهم في المعلومة، لو ما استفدناش منهم ما وصلناش للمكان اللي إحنا فيه توا حاليا، سواء أنا أو أنتم، كويس؟ كاد المعلم أن يكون رسولا. فالمعلم عنده رسالة، الرسالة الحقيقية شن هي؟ إن يطلع جيل متعلم، جيل مثقف، هذه هي رسالة المعلم الحقيقية، فهمتوا؟ هذا مثال. نعطيكم مثال آخر، مثل المذيع أو المذيعة أمام الميكروفون أو المايك، كل كلمة لها تأثير، لكن بشرط أن يكون المذيع أو المذيعة ينقل في معلومة إيجابية فها فائدة تستفيد منها، فهمتوا؟ نشر الوعي، نشر الثقافة، هذه هي رسالة المذيع أو المذيعة الحقيقية أو الإعلامي أو الإعلامية، هذه هي الرسالة الحقيقية. ما يجينيش حد يقول لي لا والله لا، الرسالة الحقيقية هو نشر الوعي، نشر العلم، نشر الثقافة، نشر المعلومة الصحيحة، نشر المعلومة الإيجابية، مش نشر المحتوى السلبي أو المواضيع السلبية أو الأشخاص السلبيين أو المحتويات السلبية، نجيب ضيف نهدرز معاه، لا، المذيع والمذيعة عنده مسؤولية، هو مرآة ولسان ناطق على الجمهور، لازم يكون هو قد هالمسؤولية هذه، لأن كل كلمة يطلعها منه كل كلمة لها تأثير، فهمتوا؟ لأن المتابعين ما همش رقم يا جماعة الخير، المستمعين اللي يسمعوا فيها حاليا ما همش رقم، كل شخص حاليا يسمع فيها سواء مواقع التواصل الاجتماعي أو التيك توك أو الفيسبوك نفس القصة، ما همش مجرد أرقام، هم أشخاص ليهم رأي، ليهم قرار، وهكذا. وراء كل شاشة حاليا، وراء كل شخص توا حاليا عندي أو عند أي شخص، إنسان يتأثر ويقلد ويقتنع، يعني أنا توا حاليا موجودة على الفيسبوك والتيك توك، أنتم خلف الشاشة صح؟ تمام. أنا نقدر توا بكلمة واحدة نأثر عليكم، سواء بالإيجابي أو بالسلبي، فهمتوا؟ وأنتم تقدروا تتأثروا وتقتنعوا وتقلدوا، ويفضل دائما أن احنا نقلدوا الأشياء الإيجابية والناس الإيجابيين، الناس اللي عندهم رسالة واضحة، رسالة حقيقية، رسالة مش غاية منها ترند معين، نقول احنا شهرة معينة، لأن الشهرة ممكن تنشهر في يوم بس ينسوك الناس، لكن لما تكون عندك قيمة إعلامية وقيمة علمية وقيمة مهنية حتنشهر مع الوقت وتبدأ عندك شيء في يدك يستفيدوا منه الناس، فهمتوا؟ لكن الإنسان اللي ما عنده شيء وما يملك شيء ويقدم في محتوى كويس وعنده ناس يتابعوا فيه، انتم شو بتستفيدوا منه؟ مش هتستفيدوا منه شيء، لأنه هو مش هيعطيكم ولا معلومة فيها فايدة ولا موضوع فيه فايدة، بس موضوع نحكي على فلان أو نحكي على فلانة، نحكي على موضوع معين، نحكي إننا باش ننشر الفتنة وغيرها وغيرها، الأشياء هذه معروفة يعني، فهمتوا توا؟ فدي ما اختاروا الإنسان اللي يدعو للصلح، يدعو للسلام، يدعو لأشياء هادفة يا جماعة الخير. إن شاء الله وصلتكم المعلومة، ناخد فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم بعد هالفصل القصير لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3. جماعة المستمعين مساء الخير عليكم جميعا، أمسية طيبة مليئة بالخير. وأيضا جماعة التيك توك والفيسبوك ما ننسكم، مش حتى أنتم لكم فضل في نجاح هذا البرنامج. بح احكينا مواقع التواصل الاجتماعي المحتويات، ما حكيناش على اشخاص، حكينا على محتويات. بح من الاشياء اللي لازم ناخدوها، من اشهر النماذج اللي لازم ناخدوها بدون ذكر اسماء، انا حاولت اليوم ما نذكرش ولا اسم، كويس؟ من اشهر النماذج ان في يوم بدا شاب عادي يصنع في فيديوهات بسيطة، بعدها استخدم شهرته في اعمال خيرية. ركزوا معايا، كان الشاب هذا مكالمة، يلا اعطيني مكالمة. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمسية طيبة إن شاء الله يا أستاذ الملك محمود.
0: مرحبتين أستاذ.
1: لكل من يستمع.
0: يا مرحب يا مرحب.
1: لكل من ذي صلة وعلاقة بغزو السرايا.
0: بارك الله فيك.
1: كنت على أدوين سمع التليفونات وضحت حاجات.
0: إيه يا عم يا حمد، إيه.
1: كيف حالك؟ باهي شي حال؟ صحتك
0: باهي الحمد لله. شي حاجة؟
1: ربي يعطيك ببالك إن شاء الله يا رب العالمين. تتمني
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
1: خلق لك شغلك إن شاء الله رب العالمين.
0: ان شاء الله.
1: وما يده يعني في طريق لما نقول احنا النجدين الباهي والشين، لكن سامة ربي تربعت الشاي، لان هذه يعني شو نقولها السوشيال ميديا ولا شو اسمها، هذه في من الناس رايحة شفنا في توصيل، وفي حتى يشي في البحر في البحر ويشي يبيع في البحر وحتى في البحر، وفي مثلا توزيني اللي في 86 كحجز، هذه عندي واحد في باريس غدكاي تعرفين وقت بالأربع ساعات بشراج المكالمة في البريد المركزي وخلص 27-8 جنيه وما كانوا يشبكني الوزباتة تواه ما شاء الله. لما نتكلم عندي حد بيمشي حشاكم مريض وضعته وما كذا بالصوت والصورة وفهمتي وشين يأكل وشين يدير ويشبحني، يعني والله الحمد لله دي حاجات ميزة كويسة، لك عني لازم نشوى الطريقة الصحيحة لما تطلع ناس على ديننا وعلى حياتنا دي وعلى أدبنا وأخلاقنا، ففي جوانا يعني هذه حاجة توا يعني حاجة كويسة، أو توا في حتى الناس اللي توصل فيها عمل التوصيل صدام محتضة ويوصلوا كذا وفي جوانا مستردين منا روادايا على قوت واحد وهذا اللي بقول إن شاء الله
0: بارك الله فيك.
1: عندي حاجة كذبة ولكن بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك.
1: يرحم والديك.
0: يرحم
1: والديك. وماذا بين نعطوش للصغار يا عمر سنتين وثلاثة رغم الضرر هدايا.
0: صحيح.
1: لأن فيه كربون وفيه رصاص وفيه واحد مش انت يعيبك يبكي والله كذا تمدي لها بكى التليفون يضل يلعب بيه نيني ويدير فم ويدير فدنا، وحتى التليفون أو ما يحطش قلود الجنب الجيه بك انت على سوريا مبارا لأنك يتل على القلب. وهذا اللي نعطه وبارك الله فيك.
0: الله يعز.
1: السلام عليكم وليكم سعيدة جميع جميع والمستمعين.
0: شكرا شكرا بارك الله فيك عمي محمد على المداخلة الجميلة. طبعا عم محمد طبعا واضح عليه إنسان كبير في السن، ربي يعطيه الصحة وعطيه على قد فهمه وعلى قد درايته وعلى قد ما يعرف. احنا هذا هو اللي نتمنوه، يعني الواحد يشارك حتى ولو كان عنده دراية بسيطة، يعني في النهاية كل واحد يكمل في الآخر. فبارك الله فيك يا عم محمد على المداخلة الجميلة. خفير يقول المقارنة المستمرة مع حياة المثالية للآخرين قد تؤدي إلى الإحباط والاكتئاب الجانب السلبي. أتفق أتفق. دكتورة مليك أهلا وسهلا بك، مرحبا. لكل من التحق بنا حابة نقول لكم على القصة مكالمة قبل القصة.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يا مساء الخير والياسمين، كيف حالكم؟
0: الحمد لله، كيف حالك يا صبري؟
2: وبناء بالله ربي يحفظك ويهنيك وبعد كل الشرار الله مدينة مهلية وعطينا في العافيه، اللهم صل على حبيبنا صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم امين يا رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك
2: عليك. موضوع الحلقه القلي والقالي على الهاتف، وموضوع الحلقه الفاتت قلت لي انت قلت لي شنو تاع توش البلد تاع الرسل الأنبياء أيوب لما وين في الحوت شايف أنت تحسبين وين لما قلت أيوب أيوب فص الحوت قال يجي فص الحوت 40 سنة والله 60 سنة إيش عليه بالضبط
0: يونس يونس يونس يا يونس ها يونس هذا يونس اللي في بطن الحوت يونس
2: ها
0: سيدنا يونس
2: باين هم اللي
0: كانك تتلخبط
2: الحلقة الفاتت لا سوى بتاع اليوم ما بداش انت عشان صناعة المحتوى تحوال شنو تقول تعني
0: أنا نقول لك احنا نتكلموا على التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو نت باهي بصفة عامة كويس كيف انه هو يأثر سلبي ويأثر ايجابي حلو فهمت توا
2: كيف يعني كيف
0: ها يا صبري دعاية ولا شنو في شنو دعاية يا صبري احنا تو فاتحين دعاية اعلان احنا توا صبري ركز معي اخي ركز معي ركز معي ركز معي احنا نتكلم اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي سواء كانت تأثر علينا كسلبي أو إيجابي يعني فيه ناس
2: تتبع سلبي لا بعد ما تسوي بعد 2011
0: غرت على بهي جاي غرت على جاي تو أنا
2: قبل من قبل تبع في البيت
0: يا ودي غرت
2: من قبل التورة
0: غير أسمع أسمع شن دخل هذا في هذا أنا تو نتكلم في موضوع ما تدخلنيش في دغاريق أخرى يا صبري أسمعني
2: معاك واحدة واحدة لا بتخفي
0: أسمعني تبغى اسمعني يا صبري اسمعني كيف انت تو اسمعني قاعد نوصل في المعلومه انا باهي
2: ده.
0: انا قلت لك كيف يأثر علينا كيف يعني بمعنى ان في ناس تنشر في اشاعات كويس في ناس تنشر
2: في تقول فيا والله في مصدق نقول لك ده ما يصدقوش يصدقوا في الفيس ويصدقوا كذبوا فيا نقول يا فلان كذا كذا شيء ورا عجل الدين ولله راي مش ليني راي شيء صار كذا بيصير كذا يا بني آدم شيء الفيس هو اللي قال النت هو اللي قال يا طيق القال يقال لهم
0: صبري شربت قهوتك اليوم
2: نو كافي تي معك شاي بس
0: أوكي معناها شاي تقيل هلبة يا صبري اليوم
2: لا شاي أحمر خفيف نعنع بس ما غير من شرباش
0: شكرا
2: شاي أحمر منعنع أني هما تعصنا المحتوى يقول لي في فلوس أنا مش معش أني هو التليفون يجيب فلوس التليفون ياخذ فلوس دردار يقولك النت تم الرصيد تم ما تبعش لي يقول لك هاك تبعت خطا ولا باكو جيت ما بيش يقولك ولا حلو تصوص يعني انت دينار مش يقولك اني رابع مليون والله 100000 انا يعني ما قاعده توا انا راه بتاع واحد تليفونات واحد انا من 2001 من 2001
0: باهي
2: والفيس من 2007
0: باه كويس حاجة باهية
2: وكل وعندي 20 فلوس ديري صابي من التعي هذا يريح خذني غيره
0: أعطيك الصحة يا صبري أعطيك الصحة غيرت الموضوع أو غيرت
2: بغير شيء يعني قلت لي الفيس قلت لي التليفون واحد أو صناعة المحتوى هما الوهميين يديروا في كذا أنا ما يمشيش معي يعني خصوص المخ إذا قلت لي منهم اللي كان في دولة تمصى منهم ما فيش هذا ما يمشيش معي يعني حارق أعصابي
0: اسمعني صبري صبري
2: وصلت المعلومة
0: باهي بخا وصلت المعلومة والله وصلت الناس
2: حتى كل أهلك كل اللي يحبوك وبعد كل المنافقين والمنافقات والحاسدين والحاسدات
0: اللهم أمين
2: يا رب العالمين اللهم هدينا في من هداك طيب السلام عليكم
0: تسلم ياها صبري شكرا شكرا على المكالمة يا صبري بارك الله فيك صبري اليوم ما شاء الله عليك الحق طيب بارك صبري كلهم يحيوا فيك ما شاء الله على موقع التواصل الاجتماعي حدث ولا حرج عموما على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم على 092-150-59-99 092 عودها آخر مرة 150-59-99 في انتظار مكالمتكم قلنا قبل ما ناخذ المكالمة أخونا صبري تكلمنا على من أشهر النماذج اللي لازم يحتذى بها أو النماذج اللي ماشيين على نفس المنوال أن في شخص أو شاب عادي يصنع في فيديوهات بسيطة بعدين انشهر هو الشخص لكن شنو استخدم؟ استخدم شهرته في أعمال خيرية زي بني أبار فهمتوا؟ زي بني آبار المياه، تبرع بملايين الدولارات، ساعد آلاف المحتاجين. شفتوا كيف؟ كان شخص بسيط ربي ألهمه وساعده ونور بصيرته واستخدم شورته بما ينفع الغير في أعمال خيرية ومساعدات خيرية، والأشياء هذه منك لله في ميزان حسناتك. قد ما تدير فيها أعطي أعطي على 092-150-59-99 092-150-59-99 هذا رقم الهاتف. رسالة الشخص هذا شن كانت؟ المحتوى ممكن يحقق نجاح وفي نفس الوقت يساعد الناس، هذه هي رسالته الحقيقية. الشخص هذا يعتبر في شهرته ومحتوى يحققوا في نجاح وفي نفس الوقت يساعدوا في الناس، وهذا هو النموذج للتأثير الإيجابي اللي لازم احنا نحتدى بالشخص هذا أو الناس اللي ماشي على نفس السياق. هي من الأشياء الإيجابية والأشياء الجميلة في مواقع التواصل الاجتماعي اللي نشد على أيديهم صراحة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا لكل من التحق بنا. شوفوا بس الفيسبوك أكيدة، دقيق دقيق صبري. أحسنتي، ربي يعاونك ويسعدك ويوفقك ويحفظك يا ملوكة. شكرا رحاب، مساء الورد مساء النور، أهلا وسهلا للجميع. شكرا شكرا شكرا. بح خلوني نكمل ولا ناخذ فاصل؟ ناخذ فاصل يلا.

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام، وتكلمنا على قصة الشاب الذي يحتذى به. نجوم من الشخصيات العالمية اللي تعتبر حتى هي من بدون ذكر أسماء طبعا الهادفة، كويس، من النماذج المؤثرة اللي قدم في محتوى عن القيادة وتطوير الذات. من هم هما الناس الأكاديميين، الأساتذة الأكاديميين والمتعلمين اللي قدموا في القيادة تطوير الذات، تطوير الأفكار، فهمتوا؟ وفي ناس حتى هم فئة أخرى اللي يساعدوا في ملايين الناس المحتاجة على تحسين حياتهم، زي هالبرامج نعرفوها بدون ذكر أسماء وشخصيات، سواء كانت إعلامية سواء كانت أشخاص عادية، مجرد شخص عنده محتوى معين. ومن الشخصيات النماذج المؤثرة عفوا اللي قدم في محتوى عن الدراسة وإدارة الوقت. في ناس بتقول لك دوا فاضية إدارة الوقت، دوا فاضية، لا مش دوا فاضي، إدارة الوقت مهمة جدا. عندنا مكالمة، يلا. السلام عليكم.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
1: كيف حالك ملوك؟ شو أخبارك؟
0: باي الحمد لله، شن حالك أنت؟
1: والله بخير ونعمة، كل سنة وأنت طيبة بمناسبة عيد الأضحى.
0: مبارك فيك، كل سنة وأنت طيبة وينعاد عليك بالصحة والسلامة يا رب.
1: أجمعين يا رب، إن شاء الله تقبل الله منا.
0: نقصيلي الصوت اللي جنبك لو سمحتي.
1: أيوه،
0: نقصيلي الصوت اللي جنبك.
1: أيوه
0: نسمع فيك، نسمع فيك، نقصي لي الصوت بس.
1: اي والله نقصت.
0: نقصي لي الراديو اللي جنبك او التليفون او اي شيء.
1: نقصت، نقص على الاخر
0: في صدى. يلا تفضلي، تفضلي. مين معاي قبل كل شيء؟
1: معك زينب، شاركت معك في رمضان.
0: اوه زينب، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا،
1: اهلا وسهلا.
0: الحمد لله يا زينب. زينب سمعتي موضوع الحلقه؟
1: ايه، تتكلمي عن النت وعلى الفيس وعلى
0: ايه؟ قولي لي، هاي اعطيني.
1: والله هو الفيس بعمة ونقمة نفس الوقت. ايه، في تتعلمي منها حاجات ثقافية هكذا تقفي. ايه والله تعلمت منها هلبا حاجات، يعني هو فيه سلبي وفيه ايجابي.
0: كويس،
1: ايه وانت تختار،
0: انت تختار
1: تكلمي جماعات
0: وين تحب تحط رجليك.
1: ايوه عليك نور.
0: ايوه
1: تبي في المعلومات العامه، معلومات دينيه، اشياء منزليه، حاجات هيك طبخ ديكور، والله استفدنا منها. قلت لك هو سلبي وايجابي نفس الوقت.
0: والله صح يا زينب، الانترنت سلاح ذو حدين، وكل شخص وعقليته، وكل شخص واخلاقه.
1: ايوه انت تعرفي كيف تتصرفي، كيف تتعاملي معه. لا انت تعاملي، وحتى افراد الاسره اللي عندك ما صغار في السن اللي ما تراقبيهم وتشوفيهم. مش تبني انت لاهية في دبيه الحوشه، وفيني حتى تهدرس وتعطي التليفون هاك برا عليا، برا برا غرس وقعد نهدرس. ما تندريش انا وين يخش عيلك.
0: ما لأن ما فيش مراقبة وما فيش توعية وما فيش هالباشيارة. يارا سامحيني،
1: ما فيش يبقى يطلع هاك هاك برا، تحط له مثلاً على رسوم هكي ولا حاجة، هو مرات ونت عارفين أبسط لقمة تصفيها تطلع لك الشيء كله.
0: صحيح صحيح، بارك الله فيك.
1: والله استفدت منه يعني، حق لأننا في حاجات استفدت منه.
0: إن شاء الله دائما تستفيدي منه يا زين.
1: والله السواء ثقافية علمية منزلية تدبيرية، والله استفدت منها هالحاجات.
0: إن شاء الله دائما تستفيدي منها يا رب.
1: تحياتي لكل المستمعين.
0: تحياتي لك يا زين.
1: كل ثلاث أنت،
0: كل أحد، أحد وثلاث وجمعة.
1: جمعة؟ لا الجمعة مش مناسبة، غيري.
0: نغير على خاطرك يا زين، بحاطر.
1: لا لا جمعة والله صافي، الزيارات العائلية واحد.
0: باهي سمعيني.
1: لا لا لا الجمعة مش مناسبة.
0: غير سمعيني، اسمعيني، استهدي بالله، استهدي بالله يا زين.
1: ونعمة بالله.
0: باهي كويس، انت عندك الأحد والثلاث، كويس.
1: الجمعة.
0: الجمعة حتى ما لحقتيش عليها، حتى كم ما لحقتيش عليها يا ودي، عادي عندك لحد وثلاث. لا ماذا بيك، ما أنا ماذا بيك تبي تسمعيني، يعطيك الصحة. خلاص يا زين با يا زينب شنو نديرو إعادة، نديرو إعادة. والله هو نقول لك علاش أنا أخذتها أخذتها باللي يناسبني، عرفتي؟ لأن أنا نشتغل أصلاً في الأساس، فهمتي؟
1: لا لا عندك حق.
0: فساعدوني ساعدكم، بارك الله فيك يا زين. بارك الله فيك.
1: يبدأ برنامجي
0: يبدأ الساعة 6 وينتهي الساعة 8.
1: الله يبارك، والله كيف فتحتني من الأمان.
0: يا مرحبا بك زين، مرحبا بك، نورتني.
1: مرحبا بك، تحياتي لك.
0: تحياتنا لك، شكرا شكرا، سعدني جدا تواصلك. شكرا شكرا لكل من حاب يتواصل معنا على 092-150-59-99 092-150-59-99. الشخصيات العالمية اللي قلنا لها من النماذج المؤثرة اللي تقدم في محتوى عن القيادة وتطوير الذات، اللي تساعد في نقول احنا الملايين من الناس على تحسين حياتهم، اللي قدموا في محتوى عن الدراسة وإدارة الوقت، هادهم كيف استعملوا التواصل الاجتماعي، منصات التواصل الاجتماعي استعملوها لنشر المعرفة بدلا من نشر الجدل والتفاهة حشاكم. فهذا هم الناس المتعلمة، هذه الناس اللي عندها رسالة حقيقية، رسالة هادفة، اللي تنشر في المعرفة، العلم والمعرفة والثقافة. بح المواضيع الهادفة يا دكتورة ملك، ايه من المواضيع الهادفة. عموما يا جماعة التيك توك اكتبوا لكم الرقم توا حاليا تبتينا، هما اللي حابين يتواصلوا معانا على موضوع الحلقة لليوم في الفقرة انتهاك الخصوصية والاحتيال. ايه غفر. الفقرة الثالثة وهي تأثير السلبي لبعض صناع المحتوى. احنا كنا تكلمنا عن الحاجات الإيجابية، فأكيد الحاجات السلبية بعدها. للأسف في نوع من المحتوى يعتمد على شني؟ على الاستفزاز. ركزوا معي، في ناس تقدم في محتويات تعتمد على الاستفزاز، تعتمد على نشر الخلافات، تنشر أيضا في المقالب المؤذية، وأحيانا في محتويات استعراض حياة غير واقعية، وأيضا من الأشياء السلبية السعي وراء المشاهدات بأي ثمن، حتى أنك أنت ترخص نفسك، حتى انك انت تنزل نفسك، حتى وانت بلاش، لانك انت تعتمد على المشاهدات وتجري على المشاهدات باي ثمن، باي ثمن، مرات بالقذف، مرات بالسب، مرات بالشتم، مرات تتكلم على شخصية معينة او شخصيات معينة، تسبب جدالات بين الناس، خلافات بين الناس، نشر الفتنة، نشر اخبار كاذبة، اشاعات الى ما ذلك، ظواهر سلبية، هذه كل ثقافة غربية، حتى هي ثقافة الغربية هذه عاد كيف عاد الثقافة الغربية، لما تنشر ثقافة غربية تنشهر، فانت قاعد تنزل من نفسك او قاعد انت تنزلي من نفسك، مش بس تنزلي من نفسك انت، انت بتحصلي قيمة او بتنزل من نفسك حتى انت، يعني حشاكم طبعا والناس اللي قاعدة يسمعوا فينا حاليا، تنزلوا من نفسكم وراء المشاهدات وراء الاشياء المادية. عمر يقول بعض صناع المحتوى يلجأ الى الاثارة والجدل والسلوكيات غير اللائقة لجذب المشاهدات. اي والله فعلا اتفق. المشكلة أن في بعض من الشباب يعتقد أن النجاح مرتبط فقط بعدد المتابعين، يعني عنده 5000 معناه عنده متابعين، عنده 16000 مليون كذا عنده متابعين. فبعض من الشباب من الفئتين يعتقدوا أن النجاح مربوط بعدد المتابعين فقط، بينما النجاح مربوط بالقيمة اللي عندك، مربوط بأخلاقك، بتربيتك، بعلمك، بثقافتك، هذا هو النجاح. أما عدد المتابعين مش مش مش شرط، مجهول، بس الغالب السوشيال ميديا في الواقع لنا واخدين من واقع خلاف تشهر حتى يجد المتابعين. قيمة النظافة إيه، وهذه قليلا جدا يا محمد، بينما الحقيقة زي ما قلت لكم القيمة اللي هو أهم من الشهرة، الجوهر والأثر، إنك أنت اللي تخليه لنفسك بعلمك بثقافتك بأخلاقك بتربيتك، أهم من الأرقام، أهم من المتابعات، أهم من المشاهدات. لأن ممكن تكون أنت عندك مليون متابع وما تخليش وراك أثر حقيقي، وممكن عندك 1000 متابع أو أقل، ممكن تغير حياة الناس، ممكن تخلي الناس تدعي لك بالخير، الناس تفكرك بالخير، الناس تعلمت منك شيء، والشيء هذا إيجابي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك؟ كيف حالك؟
0: الحمد لله. أم زياد، أم زياد تي وين؟ الصوت نعرفه نعرفه.
2: ربي يبارك لك إن شاء الله. كيف حالك؟ كيف حال عويلتك؟
0: الحمد لله. يا أم زياد عندك علم، نميزك بمليون أنت، بالمليون.
2: ربي يحفظك، هذا من ضغط، ربي يحفظك إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أم زياد كيف حالك؟
2: بحي والله الحمد لله،
0: إن شاء الله طيبة يا رب،
2: وعطيك صحتك وكيف حال عائلتك. انا والله الا زينب قالت لي، راهو قالت لي افتحي قناه السرايا، راهو
0: ملاك موجوده،
2: ملاك موجود، راهو في برنامج تبي انت اللي في تو ملاك هلبك في بادية.
0: الله.
2: قالت لي يوم الثلاثاء والاربعاء. هذه زينب هذه اختي اللي ما جبتهاش امي.
0: يا بالجوده بيك وبها، ومرحبتين بيك وبها،
2: بارك الله فيك. وموضوعك عنت، يعني
0: عنت هاي تفضلي.
2: هو نكبة وهذه أنا يعني بنتي لما دارت المشروع عنت يعني كله، بس احنا المشروع متاحها وأنا وياها أول بأول، يعني هو نكبة مش نكبة يعني، عرفتي؟ وبدأت توا شنو يديروا لك تو في الفيس وهيك، شنو يديروا لك؟ يديروا لك سؤال يعطوك هيك، أنا طبعا في رياضيات نحب الرياضيات، نحله بعد ما نحله يديروا لي أنت يا أم عماد، أم عماد زيادة، يعني أم عماد راك رابحة هيك وراك رابحة، ما عرفتش حتى كيف نمسحهم. هذه نكبة هذه تعتبر.
0: يعطيك الصحة
2: وصحتك أنت، بحال يونس وبحال العويلة.
0: والله الحمد لله كويسين بخير، والله بخير.
2: ربي يحفظك وإن شاء الله دوم، وإن شاء الله ما نفقتش هالصوت. هو
0: تسلمي
2: وسلامي كل من يخش.
0: ايه ام زياد، ام زياد
2: نعم.
0: برنامجي يوم الاحد وثلاث، ركزي معي، لحد وثلاث وجمعة،
2: وجمعة
0: وثلاث وجمعة، نفس التوقيت من 6 ل 8،
2: من 6 ل 8. ربي يحفظك وان شاء الله. هدايا مش بنسجلها في ورقة، سجلتها في قلبي.
0: يا الله يا الله. كيف اقول لك سجلتي في، شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك يا أم زياد، شكرا. الله رجعوا أيامات المستمعين الأوفياء، والله نفرح لما نسمع بصراحة، يعني لما نسمع المستمعين اللي كانوا يسمعوني سابقا نفرح نفرح، لأنه والله أوفياء بجد بجد أوفياء، يعني يدوروا فيك. يعني إن شاء الله ربي يحفظكم كلكم اللي تسمعوا فيها، واللي غايبين واللي حاضرين، ربي يحفظكم. أما بالنسبة للناس المتابعين لهنا والناس الموجودة لهنا، بالجودة جنات نورتي، بالجودة لكل من جاء في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، مرحبتين بكم حتى أنتم، وبالجودة بكم، بالجودة بكم. بح في أيضا من الشخصيات الليبية بدون ذكر اسم يقدم في محتويات هادفة. استنى شوية بس، عمر يقول البعض المؤثرين يتحدثون في مجالات لا يملكون فيها الخبرة، وهذا يؤدي إلى انتشار معلومات خاطئة. كارثة هذه كارثة. يعني منحبش مثلا نفتي في حاجة ما نعرفهاش أو ما نفقهاش فيها، وانتم كونوا وكي حتى انتم شيء تتكلموا فيه، هي ما هيش هدرزة. مرات حد يسمع منك معلومة ياخذ عليها، شكرا يا جنات. في ليبيا أيضا في نماذج إيجابية في الإعلام والتوعية وريادة الأعمال في المجال الإعلامي، من الشخصيات الإعلامية المعروفة، الناس القديمة، الناس الجديدة، حتى هي في ناس ينعدوا حتى هم مع احترامي لكل الناس الموجودين في المجال الإعلام، مع احترامي لهم طبعا، في ناس فعلا موجودين بدون ذكر أسماء، لو بنذكر أسماء بيزعلوا مني الباقيين يعني. كويس. حتى في من الصفحات الموجودة على المواقع التواصل الاجتماعي، المبادرات الليبية الشبابية اللي فيها محتويات للقراءة، ريادة الأعمال، العمل التطوعي، التنمية البشرية، التوعية الصحية. والجميل إن هالمبادرات هذه كلها تنطلق من الشباب، هدفهم شني؟ خدمة المجتمع. شفتوا كيف؟ شفتوا؟ هذه كلها هدفها إن هي تخدم المجتمع. زي القراءة، في صفحات، في مبادرات ليبية شبابية تقدم في محتويات هادفة، تعلم القراءة، ريادة الأعمال، العمل التطوعي. فهمتوا؟ أيوة. فهذه من الأشياء حتى هي الجميلة اللي تعتبر إنها موجودة، والتنمية البشرية، التوعية الصحية، كلها تنطلق من الشباب، من الفئتين، البنات والولاد. فأنا فعلا الناس هادم ليهم قيمة وليهم هدف في خدمة المجتمع. تمام. هذه من الأشياء الجميلة. ناخذ فاصل قصير ونرجع.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هالفاصل القصير، مرحبا بكم جماعة المستمعين. طبعا في مجموعة كلموني، في مجموعة لي من شهر رمضان ما سمعت الصوت، وإن شاء الله المانع خير يا رب. وأي حد من جماعة المستمعين عنده أرقام المستمعين بلغوه، لأنني حابة نطمن عليهم أمانة. وبالنسبة لجماعة التيك توك والفيسبوك، بارك الله فيكم جميعا على كل كلمة تقولوها، كويسة ولا مش كويسة، كويسة ولا مش كويس، ركزوا معايا، بارك الله فيكم على الكلمة الكويسة والمش كويس. من القصص أيضا بدون ذكر أسماء، بدون ذكر أسماء، شاب ليبي كان يقضي في معظم يومه في مشاهدة الفيديوهات القصيرة. كل يوم يقول 5 دقائق فقط، لكن 5 دقائق هذه تتحول لساعات، ساعة، 2، 3. تأثر بالمقارنات، بدأ يحس إن حياته ناقصة، إلى أن قرر إن يغير حياته ويغير عاداته. خصص ساعة فقط للسوشيال ميديا، واستغل باقي الوقت في تعلم التصميم أو تعلم في مهارة معينة. اعتبرها القصة عليك وعلي وعلى أي حد. بعد سنة بدأ يشتغل بشكل حر ويحقق في دخل من مهارته ومش شيء لتعلمه. فالمشكلة مش في المنصة نفسها، مش في منصة التيك توك أو الفيسبوك، المشكلة في طريقة الاستخدام. فهمتوا؟ المشكلة في طريقة الاستخدام. فكان كل واحد منا تعلم، ابتعد على المقارنات، ابتعد على السلبيات، حتتغير حياته للأفضل، حتتغير عاداته للأفضل. لو اشتغل في مهارات معينة وتعلم أشياء معينة واكتسب خبرة معينة، حيستفيد منها وحتدخل له دخل بتعبه وجهده وعطاءه. فالمشكلة مش في المنصة، مش نيش حد يقول لي لا السوشيال ميديا، لا، في أشياء إيجابية، فأنت كيف تبي تستعملها وكيف تبي تستخدمها وكيف تبي تطور نفسك فيها، وش انت بي تنشر فيها، وش انت بي تنزل فيها، وش انت بي تعلق فيها. فأنت محاسب على كل دقيقة موجود فيها، على كل تعليق كاتبه، على كل تصرف درته. عليك الدنيا اليوم واسعة غضوة ضيق. في الفقرة الرابعة من برنامجنا، من عنوان الحلقة لليوم، مواقع التواصل الاجتماعي صناع المحتوى بين السلبي والإيجاب، كيف نقدر نحمو أنفسنا من ظواهر سلبية، من أشياء سلبية. ردوا بالكم وتصدقوا كل ما تشوفه، أي شيء تشوفه في النت رد بالك تصدقه. تبي جو قولوا لي حتى أنتي. نعرف. تابع الأشخاص اللي يضيفوا في قيمة، ديما خلي عندك ناس يضيفوا لك، يضيفوا لحياتك، يضيفوا لعقليتك، يضيفوا لطريقة عملك، لطريقة تعاملك. هم الناس تبعهم، تبع الناس اللي يضيفوا في قيمة أخلاقية، علمية، تربوية، إلى ما ذلك. تبع أشخاص اللي يضيفوا قيمة. حددوا وقت يوميا للاستخدام، ساعة، ساعتين. حاولوا مش كل يوم أو كل ساعة وانتم على النت، حاولوا تنقصوا منه، حددوا أوقات معينة للاستخدام. ما تقارنوش حياتكم بحياة الآخرين، ابتعدوا عن المقارنات. ما تقارنش حياتك بفلان أو فلانة، ما تقارنيش حياتك بحياة فلانة، شن عندها وشن ما عندهاش، نفس الشيء شن عندها أو ما عندهاش. ما تقارنوش حياتكم، لأن حياتكم مش زي بعض، فابتعدوا عن المقارنات، ابتعدوا عن المقارنات، ابتعدوا عن الأشياء اللي تستهلك. تابعوا دائما الأشخاص اللي يضيفوا لكم قيمة في حياتكم. إن شاء الله فهمتوا، إن شاء الله فهمتوا تو. على 092-159-59-99 092-159-59 فاصل ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام ونعتذر منكم، خذنا فاصل هيك شوية إنه والله تحسبوا لنا إن خليني بس نحكي بصراحة يعني المرة هذه تحسبوا إن الرسالة سهلة لما تكون أنت عندك هدف ورسالة حقيقية تحسبوها سهلة، والله ما هي سهلة، والله ما هي سهلة، فيها تعب، فيها سهر، فيها كذا، راهو ما هي سهلة، وما فيش حاجة تجيك بالسهل، كلها بالصعب. فمرات أنتم تو تشوفوني إن هذا ممكن ساعتين، ساعتين هما تعرف ساعتين هما نحكي لكمش على الوضع الصحي، ولكن نفرح لما نعطي قيمة للشيء هذا اللي قاعد ندير فيه، نفرح لما يوصل كلامي للناس، نفرح لما نكون طالعة من المكان اللي أنا فيه توا حاليا بشكل إيجابي، فرحانة وبسمة إن يعني في ناس سمعتني، في ناس تفهم في الكلام اللي قاعد نقول فيه. فردوا بالكم تعتقدوا إن راهو رسالة سهلة، أبدا أبدا. هذا علاش بنكلمكم توا على الفقرة هي اللي هو مسؤولية صناع المحتوى. أي شخص عنده جمهور لازم يسأل في نفسه، وأنا أول واحدة نسأل في نفسي دائما شني اللي بنخليه وراي، شني يلي بنخليه وراي، هل بنخلي كلمة، هل بنخلي أثر، هل بنخلي فكرة، هل بنخلي دعاء مثلا. هذا هو السؤال اللي دائما نسأل فيه لنفسي والناس اللي فعلا حاسة بالمسؤولية، مش ناسكي وخلاص، الناس اللي حاسة بالمسؤولية فعلا. دائما نسأل في نفسي، أنا دائما نجي لنفسي ونقول أنا شو بخلي وراي، ما هي الفكرة هنا، شو بخلي وراي. مرات نخلي أثر، مرات نخلي كلمة طيبة، مرات نخلي موقف معين، مرات نخلي لكم فكرة معينة. عادي في ناس متواجدة معاكم سنين اللهم يخدموا في المجال الإعلام وتوفاهم الأجل، لكن في بعض المستمعين قاعدين متفكرين مواقف معينة أو زملاء مواقف معينة أو كلمة معينة أو فكرة معينة للشخص اللي توفاه الأجل. شفتوا، هذه هي مسؤولية صناع المحتوى. هذه الناس اللي تصنع في محتوى إيجابي ديما عندها مسؤولية، ديما عندها خوف، عندها رهبة من الشيء اللي قاعدة تقدم فيه. ما تدورش في نظرة لا لا لا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: هاي جمالات ما عاش تقولي الكلام اللي تقولي فيه توا، راه خليتيني
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. غير اسمعني، اسمع اسمع، أعطيك الصحة خلاص. غير اسمعني أخوي، اسمعني اسمعني.
1: بذلك ما عاش تقولي خلي كلمة طيبة، أنت طيبة،
0: بارك الله فيك أخوي. غير
1: اسمعني
0: اسمعني، هو الإنسان غير اسمعني، الإنسان غير اسمعني أخيي، اسمع اسمع، شاء ربي يطول في عمرك ويعطيك الوقت الطيب خيي. شكرا شكرا، بارك الله فيك على كلامك.
1: انا راسي خيك ما تقولي
0: باهي، غير اسمعني بس،
1: لا ما هو مراس غير يقول كلام
0: ثاني. اسمعني اسمعني، احنا تو
1: والله يا خيك،
0: بارك الله فيك، الله يعزك، الله يعزك وخي، الله يعزك. اسمع، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، بارك الله فيك.

0: فيك بارك الله فيك. هذه هي مسؤولية صناع المحتوى، هذه مسؤولية الإنسان المذيع أو المذيعة. لما الإنسان يتعود عليه أو يتعود على العطاء متاعه أو القيمة اللي قاعد يقدم فيها، واحد ما هو ما أنا ما اخترتش إنه مثلا يكون كلامي بالشكل هوا اللي يأثر فيك وخي ويأثر حتى في التانيين، لكن أنا رأو مكالمة. يلا.
1: ألو ولا أي ولا نعم.
0: يا مرحبا.
1: ألو ولا أي ولا نعم.
0: يا مرحبا.
1: لا ألو ولا أي ولا نعم.
0: نعم.
1: ربي يحفظك من هم الغب يا ملاك، ربي يحفظ ديبي ولبيه من هم الغب يا العميد. تحية مسائية.
0: عمي عبد الله أبو مس.
1: تحية يعني. مسائية معصرة بنون سيد الخلق نبينا الشافع فيكم والشافع فينا، نمسي بها عليك وعلى كل راديو كادر الصرايع كل السمعين. إخوة أخوات السلام عليكم يا ملك محمود، إن شاء الله بالصحة وطول عمر ليك.
0: اللهم أمين يا رب.
1: إن شاء الله بالصحة لكل السبعين إخوة أخوات أمات السلام عليك.
0: اللهم أمين.
1: أصلى رب العشرين إن شاء الله كل ليبي وكل ليبي يعيش فوق أرض الوطن. ليبيا حبيبي عشانية. أصلى الله رب العشرين يا الله يا كريم يا رحيم، أجعل كل ليبي وكل ليبيا إخوة المتحبين برحمتك يا رحمة رحمين.
0: بارك الله فيك. الحمد لله، شن حالك أنت؟ إن شاء الله طيب يا رب.
1: والله الحمد لله، بارك الله فيك يا محمد كاسمر. هو بلغك
0: يا مرحبا بيه، يا مرحبا بيه انت وبيه وبجميع المستمعين.
1: واخونا عبد الحميد شفايع توه قام بعمل.
0: يا مرحبا بيك يا عمي عبد الله ابو ميس. المكالمه فصلت تقريبا صح. الو السلام عليكم، من جديد عمي عبد الله ابو ميس، تفضل. ايه
1: عمي شفايري.
0: ايه
1: اجل بالشفاء.
0: ان شاء الله
1: قام بعمليه قلب مفتوح له.
0: ان شاء الله ربي يشفيه ويعافيه يا رب.
1: والسلام عليك حمامه الخلة.
0: يا مرحبا به.
1: السلام عليكم. والله انا قبل اخش معك في الحلقه اللي فاتت انتي معناتها انت على السعاده.
0: الحلقه اللي فاتت تكلمنا على الصبر. على الصبر.
1: اي على الصبر على الصبر على الصبر على الصبر على الصبر.
0: ان شاء الله يا رب نكون مصابرين.
1: ان شاء الله يا رب العالمين، يا رب يصبرنا يا رب العالمين ويصبركم.
0: تفضل.
1: واليوم اليوم ماشي اليوم.
0: اليوم علشان الموضوع.
1: ايه.
0: انت الموضوع عمي عبد الله ابو ميس. هاي.
1: نعم.
0: انت الموضوع اليوم.
1: بارك الله فيك. ويرحم بطل اللي جابتك.
0: الله يعزك يا عمي عبد الله ابو ميس، الله يعزك. والله لا عزيزي. هو انا يكفي اني سمعت صوتك عمي عبد الله ابو ميس. والله.
1: والله حتىني والله العظيم يا ملك انت غبت علينا مشاء رمضان غايب علينا. لا.
0: ان شاء الله يا رب ما يجيب غيبة.
1: ما شاء الله ما في غيبه، شو الغم مو صحيح صحيح حالك طيبه ولا؟
0: الحمد لله عمي عبد الله ابو مس.
1: ادي احسن حال.
0: الله يبارك فيك.
1: ادي احسن
0: حال. الله يطول في عمرك، الله يطول في عمرك ويبارك فيك ان شاء الله.
1: بارك الله فيكم. توفي ختام كلام يا ملاك يا محمود.
0: ادعي لنا. ايوه هذا اللي نحب انا الفقره هي.
1: توفي ختام كلام.
0: ايه.
1: نبي نختم كلامي بالصلاه ونصلي ونبارك على سيد الخلق نبينا. الشافع فيكم.
0: الشافع فينا.
1: والشافع فينا. نحب نقول لكم يا اخوتي يا اخواتي يا امهات يا سامعين الاسلاميه، صلوا على سيد الخلق نبيكم.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: وبارك الله فينا فيكم. وسلام من الله عز وجل لينا وليكم. ربي يحفظكم، حفظ الله ليبيا والبسها توبا امن وامان لشرقنا لغربنا لجنوبنا. يا رب
0: يا رب
1: يا رب
0: يا رب عمي عبد الله بس.
1: يا رب
0: بارك الله فيك.
1: هل من داعي الدعوة نستجب لي؟ يا رب
0: يا رب
1: يا رب أحفظ كل الليبيين يا رب العميد وأحفظ كل السامعين. والله عندك قناه السرايا والله العظيم ادعسك بالله بالله.
0: بارك الله فيك عمي عبد الله ابو مس.
1: والله حبيبي يا ملك، والله رغم العيون المروك والله كل المستمعين يحبوك.
0: بارك الله فيك.
1: وقولوا عقب من انزل القران صوره صوره اجلك يا قناه السرايا عاليه مبروك.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك.
1: وفينا فيك. السلام الله علينا وعليكم.
0: تسلم.
1: السلام عليكم.
0: الله يعزك عمي عبد الله ابو مس. بارك الله فيك ورب يعطيك صحيحتك. وسمعنا عليك دائما الاخبار الطيبه. شكرا بارك الله. اذا عرف السبب بطل العجب هذه حفيده عمر. بارك الله فيك يا سنكار. مش عارفه الاسم تقريبا. لكن مرحبتين بك. نورت. با. على 092-150-59-99 على 092-150-59-99 وتسعين في انتظار مكالماتكم لجميع الناس المستمعة اللي لي هلبة على اللي لي هلبة على. كنا نتكلم على مسؤولية صنع المحتوى يا جماعة الخير، ان الشخص دائما يخلي اثر طيب وراه، يقعد دائما يسأل في نفسه كيف انه هو يخلي اثر طيب، يخلي علم نافع، يخلي فكرة يستفيد بها الناس. لأن الكلمة قد تنسى لكن أثرها يبقى دائما لسنوات، وكل محتوى ننشره اليوم يشكل في وعي جيل كامل غضوة. شفتوا عمر هو من يترك الأثر الإيجابي في المجتمع ويدرك أن لديه رسالة ومسؤولية تجاه جمهوره. إيه والله، لهذا الكلمة ممكن ننسوها لكن الفعل أو الأثر يقعد معنا لسنوات. وكل محتوى ننشره اليوم يشكل وعي لجيل كامل، أولادنا وصغارنا وأحفادنا يوم غضوة، يعني هم اللي بعدنا. فأحرصوا أن يكون هالوعي إيجابي، ما يكون الشيء سلبي. أحرصوا أنكم أنتم تنشروا أشياء إيجابية، ما تكونش أشياء سلبية. انشروا الثقافة، ثقافتنا إحنا، احترامنا لذاتنا، لديننا، الأشياء هذه. فهمتوا؟ ولأن حتى الإنسان اللي يتظاهر دائما مثلا بأنه هو إنسان سليم سوي كذا، مع الوقت يفتح الله سبحانه وتعالى رأى. فالإنسان اللي قاعد على مبداه والإنسان اللي يحمل رسالة حقيقية ما يتأثرش بالناس المحيطين بيرة. فهمتوا؟ مهما يصير. مكالمة، يلا. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام عم سالم، نورت.
2: بخير أستاذ ملاك، نهارك مبارك.
0: يومك طيب إن شاء الله، شن حالك؟ إن شاء الله طيب.
2: الحمد لله، كيف حالك؟ شن حال يونس؟ شن حال قناة السرايا؟ نحييكم هذا المساء، أنتوا قناة السرايا وكل العاملين وكل المستمعين.
0: الله يبارك فيك، الله يعزك ويخليك عم سالم. شن حالك؟ شن أمورك؟ إن شاء الله طيب.
2: نحيي عم محمد آغا وعم عبد الله بوميس. عم محمد آغا.
0: تحياتنا لهم كلهم
2: بالمجموع. حتى متلخبط في الرقم هذا، وين حط انت؟
0: انتباه يا ودي، حفظوه الرقم خلاص، حفظوه.
2: شنو حركة السادة مالك، شو اخبارك؟
0: والله الحمد لله يا عم سالم. تفضل يا عم سالم. هاي
2: اعطيني انا حيات محييك عن برنامج بكي، برنامج بكي عن المسؤولية. انا
0: وين يا عمي، وين يا عم سالم، وين رايحة منك الخريطة يا عم سالم؟ راك يا عم سالم، نتكلم اليوم على النت، عن النت.
2: كيف؟
0: نتكلموا عن النت.
2: النت؟
0: ايه.
2: لا النت ما سمعتكش دويت عن النت، قلت يعني زي ما نقول عن الأثر الطيب عن.
0: اوكي، انت سمعت المسؤولية الناس اللي يبدو عندهم جمهور، فهمتني كيف؟ هذا علاش يعني تكلمت على انه يكون عنده أثر وكذا وكذا. بها عموما نسألك سؤال عم سالم، بها هي.
2: ايوه.
0: النت انت تشوف فيه حاجه نقدر نستفيد منها او حاجه سلبيه؟ بصيف برايك انت.
2: ما نكذبش عليك، النت ما عنديش انا، حتى
0: ما عندكش فيه بس انت. لا لا لا، عارفه ما عندكش فيه، بس على حسب درايتك.
2: والله هو فيه حاجات ايجابيه نستفيد منها، لكن اكثر حاجه فيه حاجات سلبيه يعني.
0: بح كويس. هذا المطلوب، هذا السؤال اللي نبيه انا وسألته لك وجاوبتني. بارك الله فيك عم سالم. الله يعزك، الله يعزك، بارك. عم سالم فصلت المكالمة. بارك الله فيك عم سالم وعم عبد الله بوميس وباقي المتصلين، زينب وهلبة، ناس أم زياد، هلبة أسماء. فمرحبتين بكم، واحنا اصلا خلاص يعني نبغى ناخذ فاصل وبنختمه يلا.

0: أكيد عرفتوا لذلك الأغنية، ما اللي يعرفوا المستمعين القدم ما عارفين الاختيارات كويس، وعارفكم شن تحبوا يا مستمعين. فالحمد لله أنا إنسانة متزوجة. شكرا بارك الله فيك، شكرا على النصيحة. وصلنا لنهاية حلقتنا، لكن الموضوع ما ينتهيش هنا يا جماعة الخير. دائما في نهاية الحلقة لكل موضوع، وهذه الخاتمة تعتبر لعنوان حلقتنا، ركزوا لي فيها لو سمحتوا. كل واحد فينا عنده القدرة انه يختار شنو يشوف وشنو يتابع، لان عقولنا وقلوبنا تستحق محتوى يرفعها ويطورها، مش محتوى يضيع وقتها او يأثر عليها بالسلب. خلوكم ديما واعيين، وما تصدقوش كل شيء تشوفوه، وما تخلوش عدد المتابعين هو المقياس الوحيد للنجاح او المصداقية. الانسان بقيمته واخلاقه واثره الطيب، مش بعدد اللايكات ولا عدد المشاهدات. ركزتوا في كلامي جيد؟ الإنسان بقيمته الأخلاقية والعلمية وأثر الطيب، مش بعدد اللايكات ولا بعدد المشاهدات ولا بعدد المتابعين. فخلوكم واعيين، خلوكم فاهمين، خلوكم ناس مثقفين، حاولوا تميزوا بين المحتويات الهادفة والمحتويات الغير هادفة، بين الأشياء اللي تفيدكم والأشياء اللي ترفعكم للأشياء اللي مش إمكانكم فيها. حاولوا بقدر الإمكان. إن شاء الله النصيحة هذه وصلتكم، وإن شاء الله يا رب وصلت الموضوع وعنوان الموضوع لبر الأمان، وحاولت أني نحكي لكم فيه بالتفصيل بدون ذكر أي شخصيات، مع احترامي لكل الناس يتقدم في محتويات. وبارك الله فيكم لكل شخص يحمل رسالة حقيقية، رسالة علمية ثقافية أخلاقية. تحياتنا لكم جميعا، واستمروا مهما حاربوكم، مهما حاولوا يحبطوكم، خليكم متمسكين بالرسالة الحقيقية، وردوا بالكم تنجروا خلف المشاهدات والمتابعات واللايكات والترند والشهرة واو إلى ما ذلك. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإن شاء الله نكون وفتحنا باب للتفكير والنقاش حول موضوع يهمنا كلنا. كالعادة كنت معكم ملاك محمود من برنامج من القلب. إلى لقاء جديد وموضوع جديد، وديما نلتقوا على خير ومحبة يوم الجمعة. ركزوا معاي، يوم الجمعة على نفس الموعد من الساعة 6 للساعة 8. شكرا لكل المتابعين، سواء كانوا في الفيسبوك سواء كانوا في التيك توك. شكرا على كل تعليقاتكم، شكرا على جميع تفاعلاتكم. بارك الله فيكم، وأنتم جزء لا يتجزأ من هذا البرنامج ومن صاحبة البرنامج. شكرا بارك الله فيكم جماعة الفيسبوك، جماعة المستمعين المتصلين والمستمعين بصمت. شكرا بارك الله فيكم على حسن المتابعة والاستماع ومشاركتكم لنا. بارك الله فيكم جميعا، نقص لي الصوت شوية. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم. وإلى اللقاء وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
2: يا من هديتم بالنبي محمد.
3: راديو السرايا اف ام،
4: راديو السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب

استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.

0: السلام عليكم ورحمة الله. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن مفهوم الاستراتيجية الكبرى والتفكير الاستراتيجي بشكل عام، مع بعض الإسقاطات المتعلقة بثقافتنا وحضارتنا الإسلامية. اليوم نستمر في الحديث ولكن نغوص أكثر قليلاً، وأريدكم أن تكونوا أكثر صبراً معي في هذه الحلقة للحديث عن فكرة الأمة والدولة. بتقديري هذه مسألة جوهرية، لأنه أي منظومة لبناء نظرية في منطقة الشرق لا تبدأ أساساً بتعريفات حقيقية واضحة وثابتة في ثقافتنا وحضارتنا، قد تكون في الحقيقة ناقصة. يعني هذه النظرية ستكون ناقصة، ستكون تقليد، نسخة معدلة عن النظريات الغربية، رؤية مختلفة قليلاً، أو تكييف لواقعنا مع الواقع الدولي الذي هو في الحقيقة كما نعتقد جميعاً واقع للأسف الشديد لم يكن رحيماً ولا رؤوفاً بنا. لذلك نحتاج دائماً أن نكون صادقين مع أنفسنا، أن نفكر شيئاً ما بقدر عالي جداً من الأصالة، والأصالة المقصود بها هنا هي أن نضع المصطلحات والمفاهيم التي نتحدث بها في سياقاتها التاريخية وسياقاتها الحضارية التي تنسجم معنا نحن أمم هذه المنطقة، ثم بعد ذلك يمكن أن توظف من أجل بناء أي رؤية استراتيجية المستقبل. الأمة، هذا مصطلح بالمناسبة نحن نمتلك أنا قلت لكم زمان الغرب عندهم قدرة عالية جدا على نحت المصطلحات وامتلاكها حصرا، امتلاكها وامتلاك مفاهيمها حصرا. الأمة هو مصطلح نحن الذين معشر المسلمين، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة هو الذي استخدمه أول مرة استخدام سياسي عند في وثيقة المدينة بعد الهجرة بشهور قليلة، ووقع اتفاقية المدينة مع كل الساكنين في المدينة في ذلك الوقت من المسلمين الذين هاجروا والمسلمين الذين كانوا في المدينة من الأوس والخزرج وغير المسلمين، وكذلك مع اليهود. فقال في نص هذه الوثيقة أن المؤمنين والمسلمين من الأنصار والمهاجرين وكذا كذا أمة من دون الناس. الأمة إذن مصطلح هو التعريف الأول الجيني الأصلي للتشكل السياسي وفقا للمفهوم النبوي، انتهى. لم يسميها دولة بالمناسبة، لم يسميها مملكة ولا إمبراطورية ولا شيء، سماها أمة. فلذلك فكرة الأمة هي الفكرة التعبير الأول السابق عن كل تعبير لاحق جاء من بعدها لوصف التركيبة التي يمكن للمجتمع أن يقوم بها من أجل القيام على أمره السياسي، القيام على وظائف سياسة حياة الناس وتطبيق مبادئ المصالح التي يرمونها. إذن الأمة هذا مصطلحنا، يعني هذا مصطلح الأمة، وكما قلت لكم في الحلقة السابقة ترجمة لنيشن خطأ، يعني مصطلح الأمة عندنا ليس بالضبط هو مصطلح النيشن. نيشن مصطلح يصف الأمة القومية، ومصطلح الأمة في التراث الإسلامي لم يصف قوما بأعينهم، بل إنما وصف مجموعة الأقوام والأمم أو الشعوب التي تلتقي تحت فضاء واحد يسمى دار الإسلام. إذن الأمة هنا هذا مصطلحنا، فأنا أريد أن أحتفظ به لأن أعتقد أنه فيه قيمة عالية. ليش؟ فيه قيمة معرفية، وأيضا فيه قيمة متعدية للمنظومة الإدراكية المعرفية الغربية التي حشرتنا جميعا في التفكير بشيء اسمه الدولة القومية أو الدولة القطرية. إحنا للأسف الشديد حتى ما عندنا الدولة القومية، يعني ممكن تسمى تركيا دولة قومية، ممكن تسمى إيران دولة قومية، لكن معظم دولنا العربية في الحقيقة هي ليست دول قومية، هي دول قطرية، بمعنى أنه ليست قوما يمثلون بدولة كما هو الحال في فرنسا أو في ألمانيا أو غيرها من الدول. لكن لنقول الدولة، إذن الأمة مصطلح عريق في ثقافة وتراثنا، وهو مصطلح يعبر عن رؤية أيضا لطبيعة العلاقات بين الناس. كما قلت لكم الدولة بالأساس في الفهم الغربي هي منظومة جاءت لتنظيم الصراع الموجود ما بين الناس، ومنع الإنسان من أن يتغول على الإنسان في الغابة التي هي غابة فوضى كما كان هوبس يبشر بها، لكن الأمة فيها قدر عالي جدا من شيء آخر مختلف. الأمة لا تفترض الصراع بالأساس، الأمة تفترض الاتصال بين الناس، لأن الأمة مصطلح أيضا أخذ من الأم، وهذا ليس بالضرورة تعبير عن صراع، هو تعبير في الحقيقة عن رحم، تعبير عن أخوة، تعبير عن اتصال، تعبير عن مسؤولية اتجاه الآخر، وليس الصراع مع الآخر أو محاولة مركزة السلطة والمال بيد فرد أو مجموعة أو شعب أو دولة على حساب الآخرين. إذن مصطلح الأمة فيه أيضا معناه المناقض لمصطلح الدولة في الغرب الذي طور في القرون الأخيرة. إذن الأمة هذا مصطلح جميل جدا ورائع ويجب أن نحتفظ به، ومع الزمن سوف نرى كيف يمكن أن نوظفه مستقبلا في طريقة تعاملنا. طبعا في ناس بيقول لك طب الأمة يعني هي الرابطة الوجدانية بين المسلمين في كل مكان، لأن الناس كالجسد الواحد، المسلمون كالجسد، هذا صحيح، لكنها ليست فقط رابطة وجدانية. الاستخدام الأول لمصطلح الأمة لم يكن لوصف رابطة أخوة وجدانية، إنما كان لوصف حالة تنظيمية سياسية أصلا استراتيجية، ثم استمر بعد ذلك مصطلح الأمة لكي يصف واقعا استراتيجيا سياسيا تشكل عبر ذلك، عبر إمبراطوريات، عبر الخلافة، عبر أي شيء آخر، لكن بقي مصطلح الأمة مصطلحا سياسيا يمثل حالة إجماع سياسي يعبر عنها أحيانا بالخليفة أو السلطان أو الحاكم أو الأمير، لكن الأمة هي الأصل، والسلطان أو الحاكم أو الخليفة أو الأمير هم القائمون على الوفاء بمتطلبات الأمة لنفسها وللقيام بمصالح هذه الأمة. وبالتالي لما أنا كنت أتكلم المرة الماضية على الفرق بين كلمة دولة باللغة العربية التي تعني التداول، وستيت التي تعني قدر عالي جدا من الثبات في المفهوم اللاتيني الغربي، أنا الحقيقة أعتقد أن الأمة هي ستيت عندنا. ليش؟ لأن الأمة هي الثابت، الدولة متحرك، الدولة متغير، يتداول أمرها ما بين طبقة حاكمة وأخرى، لكن الأمة ثابتة. لماذا الأمة ثابتة؟ لأن الأمة قائمة على الحق، والحق عندنا ثابت، الأمة قائمة على الرسالة، قوامة على التراث الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء به علماؤنا، وجاء به فلاسفتنا وما إلى ذلك. إذن الأمة هي مستودع الحق، ولأن الأمة مستودع الحق فثباتها أكبر من الدولة، فهي أكثر صدقا في التعبير عن الاستمرارية، عن التدفق التلقائي الطبيعي للتاريخ في الجغرافيا وليست الدولة. وهذا مفهوم أصيل ومهم جدا أن نفكر فيه بعمق، لأنه يمكن أن نبني عليه أشياء كثيرة جدا. إذن الدولة عندنا هي مفهوم متحرك، هي كذا في تراثنا العربي، والأمة هي مفهوم أكثر ثبات لأنها مستودع الحق، والحق عندنا ثابت، وبالتالي الأمة هي التي ينبغي أن تكون منبع الشرعية، والأمة هي منبع الآمال والطموحات، والأمة هي منبع التراحم والتواصل والوجدان، ولكن الأمة أيضا هي مركز السياسة والاستراتيجية، وليس فقط مجرد رابطة أخوية إنسانية طبيعية بين مسلم يعيش في جنوب إفريقيا ومسلم يعيش في الهند أو الصين. هذه مش فقط التعريف الوحيد، هذا أحد تعريفاتها، لكن هناك جانب جيوسياسي استراتيجي في مفهوم الأمة طبق عبر 1300 سنة، فقط في 100 عام الأخيرة لم يطبق. لماذا؟ في 100 سنة الأخيرة يجب علينا جميعا نعرف أنه إحنا في 1919 تم تقسيم منطقة قلب الشرق، منطقة الشرق وفقا للمستعمر الفرنسي والبريطاني، وفقا لنتائج الحرب العالمية الأولى بعد انهيار الخلافة العثمانية، وتم تحديد دولنا بالفرجار والمسطرة وقلم الرصاص، لذلك أسميها حدود الرصاص، يعني حدود من الرصاص للأسف الشديد، خطت بأقلام رصاص كما قال تشرشل بعد الغداء في نهاية الأسبوع، ولكن للأسف خطوط الرصاص هذه تحولت إلى خطوط رصاص حقيقية، إلى رصاص يقتل وليس رصاص يرسم على الأرض، وزودنا بشيء أسميه الوهم المقدس. ما هو الوهم المقدس؟ لما حد يضع لك خط يقول لك أنا والله قررت أنه الحدود ما بين سوريا والعراق هي هذا الخط، أو بين الأردن والعراق هذا الخط، أو بين الدولة الفلانية والدولة، وهذا الذي وضع ذلك هو رجل يعيش في بريطانيا أو يعيش في فرنسا، ربما في كثير من الحين لم يزور هذه المنطقة ولا يعرف لا ثقافتها ولا شعوبها ولا حضارتها، لكن اقتضت مصلحته في تلك اللحظة أن يمسك بفرجار أو أن يمسك بمسطرة وأن يخط ذلك الخط. ثم تأتي أنت بعد ذلك ابن هذه المنطقة، ابن هذه الأمة التي تعايشت عبر مئات السنين وتواصلت وتراحمت وتدافعت، تصل إلى أن تقول بأن هذا الخط أصبح همًا مقدسًا وحمايته هو شيء ثابت وهو مصدر شرعيتي. أنا صراحة هنا يعني أعتقد أنه هذا مهزلة تاريخية، يعني هذا وهم قدس، هذا وهم، وهذا الوهم تم تقديسه، حتى الذي وضعه كان يعرف أنه ليس يعني شيء مهم جدا ضروري. أنا أعتقد أنه تشيرشل ما كان يعرف أنه إحنا سنأتي نقدس الخطوط التي وضعها بعد الغداء في مزرعته أو في المكان الذي كان جالس فيه يعني، وسيدهش لحجم التقديس لحدودنا، سيدهش للأسف الشديد. لكن هذا القرن الذي استمر منذ الحرب العالمية الأولى إلى يومنا هذا هو عمل شغلتين عندنا. الأولى وزودنا بوهم مقدس أنه إحنا عندنا الآن دول وأعلام وأشياء جميلة جدا وخلاص انتهى الموضوع، وهذه الدول أصبحت نموت من أجلها ونحيا من أجلها وننشد أشعارها ونحتفي بها وأصبحت شيء مقدس جدا، باعتبار أنه خلاص هي ثابت، ثابت معطى كالهواء والماء والتراب، انتهى. ولكن في الحقيقة كما نعرف هذا ليس ثابتا معطى، التاريخ يتغير والخرائط تتحول والعالم ليس كما نعتقد أنه موجود، لكن أريد لنا أن نعتقد بأن هذه ثوابت لا يمكن أن تتغير ولا تتبدل للأسف الشديد. وهذا طبعا كما قلت لكم هو عقم في الفهم وعقم في التفكير وعقم في إدراك المصلحة، ينبغي على كل العقلاء أن يتجاوزوه يعني لكي نفكر بشكل أفضل وأعمق ونفكر بحرية بدون ما أن نكون نحن فقط مجرد ببغاوات يعني تكرر ما قيل لنا منذ قرن من الزمان. لكن أيضا هذا القرن مش فقط أعطانا وهم هذا الوهم المقدس، لكن أعطانا شيء آخر اللي هو القطيعة. قطيعة مع ماذا؟ القطيعة أولا مع التاريخ، لأن حالة التشكل السياسي التي جاءت بعد الحرب العالمية الأولى ليس لها علاقة بالتراث التاريخي الذي تشكل في 1300 سنة منذ أن فتحت جيوش المسلمين الشام والعراق وأسست فضاء في منطقة الشرق كان قلب الأمة الإسلامية. منذ ذلك الوقت كان في عندنا شيء جديد تشكل، هذا الشيء الجديد انقطع بعد الحرب العالمية الأولى، انقطعت صلاتنا به، انقطعت تدفق التاريخ الطبيعي في منطقتنا، كنا زمان ننتمي إلى أمة وهذا شيء مهم جدا، وكانت هذه الأمة فوق الدولة. بمعنى لما سافر ابن بطوطة على سبيل المثال من طنجة في القرن الرابع عشر إلى أن وصل إلى المالديف، عبر عشرات الأقاليم في ذلك الوقت والممالك والسلطنات والإمارات، وكانت متخاصمة، كل إمارة من هذه الإمارات يحكمها أمير ليس بالضرورة صديق للأمير الذي هو بجواره، كانوا يختصموا وكانوا يتقاتلوا وكانوا يتحاربوا، هذا على مستوى الدول. لكن على مستوى الأمة ابن بطوطة هو ابن الأمة، إن سافر من طنجة إلى الهند أو إلى المالديف أو إلى الصين أو إلى أي مكان آخر فيه ديار تسمى ديار إسلام أو فيه مجتمعات إسلامية كما حدث في زيارته للصين على سبيل المثال، هو ابن تلك البيئة، لا يحتاج أن يقول أنا والله طنجي بمعنى مغربي وطفرتي يعني المسمى، وبالتالي أنا ما بستطيع، أنا ما عندي حق اللجوء في هذه البلدة، ما عنديش حق الإقامة، ما عنديش حق العمل، ما عنديش جواز السفر، كل هذا الكلام لم يكن موجودا. الدول تتصارع، السلطنات تتقاتل، أما أبناؤها فانتمائهم أعلى من الدولة، انتمائهم للأمة. ولذلك كان ابن بطوطة قاضي في المالديف، كان سفيرا في الهندي إلى ملك الهند المسلم يعني، وأرسله سفيرا إلى الصين وإلى آخره، وكان في كل مكان يحل فيه ابن البلد، ابن البلد هو مواطن. إذن المواطنة كانت شأن الأمة، هذه نقطة في غاية الجو. لم تكن موجودة بالمناسبة في أي لحظة من لحظات الدولة المعاصرة يعني، لأن الدولة المعاصرة تمتلك كما قلت لكم، الدولة المعاصرة تمتلك أكثر قوة موجودة الآن في التاريخ الإنساني، لأن تمتلك القدرة على تعريف من أنت، تمتلك القدرة على أن تمنع عنك الوجود أصلا يعني، هي التي تمنحك صفة الوجود للأسف الشديد الورقي يعني على الأقل، أو الإثبات أنك حي يرزق. من هنا الأمة مسألة مهمة جدا في تاريخنا وفي تراثنا. ففي 1300 سنة كان في مفهوم للأمة موجود، وفي 100 سنة الأخيرة انقطع وأصبح في مفهوم للدولة، ومفهوم الدولة والمواطنة في الدولة ليس مفهوم المواطنة كما كان الحال في التراث القديم الذي كان ينتمي إلى الأمة. هذه مسألة يجب أن جميعا نتفهم. إذن القطيعة هنا هي قطيعة مع الماضي، هي واحدة. ثانيا كان في أيضا قطيعة أخرى مع الجوار، بمعنى أنه كان المقدسي أو البيروتي أو البغدادي أو الدمشقي أو الحلبي يعرف بالانتماء إلى بلدته، يسافر إلى أي مكان بده إياه في المنطقة، يطلب العلم في أي بلد يعتقد أن العلم فيها متاح، يتاجر كما يشاء في ديار الله الواسعة وفي ديار الإسلام الشاسعة، ما في عنده أي مشكلة من هذا القبيل. لكن القطيعة التي حدثت كانت قطيعة أيضا مع الأمم التي تسكن المنطقة، فأعدنا تعريف أنفسنا، فأصبحت أنا سوري وأنت فلسطيني وهذا أردني وذلك تركي وذلك كذا. وهذه من منتجات وإفرازات الدولة الحديثة، الدولة القومية أو الدولة القطرية، التي تريد لك أن تعرف ذاتك بحدودها وتنتمي إليها، ومن هنا تنفصل عن غيرها، بل يعتبر اتصالك بغيرها في بعض الأحيان تخابر ولا يعتبر خيانة ويعتبر شيء من هذا القبيل. وهنا تقع أنت في إشكالية الوطنية والقومية والعنصرية والعصبية والتشدد لقومك وأهلك وعصبتك من الناس، وفي مخاصمة الأخي الجار الذي كان يوما من الأيام أقرب إليك من أي شيء آخر. من هنا القطيعة أيضا قطيعة بين الأمم، فأصبحت لدينا الدولة التركية، لديها الشعب التركي والعرب شيء ثاني، وبالتالي في حالة شعورية وجدانية يمكن أن تضع حواجز قومية تؤدي بعد ذلك إلى إلى إلى إلى فورات عنصرية، كذلك في الحالة الإيرانية، كذلك في الحالة العربية نفسها بيننا وبين بعض يعني، على المفهوم المفترض أن نكون يعني أمة واحدة، لكن حتى بالمفهوم القومي يعني، ولكن أيضا وقعنا في هذه الإشكالات. ثم بعد ذلك أصبحت عندنا مشكلة الكرد الذين قالوا لماذا ليس لدينا دولة، ما دام كل دولة قومية قائمة على أن القوم من حقهم أن يؤسسوا دولة، طب ما احنا قوم كمان يكون عندنا دولة. ولكن الكرد موزعون ما بين تركيا وسوريا والعراق وإيران، ومن هنا أصبحت أمة من غير دولة، وبالتالي أصبحوا في حالة يعني عدم رضا، وتؤدي بعد ذلك إلى إشكالات كثيرة جدا، إشكالات أمنية وجيوسياسية واستراتيجية نرى تداعية كل يوم في منطقتنا. إذن هذه الإشكالية، إشكالية الدولة وقطيعتها مع الأمة، إشكالية الدولة وقطيعتها بين وتقطيعها للأمم بين بعضها البعض، يمكن لنا بجدارة أن نقول أن القرن الماضي كان قرن القطيعة. ثم بسبب هذه القطيعة أصابنا الضعف والوهن. الضعف عادة ليش بيجي؟ لأنه أنت ما عندك مركز جيوسياسي استراتيجي. إيش المركز الجيوسياسي استراتيجي لمنطقة الشرق؟ يعني زمان كان عندي مركز جيوسياسي اسمه دمشق أيام الأمويين، مركز جيوسياسي استراتيجي عاصمته بغداد أيام العباسيين، مركز جيوسياسي استراتيجي عاصمته القاهرة أيام الفاطميين، مركز جيوسياسي استراتيجي عاصمته الدولة عاصمته إسطنبول أيام الدولة العثمانية. ما هو المركز الجيوسياسي استراتيجي في منطقة الشرق الآن؟ عندنا مراكز، لكن هذه المراكز لا يؤهل أي منها لكي يكون مركزا للمنطقة إلا من خلال الصدام والصراع، اللي هي النظرية الغربية اللي احنا كنا نتكلم عنها. ولذلك فكرة الفاعل الإقليمي اليوم تعني التنافس والصدام ما بين مكونات هذه المنطقة. في السابق كانت نقطة إجماع، يعني بمعنى أن المركز الجيوسياسي الاستراتيجي يمثل حالة إجماع، الكل يعتقد أنه هذا يعبر عنه، يعبر عن أمنه، يعبر عن مصلحته الجمعية، يعبر عن روح الأمة التي وصلت في هذه اللحظة من التاريخ إلى هذه المرحلة. لكن اليوم الفاعل الإقليمي الذي يريد أن يؤسس مركز جيوسياسي يعني يجب أن يعادل الجيران. لو تركيا تريد أن تصبح الفاعل الإقليمي الأول، معنى ذلك هي في حالة صراع مع إيران وفي حالة تنافس مع دول الجوار الأخرى، وسيؤدي ذلك إلى صدمات وصراعات. اختلف المفهوم من مفهوم إجماع، يعني مفهوم المركز هنا أسمي المركز، من مفهوم إجماع إلى مفهوم خصام وفصام، من مفهوم حتى كان في تدافع، ما كان عندنا مشكلة، كنا نتدافع. يعني يكون في عندك مثلا دولة في فاطمية ودولة عباسية، لكن كما قلت لكم الأمة كانت أعلى، فالتدافع يأتي ضمن نظم الحكم، ولكن الأمة تبقى آمنة، يتواصل بعضها ببعض، لا يوجد فيها قطيعة. اليوم التدافع بين الدول أو الصراع بين الدول يؤدي في الحقيقة للصراع حتى بين الأمم والشعوب، لأن مفهوم الأمة بالوعي الاستراتيجي السابق لم تعد موجودة. فالواحد منا يأخذ هويته من الدولة التي ينتمي إليها، فلذلك هو أقرب إلى الصراع من الإجماع. ومن هنا مفهوم القرن الماضي هو قرن قطيعة مع التاريخ، وقرن قطيعة ما بين الأمم، وقرن ضعف لأنه ألغى المركز الجيوسياسي الاستراتيجي، وقرن إهانة. كيف قرن إهانة؟ طبعا القلب في المنطقة، القلب، يعني أنا دائما أقول منطقة الشرق، هذه عرفت الشرق الآن بشكل عام، يعني مع الزمن حنتكلم بشكل تفصيلي على الخرائط والحدود، يعني لكني أعتقد أن الشرق هي الأمم الخمسة التي تسكن هذه البقعة من العالم: العرب والترك والكرد والإيرانيون والأمازيغ. هذه المنطقة عموما كانت على الدوام، هي التي تولد للعالم الإسلامي الواسع، تولد له قدر عالي جدا من الحيوية ومن الثبات الاستراتيجي والسياسي ومن الأفق الذي يمكن للعالم الإسلامي يتحرك به. فالأجنحة للشرق كبيرة، عندنا جناح في آسيا، وعندنا عمق في استراتيجي في أفريقيا، وعندنا امتداد في أوروبا، لكن القلب، هذا القلب هو المشرقي الذي كان دائما يولد حالة التدافع الفكري والمعرفي والروحي والانتماء إلى الأمة الواسعة، والأخطر من ذلك والأهم من ذلك أنه كان يولد حالة المركزية الجيوسياسية الاستراتيجية، حالة الإجماع الاستراتيجي السياسي. طيب، إذن الفصام الخطير الذي وقع في القرن الماضي أدى إلى حالة من الضعف. حالة الضعف هذه أدت إلى الهوان. كيف؟ نعم، إحنا خسرنا في القلب من الشرق، تقع فلسطين، وفي القلب من فلسطين المسجد الأقصى، خسرناه، وهذه إهانة كبيرة وقعت في عام 1948 بسبب طبعا ذيول الاستعمار الموجودة في بلداننا وصولا إلى يومنا الذي نحن فيه. هذه الإهانة بلغت من العمق في النفسية العربية والإسلامية إلى درجة أنها أقنعت بعض الناس أننا نحن في ذاتنا ضعف، وما عندنا أصلا، ما بنستاهل، وإحنا أصلا أمة ضعيفة، ما لنا قيمة. هذا خطير جدا. حالة الضعف التي أدت إلى هزيمة ينبغي ألا تتحول إلى حالة سيكولوجية جمعية لأممنا، لأنه كما قلت لكم هذه مرحلة من التاريخ بدأت في 48 على سبيل المثال إلى يومنا هذا، لكن إحنا تاريخنا له 1400 سنة، وبالتالي الحالة هذه حالة استثنائية في التاريخ. هذه ليست حالة ثبات، هذه ليست حالة سرمدية أبدية مستمرة. فالإهانة هنا طارئة، وسببها الضعف، وسبب الضعف والتفكك والقطيعة، وسبب التفكك والقطيعة أننا خرجنا من رحم مفهوم الأمة عندما هزمنا في الحرب العالمية الأولى إلى حالة من التفكك والقطيعة بسبب كيانات جديدة زرعت في أرضنا وحدود مصطنعة وثبتت على خرائطنا. إذن هنا انتبه، كل التداعيات التي نراها اليوم من إهانة بسبب فلسطين، من فقدان للشرعية في داخل الأنظمة العربية والصراعات والحروب الأهلية، من طائفية وعنصرية وقوميات متناحرة وصدامات بين قبيلة وأخرى وبين تيار وآخر، كلها نتاج هذه القطيعة. هذا هو جوهر الإشكال. إذن الواقع لما تكون واقعنا سيء، هذا مش واقع سيجا فجأة هيك من السماء، هذا واقع تطور، إلو قرن يتطور، تطور بسبب أننا انفصلنا عن حركة التاريخ الطبيعي لمنطقتنا، خرجنا عن عباءة الإجماع الذي كان موجود يحفظ لنا حقوقنا وهيبتنا وكرامتنا واحترامنا لأنفسنا ومكانتنا بين الأمم. إذن قرن القطيعة هذا هو الذي أدى إلى قرن الإهانة، قرن القطيعة أدى إلى قرن الضعف والعجز، إلى التفكك، إلى التبعية. لأنه أنت لما تكون ضعيف شو بدك تسوي؟ بدك تتبع أمريكا، تتبع أوروبا، تتبع الدولة القوية حتى تحميك. وهو الذي أدى إلى غياب الشرعية، شرعية النظم. لأنه النظام لما بده يكون همه أن يحافظ على كيانه الذاتي، يعني على كيان النظام نفسه يعني، وليس على كيان الدولة ولا كيان الأمة، طبعا هو الشرعية هنا ستكون شرعية خارجية وليس شرعية داخلية. لأنكم وكلكم الحس السليم للأمة حتى وإن أصابه بعض الوهن والضعف يبقى أقدر على توصيف مصلحة الناس من السياسة. ولذلك دائما أقول المستقبل أهم لنا من أن نضعه في أيدي السياسيين. ينبغي أن يكون الحوار حول المستقبل هما عاما للناس. السياسيون أحيانا يقعون في إشكالية الراهنية السياسية، أي أنهم يريدون اليوم والآن أن يحققوا أهدافا ومصالح استراتيجية، سواء من أجل البقاء في السلطة، سواء من أجل الانتخابات القادمة، سواء من أي شيء آخر. لكن الأمة أبقى من الساسة، وطبقة الأمة أبقى من نخب السياسة. ولذلك لما نتحدث في هذه الحلقات عن هذه المفاهيم ومحاولين أنه نثير جدلا حولها، هنا القصد منها مش أنه إحنا قاعدين فقط نتكلم كلام نظري فلسفي يقال في الجامعات، لا، هذا كلام يتعلق بحياتي وحياتك، حياة أبنائي وحياة أبنائك، مستقبلي ومستقبلك، يتعلق بالدماء التي تنزف، يتعلق بالآفاق والآمال التي يجب أن تبنى. هذا حوار حياة أو موت، هذا ليس جدل فلسفي ولا أرستقراطي ولا نخبوي ولا مثالي، هذا جدل واقعي حقيقي. ولأنه لحقيقي واقعي الكل لازم يكون منفعل به، الكل يجب ألا يصدر إلى طبقة ما لتتحكم فيه، أو أن يفوض إلى أفراد قلائل لكي يقوموا عليه، لأنهم في معظم الأحيان سيحكمون وفق مصالحهم أو رؤيتهم حتى وإن كانوا مخلصين. يعني أنا لا أقول أنه لا، ممكن يكون مخلص، لكن المخلص الفاعل في مركز السياسة أحيانا لديه أولويات عاجلة قد تمنعه من التفكير بما هو آجل وما هو أفضل للأمة أو ما هو مصلحة أكبر شمولا من مكان الدولة التي يقيم بها. فمن هنا ينبغي أن يثور هذا الحوار بيننا جميعا في كل أنحاء العالم العربي والإسلامي حتى نستطيع أن نصل إلى المستقبل. إذن الأمة جوهر أساس في فهم نظريتنا الاستراتيجية السياسية. التدفق التاريخي في الجغرافيا مسألة مهمة، والقطيعة طارئة، وما انبثق عن القطيعة من ضعف وعجز ثم إهانة هذا زائل وليس مستمر، لأنه منافر للوصف الطبيعي الجيني لوجودنا كأمة مؤتمنة على رسالة وعلى حضارة لها عمق ولها مستقبل إن شاء الله. ومن هنا نحتاج أن نواصل حديثنا إن شاء الله في الحلقات القادمة عن مفاهيم أكثر تفصيلا وعمقا، لكي نصل إن شاء الله في نهاية هذه السلسلة إلى محاولة لنظرية استراتيجية لمنطقة الشرق والاستعادة روح الشرق، أسميها قيامة الشرق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط ويلها.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.
4: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا المسلمين أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فقه العصر. سنتكلم في هذه الحلقة عن التأمين التجاري. التأمين التجاري، ما هو التأمين التجاري؟ طبعا هذه من المعاملات المعاصرة، وقد انتشرت انتشارا فاحشا وانتشارا واسعا، وأصبحت من الأعراف التجارية، بل أصبحت في كثير من الأحيان، في كثير من الأمور، في التعليم مثلا، في السفر، في يصبح التأمين الصحي جزءا من الحاجيات الحياتية، فقد أصبح شيئا أساسيا من الحياة المعاصرة. التأمين هو عقد بين جهة وبين جهة تسمى شركة التأمين. هذه الجهة تسمى المؤمنة، المؤمن، وتلك المؤمن لديها. فالمؤمن والمؤمن المؤمن له وهو الشخص أو الجهة، وأما الجهة التي تصدر بطاقة التأمين فهي الشركة المؤمنة بالكسر أو المؤمن لديها. إذن فعندنا شخص يؤمن، عندنا جهة تكون لديها التأمين، أو شركة تؤمن وشركة تستقبل التأمين وتصدر بطاقات التأمين. هذه بطاقة تأمين، هناك تأمين في المجالات الصحية، هناك تأمين في المجالات التجارية، هناك تأمين على الأشياء، هناك تأمين على الحياة، هناك التأمين له صور عديدة. نحن سنتكلم عن حكم التأمين كعقد التأمين. العقد التأمين على في الجهة الصحية سنفرد له إن شاء الله سبحانه وتعالى حلقة من الحلقات، لكن هنا سنتكلم عنه كعقد من العقود. وينقسم إلى تأمين اجتماعي، وتأمين تعاوني، وتأمين ما يسمى بالتأمين التجاري. سنتكلم عن التأمين التجاري، لأن التأمين التعاوني كذلك سنلحقه في حلقة من الحلقات، لأنه عبارة عن تعاون أشخاص معينين، عن تعاون أشخاص معينين على أن يجمعوا مبلغا معين في صندوق تعاوني يرجع عليهم حين نزول خطر ما، أو يقسم عليهم حين نزول خطر ما على أحدهم، أو فهذا هو التأمين التعاوني. لكن التأمين التجاري هو عقد من بين شخص وبين جهة مؤمنة، يقدم فيها مالا معينا، كمثلا أن يقدم 1000 أو 2000 أو 4000، تروح تأمن على سيارتك فتدفع ما يقارب $200، سواء كان تأمينا شاملا، الشامل طبعا يكون أكثر، أو يكون تأمينا جزئيا تكون $100 $250. هذه الشركة تعطيك تأمينا بحيث إذا حصل حادث تغطي الأضرار الناتجة عن هذا الحادث. هذا هو محل بحثنا. أما المحل الآخر وهو القسم الثالث، فهو التأمين الذي يرجع إلى التأمين التقاعدي التي تعطيها الدولة، وهذا لا غبار عليه ولا غبار في جوازه. بالنسبة للتأمين التجاري إذن، ما حكمه؟ شخص يدفع مالا معينا، مبلغ وليكن $200، لجهة معينة، لشركة من شركات التأمين. حصل حادث في الطريق مثلا، فله الحق أن في تصليح سيارته إلى حدود معينة بشروط معينة، يعني يمكن أن صلح ب5000، ب10000، ب15000، وهو لم يدفع سوى $200. هذه أحدثت إشكالية لدى الفقهاء، فقالوا كيف يدفع 200 ويأخذ 5 إلى 10000 تعويض، ويأخذ 5 إلى 10000 تعويضا عن ذلك الضرر، كيف هذا؟ ما هو في الشرع؟ هل يجوز هذا شرعا؟ وهل هو مال
200 مقابل 5000 أو مقابل 10 مال مقابل مال، إذن هذا بيكون من جهة ربوية. كذلك فيه غرر، فيه نوع من المقامرة، فيه نوع من المراهنة، فيه أكل أموال الناس بالباطل. جمع فقهاء كثر ومنهم مجمع الفقهي هذه المسائل وحشدوا فيها الأبحاث وتناقشوا فيها، واختلف فيها فقهاء العصر، انقسموا إلى قسمين، إلى مجيزين ومانعين. والمانعون هم الأكثر، ولكن في الحقيقة اليوم بدأ جانب المانعين يضمحل، يعني يقل شيئا فشيئا، لأن القرارات التي صدرت من المجامع الفقهية قديمة قبل 20 سنة أو 30 أو 25 سنة تقريبا في التأمين، ولم تكن الصورة قد اتضحت كوضوحها في هذه الأيام، وكانت العلل التي لأجلها منعوا واضحة لديهم لمعطيات معينة في عصرهم. أما في بعد ظهور الأمور جديدة واحتياجات جديدة ومصالح أكيدة لهذا، فربما لو أعادوا النظر في هذا لتغيرت فتواهم. لذلك نطالب بإعادة النظر المجمعي في فتوى التأمين. قبل مدة طويلة كنت مهتم بهذه المسألة وبحثتها أبحاثا متعددة وأفتيت فيها فتاوى متعددة وانضممت صوتي إلى صوت المجيزين. لا أريد أن أهجم على الحكم الشرعي هكذا، وإنما سأناقش المسألة نقاشا مستفيضا، بدءا بعرض أدلة المانعين ثم بعرض أدلة المجيزين. أما المانعون هم الأكثر، الذين كانوا الأكثر، والله أعلم كم اليوم، كم يبلغ اليوم المانعون، كم يبلغوا من العدد، هل هم الأكثر أم تساوى العددان أم أصبحوا قلة، لأن التأمين اليوم أصبح قلنا أساسيا من أساسية الحياة وضرورة أو حاجية من حاجيات الحياة، والحاجيات تنزل منزل الضروريات خاصة وعامة كما هو معلوم في القواعد الفقهية، وسيأتي شرحها في أدلة المجيزين. المانعون نظروا إلى التأمين فقالوا هو ممنوع شرعا. لماذا ممنوع شرعا؟ قالوا لعدد من أمور. الأمر الأول أنه عبارة عن مقامرة، والله سبحانه وتعالى ينهى عن القمار، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، وهذا ميسر، والميسر هو القمار. طيب لما نسألهم لماذا ميسر؟ قالوا لأنك تدفع 200 دولار وتأخذ عليها 5000 أو تأخذ 10000 وربما تأخذ أكثر وربما لا تأخذ شيئا أصلا، لا تصاب أبدا أصلا، فتذهب عليك 200، إذن هذا نوع من المقامرة. القمار والميسر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى طبعا هو أن تشتري سلعة مجهولة، ولذلك أن تشتري سلعة مجهولة بين سلع برمي حصاة مثلا أو باليانصيب الذي كان تدور الساعة أو السهم، فإذا توقفت على سلعة معينة فأنت تأخذ، هذا نوع من أنواع القمار المعاصرة هو لا يجوز. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الحصى. بيع الحصى هو نوع من أنواع المقامرة، أن ترمي الحصى، فأي سلعة وقعت عليها تلك الحصى فقد تم فيها البيع، لا بالصيغة كما يذهب إلى الشافعية ولا كذلك تحديد السلعة ما هي، فتصبح المعاملة نوعا من أنواع المغامرة والمقامرة، فلذلك دخلت في أنواع الميسر. ومن الميسر كذلك ما تصنعه شركات الاتصالات من المسابقات، حيث تفتح الباب وتفتح رسائل SMS، وكل شخص يدخل برسالة معينة، من رسالة إلى رسالة، وكل شخص يدفع مبلغا معينا على الرسالة الواحدة ليحصل على المليون المدعى، وهذا المليون قد يحصل عليه واحد في 50 مليون مشترك، أو في 10 مليون، أو في مليون، فيربحون عشرات الملايين ويخسرون مليونا واحدا لشخص، فأنت نسبة نجاحك إلى نسبة المليون مشترك 1 إلى المليون، يعني فكأنها عدم، ولذلك نهت عنها الشريعة لأنه نوع من التغرير والقمار.
ولذلك يقولون أن شخصا مثلا عرض بيته ومنزله بمليون دولار وأنزل له في السوشيال ميديا نوعا من الدعايات فلم يجد مشتريا، فعمل خطة من هذه الخطط القمارية، فقال أنا أريد أن أعمل سحبا على البيت وأريد مليوني مشترك. الإنسان يشترك بدولار واحد، اشترك فقط بدولار واحد وادخل السحب. فأنت تقول والله هذا الدولار شيء يسير، فأنا سأشترك وقد أحصل مقابل هذا الدولار على كم؟ على هذا البيت. في الحقيقة هو جمع 2 مليون دولار من 2 مليون مشترك في هذا السحب، 2 مليون دولار. فبدلا من أن يبيع بيته بالمليون الذي لم يشتريه به أحد، أخذ 2 مليون دولار وأعطى بيته كجائزة لأحد الذين فازوا بالسحب. هذا هو القمار المحرم شرعا. فالفقهاء الذين ذهبوا إلى المعنى قالوا هذا قمار، لأنك تدفع لشركة تأمين 200 دولار وأنت بعد ذلك قد تصاب بحادث فيدفع لك أضعاف مضاعفة، وقد لا تصاب أصلا فيأخذ عليك المال. فإذا هذا نوع من أنواع القمار. ثانيا هو نوع من أنواع الربا الفضل وربا النسية. كيف ذلك؟ الإسلام جاء بتحريم الربا، يعني أنا إذا أقرضتك 100 ريال فأنت تردها 100 ريال، أقرضتك 1000 جنيه فأنت تردها 1000 جنيه. لا يجوز لك أن تأخذ مقابل 1000 جنيه 1100 جنيه أو 10% أو أن تأخذ أي زيادة من الزيادة، فهذا هو الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى بالنص، وهو من قواطع الشريعة ومعلوم من الدين بالضرورة. فإذا هذا الربا يسمى ربا الفضل. لماذا سمي ربا الفضل؟ لأن فيه زيادة، فضل، الفضل هو الزيادة، فسمي ربا فضل. ربا النسيئة هو أن أقترض منك 1000 جنيه مثلا أو 1000 ريال وبعد مضي شهر كان الموعد بيننا

هذا كذلك ربا فضل وربا نسيئة. وكذلك من ربا النسيئة أن أبيع الذهب بالذهب مثلا، أن آتي إلى محل الذهب فأقول له أريد أن أشتري منك ذهبا، هذا ذهبي 100 جرام فأعطني بدلا عنه 100 جرام، لكن أنت تدفع في نفس اللحظة وهو يقول لك ارجع بعد يوم واستلم الذهب، هذا يسمى ربا النسيئة وهو محرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وها، يعني متقابضين، هاء وها معناها متقابضين، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وها، يعني متقابضين في نفس اللحظة وفي المجلس، والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، ربا إلا هاء وها، ولا تبيع غائبا منها بناجز. والأحاديث في هذا الباب تبلغ 16 نصا من أحاديث عدد من الصحابة في الصحيحين وفي غير الصحيحين. فما دخل هذا بالتأمين؟ يقول الذين منعوا التأمين التجاري هذا الذي يؤمن في الحقيقة اشتملت التأمين على ربا الفضل وعلى ربا النسيئة. لماذا وكيف ذلك؟ قالوا لأنه يدفع 200 دولار مثلا أو 200 أو 2000 جنيه مثلا، ومقابل مقابل ماذا؟ ومقابل معالجة الأخطار إن وقعت. طيب وقعت هذه الأخطار فإنه ستدفع لك شركة التأمين تدفع لك ألوفا مؤلفة. طيب ألوف مقابل 1000 معناه ربا فضل، ولم يكن وكان بينهما زمن، إذن ربا نسيئة. فاجتمع ربا الفضل وربا النسيئة في هذا العقد وهو عقد التأمين التجاري. كذلك مما استدلوا به على تحريمه وعلى منعه أن فيه الغرر، أن فيه الغرر والجهالة. الغرر والجهالة من الأمور المؤثرة على العقود، لأن المؤثرات على العقود 6 أشياء، إما أن يكون التأثير من جهة الربا، أو يكون التأثير من جهة تحريم عين السلعة، أو يكون التأثير من جهة اختلال الرضا، أو يكون التأثير من جهة الغرر والجهالة والقمار، أو يكون من جهة الغرر، أو يكون من جهة القمار، أو يكون من جهة الضرر الخاص أو العام في السوق الديني أو التجاري. فهذه المؤثرات 6 التي تؤثر على العقود، فمنها إذن الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الغرر، وهو 3 أقسام وسنأخذها في حلقة مستقلة إن شاء الله، وما يترتب عليها من مسائل العصر. لكن هدفنا من هذا هو أن نبين ما له تعلق بمسألتنا، مسألة التأمين. طيب كيف يكون التأمين غررا؟ قالوا لأنك الغرر 3 أقسام، قسم أعلى وقسم وسط وقسم أدنى. القسم الأعلى هو أن تشتري شيئا ولا والغالب عليه عدم قبضه، والغالب عليه أن لا تستطيع أن تتصرف به، هذا يسمى غررا. كبيع الطير في الهواء مثلا، بعت الطير في الهواء هذا من الغرر، لأنك لا يمكن أن تقبض عليه. بعت النحلة في الهواء فلا يمكن أن تتبعه في الهواء، فهذا يعتبر من الغرر الفاحش. وهناك غرر وسط، غرر وسط وهو ما هو مجهول من جهة ولكنه مضبوط من جهة كالحرز والتخمين، مثلا أن تبيع مزرعة كبيرة من البطاط، يسمى البطاط المعروف، وهي مدفونة تحت التراب فتشتريها، أو تشتري فاكهة مزرعة معينة بعد نضجها فتشتريها وهي لا زالت على رؤوس الشجر أو تحت التراب، وهذا فيها جهالة، لا شك في أن فيها جهالة، لكنها جهالة معلومة من جهة ومجهولة من جهة، فكانت مرتبة وسطى، ولذلك المرتبة الوسطى تنازعت فيها أنظار الفقهاء، وفيها المعارك الفقهية هنا في الوسط. أما في الغرر اليسير فليس فيه خلاف في جوازه، فما من تقريبا من معاملة تجارية إلا وفيها نوع من الغرر اليسير، ولذلك تباع الأبراج وتباع العمارات مع أن الأساسات يعني مخفية. هذه الأساسات المخفية لا، الشريعة تشترط الرؤية للسلعة، فأنت تشتريها وهي أساساتها مخفية وأنت لا ترى إلا الخرائط، خاصة في عصرنا تستطيع أن ترى الخرائط، فهذا غرر يسمى الغرر اليسير ولا يؤثر.

0: إذن التأمين التجاري المانع جعلوه من الغرر رقم واحد، وهو كبيع الطير في الهواء. يعني كأنك إذا وضعت مالك في شركة التأمين كأنك اشتريت طيرا في الهواء أو سمكا في البحر، أو اشتريت نحلا في الهواء أو نحو، أو اشتريت لبنا في الضرع أو نحو ذلك من الأمور التي فيها غرر شديد جدا، أو اشتريت المؤشر. المؤشر تعرفون المؤشر هذا كالمراهنة والمقامرة، فيشتري المؤشر إن وصل إلى كذا فأنا أدفع كذا، وإن وصل إلى كذا فأنا أدفع كذا، وهو نوع من الرهان أو المقامرة لما فيه من الغرر. وكذلك أن يشتري سلعا تسمى بيع المستقبليات، وسنأخذها إن شاء الله في مجلس مستقل، وفيها غرر شديد، وهو لا يعلم ثمنها ولا يعلم ما تبلغه حينها، ويحصل تؤول إلى الخسارة لأحد الجانبين أو تؤول إلى الخصومة. فإذا الغرر جعله هؤلاء المانعون من الغرر رقم واحد. بقي عندنا أنه من الرهان المحرم. الرهان المحرم هو أن تراهن على شيء، أن تقول إذا كسب فلان فأنا أعطيك 1000 ريال مثلا، فهذا رهان محرم في الشرع لأنه لا مصلحة شرعية فيه. أما الرهان الذي فيه مصلحة شرعية فهو جائز، كالمسابقات مثلا، المسابقة البدنية أو المسابقة الحسية، أو الرهان لأجل إظهار حق معين. مثلا أن تراهن على أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة وفي الإنجيل، فتراهن برهان مالي بأن وتناظر في ذلك، فهذا لنصرة الشريعة لا أرى فيه بأسا، وقد جاءت أحاديث ونصوص تثبت شيئا من هذا. فالمسألة إذن إنما هي محرمة فيما إذا لم تكن فيها أي مصلحة من المصالح الشرعية. فالفقهاء الذين رأوا منع الغرر ماذا قالوا؟ قالوا هذا نوع من الرهان، لأنك كأنك تضع 200 دولار هذه الذي قلنا في أول المجلس، أو أن تضع 1000 جنيه ثم يمكن أن تفوز ويمكن أن لا تفوز. طبعا هم يريدوا أن يقايسوها على مسألة الرهان المحرم. أخيرا قالوا هذا من أكل أموال الناس بالباطل، من أكل أموال الناس بالباطل، والله سبحانه وتعالى نهى عن أكل أموال الناس بالباطل. طبعا سنجيب عن هذه 6 الأمور في بعد قليل. كذلك الأمر السادس، والأمر السادس والأخير قال هو من التزام ما لا يلزم، لأن شركة التأمين لم تتدخل في الحادث التي وقع عليك، أنت الذي جنيت وأنت الذي سويت الحادث وأنت الذي ارتكبته، فكيف؟ فالشريعة لا تحمل إلا المباشر أو المتسبب، وهي ليست مباشر ولا متسبب، فكيف هي تتحمل عنك الغرامة؟ فهذا من إلزام ما لا يلزم في الشرع. هذه 6 أدلة استدل بها المانعون، واستدلت بها أكثرية في من فقهاء المجامع الفقهية، وسنناقش هذه الأدلة ونجيب عليها ونذكر أدلة الأدلة المجيزين في حلقة قادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

0: خير الوطن.
1: نوافد على الدرب،
2: نوافد على الدرب يطل عليكم بحلة جديدة في الموسم الثاني بأكثر واقعية لطرح المشكلات الأسرية والخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافد على الدرب يفتح نوافذه للنضج والوعي العقلي والوجداني، لنقف على أسباب المشكلات والحلول الممكنة من أجل الفرد والمجتمع لبناء أسرة سعيدة تتمتع بالصحة النفسية وترتقي بالآداب والأخلاق الإسلامية وعلى درب السنة النبوية. قريباً على راديو السرايا 99.3 FM.
3: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوع التفكر في خلق السماوات والأرض، وهو من علامات القبول. فالله سبحانه وتعالى في أعظم سورة، بل في أعظم آية في كتاب الله، يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لنحاول أن نحوم حول هذه الآية. أيها الإخوة، الأرقام أحياناً لا تعني شيئاً، بل الموازنات قد تعني شيئاً يقرب من الحقيقة. هذا المسجد الذي نحن فيه مساحته فرضاً مع الحرم والمرافق والوجائب 1500 متر، بينما مساحة الجامع الأموي 30,000 متر. إذاً الجامع الأموي أكبر من مسجدنا 20 ضعف، ولكن هذا المسجد الأموي الكبير سيصبح صغيراً حينما نوازنه بمساحة المسجد النبوي الشريف 300,000 متر مربع، أي أن المسجد النبوي يكبر الجامع الأموي 20 ضعف مثلاً. أيها الإخوة، فإذا بقينا في سياق الموازنات، على اعتبار أن مساحة المدينة المنورة 600 مليون متر مربع، فإنها تكبر المسجد الأموي النبوي 2000 ضعف. مساحة المدينة أكبر من مساحة المسجد النبوي 2000 ضعف، والجزيرة العربية مساحتها 3 مليون كيلومتر مربع، إذاً هي أكبر من مساحة المدينة المنورة 10,000 ضعف. نتابع هذه الموازنات. ومساحة قارة آسيا أكبر من مساحة الجزيرة العربية 14 ضعفاً. أما مساحة كوكب الأرض فأكبر من مساحة آسيا 11 مرة. انطلقنا من هذا المسجد إلى المسجد الأموي، إلى المسجد النبوي الشريف، إلى الجزيرة العربية، إلى آسيا، إلى الأرض. ما موقع هذا المسجد من مساحة الأرض؟ يعني في 300,000 بليون مرة، فهذا المسجد لا شيء أمام مساحة الأرض. نعم، 300,000 بليون مرة. أيها الإخوة، ولكن كوكب الأرض هل هو أكبر شيء في الوجود؟ بالتأكيد الجواب لا، فالله سبحانه وتعالى خلق كوكب المشتري أكبر من الأرض 1300 مرة. المشتري أكبر من الأرض 1300 مرة. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيراً من الناس بلقاء ربهم لكافرون. نتابع. وتبقى الشمس العظيمة نجماً متواضعاً عندما نوازنها بنجوم أخرى، أودعها الخالق في سمائه وقال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فإذا نظر الإنسان وجد أن نجم الشعرة اليمانية ألمع نجم في السماء يكبر شمسنا بثمانية أضعاف. بالمناسبة الشمس تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، يعني إن مليون وثلاثمائة ألف أرض تدخل في جوف الشمس، ونجم الشعرة اليمانية يكبر الشمس بثمانية أضعاف. وصدق الله عز وجل حينما قال وأنه هو رب الشعرى. ولنسأل أنفسنا ما هو حجم كوكب الأرض من الشعرة اليمانية؟ الشعرة اليمانية أكبر من الأرض بعشرة ملايين مرة. الشعرة اليمانية يعني عشر ملايين أرض تدخل في الشعرة اليمانية. أيها الأخوة، يقول الله عز وجل أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقال الله عز وجل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ولا تنسوا أيها الإخوة أن كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. توهمنا أن الدين عبادات شعائرية فقط، هو في الحقيقة عبادات شعائرية وتعاملية وتفكرية. أكثر من 1300 آية في كتاب الله تتحدث عن الكون، وتدبر هذه الآيات يعني التفكر في خلق السماوات والأرض. والآية الأصل في هذا الموضوع إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. ونحن في هذا البحث ننطلق من أن أصل الدين معرفة الله، فإذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر. الآن إذا أمعنا في النظر في كواكب السماء ونجوم السماء، هناك نجم اسمه الهنعة هو أكبر من شمسنا بخمسمائة مرة. الهنعة أكبر من شمسنا بخمسمائة مرة وأكبر من أرضنا بستمائة مليون مرة. نجم. فلا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله والله أكبر وأعظم. أما نجم السماك الرامح فأكبر من شمسنا بثلاثين ألف مرة. أكبر من شمسنا بثلاثين ألف مرة وأكبر من أرضنا بأربعين بليون مرة. نتابع. أما نجم رجل الجوزاء فهو أكبر من شمسنا بثلاثمية وثلاثة وأربعين ألف مرة. رجل الجوزاء أكبر من شمسنا بثلاثمية وثلاثة وأربعين ألف مرة وأكبر من أرضنا بأربعمائة بليون مرة. نحن وازننا هذا المسجد بالأرض، والآن نوازن الأرض بهذه الكواكب. أما نجم بيت الجوزاء فأكبر من شمسنا بمئتين وأربعة وسبعين مليون مرة. 274 مليون، يعني 274 مليون شمس تدخل في نجم بيت الجوزاء. لذلك هذا النجم أكبر من أرضنا ب355 تريليون مرة. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. منندهش بصاروخ صنعه إنسان، منندهش بباخرة، بطائرة. انظر إلى خلق الله عز وجل. ومرة ثانية، التفكر في خلق السماوات والأرض هو الطريق إلى معرفة الله، لأن الله عز وجل يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إخوتنا الكرام، النجوم أفران نووية مخيفة يتفطر لها قلب الإنسان هولاً وخوفاً حينما يتأمل ويتدبر ويتفكر بحجمها وموقعها. قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. صدقوا أيها الإخوة أن عالم فلك إذا وقف عند كلمة مواقع لخر ساجداً لله، عند كلمة مواقع فقط، لأن هذا النجم الذي يبعد عنا 24 مليار سنة كان في هذا المكان، وانطلق الضوء منه ومشى هذا الضوء نحو الأرض، وبعد 24 مليار سنة وصل الضوء إلينا. أما هذا النجم سرعته تقترب من سرعة الضوء، سرعته 240 ألف كيلومتر بالثانية. أين هو الآن؟ هذا المكان ليس نجماً، هذا المكان موقع نجم. معنى الموقع أن صاحب الموقع ليس في الموقع. لو أن الآية افتراضاً: فلا أقسم بالمسافات بين النجوم، هذا ليس قرآناً، أما فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أيها الإخوة، هل أتانا نبأ النجم الأحمر العملاق الذي اسمه قلب العقرب، والذي يكبر الشمس ب343 مليون مرة؟ يعني 343 مليون شمس تدخل في قلب العقرب، ومليون وثلاثمئة ألف أرض تدخل في جوف الشمس. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا الإله العظيم، ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ هذا الإله العظيم يعصى؟ لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من اجترأت. لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من اجترأت. هذا النجم قلب العقرب العملاق الذي يكبر الشمس ب343 مليون مرة يبعد عنا 600 سنة ضوئية. نحن مرة حدثتكم أنه 4 سنوات ضوئية أقرب نجم ملتهب للأرض. لو كان له طريق ومعنا مركبة أرضية والسرعة 100، نصل إليه بعد 50 مليون عام. نحتاج إلى أن نقود مركبة أرضية 50 مليون عام حتى نصل إلى أقرب نجم ملتهب إلى الأرض. أما هذا النجم قلب العقرب بعد عنا 600 سنة ضوئية، أي 5000 مليون مليون كيلومتر. متى نصل إليها؟ والمخيف والمدهش أننا لو افترضنا أن نجم قلب العقرب العملاق حل مكان الشمس، لابتلع عطارد والزهرة والأرض والمريخ، دخلوا مع المسافات بينها في جوفه. نعم أيها الإخوة، هذا النجم الذي يفوق الشمس ب 343 مليون مرة، وقلب العقرب أشد إشعاعاً من الشمس بعشرة آلاف مرة. ألم يقل لكم ربكم أيها الإخوة أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها؟ أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها. طبعاً نجيب جميعاً بلا تردد: السماء يا ربنا بلا جدال، أشد منا خلقاً، والذي خلقها أشد منها، فارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الآن في عندنا نجم اسمه كانسيو، يبعد عنا 5000 سنة ضوئية، 5000 سنة ضوئية، يفوق الشمس حجماً ب9,261,000,000 مرة. نجم كانسيو يبعد عنا 5000 سنة ضوئية، يفوق الشمس حجماً ب9,261,000,000 مرة. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هل نريد أن نعرف حجم أرضنا عند هذا العملاق؟ نسبة الأرض إلى هذا النجم العملاق؟ طبعاً قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هذا النجم لو حل محل شمسنا لبلع عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري. من أبعد النجوم عنا المشتري. بعض الوكالات أرسلت مركبة فضائية للمشتري، هذه المركبة سارت بأسرع سرعة وضعها الإنسان، 40,000 ميل بالساعة. بقيت هذه المركبة تتجه نحو المشتري 6 سنوات بسرعة 40,000 ميل بالساعة، 40,000 ميل. بعد 6 سنوات وصلت للمشتري وأرسلت الصور من هناك. أيها الإخوة، هذا النجم العملاق لو حل مكان شمسنا لبلع عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري، ووصل إلى حدود زحل. طبعاً حتى الضوء الذي سرعته 300,000 كيلومتر بالثانية يستغرق 8 ساعات ليكمل دورةً حول هذا النجم العملاق. الضوء نفسه أسرع السرعة المطلقة، يحتاج الضوء إلى 8 ساعات ليلف حول هذا النجم العملاق. هناك نجم اكتشف حديثاً بعده عنا 24 مليار سنة ضوئية. الآن إذا قرأت قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، لذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئاً. أيها الإخوة، النجوم هي وحدة بناء المجرات. مجرتنا المتواضعة درب التبابنة تحتوي على ملايين بل بلايين النجوم والشموس. نحن بمجرة متواضعة شكلها كشكل عضلة، هذه المجرة المتواضعة تحتوي على ملايين بل بلايين النجوم والشموس. وهذه المعطيات الرقمية ليست نظرية، إنما هي مشاهدة حقيقية من مراصد عملاقة قابعة في السماء. مرصد هوبل في السماء يرصد هذه النجوم. يقدر العلماء أن طول مجرتنا 100,000 سنة ضوئية. الأربع سنوات ضوئية تحتاج إلى 50 مليون عام، طول مجرتنا المتواضعة درب التبابنة 100 ألف سنة ضوئية، يعني ما يعادل 945 ألف مليون مليون. يقدر عدد نجوم هذه المجرة المتواضعة ما بين 200 إلى 400 بليون نجم. يقدر عدد نجوم هذه المجرة المتواضعة ما بين 200 إلى 400 بليون نجم. وفي السماء الدنيا بلايين المجرات، وفي السماء الدنيا بلايين المجرات، وكل مجرة تحتوي على بلايين النجوم. والعلماء كلما طوروا مناظيرهم العملاقة اكتشفوا المزيد والمزيد من هذه المجرات. حجم السماء أكبر وأعظم من أن يستوعبه العقل البشري أو أن يدركه الذهن الإنساني، ولا حتى الحاسب الإلكتروني. يكفي أن نذكر أن متوسط قطر المجرات يساوي 30 ألف سنة ضوئية، متوسط قطر المجرات، يعني المجرات كثيرة جداً، لنأخذ متوسطها، المتوسط قطر مجرة متوسطة 30 ألف سنة ضوئية. نعم. والمسافة بين كل مجرتين 3 ملايين سنة ضوئية. الكون متباعد. رفع سمكها فسواها، قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. نعم. وعلى مستوى الكون المكتشف والمنظور، إن هناك أحدث تقدير علمي لعرض الكون. أقول لكم كلمات لا أدري متى كيف نفهمها. قال: الكون التقدير العلمي الحالي 6 أصفار 6 أصفار 6 أصفار 6 أصفار، 4×6 = 24، 0 أمام 1. أيها الإخوة، الحقيقة أن الكلمات وحتى الأرقام تعجز عن وصف سعة الكون وما يختزنه من خلق عظيم ومدهش. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا الموجود المخلوق، فكيف بالموجد الخالق؟ لازلنا في المخلوق، والمخلوق فيما يبدو لا نهائي، فكيف بالخالق؟ هل أدركنا حجم السماء ومساحتها وسعتها؟ أيها الإخوة، الآن أتريدون أن تقرأوا عن مخلوق يتيم يكبر السماوات والأرض؟ مخلوق يتيم واحد يكبر السماوات والأرض ولم يشاهده البشر إطلاقاً، ولم يخلق مثله في الوجود. إنه الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. مخلوق يتيم واحد يلف الكون كله. سبحان الله والله أكبر، سبحان الله والله أكبر، وأعظم ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله عز وجل يقول: فاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا. نعم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أكاد أضع يدي على مشكلة العالم الإسلامي. عرفوا الأمر، درس بالمدرسة الصلاة والصوم والحج والزكاة والأمانة والصدق، لكن ما عرف من هو الآمر، لذلك تفلت من الأمر. يعني لن تغلب أمتي من 12 ألف من قلة. الأمة الإسلامية الآن 1.5 مليار، ما في وزن، لا وزن لها، ليس أمرها بيدها، للطرف الآخر عليها 1000 ألف سبيل وسبيل. كيف نفسر ذلك؟ لأننا ما عرفنا الله، أصل الدين معرفة الله، ومعرفة الله تتم بالتفكر في خلق السماوات والأرض، والتفكر أعلى عبادة على الإطلاق. عن طريق التفكر تعرف الله، إن عرفته عرفت كل شيء، وإن فاتتك هذه المعرفة فاتك كل شيء. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. أيها الإخوة الكرام، أصل الدين معرفته، والآية الأصل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. والله عز وجل قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. يعني أنت أمام كأس الماء، أمام صحن الطعام، أمام هذه الفواكه، أمام الأسماك، أمام الأطيار، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. عود نفسك تفكر، تفكر بخلق السماوات والأرض، تفكر بطعامك. فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق. يعني يا أخواننا، الطفل أساسه حوين واحد، والحوين لا يرى بالعين، والبويضة يمكن لو وضعت لعاباً على طرف أصبعك ووضعت أصبعك على الملح بأخف ضغط بتلاقي طبقة ذرات الملح. البويضة تساوي أحد هذه الذرات، والحوين لا يرى بالعين، بيتلقحوا. بعد 9 أشهر طفل في بدماغه 140 مليار خلية، سمع، بصر، فم، لسان، مري، قلب، أمعاء، هضم، كليتان، عضلات، 9 أشهر. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. سنريهم آياتنا في الآفاق في مثل هذا الدرس وفي أنفسهم. انظر إلى عينك، ألم نجعل له عينين؟ إلى لسانك، إلى سمعك، إلى بصرك. إن عرفنا الله تفانينا في طاعته، أما إذا ما عرفناه الأمر صار كما ترون. يعني ثقافة إسلامية، بس ما في هدى إسلامي، ما في. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
2: يا من هديتم بالنبي محمد.
3: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: الوطن.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا. شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في شرح كتاب رياض الصالحين في الباب الثاني، باب التوبة، ووصلنا إلى قول الإمام النووي في مطلع الباب: ويجب أن يتوب من جميع الذنوب. تفضل.
1: فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي.
0: نعم، يعني هو الواجب أن تتوب وأن أتوب من جميع الذنوب. طيب، ماذا إذا تاب الإنسان من بعض الذنوب وترك بعضها؟ الذنوب التي تاب منها توبته صحيحة، والذنوب التي بقي عليها لابد أن يتوب. نسأل الله السلامة. واحد تارك للصلاة وعاق لوالديه، ترك الصلاة ذنب وعقوق الوالدين ذنب، فبترك الصلاة تاب وعاد إلى الصلاة لكنه بقي على عقوق والديه، أما توبته من ترك الصلاة وأداه للصلاة فصحيح، وأما عقوق الوالدين فيجب عليه أن يتوب من هذا الذنب. لأن الشيطان أحياناً يدخل إلى الإنسان يقول له: أنت عم تصلي وتنظر إلى الحرام، اترك اترك اترك الصلاة. أنت عم تصلي وتغتاب الناس، حاجة حاجة اترك صلاتك أحسن لك. أنت عم تصلي بتحضر دروس وكمان عم تروح تمد إيدك إلى الحرام، اترك الصلاة أحسن لك. لا، العلماء قالوا: إن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب. يعني منيح هلا هو كان ما عم بيصلي وكان يعق والديه، هذول تنتين، هلا الآن بدأ بالصلاة، منيح. إن صلاته سوف تنهاه، إن شاء الله شوي شوي يعني يترك المحرم الآخر. قال: صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. نعم.
1: وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة.
0: نعم، يقول الإمام النووي، والآن ستسمعون: تظاهرت دلائل القرآن الكريم، دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. يعني آيات القرآن كلها تتحدث عن وجوب التوبة كما ستسمعون، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل على وجوب التوبة، أجمع علماء الأمة أن التوبة واجبة. لذلك يا إخوان، يا شباب، يا أخوات، جددوا توبتكم، حافظوا على التوبة، توبوا إلى الله عز وجل إذا أخطأتم أو إذا زلت أقدامكم، اعلموا أن التوبة أول طريقكم للتقرب إلى الله تعالى. الآن الإمام النووي سيسوق مجموعة آيات تحدثنا عن وجوب التوبة. تفضل.
1: قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
0: ما إعراب توبوا؟ فعل أمر. من الآمر؟ الله. من المأمور؟ أيها المؤمنون جميعا. هل أنت من المؤمنين؟ الحمد لله نعم. إذن الكلام لك. والعلماء قالوا: أيها الإخوة، كل أمر في القرآن الكريم والحديث يقتضي الوجوب، ما لم يصرفه صارف. كل أمر، لما بتسمعوا الله عز وجل يقول أقم الصلاة، فالصلاة فرض. الآن توبوا إلى الله، معناته التوبة فرض. كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، لذلك هذا دليل، هذا وجه الدلالة على أن التوبة واجبة. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا. هل توبوا إلى الله أيها العاصون؟ توبوا إلى الله أيها المقصرون؟ توبوا إلى الله أيها المذنبون؟ توبوا إلى الله جميعا كلكم، الصالح والمقصر والمجتهد والمقبل والمدبر، توب إلى الله عز وجل. لذلك أكثر الناس توبة واستغفارا الأنبياء. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. من هذا قالها؟ سيدنا يونس عليه السلام. الأنبياء يتوبون إلى الله عز وجل، لذلك أنت تتوب إلى الله في سلوكك، في هذا الدرب، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذا أردتم نجاحا، فوزا، رفعة، فتوبوا إلى الله وارجعوا إليه. يا أخوان، هذا الذي يقول هذا الكلام هو رب العالمين. هل تريدون نجاحا؟ هل تريدون توفيقا؟ هل تريدون سعة؟ هل تريدون بحبوحة؟ توبوا إلى الله. يا أخوان، أنتم رأيتم ما حدث بالبلاد، ألا تعجبون من رجل يعتدي على حق أخته بالميراث قبل الأزمة وفي أثناء الأزمة ولا زال معتديا في الميراث؟ يا أخي، رجع لأختك هذا المال، لا يريد. ألا تعجبون من بلدات مو شخص، بلدة تمالأت فيما بينها أنها لا تورث البنات؟ يا أخوان، يا جماعة، يا أهل الخير، يا أيها المؤمنون، الله عز وجل فرض للبنات أن يرثن كما يرث الذكور، لكل منهم ميراثه. قال إيه؟ الله فرض ونحن ما منورث البنات. شو هذا يا أخوان؟ الله يقول وتوبوا إلى الله، ارجعوا إلى الله، أقلعوا عن الذنب. ساكن ببيت أجاره اليوم 500,000 ليرة سوري، عم يدفع 3,000 ليرة سوري. يا رجل، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والله ستنتكس، والله ستدفع ثمن هذه المعصية ذلا وهوانا وكربا وضيقا. قال لا لا، مو صحيح، مو صحيح، أنا ليكني مبسوط، مو صاير علي شيء بهالبيت. رجل معتدي على مال الوقف، ساكن في بيت للوقف موقوف على جهة معينة وهو ليس من هذه الجهة، يسكنه وبيدفع 700 ليرة سوري. يا رجل، الله قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال لا، أموري كلها راكزة، شو أجدب أنا لسلم البيت؟ حدا صاح له بيت 700 ورقة بهالأيام بيروح بيسلمه؟ عم ضحكوا علي؟ الله عم يضحك علينا يا أخوان؟ الله بيغشنا؟ شاب يتواصل مع فتاة لا تحل له ولا في بيناتهم لا عقد ولا محرمية. يا رجل، الله يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ارجع، أقلع، ابتعد عن هالذنب. قال أنا بحبها، مستحيل اتركها. يا أخي، روح تزوجها، ما بقدر اتزوجها. اترك الكلام معها، بدي ضلي عم بحكي معها. أنت في معصية، والله معصية ما معصية، أنا ماشي بهالطريق. يا رجل، شوف الآية القرآنية تقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والله أنت ستخسر، والله ستندم، والله ستدفع ثمن ذلك ذلا وهوانا. لا يريد. التوبة واجبة يا أخوان، ومن جميع الذنوب. شخص له مع شخص مبلغ مالي على أساس يشغل له إياه، وطلبوا منه على أساس أن يرده إليه بعد 5 أشهر من الطلب، صلوا طالبوا منه 5 سنين ولا يرده إليه. وتوبوا إلى الله جميعا يا أخوان. هذا القرآن من دونه والله نذل، ومن دونه نضعف، ومن دونه ننكسر، وبه يرفعنا الله عز وجل، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. يضل به كثيرا من خالفوا أوامره سيضلون، ويهدي به كثيرا من اتبعوا أوامره سيهتدون. فهالكلام يا أخوان لكل واحد بيناتكم بعينه، لأن التوبة خاصة لك وخاصة لي. ما في مشكلة تزل قدمك، ما في مشكلة تنسى، ما في مشكلة يستحوذ عليك الشيطان، بس يا رجل توب، ارجع، أقلع قبل أن يفجأك الموت. واعلم أن التوبة واجبة، قال الله تعالى وتوبوا إلى الله. والكلام جميعا جميعا كلكم، حتى لا يظن أحد أنه إيه أنا مو بس لكم هذا، هي توبوا إلى الله أنتم، أما أنا شو لي علاقة؟ أما الله قال توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. يا رب التوب علينا يا أخوان توبة صادقة، والله يعيننا ويعين كل واحد بيننا أن يخرج عن ذنبه المقيم عليه. تفضل أخي.
1: وقال تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه.
0: شو إعراب استغفروا ربكم؟ استغفروا كمان فعل أمر، اطلبوا المغفرة من ربكم ثم توبوا إليه، ارجعوا إليه كمان فعل أمر، الله يأمرنا. وقال تعالى
1: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا،
0: يعني توبة خالصة لله، توبة صادقة، توبة حقيقية، مو توبة أن تبقى مقيما على الذنب وتقول استغفر الله وأتوب إليه، كمان يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، ارجعوا إلى الله تعالى. هذه مجموعة آيات ساقها الإمام النووي ليقول لك إن التوبة واجبة، والدليل أن الله يقول توبوا توبوا توبوا، فعل أمر من حضرة الله تعالى يتكرر مرارا. يا إخوان، مرات واحدنا بيقول له لابنه، بيقول له أنا صلي 5 مرات قايل لك تساوي هيك، وبيكون الأب غاضب إنه ليش ما فعلت، وأنا صلي 5 مرات قايل لك، صلي 2 قايل لك، صلي 3 مرات قايل لك. طيب وهي الله عز وجل صلوا كذا مرة قايل لك توب إلى الله، توبوا إلى الله. هلا تخيلوا شي عبد يبقى مقيما على ذنب، تخيلوا شي أب يبقى مقيما على ظلم أولاده، هذا ابني بدي أحرمه من الميراث، بدي أكتب لكل هالأولاد وهذا ما بدي أكتب له. تخيلوا امرأة تبقى مصرة على هجران بيت زوجها، تصوروا امرأة تبقى مصرة على عدم طاعة زوجها، متمردة ناشز عن طاعة زوجها. تخيلوا شاب يبقى مصرا على تواصل مع فتاة لا تحل، تصوروا إنسان يبقى معتديا على مال أخيه، شو بده يقول لرب العالمين؟ هذه بعض الآيات التي تدل على أن التوبة واجبة. الآن سنقرأ أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن التوبة واجبة. نعم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.
0: إذن هذان حديثان، أحدهما للبخاري هو حديث صحيح، والثاني لمسلم وهو أيضا حديث صحيح.

هريرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرة كناه بأبي هريرة: ما اسم أبي هريرة؟ نحن كلنا نعرف يعني كنيته، بس ما اسمه؟ اختلف في اسم أبي هريرة على يعني أسماء كثيرة، أكثرها عبد الرحمن بن صخر الدوسي. أسلم سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عام خيبر، يعني في السنة السادسة للهجرة، متأخر إسلام أبي هريرة، عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم قريب 4 سنوات ونصف. كان أبو هريرة من أهل الصفة، كان فقيراً. أهل الصفة هؤلاء قوم من الصحابة كانوا يسكنون داخل المسجد، بآخر المسجد هناك تكة، هناك علية بسيطة كانوا يقومون وينامون عليها، ويجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم مراراً في النهار، وإذا دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام أخذهم معه، أو إذا جاء له بطعام قدمه إليهم، فأبو هريرة منهم، وهو من المكثرين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وتوفي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سنة 59 للهجرة. هناك من يقول: يا أخي، عنده مطعن بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما هذا المطعن الذي عنده؟ يقول أبو هريرة: هو من المكثرين لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، روى أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسلامه متأخر، 4 سنوات ونصف عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بينما أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم طيلة أيام الدعوة، من أول يوم من أيام الإسلام أبو بكر أسلم، فعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة بمكة و10 سنين بالمدينة، 23 سنة. يلي عاش 23 سنة مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يروي أحاديث كثيرة، وأبو هريرة الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات وقليل روى، هو من أكثر الصحابة رواية للأحاديث. فيقول: هذا دليل أن أبا هريرة صاغ أحاديث من عنده، هذه الأحاديث ليست صحيحة، هذا مطعنه على هذه المسألة. ما الجواب على هذه القضية؟ الجواب من أوجه كثيرة. طبعاً طعنه مردود عليه، لأن علماء الحديث، علماء المسلمين، صنعوا ميزاناً لقبول الأحاديث ولردها، وليس الأمر على التشهي. أما كون سيدنا أبو هريرة روى أحاديث كثيرة وأبي بكر رضي الله تعالى عنه لم يروي أحاديث كثيرة، فلذلك أسباب. أولها أن سيدنا أبا بكر رضي الله تعالى عنه مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، أما أبو هريرة سمعتم الآن 59 للهجرة، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم 49 سنة، قريب 50 سنة. في زمن أبي بكر الذين صاحبوا أبا بكر هم أنفسهم أكثرهم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحتاجوا إلى سؤال أبي بكر. أما أبو هريرة بعد 50 سنة دخل في الإسلام أناس آخرون، أناس جدد، أناس يريدون تعلم الإسلام، فكان أبو هريرة يحدثهم، لذلك حدث أبو هريرة كثيراً ولم يحدث أبو بكر، هذه واحدة. الأمر الثاني، أبو بكر رضي الله تعالى عنه تفرغ للخلافة، أما سيدنا أبو هريرة ما استلم خلافة، تفرغ للعلم. بالطبع هلأ تخيلوا شخص يذهب إلى وزير الأوقاف ليسأله سؤالاً فقهياً، يقول له: يا ابني اذهب إلى الشيخ فلان يسأله، أنا عندي التزامات. فكيف إذا ذهب إلى رئيس مجلس وزراء؟ أبو بكر تفرغ للخلافة، أما أبو هريرة فقد تفرغ للتعليم، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لسيدنا أبي هريرة مرة. أبو هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنك تحدث بأحاديث فلا أحفظها. فقال: يا أبا هريرة، أبسط ثوبك. فبسطه، فحث النبي صلى الله عليه وسلم 3 حفيات، ثم قال: اضممه. فضممته إلي، أو فجمعته إلي. قال: فما نسيت شيئا بعدها. فأبو هريرة أصابته بركة النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع، أبو هريرة من المكثرين، لكن ما رواه ليس كثيرا. مجموع روايات أحاديث سيدنا أبي هريرة تقارب 5000 حديث. 5000 حديث خلال 4 سنوات ليست كثيرة. أنا الآن أحدثكم من أول الدرس، لو أن واحداً منكم جلس يكتب ما أقوله لملأ 20 صحيفة، ما هيك؟ الآن لو جلست لمدة ساعة تكتب ما يقوله الشيخ لملأت 20 صحيفة.

0: هذه العشرين صحيفة تطلع لها شيء كم كم كم سطر؟ 20 × 20 400 سطر. 400 سطر بعشرة أيام بيصيروا 4000 سطر. أبو هريرة عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات، لا يعتبر مكثرا بل هو مقل، يعني 5000 حديث خلال 4 سنوات هذا قليل، لكن هو مكثر بالنسبة لباقي الصحابة. ثم الأمر الخامس والأخير، أبو هريرة صحيح أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم قليلا، لكنه كان من أهل الصفة كما سمعتم، فكان جليس النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم، كلما جاء وفد إلى المسجد ركض أبو هريرة وأهل الصفة فجلسوا ليستمعوا، كلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعوة خرج أبو هريرة وبعض أهل الصفة ليحضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع. ومعيار صحة الحديث وضعف الحديث ليس تشهي المعترض أو عدم فهمه، لكن له ميزان سنمر عليه إن شاء الله في أثناء هذا الدروس، كيف يعرف الحديث الصحيح من غير الصحيح. في هذا إجابة على من يدعي كثرة أحاديث أبي هريرة ويطعن في الحديث النبوي بهذا السبب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله، نبي يقسم يا أخوان، إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، والحديث الثاني إني أتوب في اليوم 100 مرة، والعدد في 70 و100 المراد به الإكثار، كأني برسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمك ويعلمني ويعلمنا جميعا أنك لو أذنبت في اليوم 70 ذنبا أو 100 ذنب وتبت في المرة الأولى ثم في الثانية ثم في الثالثة ثم في العاشرة فلا تتوانى أن تتوب في المرة 11 وفي المرة 20 وفي المرة 70 وفي المرة 100. ذلك لأن الشيطان يا أخوان يأتي إلى أحدنا أحيانا يقول له: أنت العام الماضي تبت من الذنب الفلاني ثم سقطت به، وقبل 3 أشهر تبت منه ثم سقطت به، وقبل 2 شهر تبت منه ثم سقطت به، وقبل 1 شهر تبت منه ثم سقطت به، والأسبوع الماضي تبت منه ثم سقطت به، لذلك خلص استحي من نفسك ولا تتوب لربك. الشيطان يأتي هيك إلى الواحد فينا، وكم من مرة كتب لي شاب مثل هذا الكلام، يقول إنه يستحي من التوبة لأنه تاب مرارا ونكث بتوبته، وفي مرة حلف على القرآن أن لا يعود إلى ذلك الذنب وعاد إليه، لذلك يقول: أنا خلص صار لي 10 مرات أتوب وأعود إلى الذنب، أنا لست جيدا، لن أتوب بعد الآن. ما الجواب؟ الجواب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو تبت إلى الله في اليوم الواحد، مو في السنة وفي 10 سنين، في اليوم الواحد لو تبت 60 مرة فلا تتوانى أن تتوب 70، ولو تبت في اليوم الواحد 90 مرة فلا تتوانى أن تتوب 100. يا أخوان، نحن منزلة التوبة نحتاجها في كل نفس من أنفاسنا، في كل يوم، لا ينفك واحد منا عن التوبة إلى الله عز وجل. ومهما كان ذنبك كبيرا فإن الله أكبر، ومهما كان ذنبك عظيما فإن عفو الله تعالى أعظم. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مغفرتك أوسع من ذنبي. أديش ذنبك واسع كبير كثير؟ قال: يا رب مغفرتك أوسع ورحمتك أرجى عندي من عملي. أنا أعتمد على رحمتك لا أعتمد على أعمالي. في الحديث الأول يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، والثاني: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمر القرآن الكريم، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. مين الذي يقول هذا الكلام يا أخوان؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو سيد الأنبياء في الدنيا وسيدهم في الآخرة، ومع هذا يقول: أنا أتوب. معناته أنا شو بدي ساوي وأنت شو بدك ساوي؟
1: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. متفق عليه.
0: رجل كان مسافر في أرض فلات، أرض لا معلم فيها، بادية جرداء، سقط هذا الرجل عن بعيره، راكب على البعير فسقط عن بعيره، وقد أضله وضاع هذا البعير، والأرض أرض فلات. نعم.
1: وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال: من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح.
0: هذا الحديث إن شاء الله تعالى مهم، سنشرحه بالتفصيل في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا توبة نصوحة لا نعصيه بعدها، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها،
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، في المعاملات الإنسانية ليس بين الزوج والزوجة فقط، ولا بين الأب وأبنائه أو بناته، أو الأم وبناتها وأبنائها فقط، ولكن بين الناس بعضهم مع بعض. لو أنني تخيلت أن إنسانا يتعامل مع طرف آخر، ونحن في حلقة جديدة اليوم في البيوت الآمنة، نسأل الله أن يؤمن بيوتنا جميعا، وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن، وأن يهدي كل عاصي، وأن يأخذ بيد كل ضال إلى طريق الهداية، إن ربي على ما يشاء قدير. فرضنا جدلا أن زوجة غضبت من زوجها، أو العكس، ما الذي يهدئ المسألة؟ الغضب وارد، والمشكلات بين في الأسرة وارد، ما بين الزوج والزوجة، ما بين أفراد الأسرة، وبين الناس بعضهم مع بعض. أنا أنصح دائما بناتي الزوجات، أبناء الأزواج، أن يخرج الإنسان منا ورقة، مش عشان يعمل بها عمل، لا، يعني عشان يكتب فيها. ماذا يكتب؟ يكتب حسنات الطرف الآخر بس فقط. يعني يكتب مثلا إيه، الرجل ده فيه 7 حسنات مثلا، يعني اذا وجدت له 7، ان شاء الله نجد كثير باذن الله. ولا داعي لكتابه الايه، العيوب، لان عيوبنا كبشر اكثر من صوابنا وحسناتنا. لان لما الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعصوم وهو الخبير بنفوس البشر مما علمه ربه، قال كل بني ادم خطاء، مش كل بني ادم خاطئ او كل بني ادم مخطئ، لا، خطاء يعني ايه؟ يعني الخطأ تلو الخطأ، خطاء صيغة فعال وهي صيغة مبالغة، فكل واحد فينا خطاء. طيب، لو عاملنا الناس بما يعاملنا به رب الناس، الله عز وجل يعاملنا كأنه لا يرانا، يرى بخل البخيل وبذاءة البذيء وظلم الظالم وآكل الربا وسارق أموال اليتامى وظالم لأهله وظالم لإخوته وآخذ مال لا يستحقه ومرتشي وموظف مختلس، وكل هذا يراه رب العباد، لا يخشى، لا يغف، يعني لا يعني لا لا لا, لا يعني لا يغيب عنه ولا يغفل عنه شيء في السماء ولا في الأرض، ولا تأخذه سنة ولا نوم. ورغم هذا هو يتودد إلينا، وليس العجيب من غني يتودد، ولا يعني وليس العجيب من فقير يتودد، ولكن الأعجب من غني يتحبب. يعني انا لما اتودد الى الله، انا الفقير، لكن الله يتودد الي، يعني هو الغني عنا، لكن من رحمته هو يتودد الينا، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. هكذا كتب على نفسه الرحمة. طيب، الله كتب على نفسه الرحمة وامرنا ان نتراحم، التراحموا، سبحان الله، من لا يرحم لا يرحم. فانا لو كتبت يعني في لحظة، يعني الشيطان يدخل بين زوج وزوجة، يعمل ازاي؟ يجيب ورقة يكتب الحسنات، والله هذا رجل كريم مؤدب، لا يبخل على البيت بشيء، وديع، يعني صوته منخفض، عند الغضب يملك نفسه. نكتب كل هذه الحسنات، فلما نطالعها ونقرأها، هذا كتاب الحسنات يجعل الانسان يستريح الى الطرف الاخر. زي بالضبط ايه؟ لو واحد منا مرض، اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أول شيء يرضيني بالمرض أقول أنا عشت كم سنة؟ 40 سنة صحيح البدن، 30 سنة صحيح البدن، 50 سنة صحيح البدن، إيه المشكلة إن يجيلي شوية مرض؟ الله، معقول الحياة تسير على الصحة فقط؟ طب ما العالم كله منذ السنة الماضية في مثل هذه الأيام كان يملك الدول، تملك المليارات وتملك، فجأة وبدون مقدمات البنوك العالمية ده يعلن إفلاس، وده فجأة. لماذا؟ لأن هذا الكون له رب، ورب العباد يصرف هذا الكون كيفما يشاء، فيأتينا بالنقمة في صورة نعمة ويأتينا بالنعمة في صورة بلية. فتأتي البلية لتوقف الإنسان، إيه الأخطاء اللي أنا عاملها؟ إيه الـ الـ الـ سبحان الله العظيم الـ الـ الـ الـ الشرور التي أصنع كي أتوقف. طيب، نحن نريد ألا ينسى كل زوج مع زوجه أو كل زوجة مع زوجها الفضل، مساحة الفضل التي يقول رب العباد ولا تنسوا الفضل بينكم. ده يعني لابد من ألا ننسى الفضل. كيف لا ننسى الفضل؟ أول شيء أنا أقول في نفسي، هذه المعاملة السيئة من الزوجة دليل على أن علاقتي بالله غير منضبطة. ده نمرة واحد. يبقى إذن الأساس في الموضوع هو أن علاقة أحد الطرفين بالله ليست على ما يرام. بالله عليك، واحد لا يصلي ولا يتقي الله ولا يفتح المصحف إلا من رمضان لرمضان، تأتي زكاة المال لا يخرجها، والعياذ بالله في العمل مهمل ويتمنى أن يغيب المدير أو المسؤول حتى لا يحضر، وإذا عامل كده من باب المن، وأنا يعني تأخرت عندكم نصف ساعة زيادة عن العمل ويمن على صاحب العمل، هل تظن أن هذا الإنسان يصلح الله له أهله وزوجته؟ أبدا. قال ربنا وأصلحنا له زوجة. الله، يعني مش أنا اللي أصلح، ولا أنت ولا هذا ولا ذاك، الذي يصلح إنما هو الله. متى؟ عندما أحسن أنا وأصلح علاقتي أنا مع الله، أنا أصطلح مع الله، الله يصلح لمن حولي. سيدنا زكريا قال وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. البند الثاني أو الركن الركين بعد إصلاح ما بيني وبين الله، العدل في الرضا والغضب. يعني إيه؟ حدث مشكلة، أكون عادل في القضية. كيف؟ نحن لسنا مسرفين في الأموال فحسب، لا، عندنا مصيبة تبذير في العواطف، إما مبذرين وإما مقترين. يا إما عندنا تبذير حب جارف لبناتنا عندما يأتي زوجها ليشكو، أول ما نصدمه أول ما يقول والله بنتكم عملت، قل خلي بالك، ده على لسنة كل المسلمين إلى ما رحم ربي، أنا بنتي لا تخطئ. فأنت من واجب أمسك الأب هذا، قل يا أخي اتق الله، الرسول يقول كل بني آدم خطاء، وأنت تقول بنتي لا تخطئ، أنت رجل كذاب، عيب عليك في هذا السن وتكذب وتكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انت لما تقول بنتي لا تخطئ، ها، لما تقول ابنتي لا تخطئ معناها ايه؟ ها، انك تكذب الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذه مصيبه. هو يقول ان كل بني ادم خطا، تقول ابنتي لا تعرف الخطا، يعني هذا تهريج. واحد يهرج ويتعدى الحدود ويقدم بين يدي الله ورسوله ويرفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم ويحبط عمله دون ان يشعر، لانه يقول بنتي لا تخطئ، ابني لا يخطئ، انا ربيته على الاخلاق. يا اخي اخطا، اسمع من الطرف الاخر. الرجل لما دخل على شريح القاضي وعينه مفقوقة، قالوا فلان فقأ عيني، فقال رجل غير مدرك للقضايا ولم يحصل له ان عرض عليه قضايا من قبل، فقال له يا شريح هذا رجل المظلوم، قال له اسكت عساه فقأ العينين الاخرين للاخر. انت مالك، انت اسمع، استنى لما انتظر لما يجي الطرف الثاني ويحكي. الله، طب هو جه عينه مخلوعة، طب ممكن هو خلع العينين الاثنين للاخر. لابد ان نسمع من الطرفين. سيدنا داود لما تصوروا عليه المحراب ولا دخل عليه، قال خصمان بغى بعضنا على بعض، وبعدين طلبوا منه الحكم، ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض بغير علم. اذا تسرع سيدنا داود بان حكم دون ان يسمع الطرف الاخر. لابد ان نسمع الطرف الاخر، فاذا سمعنا الطرف الاخر وضحت الصورة. طيب، الأمر الثالث، بعض من الأزواج أو الزوجات عندما يبتسم ابتسامته أقسى من الألم. بمعنى إيه؟ يبتسم سخرية، في ابتسامة أخذ عليها حسنة، في ابتسامة أخذ عليها سيئة. تبسمك في وجه أخيك إيه؟ صدقة. أحيانا لما أتبسم من قلبي هي دي الصدقة، تخرج الابتسامة واضحة. وعندما أتبسم ساخرا فانا اخذ على هذه سيئة، انا ادعي انني ابتسم ولكن استهزاء. يقول لها انت يعني يا ناقصة عقل ودين، تشيري علي انا يا صاحب العبقرية، يا انا مش عارف. يا عم اهدى شوي، المسألة قد يأخذ الانسان الحكمة من طفل صغير، وقد يكون غيري اذكى مني بكثير، ولماذا ادعي انا الذكاء؟ لماذا انا اتذاكى بعضنا على بعض؟ انا لو ابتسمت من قلبي خرجت هذه الابتسامة، قرت في قلب الاخر، لان الارواح جنود مجنده، والانسان الطفل الصغير تجده يرتمي على عمتي هذه ولا يذهب الى عمتي تلك، يروح لخاله هذا ولا يذهب الى خاله هذا. لماذا؟ وطفل لا يدرك لسه ما يدرك. لماذا؟ لان الابتسامه القلبيه اللي في قلب هذه العمه واضحه المعالم تصل الى قلب الطفل البريء، وهو زي المراه يعني ينطبع على على يعني على المراه الصقيله ابتسامه عمته الايه المخلصه. واما عمته الثانيه، اما خاله الاخر، اما فده ممكن ايه فيه يعني تعدي في ربما سبحان الله منظره في مظهريه في ابتسامات اسنان بيضاء وقلب اسود. لا، انا لا اريد يعني بشره بيضاء وشعورا شقراء وقلوبا سوداء، لا، انا عايز قلب ابيض، قلب ابيض. انا الاشكال دي والالوان هذه منحه الله، هذا خلق كذا وده خلق كذا، واحد شعره كثيف افريقي والتاني شعره سايح صيني ولا ياباني والثالث شعره مش عارف ايه. دي خلقه الله الاجناس دي لا يتفاضل فيها احد. نحن نتفاضل باعمالنا، بالاعمال نتفاضل، اما بالمنظره وبالغلبه وبالصوت المرتفع وبالظلم وبالتعدي الله، طب كيف يعني كيف؟ ولذلك فيه ود. انت غضبت من زوجتك وذهبت الى العمل غاضب، بعد ما دار دولاب العمل الحمد لله الان جعلوا لنا هذا المنقول والمتحرك والساكن والمحمول وهذه الهواتف التي في ايدينا. سبحان الله، لو خرج جدي وجدك ورآها لخر ميتا من عجب ما يرى. ولكن نحن نستخدمها، يجب نستخدمها في الخير. بعد ما تصل الى العمل وتهدأ ارفع السماعة هذه وتكلم زوجتك، معذرة انا كنت منفعل في الصباح، فزي بعض ما يعني ما تقضي في بالك، تمر الامور. وهي كلام لها ايضا، مش لما هو يتودد هذا لا لا ابدا، انت اخطأت خطأ، ولما تيجي تلاقي ابويا منتظرك، ابوه منتظر ونظر المدرسة هي عقب التلميذ. يعني يجب كبري زوجك، وانت تودد الى زوجتك، انت قيم عليها. والقوامة ليست ايذاء وليست تعديا وليست ظلما، القوامة هي احتواء، والاحتواء بالعقلانية وبالعقل وبالروح المتوثبة وبالقلب المبتسم. اما ان ابتسم انا يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، لا ابدا، بالعكس الكلمة الطيبة تفتح ابواب سبحان الله من الخير. الباب الطيب، لما اسر اسير ايام النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام هل اطعمتم اخي، الله اكبر، يعني يقول عن اسير اخوه، فكانت هذه الكلمة سببا في اسلام الرجل، لانه اخوه في الانسانية، اخوه من لدن ادم، بس كان السلام لم يهديه الله بعد، لكن نحن متوثبين على بعض، كل واحد قاعد يعمل مؤامرة على الاخر. طب اذا كان في البيوت مؤامرات، هل تنصلح البيوت؟ لا تنصلح البيوت. البيوت منذ ان بدأنا في البيوت الامنة من اول حلقة لا تبنى على العدل، ان بنيت البيوت على العدل هدمت. البيوت لا تبنى الا على الفضل، انا امرح في مساحة الفضل الذي عندك وانت تتحرك في في في في مساحة الفضل عندك. اما ان اوبق الزوج امام الاولاد او تقلل من قيمة الرجل امام أو لا لا ابوك هذا طيب زيادة عن اللزوم، ده الناس تضحك عليه، ده مش فاهم حاجة في الدنيا، ده لولا انا موجودة جنبه كان يعني يمكن ما تلاقوا تاكله ولا تشربه. لا منين من اين ده سبحان الله، اب كده ابوه رباه على الدلال. الله الله الله، هكذا تنقصينا من قدر الزوج. انت تظن بهذا يعني تعمل انتصار على الاولاد عشان الرجل تأكله. بالعكس، ده هذه تظهر كفضيلة، والله ابوكم هذا طيب كل الناس وهو يحب الناس ويحبكم ويتعب من اجلكم. هنا يفتح قلب الاولاد للاب ويشوفوا ان الام تحترم اباهم. اما ان تقلل الام من قيمة او العكس، ويقول امكم هذه عائلتها كلها جاهلة ما تعلم منها احد، احنا عندنا عائلتنا كلها عباقرة. يا عم انت من يعني انت من عائلة اينشتاين وعمرو بن العاص وهي من عائلة ابو جهل، يا اخي اتق الله، يا اخي لا داعي لان تسخر من الاخر، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. اذا قضية السخرية من لماذا سخرية؟ انا لما اسخر من الزوجة يعني اقلل من شأنها، والمصيبة الاكبر ان اقلل من شأنها امام ابنائها امام بناتها امام اهلها امام نفسها، تجرح كرامتها. وهكذا ايضا الرجل الزوج يجب ان يكون له احترامه. هكذا نحن نوصي الطرفين. نحن الصيف لما يأتي انا شخصيا بقرا بعمل رصد حالات الطلاق تزداد في الصيف. عارفين ليه؟ نحن مع البيوت الآمنة والحديث عن الفضل بين الطرفين بين الزوج والزوجة حتى يتعلم أبناؤنا وبناتنا كيف يكون الفضل بين الطرفين أو كيف تكون مساحة الفضل يعني المتعامل فيها. يعني من الخلل الواضح في بعض البيوت أن الزوج يضع زوجته مقارنا بينها وبين أمه، وهنا تكمن المصيبة. أولا زوجك ليست أمك، دي عشان بس ليه؟ لأن الأم هذه محبة يعني فطرية غريزية موجودة عند الأم لك، فيك أن تعطي بدون حساب وبدون من، لا تمن عليه وتقول لك والله أنا حملتك وأرضعتك سنتين وأكلتك وشربتك وعلمتك، لن تقول الأم هذا. بالعكس، الأم كانت تتمنى أن تخرج ما في فمها لتغطيك إياه، كانت تتمنى أن أن أن أن تأخذ ما عليها من ثياب لتغطيك وتدفئك بالليل، يعني هذه طبيعة خلقة. أما الزوجة ليست أم، فأنت لو وضعت نفسك في المقارنة تكون كارثة. هذا أمر. الأمر الآخر، نفرض رب العباد رزقك بأخت صالحة أو أخوات صالحات، والزوجة نشأت في بيئة معينة ليس فيها ما كان في بيئتك، لا تضع مقارنا بين أخواتك اللي ربوا في بيئة صالحة وبين الـ الـ الـ الزوجة، لأنها ربما نشأت في بيئة أخرى. هذا أمر ثاني، والكلام أيضا يخلي الزوجة، لا داعي بنت للمقارنات. أنت ليك أخ صالح وطيب مع زوجته وبتقولي تقارني، قولي سبحان الله شوف أخويا كيف يعامل زوجته رغم أنها متعبة، وأنا زوجي ورغم أننا يعني ملك طاهر يمشي على قدمين، وحفيدة أسماء بنت أبي بكر، والله احنا ما شفنا حفيدة أسماء ولا غيره، لأن يعني هذه الأعمال ليست أعمال الجدة أسماء رضي الله عنها. نتمنى أن يكون الجميع يأخذوا سيرة أسماء وسيرة نسيبة وسيرة أم عمارة وهؤلاء الصالحات الفضلات وأمهات المؤمنين، لكن القضية نحن نعيش في واقع، الواقع يقول إن مشاكل الدنيا كثيرة، ونحن لا يجب أن ننشئ في البيت مشاكل حتى يخرج الإنسان بمشاكله إلى عمله. وقلنا من قبل ونبهنا الأزواج، الزوجة بطبيعة تكوينها تفصيلية الحدث، تسأل عن دقائق الأمور. بعض الأزواج صدره ضيق، روحه ضيقة، لماذا تسألين؟ خلاص أنت خبرتيني من قبل، أنت لا داعي لذكر هذا الموضوع مرة أخرى، أنا وصلت المعلومة. الله، طب وبعدين؟ يعني ممنوع النقاش؟ لا، النقاش ولكن يكون بأسلوب هادئ. لماذا؟ لأن أحيانا بعض من الأطراف سواء الزوج أو الزوجة ينصب نفسه معلم أو ناظر مدرسة على الآخر كأنه تلميذ، يعني تقعد تشير إلى الزوج كأنه هو طفل في أولى حضانة أو الصف الأول الابتدائي، وهي الأستاذ المعلم يعني الحبر الفهامة والمعلم العلامة. هذه مصيبة، لأن نحن كعرب، الجنس العربي بالذات كله من العراق إلى المغرب ومن شمال الشام إلى جنوب إريتريا، العربي بطبيعته لا يحب أن يتسلط عليه أحد نهائي، ولا يحب أن ينصحه إلا إذا كان محبا، فلا بد أن يكون فيه قناة حب، يعني قناة تواصل. يعني إزاي؟ هي تريد أن تحضر مقرأة علم، مجلس في مقرأة تعلم القرآن، أو مجلس علم مع أخواتها ما، وأنت تعرف أنها تحبها، افتح لها الطريق، لا توكل على هذا. كويس، ليه؟ لأن هي إذا هديت بالحق وتعلمت العلم الشرعي هتكون هذا معوانا لك ولأولادك، يبقى أنت اللي كسبان. لكن أنت تأتي في النقطة وتقول طيب خلاص، بدل ما إحنا غضبنا من بعض ولا درس علم تحضريه، طيب خلاص أنت غلقت على نفسك باب الخير. يا أخي خلي في الأسرة واحد أو واحدة يعني سبحان الله العظيم يعني يكرم البيت بالصلاح والتقوى، لما تجدها صوامة قوامة، خير خير خير وبركة. وأنت يا بنيتي لا تستغل يوم أجازة الرجل، والله أنا صايم اليوم، على هو يوم أجازة ويوم قاعد فيه يعني فرصة أن يقعد مع أولاده ومع زوجته في يوم أجازته، لا داعي لمثل هذه الأمور، لأن نحن نريد أن نضع نقاط مضيئة نقرب بها وجهات النظر، وتقريب وجهات النظر هو المساحة بمساحة الفضل التي يجب أن يتعامل الناس فيها. أيضا في نقطة مهمة جدا، بعض الناس لا يرصد إلا العيوب، وهنا تصير كارثة، فلا يرى على الشاشة إلا شاشة زرقاء غامقة اللون، يعني شاشة يعني لا يرى فيها خيرا. لماذا؟ لان لا ارى الا بعين الايه، بعين العيب، وعين الحب عن كل عيب كليلة، ولكن عين البغض او الكره تبدي المساوئ. يعني اذا مدحت قلت ذا شهد عسل، وان ذممت قلت ذا قيء الزنابير. الله، يعني المداح تقول والله ده عسل، ان ذممت لا لا لا لا هذا ترجيع النحل، لا حول ولا قوة الا بالله. فنحن نريد ان نتغافل عن عيوب من امامنا ونرى بعضا من حسناته، فيعني يعني نوسعها. امر اخر يغفله المسلم العربي بالذات، المرأة في ايام ممنوعة من الصلاة، ممنوعة من الصيام. اذا كان رب العباد وهو الخالق خفف عنها ركنين من اركان الاسلام، اذا جاز هذا التعبير، يعني صلاة وصيام، انت تريد ان تضغط عليها بنفس القدرة، هي عندها القدرة الجسدية والقدرة العقلية والقدرة النفسية في هذه الايام غير طبيعية، متوترة، عندها صداع، ما في هذا، وكل يعلم هذا الكلام. فيجب ان تعامل في هذه الايام بشيء من الرفق والمودة اكثر من الايام الاخرى. اما هو يريد ان يعاملها 30 يوم على نفس المقدرة، لا، هي ليست رجلا، هي امرأة لها تكوين خاص، مخلوقة منك، خلق لكم من انفسكم ازواجا، ليه؟ لتسكنوا اليها، وبعدين وجعل بينكم مودة ورحمة. يبقى اذا قضية ان تكون عادلا في الرضا والغضب، ان تكون الوفا او حنونا او عطوفا في هذه الايام، ان يعني تترك مساحة من الايه، من التغافل، تتغافل عن الذنوب، تتغافل عن العيوب، تتغافل عن السيئات، وبعدين لا تتناقش معها في ثوابت عندها. يعني تدري انت تعلم انها كم تحب اباها هي، او كم تحب اخاه فلان مثلا، وانت تيجي كل مرة تقول ايه، اخوك هذا لا يفهم في الذوق، اخوك هذا بخيل، اخوك هذا كلموني عنه انه في العمل ليس على قدره، اخوك هذا لا حول ولا قوة. تنتقص من قدر اخيها وانت تعلم انها تحبه، فهذا يجعل في نفسه انت لا تظن انك بهذا تصنع رصيد. وفي ناس لما نسألها طب ليه فلان تقول هذا، انا بس انغص عليها معيشة، لا حول ولا. يا اخي اذا دعتك قدرتك على تنغيص معيشة الناس، فتذكر قدرة الله عليك ان ينغص عليك حياتك كلها، يطلع يخرج لك واحد كده من العمل، كل ما تراه تتأذى، يعمل لك يعني سبحان الله العظيم. وانت يا بنيتي، بعض الزوجات ماديات الايه، الهدف، يعني انا اريد مجوهرات، انا اريد السيارة الفلانية، انا اريد اللباس الفلاني. والله كل المجوهرات، كل الاموال، كل اللباس التي تلبسين، كل هذا لا يساوي لحظة ود واحدة مع زوج كريم فاضل. ليه؟ لان اذا تحولت حياتنا الى نكد والى اكتئاب، وبعدين ليه عند الان البلاد العربية والاسلامية ما كانت تعرف العادات النفسية؟ يعني احنا من 40-50 سنة يمكن الطب النفسي ما كان له سوق في بلادنا، لماذا اصبح له سوق اليوم؟ ابحث عن البنت عندها 20 سنة رايح على الطبيب النفسي، الولد عنده 25 سنة متزوج من سنتين ثلاث رايح عند الطبيب النفسي، الزوج والزوجة بعد سن 40، وربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه، قاعدين عند لماذا؟ لان هذه الزوجة لم تجد اذنا تصغي اليها فتسمعها من زوج، من اخ، من اب، من ام، كل واحد عنده كأن ايه، صرنا جزر منعزلة، كل واحد عنده همومه، خلاص خلاص انتهى الموضوع، عيشي ربي اولادك. هي كم مهمل، هي سقط المتاع، هي سبحان الله العظيم انسانة لها كيانها، فيجب ان نستمع اليها. الطفلة ايضا يجب ان نستمع اليه، الطفلة يجب ان الزوج اذا تكلم نسمع وننصت، لكن لا داعي لارتفاع الاصوات في البيوت. الرفق هو الذي يحل المشاكل، الرفق هو يحل المشاكل. اما ان كل واحد يترصد للاخر اخطاء، يعني هنا المشكلة، يعني سبحان الله تتباعد. ولذلك افضل ما يهدي، ان بعض الناس متأثرين بالغرب، هي عايزة مش عارف هدية كذا، كل واحد على قدر دخله، اللي عايزة سيارة، واللي اقل شوية عايزة ساعة، واللي اقل شوية عايزة تليفون مش عارف شكله، واللي هاتف محمول شكله كذا وكذا. لكن هذه الهدايا لا تحل مشكلة، لا، نحن نمسك في العرض وتركين المرض، ايه العرض؟ العرض تقطيب الوجه، والعياذ بالله يومين ثلاثة أربعة أسبوع اثنين حتى يصير البيت سجنا، البيت يبقى سجن والعياذ بالله زنزانة. الرجل أول ما يخرج من البيت يقول الحمد لله الذي نجانا من القوم ذا، أمر غريب. وهو أول ما يخرج هي تتنفس الصعداء وتسجد لله شاكرة، وربما لو سافر يومين ثلاثة يبقى أفضل. طب بالله عليكم يعني هل هذه بيوت؟ مش بيوت. كان جدي وجدك أول ما ينتهي العمل يتمنى أن يعود سريعا إلى البيت. ليه؟ هاي السكينة والمودة والرحمة والابتسامة. أما حفيده إذا خرج كأنه كان إيه؟ عصفور في القفص وفتح له. لا، نحن نريد بيوتا آمنة، ولا تكون البيوت الآمنة إلا بما قلت. أول شيء نصلح ما بيننا وبين ربنا. الأمر الثاني نعدل في الرضا والغضب. ساعة الرضا نقول خيرا وساعة الغضب لا نقول أيضا إلا خيرا. الأمر الثالث نكتب حسنات الطرف الآخر. الأمر الرابع أيها الزوج، لا تظن أن هذه الزوجة أم لك، وإنما هي زوجة لها حقوق من نوع خاص. الأمر الرابع، لا نصغر الزوج أو الزوجة أمام الإيه؟ أمام الأولاد، بل نكبره نعظمه ونعظم الأم. فالولد يحترم أمه من احترام أبيه لها، والأم تحترم الزوجة تحترم زوجها، نفس القضية. أما أن تكون الأسرار البيوت والمشاكل واضحة في البيت بهذا المنطق، هذه قبور وليست بيوت مهما كانت متسعة. لنقطة النقطة يعني المهمة جدا، وهي أن هذه البيوت بيوت مسلمة. طب إذا كان أنا في نكد مستمر بهذا الشهر، كيف أصلي؟ كيف أتدبر في القرآن؟ كيف أواصل عملي؟ نحن نريد زوجات معينات لأزواجهن على طاعة الله وعلى العمل، وأيضا نريد من أزواج يقوم باحتواء الزوجات حتى يستطيعوا تقديم الخير لأبنائنا وبناتنا. بيوت الآمنة، ونتحدث عن الفضل الذي يجب أن يكون بين الزوج والزوجة، ومن غير الفضل لا نستطيع أن نعيش. طيب يبدو أننا نبدأ في ومن غير الأسئلة أيضا لا نستطيع أن نتواصل. أول اتصال أم حسن من الشارقة.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: جزاكم الله سيدنا الشيخ على هذا البرنامج.
1: الله يرضى عنكم يا رب. جزاكم.
2: سؤالي، احنا عايشين في امريكا وزوجي يشتغل بالبورصة والاسهم. أيوة. يشتغل بالفضة والذهب. بدون ما يحاول انه ياخذ فوائد او انه ياخذ فلوس من البنك، بس احنا مستمر هو بالخسارة. فاني دا اقول له انه كأنه الفلوس تكون هاي حرام او ما بيها توفيق من رب العالمين، هل هي الاسهم حرام ام لا؟ الشغلة الثانية، هل حرام انه ناكل انه الطعام الصيني؟ هناك المطاعم اغلبها يكونوا مو مسلمين، يعني يكونوا نعم. فهل حرام اكل الاكل الصيني اللي يكون اصحاب المطاعم البوذا؟
1: طيب،
2: وجزاكم الله خير.
1: وجزاكم بارك الله فيك. سلوى من ابو ظبي، السلام عليكم.
3: الو.
1: ايوه السلام عليكم.
3: اهلا وعليكم السلام.
1: مرحبا،
3: كيفك شيخ؟
1: الله يرضى عنكم يا بنت، اهلا وسهلا، تفضلي.
3: صراحه انا عجبني موضوع الحلقه، انه موضوع الاتفاق بين الزوج والزوجه.
1: الحمد لله.
3: حبيت أسألك سؤال بس.
1: نعم.
3: وإن شاء الله تفيدني بعلمك.
1: خير.
3: يا أخنا، أنا لي متزوجة 5 سنوات.
1: طيب.
3: ما عندي أولاد.
1: أيوة.
3: المشكلة عن زوجي.
1: نعم.
3: فكل ما أحاول إنه أفتح مع الموضوع أحسه إنه يعصب، حتى إذا ما أظهر لي فأشي إنه معصب.
1: أيوة.
3: بس أحسه بينه وبين حاله إنه يتضايق.
1: نعم.
3: فنحن إنه على آخر فترة على الدكتور، الفترة إنه أخذ العلاج وبعدين ترك، حتى طيب. مراجعة على الدكتور ما رجع.
1: طيب.
3: فما احب انا انه ازعجه بهالشيء.
1: طيب.
3: انصحني انه خلاص اضل على سكوتي.
1: طيب.
3: او انه لا افتح مع الموضوع. هو يقول اذا الله ان نصيب بي الله.
1: طيب.
3: يعطينا اياه.
1: طيب. حلو. طيب حلو. وصل السؤال، بارك الله فيك. سلام. الدكت خديجه من الجزائر، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
1: سلامة. مرحبا.
4: وعليكم السلام،
1: تفضل يا بنتي، اهلا وسهلا.
4: انا متزوجه لي تقريبا سنه.
1: حلوه.
4: زوجي كان متزوج قبلي.
1: طيب.
4: ولكن ما صار نصيب، كان عنده انفصال، ولكن عنده شوية عقد من الزوج الأول.
1: أيوة.
4: هو إنسان طيب وحنون، يعني فيه كثير أشياء
1: طيبة، يعني أشياء طيبة. نعم نعم.
4: لكن يحاول دائما يفرض رأيه علي، يقول اعملي ما تعمليش.
1: نعم نعم نعم.
4: دائما يقدم لي انتقادات. انا كل هذا ما رجع الزواج الاول السابق.
1: نعم.
4: انت نقول بالك مش حاب، مش من من لكي لا يتكرر مرة ثانية، كي لا يهول في حال فرغ مرة ثانية، لهذا يفرض دائما علي. لكن أنا مليت من هذه الوضعية يعني.
1: طيب.
4: أنا كنت ساكنة مع أهله.
1: أيوة.
4: تقريبا أسبوع فقط كنت في طابق ثاني فوق أهله.
1: نعم.
4: بأمل يقول لي وأنا حامل شهر ثامن.
1: نعم.
4: ومعرضة شوية. يقول لي لماذا لا تنزلي عند أمي تساعدها؟ وأنا والله العظيم ما نقدرش نساعد نفسي في بيتي، ما نقدرش أعمل كثير.
1: طيب.
4: يعني شغل
1: طيب.
4: البيت.
1: طيب. والسؤال والسؤال خديجة ماذا تصنعين؟
4: نعم.
1: طيب وصل السؤال. طيب بارك الله فيك. أخ أبو رجب من دبي، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: الله يبارك فيك. احنا طبعا بنتابع حضرتك على طول على قناة دبي.
1: نعم.
5: وطبعا الحلقة بتاعت النهاردة طبعا أكثر من ممتازة، ربنا يبارك في حضرتك.
1: الله يرضى عليك يا ابني.
5: بس أنا سؤالي قد يكون خارج نطاق الحلقة يعني.
1: نعم.
5: بعد لو سمحت لي يعني.
1: طب بسرعة.
5: بسرعة بعد إذن حضرتك. بس هي صلة الرحم.
1: نعم.
5: خدت بقى حضرتك، يا ريت سيادتك بس تتفضل علينا.
1: نعمل لها حلقة. حاضر. نعمل لها حلقة. حاضر حاضر.
5: علشان بس يعني في بعض الأمور كده اللي بتبقى علاقة ما بين الإخوة والأخوات.
1: حاضر. عناية. حاضر.
5: ربنا يبارك في حضرتك.
1: بإذن الله ورجل بارك الله فيك.
5: ربنا يخليك.
1: هنادي من الشارقة.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. طيب لك خفضي صوت التلفزيون شوية هنادي بعد إذنك.
6: يعطيك العافية دكتور.
1: بارك
6: الله. إن شاء الله خير.
1: اتفضلي.
6: لو سمح دكتور بس حبيت أسأل.
1: نعم.
6: الزوجة مو لها حق على الزوج مشي لها راتب شهري.
1: أيوة. يعني هل من حق الزوجة راتب شهري غير المصروف؟
6: يعني معناه هو مو مقصر يعني معه.
1: طيب.
6: أكل وشرب. يعني
1: طيب.
6: بس يعني راتب شخص فيها.
1: طيب.
6: حق لها أم لا؟
1: طيب. حاضر.
6: ويعني اذا فتره الحمل اذا كانت نفسيتها تعبانه وما لها شغل يعني خلق للزوج بسرعه من كل شيء.
1: نعم. نعم.
6: لها.
1: طيب. حاضر حاضر.
6: لانها تعاني من نفسيه تعبانه.
1: نعم نعم نعم نعم نعم.
6: جزاك الله الف
1: بارك الله فيك. الله يرضى عنك يا ربنا يتم على خير. امل من فرنسا. السلام عليكم.
7: عليكم السلام.
1: ايوه.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
7: عندي سؤالين بدي اسالهم.
1: تفضلي. نعم.
7: انا كنت مسافره لبلدي ولما رجعت صديقتي قالت لي بأن بأنها جت عند البيت تسأل علي.
1: طيب.
7: وجوزي كان في المنزل.
1: طيب.
7: وقالت لي إنه قال لها كلام عادي ما كان لازم يقوله، قال لها ريحتك حلوة أنت حلوة كلام النوع ده. وأنا لما سألته أنكر أن هي جت بس ما حصل هالشي اللي بتقوله هي.
1: نعم. نعم.
7: وهي قالت لي بأن سلم عليها هو يدفع النبي سلم على السيدات ويقول لي حرام يتبي سلم عليهم بس بالإيد.
1: طيب.
7: وهي قالت لي بيسلم عليها بالوجه.
1: طيب.
7: وهو قال لي ما فيها شيء ما فيها شيء ما كان. ولما سألته عصب علي وما بدي جاوبني، قال لي ما حصل ما حصل وسكر.
1: طيب.
7: التليفون.
1: عظيم. طيب. هذا السؤال.
7: وأنا هو حيجي هالجمعة بيجي كل سبت أحد. وانا ما اعرف شو اتصرف معه.
1: طيب هذا السؤال الاول. السؤال الثاني.
7: السؤال الثاني انا بشتغل في مطعم. حتى بسكن في فرنسا بشتغل في مطعم في الكحول مشروبات لحم الخنزير.
1: أي.
7: كنت بعرف بدي اعرف وش استمر ولا اغير.
1: لا لا لا
7: أشتغل
1: ليس لك
7: تاني.
1: يا بنتي ليس لك دخل الا هذا ولا الزوج بيعمل وله دخل.
7: الجوز بيعمل بيشتغل.
1: طيب هو طبعا يعني هذا. طيب اجيبك ان شاء الله حاضر باذن الله. توكلنا على الله. اخ احمد من الشارقه.
8: السلام عليكم.
1: السلام عليكم
8: دكتور عمر، جزاك الله خير. يعني
1: الله يرضى عنك ويبارك فيك.
8: طبعا هو بخصوص ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني هي صله العلاقه برضو الزوجه باهل الزوج يعني.
1: ايوه ايوه علاقه الزوجه باهل الزوج.
8: نعم. يعني يعني هل تدخل في اطار الفضل برضو يعني؟
1: طيب طيب يعني حاضر. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ام سيف من العين. السلام عليكم.
9: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
9: العافيه.
1: بارك فيكم يا رب.
9: انا زوجي مصري، انا سوريه وزوجي مصري، متزوجين من سنتين. هلا لما شافك على التلفزيون عرفك دغري.
1: اوكي.
9: انت وياه اصحاب الحمد لله رب العالمين، بس ماني حابه احكي لك شو اسمه. اوكي. بس المشكله اني انا وياه متفقين لابعد الحدود، بس اهله يعني قديش بعمل لهم يعني سبحان الله اشياء كثيره في سبيل اني اتقرب منهم مش متقبليني.
1: نعم نعم.
9: ابدا ابدا يعني رغم اني هالانسان يعني سبحان الله يعني قديش بيقولوا لك رب العالمين بتعبده، يعني الزوج نفس الشيء، زوجي نفس الشيء الحمد لله رب العالمين.
1: طيب.
9: بس انا اتمنى اني من رب العالمين انه يكون في الفه بيني وبين اهله اكثر.
1: طيب
9: من هيك
1: صراحة. طيب بارك الله فيك، هذه امنيه طيبه، بارك الله فيك ان شاء الله. حاضر يا ام سيف، اتكلم في الموضوع ان شاء الله. طيب ندى من مصر، السلام عليكم.
10: السلام عليكم سمسي.
1: وعليكم السلام وبركاته.
10: بقول لحضرتك انا ليا اخت جوزها يعني هي جايبه بنات.
1: طيب.
10: فكان بيعملها معامله يعني مش كويسه وبناتها. وهي كانت صابره.
1: طيب.
10: وفي الاخر يعني كان هيخنقها يعني. وبعدين سابت البيت ومشيت.
1: يعني يخنقها
10: يعني. هو لا عاوز يجوز البنات ولا اي حاجه.
1: اه.
10: ودلوقتي طيب. كل ما يجي عريس للبنات يسال على باباهم ويقول مش هجوزهم. الحل ايه بقى؟
1: لا مش عايز يجوز البنات يعني ايه؟ مش فاهم يعني.
10: يعني بيقول لا انا ما انا انت ما جبتليش ولد وانا ماليش دعوه بيكوا ومامتكوا اتجوزتكوا فخلهم هيجوزهم.
1: وترك
10: كل البيت. ما يجي عريس يسال على الاب.
1: وترك البيت يعني؟
10: لا ده هو قاعد في البيت والبيت
1: المفروض
10: بتاع
1: يعني.
10: بتاع ابونا. وهو قاعد بالبنات ومش عايز يسيب كمان البيت.
1: ما شاء الله عليها.
10: وهي قاعده عند مامتها. الحل ايه بقى؟
1: طيب حل صعب صحيح، لكن هنشوف الحل ان شاء الله باذن الله، ربنا يحلها. ام محمد من دبي.
11: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
11: اذا سمحت يا شيخ بدي اسال، لانه انا صار لي متزوجه اكثر من 10 سنوات.
1: ايوه.
11: الحقيقه يعني انا وزوجي من افضل ما يمكن ان يكون الازواج.
1: الحمد لله بنت رب يبارك فيكم.
11: انا اطيعه في كل شيء بما يعني بما امر الله، وهو الحمد لله رب العالمين.
1: طيب الحمد لله
11: يعني نعم الزوج.
1: طيب.
11: ولكن في مشكله واحده بس، انه طوال 10 سنوات يحسن لي ويحسن لاهلي، والمشكله انه اهلي يعني يتمادون بالموضوع وكذا ويؤذوه بشكل كبير يعني. هو يحسن اليهم وهم يؤذوه، وبالاخير يعني اخر شيء قال اما انا واما اهلك. فما بعرف شو.
1: طيب طيب. طيب بارك الله فيك، بارك الله فيك. اجيبك ان شاء الله. الاخ احمد من دبي، السلام عليكم.
12: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
12: ازيك يا دكتور؟
1: الله يبارك فيك ويرضى عنك.
12: والله دكتور اني احبك في الله.
1: حبك الله الذي احببتني
12: ودائما نحضر دروسك. وبارك الله لنا فيك.
1: يبارك فيك يا ابن يرضى عليك.
12: والله بس يعني بحب برنامج حضرتك، وبس اسال حضرتك الدعاء اذا الواحد مقبل على زواج، بس ربنا يبارك لنا ان شاء الله
1: ويعينك يعني بزوجه صالحه تعينك على الامر،
12: بس مش اكتر من كده.
1: بارك الله فيك، شكر الله لك احمد. بارك الله.
12: بارك الله لنا فيك.
1: ام ريم من قطر، السلام عليكم.
13: ايوه السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن تخفضي صوت التلفزيون شويه يا ام مريم؟ بارك الله فيك.
13: حاضر.
1: تفضلينا.
13: بس انا عايزه اعرف زوجي يعني ما بيعرفش يعني ايه حوار. هو كويس وكل حاجه، بس ما بيجي اقول له نتحاور في حاجه في حياتنا يقعد يسمعني بس، لما اقول له لا لازم يبقى في حوار يقول لي ما انا اول حاجه ان انا اسمعك. قلت له طب بعد السماع؟ يقول لي لا اسمعك. قلت له طب بعد كده؟ قال لي المهم انت عايزه ايه. فما فيش يعني حوار. اوكي احنا كويسين يعني كريم وكل حاجه
1: ما شاء الله عليك،
13: بس طيب. اكيد في حياتنا اكيد محتاجين الحوار. نعم. يقول لي لا احنا لا كويسين لا اما بنتخانق. قلت له لا ده 70% من حياه الزوج والزوجه الحوار. هل انا كده غلطانه وازاي افتح؟ طيب. يعني هو شويه ضيق الافق.
1: نعم.
13: يعني انا بحس هو كمان بيرجع لي في حاجات كتير، لاني انا يعني بحس ان انا بفكر افضل شويه رغم. نعم. ان هو اللي بيشتغل انا ما بشتغلش.
1: نعم.
13: حتى في علاقته باصحابه كتير بيرجع لي يعني.
1: نعم نعم.
13: مش عارفه انا بحس ان دي حاجه تقلل منه، وانا حاولت اقول له يعني ولو ياخد دوره اي شيء، لان طيب. اكيد بنتنا هتحتاج له في يوم من الايام. طيب. انا احب تتكلم معايا حتى
1: بارك الله فيك. بارك
13: الله فيك. رافض ان هو يتكلم.
1: طيب خلاص ان شاء الله مريم ان شاء الله اجيبك باذن الله. بارك الله فيكم. نبدا في الاجابات ما شاء الله، كم الاسئله اليوم لاخواتنا بالله. اول سؤال كان من الاخ شعبان من الجزائر. لا ما الاخ شعبان ما تواصل. ام حسن من الشارقه، هي كانت تعيش في امريكا، زوجها بيعمل في البورصه. والله البورصه ليست كلها حرام، لكن يعني حلالها حلال وحرامها حرام، فالمساله يعني تحتاج الى تفصيل، ودي ربما في البرنامج الفتاوى ان شاء الله. لكن سؤال يعني حلال وحلال وحرام، يعني الواحد ما يساهم في اسهم تبيع او تشتري او شركات تعمل شيء يغضب الله سبحانه وتعالى او حرمه الله عز وجل. ايضا الحمد لله الان في غير في امريكا وفي الغرب وفي كل اوروبا وفي كندا وفي استراليا الحمد لله في المحلات الحلال وفي الذبح الحلال، وفي اخوه مسلمين قائمين على هذا الامر، فلا داعي لان ناكل عند غير المطاعم التي تبيع حلالا، او لا ناكل من الايه مما يعني خنقه القوم او صعقوه او ضربوه على رأسه. ابنتنا سلوى من ابو ظبي متزوجة من 5 سنوات. يغضب زوجها جدا عندما تفتح معه حوار ان يذهب الى الطبيب لكي يرى لماذا يعني تأخر الانجاب. انا ارجو من يعني من الزوجة الكريمة ان تتودد الى يعني او تتقرب من امه او اخته, وهم ممكن يكلمون كلهم تأثير اكثر على ولدهم في قضية انه فعلا لا بد من الاخذ بالاسباب. لكن قضية ان المشيئة الميار مشيئة كلها بمشيئة الله, ولكن لا اكون متواكلا بل اكون متوكلا, والتوكل هو طرق الاسباب ثم من قبل ومن بعد القاء الامر بعد ذلك امام باب الله سبحانه وتعالى الذي هو يرزقكم ان شاء الله بالذرية الصالحة. ابنتنا خديجة متزوجة من سنة, زوجها كان متزوج عنده عقدة من الزواج الاول, يحاول فرض رأيه دايما الانتقادات. لا والله يا ابنتي انت يعني اصبري واحتسبي لان انت لسه ما كونتي يعني صورة واضحة عن هذا الزوج. بعد سنة لا استطيع ان اقول ان زوجها فهمت زوجها, احنا مش عباقرة لهذه الدرجة جميعنا. فارجو ان يكون فيه صبر الى ان يعني تستقلوا بحياتكم, واخلص لي في الدعاء له ان شاء الله طالما هو انسان طيب باذن الله, لعل الله ان يهديه, وهو يجب ان كان يسمعني الان ان يكون شفيقا على زوجته الحامل. بارك الله فيه. اخ ابو رجب كان يتكلم صلاة الرحم من خاصة حلقة ان شاء الله باذن الله. الهنادي من الشارقة, هو الزوج غير مقصر وعلى خلق, ويعني والزوجة لما تكون حامل خلقها يعني درجة استيعابها وتحملها يكون قليل وصدرها يكون ضيق. فحقيقة الأمر يجب أن الزوج يراعي هذه المسألة, وأنا قلت في الحلقة أن في أيام معينة فما بين أيام الحمل والزوجة الحامل حقيقة كان الله في عونها, فيجب أن لا تكون أنت والحمل حمل عليها. هل الزوجة حق صحيح في الراتب الشهري؟ هذا باب الفضل يعني, ولا يكون من باب المن. يعني أيضا الزوجة تحب أن تشتري شيء, تتصدق بشيء, يعني أيضا يعني لا نريد أن الماديات تحكمنا. بعض الأزواج يقول والله الأكل والشرب وكل شيء مجهز عندها, هي موظفة تأخذ راتب. يعني أنا أقول هذا من باب الإيه التودد وعمل الرصيد عند الـ الزوج, ورأيت الناس قد نالوا إلى من عنده ماله فيتميل إليك برضو شوية طالما أنها تحب راتب. يعني هذا شيء طيب للتودد يعني إن شاء الله. الأخت أمل من فرنسا أنها يعني زوجها عصبي ولا يقبل النصيحة, وقال يعني أختها أو صديقتها يعني قالت لها كلاما, يعني كان من الواجب لا داعي للنميمة, وكان من الواجب على صديقتها أن خلاص تغلق هذا الباب ولا تذهب إليها مرة أخرى. وأما الهواتف عملت للاستئذان وعملت أن صديقتك موجودة أو غير موجودة, وكان ما فيش داعي. لكن على كل أنت يعني أغمضي عينك عن المسألة حتى تمر, لأن زوجك باين عليه عصبي ومتوتر, وبعدين هو متعدي الحدود. فنسأل الله أن يهدي الجميع إن شاء الله. أنت تعملين في مطعم في كحول يا أمل, وفي مشروبات يعني وفي خنزير وكده, لا داعي لهذا العمل في هذا المكان, ورب العباد هو الرزاق, وإن شاء الله من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أحمد من الشارقة يتكلم عن علاقة الزوج بأهل الزوج أو العكس. والله

0: ويعني انت ما عليك الا ان تصبري وتحتسبي وتواصلي معاملتك الطيبه وتدعو لهم بالخير ان شاء الله، وتؤجري على ما تصنعين، وتحمل اخطاء الاخر الى ان يشرح الله صدورهم لك. الندى من مصر ان اختها عندها بنات وصابره ومحتسبه. صابره ومحتسبه ليه؟ هي البنات بلاء بلاء يعني انها صابره ومحتسبه؟ الله، يعني انا لا احب، يعني بالعكس البيت اللي ليس فيه بنات يعني بيت ما فيهوش لا ود ولا حنان ولا رحمه. بالعكس البنات وردات في البيوت، زهرات يعني عاد فيهم الرقه وفيهم الحنان وفيهم العطف وفيهم الشيء الطيب والرفق واللين يعني. فهي المهم انه هو زوج عجيب انه لا يريد ان يزوج البنات. والله في ازواج بصراحه يعني مش عارف المسؤول. طب يعني هو الرجل يعني ده عشان ذكوره يعني عشان هو له يعني شعر رجل وعين رجل ويعني يد رجل؟ انا لا ادري. الرجوله تصرف والرجوله احتواء. لما انت مش هتزوج بناتك من يزوجهم؟ كيف يعني خالها يزوجها ليه؟ وانت اين ذهبت؟ يعني قبرت حيا؟ يعني نتقبل العزاء اجركم الله وخلاص وخلص الموضوع؟ انت الزوج الحي الميت؟ يعني ارجو من الزوج ان تثور فيه رجولته حتى يزوج بناته، وان لم يكن فهذا انسان يعني يحجر عليه، لانه بصراحه غير خلاص يتولى اعمامه الاخوال تزوج البنات. هنعمل ايه؟ ننتظر لما البنت تعنس تقول عند بيت ابوها لما يبقى سنها 40 سنه؟ معقول هذا الكلام؟ ام محمد من دبي يقول ان زوجها ما شاء الله من 10 سنوات نعم الزوج، وهذا شيء طيب، ولكن المشكله الوحيده فريده هي اهلها يؤذونه، الاهل يؤذوه. فهي يعني تقول يعني عايز يعني يعمل ايه يعني في القضيه، يعني هي تعمل ايه في هذه القضيه؟ والله يجب ان تقومي بدور حمامة السلام بين اهلك وبين الزوج، لعل الله سبحانه وتعالى ان يعني يكرمهم ويهديهم ويحسنوا معاملة زوجك، وانت امرأة صالحة وهو زوج صالح ان شاء الله رب العالمين. ام مريم من قطر تقول زوجها لا يعرف الحوار. انا يعني يا ام ريم لا تغضبي، انا استطيع ان اقول لك لم ارى عربيا يجيد الحوار، ولا يعني نحن نجيد الجدال ونجيد ارتفاع الصوت ونجيد جملة انت معي فانت قديس، انت ضدي فانت ابليس. هذه منظومات عربية معروفة. فيعني لا تظن ان زوجك يعني نغم نشاز في هذا المجتمع. زوجك لا يعرف الحوار، وكثير منا الا من رحم ربي لا يجيد الحوار ولا يجيد ادب الحوار. فانا ارى يعني ان يعني انت العجيب ان هو في ناس تبقى روحها في الحوار ضيق ولا يحب ان يسمع الطرف الاخر، والعجيب انه يعني هو يريد حوار من طرف واحد وليس هذا حوارا. هو يتركك تتكلمين بعدين يقول لك لا احنا يا اما يعني نحن في حاله طيبه ام في حاله خلاف. لا، لابد ان نتحاور وناخذ ود مع بعض ويشرح صدرنا لبعض. وبعدين انا قلت ان الفرق بين الرجل والمراه ان الرجل اجمالي والمرأة تفصيلية. المرأة تسأل عن دقائق الامور والرجل لا يحب هذا. فنحن يجب ان نعود ونؤوب الى مرحلة ان يشرح صدرنا للاخر وان يستوعب الطرف الثاني وان يشرح له صدره وان يعني يسمع له وينصت. وبعدين هذا كله بيصنع رصيد كبير في قلب الاخر. احبتي في الله، الفضل هو مفتاح نجاح الحياة الزوجية والبيوت. وإذا تبخر الفضل لم يبقى لنا إلا العدل، وإذا استمرت الحياة على العدل لا تستقيم، فربما تنحرف إلى الظلم، لأن العدل لا يستطيع أن يجيده كل إنسان. يعني أحبتي في الله، أدعو الله عز وجل أن يتفضل علينا ويعاملنا بفضله ولا يعاملنا بعدله، وأسأل الله عز وجل أن يفهمنا الفضل وأن يجعلنا نتعامل جميعنا كأفراد مجتمع بالفضل ومع الفضل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتفضل علينا بمغفرته وبرحمته وبعنايته، وأن يأخذنا ويأخذ أيدينا جميعا إلى سواء السبيل. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إن كنت تريد الإبداع

0: البساطة والبرامج الهادفة والممتعة. ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: عليه الصلاة عليه السلام، خليل الإله وخير البشر.
2: هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما رأى أبو طالب قريشا يصنعون ما يصنعون، قام في قومه بني هاشم وبني المطلب فدعاهم إلى ما هو عليه من نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام دونه ومنعه من يريده بسوء من قريش، فاستجاب له بنو هاشم وبن المطلب ولبوا دعوته وقاموا إلى ما أراده منهم من ما هو عليه من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك، رأى ما سره منهم، قال يذكر قديمهم ويذكر شرفهم ويذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانه منهم، من أبيات يقول فيها: إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر، فعبد مناف سرها وصميمها، فإن حصلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها، وإن فخرت يوما فإن محمدا صلى الله عليه وسلم هو المصطفى من سرها وكريمها. تداعت قريش غثها وسمينها علينا، فلم تظفر وطاشت حلومها، وكنا قديما لا نقر ظلامة، إذا ما ثنوا سعر الخدود نقيمها، ونحمي حماها كل يوم كريهة، ونضرب عن أجحارها من يرومها، بنا انتعش العود الذواء، وإنما بأكنافنا تندى وتنمي أرومها. ثم إن قريشا تذامروا فيما بينهم على من أسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت كل قبيلة على من فيها من أسلم، فعذبوهم وفتنوهم في دينهم. روى أحمد وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، والمقداد، وبلال. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد فسهروهم في الشمس، فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم على بعض ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأعطوه الولدان فأخذوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. وتأملوا قول ابن مسعود: فألبسوهم أدراع الحديد فسهروهم في الشمس، ومن يعرف حر مكة فإنه يدرك حتما هذا الذي يريده ابن مسعود رضي الله عنه، ورضي الله عن أولئك النفر الكريم. ومثل ذلك عمار بن ياسر وأبواه، فقد روى الحاكم في مستدركه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمار وأهله وهم يعذبون، فقال صلى الله عليه وسلم: أبشروا آل عمار وآل ياسر، فإن موعدكم الجنة. ويقول أهل السير: إن بني مخزوم كانوا يخرجون بعمار وبأبيه وأمه إذا حميت الظهيرة إلى رمضاء مكة فيعذبونهم في حرها، وعذبوا سمية أم عمار وهي تأبى إلى الإسلام فقتلوها، فكانت أول من قتل في الإسلام. وروى ابن أبي شيبة عن مجاهد وهو مرسل قال: أول شهيد في الإسلام سمية أم عمار، طعنها أبو جهل بحربة في قبولها رضي الله عنها، وانتقم الله من عدوه الذي قتلها هذه القتلة، وأي انتقام أعظم من موته على الكفر، نسأل الله العافية. ومثل ذلك خباب بن الأرت، فقد روى ابن أبي شيبة وابن ماجة عن ابن أبي ليلى الكندي قال جاء خباب إلى عمر رضي الله عنهما فقال له عمر أدنه فما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا عمار، فجعل خباب يري عمر آثارا في ظهره مما كان المشركون يعذبونه. ومثل ذلك فعلهم بأبي ذر رضي الله عنه، وقد تقدم لنا حديثه في حديث إسلامه الحديث الطويل الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وفيه أن أبا ذر رضي الله عنه استكفى أخاه أنيسا حتى يأتي مكة فينظر أمر هذا الرجل الذي يزعم أن الله أرسله، فقاله أنيس نعم وكن على حذر من أهل مكة فإنهم شنفوا له وتجهموا، شنفوا له أبغضوه وتجهموا، يعني لا يلقونه إلا بوجوه فظة غليظة متجهمة. فقال أبو ذر رضي الله عنه فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم، هو الآن يريد أن يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخاف أن يسأل عنه يعني فيصيبه ما حذره منه أخوه، قال فتضعفت رجلا، رأيت رجلا فظهر لي أنه إنسان ضعيف يعني ما يكون من مثله شر، قال فتضعفت رجلا منهم فقلت أين هذا الذي يدعونه الصابئ؟ قال فنظر إلي وصاح الصابئ، قال فمال علي أهل الوادي بكل مدارة وعظم فضرب يضربونه، قال حتى خرجت مغشيا علي فارتفعت، حين ارتفعت كأني نصب أحمر، النصب هذا هو الصنم الذي يذبح لأجله وكان يكون أحمر من الدماء التي تذبح عليه، قال كأني نصب أحمر من كثرة الدماء التي سالت منه جراء ضربه. ومثل ذلك ما روى البخاري في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما واصفا حال المسلمين في أول الإسلام إذ كانوا قليلا، فقال فكان الرجل يفتن في دينه إما يقتلونه وإما يعذبونه وإما يوثقونه حتى كثر المسلمون فلم تكن فتنة. ولهذا تفهمون صنيع خباب عندما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله الدعاء، يروي البخاري في الصحيح عن خباب رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردته في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقعد صلى الله عليه وسلم وهو محمر وجهه فقال قد كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها ويجاء بالمنشار فيضع على رأسه فيشق باثنتين فيفرق باثنتين ما يصده ذلك عن دينه، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ويمشط، قال صلى الله عليه وسلم ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عصب وعظم وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. ويذكر ابن إسحاق والبلاذري وغيرهما أن المشركين كانوا يأخذون المستضعفين ممن آمن فيعذبونهم ويجيعونهم ويعطشونهم حتى إن الواحد منهم لا يقدر يستوي جالسا من شدة الضر الذي نزل به، حتى إنهم ليقولون له اللات والعزى إلهك من دون الله فيقول نعم، حتى إن الجعل لا يمر بهم فيقولون له، الجعل هذا دويبة من هوام الأرض الجعل، يعني فيقولون له هذا الجعل إلهك من دون الله فيقول نعم من شدة ما نزل بهم من البلوى. ويذكر أهل السير أن أمية بن خلف كان يأخذ بلالا إذا حميت الظهيرة فيخرجه إلى بطحاء مكة فيطرحه على ظهره في الرمضاء، الرمضاء يعني الفصال لا تستطيع أن تمكث باركة على رمضاء مكة إذا حميت الظهيرة، هذه الفصال، فما ظنكم بالبشر ذي البشرة الرقيقة هذه، إذا كانت الفصال يعني إذا حميت الأرض لم تعد قادرة على البروق عليها. فحينئذ كان أمية بن خلف يخرج بلالا فيطرحه على ظهره في رمضاء مكة، ويضع الصخرة الثقيلة على صدره ويقول له لا تزال هكذا حتى تكفر بمحمد وتؤمن باللات والعزى. فيقول بلال: أحد أحد، أنا كافر باللات والعزى. وروى البلاذري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: مررت ببلال وهو يعذب في الرمضاء في مكة، ولو أن بضعة من لحم وضعت عليه لنضجت. يعني هو رضي الله عنه هو يغلي هو من شدة الحرارة، ولو أن بضعة لحم وضعت عليه لنضجت. وهو يقول: أنا كافر باللات والعزى. وأمية بن خلف مغتاظ منه ويعني يزيده عذابا، إذا قال أنا كافر باللات والعزى يغتاظ، يشتد غيظ أمية بن خلف ويزيده عذابا، ويأتيه فيدغت حلقه يخنقه فيغشى عليه رضي الله عنه ثم يفيق. ومكث على هذا رضي الله عنه إلى أن أنقذه أبو بكر رضي الله عنه. فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه أن أبا بكر اشترى بلالا بخمس أواق من أمية بن خلف وهو مدفون تحت الحجارة. وكان أبو جهل يغري بهم رجال قريش، إذا سمع بالرجل أسلم له شرف ومناعة يأتيه فيؤذيه ويخزيه ويقول له: تركت دين أبيك وهو خير منك، لنضعن شرفك ولنسفهن رأيك، وإن كان تاجرا جاءه وقال له: لنكسدن بضاعتك ولنهلكن مالك، وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به. وهذا كان حال طائفة من المستضعفين من المسلمين رجالا ونساء. والخبر في مثل هؤلاء الأخبار كثيرة، لكن ها هنا سؤال: ما الذي يجعل هؤلاء السادة يصبرون على هذا البلاء المبين، يعني يتحملون هذا العذاب العظيم؟ يعني كان الرجل منهم يصبح في رغد من العيش وبسطة من المال وعزة من الأهل والعشيرة، فإذا أسلم تبدل من رغد عيشه ضنكا، ومن بسطة ماله عدما، ومن عزته في العشيرة قلة وذلة ومهانة. صهيب رضي الله عنه يخرج من ماله كله، يتركه كله ولا يرى نفسه فقد شيئا إذ أبقى الله عليه دينه. روى ابن حبان عن أبي عثمان النهدي قال: لما أراد صهيب أن يهاجر إلى المدينة لقيه كفار قريش فقالوا له: جئتنا صعلوكا لا مال لك، فكثر مالك عندنا وبلغت ما بلغت، ثم تريد أن تخرج بنفسك ومالك، والله لا يكون ذلك. فقال لهم غير متردد ولا متعتع: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني أشهدكم أني جعلت لكم مالي. وتركوه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ربح صهيب ربح صهيب. وصهيب موقن أنه رابح وإن فقد ماله كله ما دام قد بقي عليه دينه. مصعب بن عمير الذي كان فتى مكة شبابا ونعمة وترفا، عندما يسلم لا يجدون ما يكفنونه فيه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: هاجرنا إلى الله نبتغي وجه الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى أو ذهب، قال أو ذهب، لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإن غطي رجلاه خرج رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. بسبب الإسلام، وكان أترف إنسان وكان من أهل الترف، قال ابن إسحاق: وأما مصعب بن عمير فكان أترف شاب في مكة. وذلك يروي الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنهم كانوا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر بهم مصعب بن عمير وعليه بردة مرقوعة بفرو، فلما رآه صلى الله عليه وسلم بكى، لأنه صلى الله عليه وسلم يرى كيف كان وكيف صار. لكن هو مصعب بن عمير مسرور بهذا الذي هو فيه، غير نادم، ليس واحد منهم يرتد سخطة لدينه، يسخط هذا الدين الذي بسبب هذا الدين ذهبت دنيا وذهب نعيمه وذهب ترفه وعاداه الناس أجمعون ورموه عن قوس واحدة. بل إن أحدهم كان يرى أنه ما دام عليه هذا اللباس، لباس التقوى والإيمان، فإنه لم يسلب شيئا ولم يفته شيء. روى ابن شبة النميري في كتابه في تاريخ المدينة أن عمر رضي الله عنه أتى الجابية، عمر خليفة في هذا الوقت، أتى الجابية قال فلما أظهر دخل وقت الظهر قضى ما قضى عمر، قال لأبي عبيدة نحو بيتك يا أبا عبيدة، فقال مرحبا بك يا أمير المؤمنين. فلما دخل عمر رضي الله عنه بيت أبي عبيدة تلقته زوجة أبي عبيدة فقالت مرحبا بك يا أمير المؤمنين، فقال عمر فلانة؟ قالت نعم، قال والله لأسوءنك، كأنه بلغه عنها شيء ساءه، فقال والله لأسوءنك، فقالت هي والله لا تقدر على ذلك، فغضب عمر وقال والله لأسوءنك، فقالت هي والله لا تقدر على ذلك، فتدخل زوجها أبو عبيدة فقال له بلى يا أمير المؤمنين والله إنك لا تقدر عليه، يعني هذا أمير المؤمنين إذا لم يسوءها، إذا لم يقدر هو على أن يسوءها فمن يقدر؟ فقال زوجها بلى يا أمير المؤمنين إنك لا تقدر عليه، فقالت والله ما هو على ذلك بقادر. ثم قالت له هل تقدر أن تسلبني الإسلام فتذهب به؟ قال عمر لا، فقالت فما أبالي ما صنعت بعد ذلك، فاستغفر ربه ثم سلم وانصرف. فهي ترى أن إذا لم يسلبها هذا العلق النفيس الذي اختصها ربها به فهداها إليه، إذا لم تسلب هذا فليس بعدها بعد ذلك يضيرها ما سلبته وما صنع بها. يعني وهذا نفهم به السؤال الذي تساءلته، لماذا كانوا يصبرون على البلاء المبين، على العدم، على القلة، لأجل هذه النعمة التي لا تعدلها نعمة. ابن عمر رضي الله عنه فيما رواه مالك في موطئه كان إذا كان بين الصفا والمروة، إذا وقف على الصفا أو وقف على المروة دعا الله قائلا اللهم إنك قلت أدعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه عني حتى تتوفاني وأنا مسلم، لا يسأل غير هذا. لماذا؟ لأنهم عرفوا هذا الذي أعطاهم الله إياه، وهذا الذي نراه في صالح المسلمين في كل زمن. ترى الرجل يعيش في بيت ليس فيه ما يرد البصر، وهذا البيت الذي لا شيء فيه يرد البصر هو في بقعة حرها شديد وبردها شديد، فإذا خرجت خارج البيت ترى على مد بصرك أرضا قاحلة ليس فيها سوى الحجارة وفيها الريح يسفي، لا تصلح لرعي ولا تصلح لحرث ولا تصلح لشيء، وهو في عيش شديد. فإذا قلت له كيف حالك يا فلان أجابك متبسما الحمد لله، تستغرب أنت على أي شيء يحمد الله، كيف جاءه أن يقول لك الحمد لله على ماذا؟ هو يرى، يعرف أن أمر المؤمن كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قايس هذا بما نسمعه ورأينا بعضه في كثير بلاد الدنيا، في بلاد أوروبا مثلا، حدثت عن بلد ليس أهله يعرفون للفقر خوفا ولا يعرفون له معنى ولا يعرفون له لونا، الدولة تعينهم وتعولهم في كل شيء، إعانة للأكل والشرب، إعانة لللباس، إعانة للاستشفاء، إعانة للأولاد، تدريس مجاني في المراحل كلها. بل أخبرني إنسان يعيش بين ظهرانيهم قال إن رجلا قاضى الدولة بسبب أنه لا يجد مالا يخرج به مع أبنائه في عطلة، فحكمت المحكمة على الدولة للرجل أن تعطيه مالا يخرج به مع أولاده في نزهة وعطلة. ثم هذه البلدان يكثر فيها انتحار أهلها، نسبها عالية، لماذا؟ عندهم كل شيء ويقتلون أنفسهم، وأولئك ليس عندهم شيء ويبتسمون حامدين لله، لأن الفضل كل الفضل في هذا الدين، والرزية كل الرزية في فقده، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إن المرزأ من يصاب بدينه لا من يرزأ ناقة وفصالها. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
3: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 23 في سلسلة دروس السيرة النبوية، وقد وصلنا إلى أول القسم الخامس، وعنوانه مرحلة الحرب الدفاعية. الآن استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ومع استقراره صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة نشأت أول دولة إسلامية بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذلك لأن مقومات الدولة وجدت آنذاك، وهي الأرض والأمة والنظام السلطوي، تلك هي مقومات الدولة. الآن وقد وجدت للمسلمين دولة، لا بد من العمل على حمايتها، ولا بد أن تحمر هنالك الأعين خوفا من هذه الدولة الإسلامية، ولا بد أن يضع الخطط الكثيرة المتسلسلة للإيقاع بها وللعمل على القضاء عليها. إذن ناسب أن تبدأ الحرب الدفاعية، يعني أن تبدأ مشروعية الجهاد آنذاك. بعض الباحثين يقولون إن السبب في أن الباري عز وجل لم يشرع الجهاد ولم يوجبه على المسلمين في مكة للضعف، لأن المسلمين كانوا ضعافا، فلما هاجروا إلى المدينة ووجدوا من يشد أزرهم من أهل المدينة، نعم، تحول الضعف إلى قوة فشرع الجهاد. لا، ليس هذا هو السبب. والباري عز وجل ينصر المستضعفين كما ينصر الأقوياء. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، لكن السبب غير ذلك. في مكة لا يوجد شيء يدافع عنه المسلمون ويقومون بالجهاد القتالي دفاعا عنه. أرض غير موجودة، دولة غير موجودة، أمة لم يعلن ولادتها بعد، نظام سلطوي غير موجود، وإنما هنالك مسلمون متناثرون أمرهم الله عز وجل بالجهاد اللساني، الدعوة والصبر والمصابرة على ذلك. لما استقر بهم المقام في المدينة المنورة ولدت الدولة الإسلامية بأركانها المعروفة في القانون الدولي. الدولة الإسلامية وجدت، مع وجود الدولة الإسلامية لا بد من وجود العين الساهرة لحمايتها من كيد الكائدين ومن تربص المتربصين. ومن هنا كانت شرعة الجهاد، المرحلة الأولى، المرحلة الجهاد الدفاعي الذي سنتحدث عنه. أول غزوة في سلسلة الغزوات التي كانت بعد استقرار المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة غزوة بدر الكبرى. وسببها أظنكم جميعا تعرفون لما يتكرر من الحديث عن هذه الغزوة في المناسبات المختلفة، لكن نعيد البيان باختصار لنعود إلى ذلك بالشرح والتحليل. سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعير تجارية لقريش آتية من بلاد الشام بإشراف أبي سفيان، فنذهب رسول الله المسلمين إليها ليأخذوها لقاء ما تركوه في مكة من أموال وعقارات ومدخرات إلى ذلك، ومهما أتيح لهم أن يأخذوا من هذه العير فلن يأخذوا إلا الشيء النذر القليل من أموالهم التي تركوها في مكة. فخف بعض المسلمين لذلك وتثاقل البعض، ما دام المسألة مو مسألة جهاد وقتال وإنما الغرض أن نأخذ هذه العير، خرج البعض وتثاقل البعض عن الخروج. أبو سفيان وهو آت من بلاد الشام عائد إلى مكة أخذ يتحسس الأمر وهو في الطريق، فبلغه عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج لملاقاة هذه العير، فأرسل أبو سفيان إلى المشركين في مكة وأبلغهم بما عزم عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وطلب منهم النجدة لكي ينقذوا العير من المسلمين. وعندما بلغ الخبر قريشا لم يكتفوا بأن يرسلوا ما يعني ما يضمن لهم سلامة العير، وإنما جهزوا جيشا كبيرا دعموه بكل ما يستطيعون من العدد، وكان عدد المشركين آنذاك ما بين 900 والـ1000، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا علم له بالأمر. خرج عليه الصلاة والسلام لليال مضين من شهر رمضان مع ثلة من المسلمين كانوا ما بين 314 رجلا تقريبا، هكذا كان عددهم، وكانت إبلهم حوالي 70 كانوا يتعاقبون عليها. نعم. وأثناء خروجهم من أجل أن يتصيدوا هذه العير بلغهم ما قد عزم عليه المشركون في مكة، وبلغهم أن جيشا كبيرا قد خرج لملاقاة المسلمين. أما أبو سفيان فقد استطاع أن يأخذ طريقا خلفية، نعم، وأن ينجو بعيره من المسلمين ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبلغ قريشا أن لا يفعلوا شيئا لأن عيره تم إنقاذها وأفلت من أيدي المسلمين. لكن المشركين أبوا ذلك وأصروا إصرارهم على أن يتجهوا إلى قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلن أبو جهل أننا لن نعود إلا بعد أن يقتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن ينحروا الإبل، وأن يشربوا الخمور، وأن تغنيهم القيان، وأن يذكرهم العرب دائما، وأن يهابوهم إلى قيام الساعة ليعلموا شأن المشركين وقوتهم، ولا يزال الناس يهابونهم. هكذا عزم أبو جهل وصناديد المشركين آنذاك. طيب، عندما بلغ رسول الله الأمر، طيب ماذا يصنع؟ جلس يستشير أصحابه طبعا من أهل مكة وأهل المدينة، ماذا ترون؟ نعود أم نجابه هذا العدد من المشركين؟ سيدنا أبو بكر والمقداد حمس رسول الله صلى الله عليه وسلم باللقاء والصبر والمصابرة وما إلى ذلك، نعم، ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يقتنع بكلام كل منهما وظل يقول أشيروا علي يا أيها الناس. فقال سعد بن معاذ، سعد بن معاذ من الأنصار من أهل المدينة، قال كأنك تريدنا يا رسول الله، يعني ما عم تقتنع بكلام أصحابك المهاجرين، بدك تسمع موقف الأنصار؟ قال نعم. فقال الكلام التالي، قال لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو خط بنا غمار هذا البحر لخضناه معك. عندئذ استبشر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبشروا، لكأني أنظر إلى مصارع القوم، يعني الأماكن التي نعم يموتون ويقتلون فيها، لكأني أنظر إلى مصارع القوم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يتحسس واقع المشركين، العدد إلى الآن لا يعلم كم هم، وسنعود بعد قليل لنتبين كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحسس ذلك. علم أخيرا أن العدد كبير، ما بين 900 و1000، وأن كل صناديد المشركين وزعماء المشركين موجودون في هذا الجيش. نعم، عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في منطقة فيها آبار بدر، وعسكر عند أدنى ماء من هذه المياه وأقربها إلى المدينة المنورة. فجاءه رجل من الصحابة اسمه الحباب بن المنذر، قال يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله؟ الوحي قال إنه نعود هون. قال أم هو الحرب والرأي والمكيدة؟ قال بل هو الحرب والرأي والمكيدة، ما في واحد. قال إذن هذا، تجرأ وقال هذا ليس منزل، نعم نعسكر عند أدنى ماء من مياه البدر إلى المشركين، وبقية الآبار بتكون نعم ورانا مما يلي المدينة، نغور هذه الآبار كلها حتى نفوت على المشركين الوصول إلى الماء. فصوب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي الحباب بن المنذر وتحول إلى المكان الذي أشار إليه. سيدنا سعد بن معاذ اقترح أن يبنى عريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرس ليكون في نجوة من أن يصيبه أذى من المشركين ليعود إلى المسلمين، وأكثرهم بقوا في المدينة المنورة. فوافق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وبني له هذا العريش. في صبيحة الجمعة بدأ القتال، وأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم حفنة من الحصباء وقال شاهت الوجوه، ورمى بها إلى المشركين، فلم تبق عين من أعين المشركين إلا وامتلأت من هذا الغبار أو من هذه الحصباء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح قد عين أماكن وقال هذا مصرع فلان بن فلان وهذا مصرع فلان بن فلان، يعين أماكن ويبين أن فلان من صناديد الشرك سيقتل هنا والآخر سيقتل هنا، فما تجاوز واحد ممن قتل في تلك المعركة الأماكن أو المكان الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيد الله سبحانه وتعالى المسلمين بالملائكة، وانحسر القتال بعد أن قتل من المشركين ما لا يقل عن 70 من صناديد المشركين، وأسر أيضا ما لا يقل عن 70 منهم. ونجدة الملائكة أمر ذكره بيان الله بعبارة صريحة واضحة من المحكم: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. نعم، إلى آخر الآية. وعندما وضعت الحرب أوزارها ألقيت جثث هؤلاء المشركين في بئر من تلك الآبار. نعم، ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على فم تلك البئر يقول، يعني يخاطب الموتى: يا فلان ويا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم لو أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال له سيدنا عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها، موتى. فقال: والذي نفسي بيدي، ما أنتم لأسمع لما أقول من

0: هذه أظن هي خلاصة ما ينبغي أن نعلمه من تحليل وتفسير لأحداث غزوة بدر، وهي أول غزوة نعم قضى بها الله سبحانه وتعالى بين المسلمين والكافرين. طيب. الآن ننتقل أيها الإخوة إلى الحدث الآخر الذي وقع في المدينة المنورة بعد الهجرة، أمر أول فئة من اليهود، نعم بني قينقاع، قبيلة بني قينقاع، هن ثلاث قبائل، بني قينقاع، بني النضير، بني قريظة. وأنتم تذكرون أن الوثيقة يعني الدستور الذي اكتتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بأن تكون العلاقة بين المسلمين واليهود في المدينة علاقة سلم وتعاون وأمن وطمأنينة، وقرأنا عدة بنود تنص على ذلك. نعم صحيح المسلمين أمة وهذول أمة، لكن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم وهم أحرار، نحن ما بيجوز نأذيهم وهن كما ما بيجوز يخونوا. طيب. الأمر سار على هذا المنوال، لكن طبيعة الغدر لابد أن تعلن عن نفسها عند الغادرين. ما الذي حصل؟ نستعرض هذا الواقع التاريخي ثم نعود بالشرح كعادتنا. يروي ابن إسحاق أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة بدر مر على سوق بني قينقاع فرأى بعض اليهود وقال لهم ناصحا واعظا، قال يا معشر قريش احذروا من الله عز وجل مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا، فإنكم تعلمون أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وفي عهد الله إليكم. كلام لطيف يقوله المحب لحبيبه، الصديق لصديقه، الأب لأولاده، بس. فماذا قالوا له؟ قالوا يا محمد إنك ترى أنك قومك لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالقتال والحرب، فأصبت فرصة، إن والله لئن حاربتنا لتعلمن أننا نحن الناس. هكذا كان جوابه. النبي عم ينصحه نصيحة، نعم، فكان جوابهم هذا. ومع ذلك النبي مر ولم يقف عندها، ما بنى عليها شيء. طيب ما اكتفوا بهذا، ما الذي حصل بعد ذلك فيما يرويه ابن هشام والطبري وغيره؟ امرأة جاءت بجلب لها إلى سوق المدينة، جلب يعني بضاعة جاية باعتها. بعد أن باعت جلبها وقفت على صائغ هناك، اليهود كانوا هم الذين يحتكرون هذه الصناعة في صدر الإسلام، في صدر الإسلام، فأرادوها على كشف وجهها، كانت قد نقبت وجهها بنقاب، أسدلت نقابا على وجهها، فلم توافق على ذلك أبد. فجاء الصائغ وربط طرف ردائها بظهرها وهي جالسة دون أن تشعر، أدنى الرداء الذي تلبسه ربطه بظهرها من فوق، فلما قامت انكشفت سوءتها، انكشفت عورتها، واستضحك الصائغ وزملاء له منها. وكان ذلك بتلك الفرصة مر رجل من المسلمين رأى هذا الأمر فقتل الصائغ، وتكاثر إخوانه فقتلوا هذا الإنسان المسلم وتصايح الناس. هذه هي الخيانة الأولى التي بدرت من اليهود. لاحظوا هذا الأمر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نصحهم، ريحة الخيانة تجلت في كلامهم له، في جوابهم له. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتبر ذلك خيانة، ولكن لما وقع هذا الأمر أقبل المصطفى صلى الله عليه وسلم وحاصر سوق بني قينقاع، حاصره عدة أيام فنزلوا على حكمه. جاء عبد الله بن أبي بن سلول، هذا معروف رأس المنافقين، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا يقول: يا محمد أحسن في موالي، هذول في بيني وبين حلف، هؤلاء بنو قينقاع أحسن إليهم وأعطي إليهم. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليه، لكن ابن سلول عاد الثانية يقول ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يلتفت إليه. فأمسك عبد الله بن أبي بن سلول بجيب رسول الله، هذا هو الجيب، وأخذ ينتره ويقول: أقول لك أحسن في موالي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني، يعني اتركني. وعاد يقول له: ويحك أرسلني. قال له عبد الله بن أبي بن سلول: لا والله لا أرسلك، ما بتركك حتى تحسن في موالي، تعاهدني إنك ما تأذيهم. 400 حاسر و300 دارع تحصدهم في غادات واحدة، إني رجل أخشى الدوائر، أنا إلي أعداء، هذول حلفائي. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه وقال: هم لك. نعم. واكتفى بأن أرسل إليهم أن يخرجوا من المدينة المنورة، ما قاتلهم، لكن تفضل اطلعوا. فخرجوا جميعا إلى منطقة أذرعات من أعمال الشام، وهلك أكثرهم هناك. عبادة بن الصامت في الجاهلية قبل الإسلام هو الآخر كان محالفا لقبيلة بني قينقاع، نعم، ولكنه أسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما أنا فإنني أتولى الله ورسوله والمؤمنين، وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايته. في موقف عبادة بن الصامت وموقف عبد الله بن أبي بن سلول نزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. لاحظتم هذه الآيات؟ القسم الأول منها خطاب للمؤمنين من أمثال عبادة بن الصامت، القسم الثاني إشارة إلى من؟ إلى عبد الله بن أبي بن سلول، كان بيان الإله عنهم بقوله: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم وفي ولايتهم، إلى آخر الآية. هذه خلاصة السبب الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد بني قينقاع من المدينة المنورة. هل ظلمهم؟ نهائيا. لماذا؟ الآن سنذكر. هذا الموقف من بني قينقاع أيها الإخوة يجسد ما هو معروف في التاريخ من أن اليهود ليست لهم ذمة وليس لهم عهد نهائيا، لا في الماضي السحيق ولا في الحاضر اليوم، ولن يكون لهم ذمة ولا عهد في المستقبل أيضا. نعم، الخيانة تجري في دمائهم، والحقد على عباد الله سبحانه وتعالى يهيمن على قلوبهم. كانوا صامتين، كانوا موقعين على هذه الوثيقة التي اكتتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان في حقد دفين. هذا الحقد الدفين استطاعوا أن يبتلعوه وأن يخفوه إلى أن انتصر المسلمون في غزوة بدر. انتصار ساحق ما كان متوقعا. عرفتم أن المشركين كانوا مدججين بالسلاح وكانوا قرابة 1000، في حين أن المسلمين كانت عددهم بسيطة أو يعني معدومة، وكان عددهم حوالي 300 وبضعة رجال. نعم، ومع ذلك فقد نصر الله المسلمين. عندئذ هذا الحقد الذي كان خفيا في صدور اليهود ظهر، لم يستطيعوا أن يخفوه، وظهر هذا في الكلام الذي قالوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء غريب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلاما من منطلق الشفقة عليكم، من منطلق الغيرة، فما الداعي إلى أن تقابلوه بهذا الحقد؟ أنت تشعر بالنشوة لأنك تغلبت على أناس لا علم لهم بالحرب، تعال قاتلنا أنا لا شوف شو نساوي فيك لك. نعم، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتبر هذا الكلام خيانة، إلى أن حصل هذا الأمر الثاني. جاءت هذه المرأة بجلب لها باعته، ثم جلست على عند صائغ تريد أن تشتري شيئا. نعم، ففعلوا ما فعلوا من هذا الأمر الذي ذكرناه الآن. هذه خيانة أم لا؟ هذا تمزيق لوثيقة العقد بين اليهود وبين المسلمين أم لا؟ طبيعي. ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام كان متوقع أن يقاتلهم، لأنهم قالوا تعال قاتلنا لن أرجيك، كان المفروض أن تفضلوا لن أنتوا هيك بتكون. لكن مع ذلك قال لعبد الله بن أبي بن سلول هم لك خلص مرحى، قلت لهم بس يطلعوا. هذا أول ما ينبغي أن نعلمه، وهو أن طبيعة اليهود كانت ولا تزال في التاريخ طبيعة واحدة لا تتبدل ولا تتغير، هي طبيعة الغدر، وما نراه اليوم من أحداث يجسد هذا الكلام ويؤكده. نعم، الشيء الثاني الذي ينبغي أن نعلمه هو موضوع المرأة والنقاب، أهو واجب أم ليس بواجب النقاب على الوجه؟ المرأة هذه عندما دخل السوق بني قينقاع وجلست عند هذا الصائغ كانت متنقبة، وأرادوا أن يؤذوا مشاعرها الدينية، طبعا هم عرفوا أنها متنقبة لدافع ديني، فأرادوها على كشف وجهها. طيب، هل هذا يعني أن النقاب واجب؟ هنا نذكر حكم الشرع في ذلك. هنالك ثلة كبيرة من العلماء قالوا إن هذه الحادثة كانت قبل نزول آية الحجاب. قبل نزول آية الحجاب، طيب ما الذي دعاها إلى أن تتنقب؟ لا، هذا النقاب شيء آخر، هما أمران، أن تتنقب المرأة أمام الرجال الأجانب ولو كانوا مسلمين هذا شيء، وأن تتنقب المرأة أمام غير المسلمين من الناس شيء ثاني. نعم.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: الشيء الآخر أيها الإخوة أيضا حكم فقهي، موضوع النفاق والمنافقين. عبد الله بن أبي بن سلول منافق، ورسول الله يعلم يقينا أنه منافق. طيب لماذا لم يعامله المصطفى صلى الله عليه وسلم بناء على ما علم من كفره الباطني، وعامله على حسب ما يظهره من إسلامه المزيف الغير الحقيقي؟ الجواب فيها عن هذا، هناك قاعدة فقهية لا أعلم فيها خلاف. نحن في دار الدنيا مكلفون بأن نتعامل فيما بيننا بناء على الظاهر الذي يتبدى لنا، فأنا لا يجوز لي أبدا أن أحكم على زيد من الناس بناء على ما شممت من رائحة الكفر أو الفسوق أو العصيان أو حتى الإسلام في سريرته، لا يجوز لذلك. وإنما أحكم له أو عليه بناء على ما قد تبدى له من تصرفاته. نعم، تصرفاته الظاهرة. نحن في دار الدنيا لا يجوز لنا أن نقضي إلا بالظاهر، والنبي عليه الصلاة والسلام هكذا كان يقول، أما الآن فلا نحكم إلا بما ظهر لنا منكم. وقال فيما يرويه مسلم في صحيحه: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، في رواية فإنما هي قطعة من النار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. نعم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام الباري يطلعه في كثير من الأحيان على الخفايا، لكن لا يجوز له

ينبغي الرسول الله أن يعني يتجاهل إسلامه الظاهر وأن يحكم عليه بالكفر؟ بجوز؟ لا يجوز، لا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لغيره. هذا قانون ألزمنا الله عز وجل به في دار الدنيا. أما ما استقر في القلوب فمحكمة الله يوم القيامة هي التي تقضي بذلك. يوم القيامة الحكم بناء على ما استقر في القلوب. ولذلك كان يعامل رسول الله المنافقين في المدينة على أنهم مسلمون، لكن مع أخذ الحذر منهم والمراقبة، هذا شيء ثاني. نعم، ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام رجل اتهم زوجته بالزنا وأن فلانا من الناس هو الذي اقترف الفاحشة في حقها. النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عز وجل بتلك المناسبة بحقه حكم اللعان، دعاه ودعا زوجته إلى اللعان فتلاعن، فرق النبي بينهما. ما في أكثر من هيك. كانت المرأة حاملا وضعت مولودها، قال النبي عليه الصلاة والسلام اذهبوا وأبصروا هذا الطفل اللي ولدته، فإن جاءت به أكحل العينين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء. ذكر أوصاف معينة، ذهبوا ونظروا إليه وجدوه فعلا جاء أكحل العينين خدلج الساقين عظيم إلى آخره. فماذا قال المصطفى؟ قال لولا ما سبق من كتاب الله عز وجل كان لي ولها شأن، بس أنا ما بقدر. يعني صدق ما قاله زوجها أنها قد ارتكبت وأن شريك ابن سحماء متهم بهذا الأمر، لكن هل يجوز له أن يقيم الحد عليه أو عليها؟ أبدا، وإن وقر في نفسه الصدق، لأننا يجب أن نخضع لهذا القانون. في دار الدنيا لا يجوز لنا أن نأخذ الناس بالظنة أبدا، وإنما نحكم لهم أو عليهم بناء على ما ظهر وتجلى. هذا الموضوع أيها الإخوة لا أعلم فيه خلافا، لكن اليوم كثيرون هم المسلمون الذين يتجاهلونه أو يجهلونه ويعرضون عنه. الآن التكفير القائم على قدم وساق، ما سببه؟ تجاهل هذا الحكم. أنا الآن أرى أناسا يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نعم، ويؤمنون بأن القرآن كلام الله ويؤمنون بالرسل والأنبياء وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك نجد من يكفره. تكفير عم يكون يعني بالجملة، نعم. هل هذا متفق مع قوانين الشريعة الإسلامية؟ إطلاقا، لا سيما التكفير بالجملة. كأن يسأل زيد من الناس عن قبيلة معينة، عن أناس معينين، عن فئة معينة بيعيشوا في بلد معين، سئل أنه هدول مسلمين ولا لا؟ قال هدول لا، هدول كلهم كفار. هدول لك شلون كفار؟ ليش أنت شفتهم؟ سألت واحد واحد واحد واحد واحد منهم، قلت لهم يعني أنتوا شو عقيدتكم؟ صار عندك مسح لهم وصار عندك يقين أنه كفار. هذا غير جائز. وكان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، الواحد منهم إذا رأى إنسانا تلبس بما يدل على الكفر 90%، لكن في 10% أو في 5% بنجي من الكفر، يحكمون له بمقتضى 5% ويعرضون عن 95%. اليوم العكس، في الناس من إذا رأى زيدا من الناس 90% دلائل على إيمانه، لكن في 10% بورطه، بيمسك بال10% أو ال5% ويتجاهل 90%. نعم، هذا سلفنا الصالح لم يكونوا على هذا المنوال. إذا كان هؤلاء يشدون صلتهم بالسلف فالسلف أبعد ما يكونون عن هذا النحو. الإمام أحمد بن حنبل

0: الإمام أحمد يعني الناس يعرفوا عنه أنه كان شديد فيما يتعلق بالعقيدة وما إلى ذلك. يقول فيما يرويه ابن قدامة في المغني عنه: إذا رأيت إنسانا يشرب الخمرة فلا يجوز لك أن تحكم عليه بالكفر، لأنه ربما يشربها وهو يعلم أنها محرمة فبيكون فاسق، لكن ما بتجي تحكم عليه بالكفر أبدا، إلا إذا قال كلاما يدل على أنه لا يؤمن بحرمتها. فالذي يكفره ليس الشرب، وإنما الذي يكفره المعتقد. نعم، الإمام أحمد بن حنبل لقي ما لقي من المعتزلة كما تعلمون، عذب وعذب وعذب. طيب، هل كفر أحمد بن حنبل المعتزلة؟ رغم أن المعتزلة له شغلات كبيرة، نعم، أكثر بكثير من بعض الناس الذين يكفرون اليوم، أبدا. ولما ارتفعت المحنة عنه رحمه الله في عهد المتوكل، قال له بعض أحبابه: يا سيدي، أدعو الله على ابن أبي دؤاد. ابن أبي دؤاد من المعتزلين الذين فعلوا ما فعلوا من أجل إنزال المحنة فيه، وهو معتزلي، لأدعو الله على ابن أبي دؤاد. قال له أحمد: ماذا يفيدك أن يعذب أخوك من أجلك يوم القيامة؟ ورفع يديه يدعو بالمغفرة والرحمة لابن أبي دؤاد. ليت أن المسلمين امتلكوا هذه الشفافية الإيمانية الإسلامية التي كان يسير عليها سلفنا الصالح. الفرق الجانحة الشاردة عن منهج الكتاب والسنة التي ظهرت في أواخر القرن الأول، كالمرجئة، كالجهمية، كالحشوية، كالقدرية، كالمعتزلة، هؤلاء كلهم كانوا جانحين. هل كفر منهم أحد؟ أنا حاولت أن أستقرئ موقف السلف رضوان الله عليهم، فلم أجد من كفر أي منهم، رغم أنهم كانوا يلاحقون بالنقاش والجدل، وكانوا يعلنون عن شرودهم وفسقهم وخروجهم عن المنهج الإسلامي السليم، لكن أبدا ما كفر أحد منهم بشكل من لماذا؟ لهذه القاعدة: نأخذ بالظاهر والله يتولى السرائر. بادت هذه الفرق بعد أن سادت الفرق الكثيرة، ما بيت أكثر من قرن واحد، ظهرت ثم بادت. كيف بادت؟ بالتكفير؟ لا، بالحوار، بالمناقشة، بالمناقشة. ما عاد إجا القرن الثالث والرابع، وين الحشوية؟ ما في. وين المعتزلة؟ كذلك. نعم، كل هذه الفرق الذين يغارون على حرمات الله عز وجل، ما الذي يثبت صدق غيرتهم؟ ملاحقتهم لهؤلاء الجانحين بالحوار، بالمناقشة. تعال لاحقوا وقل له: أنت غلطان يا أخي، غلطان يا حبيبي، هذا الدين يقول كذا وكذا، كتاب الله يقول لك، تعال حتى نتناقش، إذا كنت أنا غلطان أنا بتبعك. هذا المنهج من أين أخذناه؟ أخذناه من السلف. السلف من أين أخذوه؟ من كتاب الله عز وجل. ربي عز وجل ماذا يقول للرسول؟ شوف كيف يعلم الله رسوله أن يحاور هؤلاء بكل تكريم. يقول قل لهم: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. بجوز نحن نكون في ضلال وأنتم مهتدين، وبجوز نكون نحن مهتدين وأنتم تكون في ضلال، بس بقى مشان حتى نعرف مين منا الضال ومين منا المهتدي، تعالوا نتعاون، تعالوا حتى نتناقش. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا الكلام النبي عم يعلمه النبي أنه هيك أحكي له. بعدين لا، بنفس السورة وبنفس الصفحة شو كمان؟ قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. شوفوا كيف ربي عز وجل بيعلمنا أن اللطف. إلا مو نحن مجرمين، إيه بجوز، بس أنتم ما راح تتحملوا مسؤولية جريمتنا، ونحن ما نتحمل لازم والمسؤولية جريمتكم. لا أوعك لا تحكي لهم هيك، ولا قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. اللطف في الحوار شيء عجيب في كتاب الله عز وجل، اللطف في المناقشة. هكذا كان السلف الصالح، والسلف الصالح أخذوا هذا من حبيبنا المصطفى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه من بيان الله سبحانه وتعالى. نعم، وهكذا. فالباري سبحانه وتعالى يمنعنا من أن نقتحم خصوصيات رب العالمين. الحكم على الإنسان بما استقر في كيانه الداخلي من خصوصيات من؟ من خصوصيات رب العالمين سبحانه وتعالى. ومع ذلك رب العالمين يوم القيامة ألزم ذاته العلية أن لا يحكم في الناس إلا بناء على الوثائق والدلائل والإقرارات. الباري عز وجل يعلم، مع ذلك لا يقضي في الناس بعلمه. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. في الدرس الماضي قلنا ما الحاجة إنه ربي عز وجل يحط رقيب هون وعتيد هون، وهو مطلع. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، مع ذلك في رقيب وعتيد. لأن الله عز وجل إذا قام الناس لرب العالمين لا يحكم بينهم بمقتضى علمه الخفي، وإنما يحكم بينهم بالطريقة التي ألزمهم بها في دار الدنيا. نعم، يحكم بينهم بمقتضى شهادة الرقيب العتيد، بمقتضى هذا الكتاب الذي ينزله الله عز وجل على أيدي هؤلاء الناس. هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها أيها الإخوة. وعندما تصفو نفوسنا عن الشوائب، وعندما تصبح قلوبنا كما قلت لكم أوعية لمحبة واحد لا ثانية معه ألا وهو الله عز وجل، ندرك هذا الكلام كله بكل سهولة. فاللهم بصرنا بهذا الأمر، واللهم متعنا بهذه الشفافية، وألزمنا هذا النهج الذي كان يسير عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك أن تصلي في هذه الليلة الغراء على حبيبك ونبيك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اجمعنا عليه وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اشرح اللهم صدورنا، أذهب اللهم غم نفوسنا، اجمع لنا الخير كله، اصرفنا عن الشر كله. يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، تجلى على قلوبنا تجلي رحمة، تجلي فتح، تجلي صفح يا ذا الجلال والإكرام. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. اهد اللهم قادة المسلمين إلى ما يرضيك، أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا رب العالمين. ونسألك اللهم يا من جمعتنا في هذه الرحاب في هذه الليلة الغراء، نسألك باسمك الأعظم الأعظم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤلة، رجالا ونساء صغارا وكبارا، وأن تكرم الطلاب بالنجاح في امتحاناتهم يا ذا الجلال والإكرام. افتح اللهم عليهم ووجه قلوبهم في سائر أنشطتهم وأعمالهم إلى ما يرضيك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
2: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة، ومرحبا بالأستاذ الطيب عبد الوهاب النعاس. أهلا وسهلا بك أستاذ طيب. أستاذ طيب، نظرا لكثرة الأسئلة الملحة الواردة من الإخوة المواطنين، نخصص هذه الحلقة للإجابة على الأسئلة العامة الدينية منها والاجتماعية. السؤال الأول: رجل صلى المغرب وسلم بعد الركعة الثانية سهوا، فما حكمه؟
2: أعتقد أن احنا سبق عندما تحدثنا على سجود السهو،
1: نعم،
2: قلنا أن الإنسان إما أن يقع له سهو بالنقصان، وإما أن يقع له سهو بالزيادة.
1: نعم.
2: وبينا آنذاك، ولكن نظرا لكون بعض الإخوة ربما تفوتهم حلقات وما يسمعوش الإجابات،
1: نعم،
2: لا بأس الآن نلفت نظر هذا السائل الكريم.
1: نعم.
2: إذا هو سلم من الركعة الثانية وما زال قاعد في مكانه ولم يغادر المكان ولم يطل الوقت،
1: طيب
2: في الحالة هذه شو بيدير؟ واستيقظ،
1: نعم،
2: يقف مباشرة للركعة الثالثة، يكبر ويقرأ الفاتحة سرا ثم يتم الركعة، وبعد أن يسلم يسجد وهو جالس سجدتي السهو بنية. أو نفصلنا احنا قلنا السجود البعدي،
1: أيوة،
2: تجب فيه النية، يعني ينوي انه هو بيسجد سجود السهو،
1: طيب،
2: فيكبر عند السجود والرفع من السجود ثم يقوم بالتشهد ويسلم وتكون صلاته صحيحة.
1: طيب.
2: يبقى هذا إذا كان هو لا يزال في مكانه ولم يطل الوقت.
1: ما طويلا يعني مرة
2: ما طولش.
1: ما طولش.
2: ما طولش. طيب. ليش احنا قلنا سجود بعد السلام؟ لأن هو مش جاب الركعة الثالثة ولا لا؟ أصبحت عنده زيادة. شن هي؟ زيادة السلام في صح. الوسط.
1: صح.
2: فهذه صلاة فيها زيادة.
1: زيادة.
2: زيادة السلام سهوا مش متعمد،
1: صح.
2: لأنه لو كان متعمد تبطل الصلاة،
1: ما غير شك،
2: لا تصبح باطلة،
1: أيوة،
2: فيجب إعادتها. لكن هو قال أنا سلمت سهوا،
1: أيوة. أخ آخر يسأل يقول: رجل ضحك في صلاته سهوا في الركعة الثانية أو الثالثة مع الإمام، ماذا يفعل؟
2: هو قال ضحك سهوا،
1: أيوة،
2: يا ترى ضحك قهقه قهقه ولا تبسم؟
1: يعني هذا في،
2: واحنا فصلنا الكلام في مبطلات الصلاة،
1: صح.
2: قلنا إذا كان الإنسان ابتسم الابتسامة ليش علاقة، ما في شيء،
1: نعم.
2: أما القهقه إذا كان الإنسان متعمد بطلت إيش الصلاة،
1: نعم،
2: فيهاش نقاش،
1: نعم.
2: وإذا كان هو سهو فقط، هو خلف الإمام ولا لا؟
1: في خلف الإمام.
2: مادام خلف الإمام، الإمام يحمل عنه، لأن السهو مرفوع. السهو
1: مرفوع.
2: مرفوع.
1: ولو قهقه.
2: أي ما هو، لأن قلنا سهو هذا.
1: أيوة.
2: بس إحنا فصلنا قلنا إذا كان ابتسام هذا كما فيش شيء أصلاً.
1: أيوة.
2: ما لم يستغرق معظم الصلاة، لأن بعدين ما عادش فيها خشوع.
1: ما غير شك.
2: أما إذا كان قهقه، ففي الحالة هذه قلنا كان هو تعمد الصلاة إيش؟
1: باطلة.
2: باطلة.
1: نعم.
2: فيجب عليه يدير
1: يعيد السلام،
2: يعني ينوي من جديد ويكبر تكبيرة الإحرام ويدخل مع الإمام من جديد باش يتم بعدين ما فاته من صلاة،
1: أيوة.
2: هذا في حالة إيش؟ التعمد،
1: أيوة.
2: أما في حالة السهو فهمت، فالإمام يحمل عنه ولا شيء عليه.
1: طيب. سؤال آخر، شخص آخر يسأل يقول: هل الدعاء في صلاة الاستخارة يكون قبل السلام أو بعد السلام؟
2: على كل حال، صلاة الاستخارة من الصلوات التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته،
1: نعم،
2: وهي بهالمناسبة باش ما يقعدوش خصوصا بنياتنا دائما يتساءلوا ويخلطوا في صلاة الاستخارة، يجيبوا في أشياء لا وجود لها في صحيح السنة.
1: طيب،
2: صلاة الاستخارة شو معنى الاستخارة؟
1: نعم.
2: هو أن يستخير الإنسان ربه بمعنى أن يفوض الأمر إليه
1: في التخيير، يعني
2: وهو منتهى وهو منتهى التوكل.
1: نعم.
2: تفويض الأمر
1: إلى الله.
2: إلى الله. أيوة. ويعني الاعتماد على الله.
1: أيوة.
2: فإذا كان الإنسان ينوي قضاء شيء أو ينوي الإقدام على شيء،
1: أيوة،
2: ولا يدري، وبشرط يكون هذا الشيء مباح، هو
1: نعم
2: ما يكونش محرم.
1: أيوة.
2: فلما هو يعني عزم على أمر، هل نديره ولا ما نديراش، يبقى متردد شكي.
1: نعم.
2: في الحالة هذه يبي يستخير ربه ليبين له وليريه وجه الصواب وين.
1: أيوة.
2: هذا راه شرطه أن يكون محايدا. شو معناها محايد؟
1: نعم.
2: يعني يفضي قلبه ونفسه من الميل للشيء والرغبة فيه، أو عدم الميل وعدم الرغبة فيه. يعني اللي بيفوض الأمر إلى الله ما يكونش يميل للشيء، أو ما يكونش معرض عنه وكاره ليه في أعماقه، لا، يكون قلبه خالي، يمرن أيوة يمرن نفسه بأنه هو محايد. هذا هو التفويض. ثم يصلي ركعتي الاستخارة، وهذه راهي زي النوافل.
1: نعم.
2: وتحل متى تحل النافلة، وصلاتها ليلا قبل الوتر. قبل
1: الوتر.
2: الوتر يعني بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء، وقبل أن يصلي الوتر. صلاة الوتر.
1: نعم.
2: أو آخر الليل ويؤخر الوتر بعدها، يعني قبل الفجر.
1: نعم.
2: فهمت؟ يصلي بنية الاستخارة بالفاتحة وسورة، ثم بعد السلام يقرأ الدعاء المعروف اللي هو: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، فهمت؟ ويذكر الأمر شنو هو.
1: أيوة.
2: فيسره لي وأقدره لي، وإن كان هذا الأمر يعني
1: غير ذلك،
2: غير ذلك في ديني ودنياي وعاقبة أمري، فاصرفني عنه واصرفه عني، وأقدر لي الخير حيث كان.
1: هذا الدعاء.
2: هذا الدعاء.
1: نعم.
2: على كل حال الدعاء ورد بصيغ متعددة.
1: صح.
2: لكن هذا هو فحواه، وهذا هو المعنى العام للدعاء.
1: نعم.
2: يبقى قلنا يقراه أمتى؟ بعد السلام.
1: أيوة.
2: يقراه
1: بعد السلام.
2: بعد السلام. لكن راه مش زي ما يقولوا لا بيشوف رؤية في المنام، ولا يشوف حاجة هو راقد في الحلم. لا، مش صحيح. لا لا، هو كل ما هنالك، إما أن يشرح الله صدرك للشيء فيكون إن شاء الله فيه خير لك، اقدم عليه
1: وتقدم عليه.
2: أيوة. وانت مطمئن.
1: نعم.
2: وإما أن ينقبض الصدر وتشعر
1: بضيق،
2: يعني بضيق وبنفور منه.
1: أيوة.
2: ففي الحالة هذه الأفضل لك أن تبتعد عنه.
1: أيوة.
2: لكن هذا يكون بالنسبة للشخص الملتزم بصلواته وعباداته ودائما على صلة بربه.
1: ملحب.
2: مش واحد ما يصليش وإلا ما مش محافظ على صلواته ومش محافظ على عبادته، ويقول والله أنا نبي نصلي صلاة الاستخارة، نقول له صلي الفرائض متاعك أولا.
1: أيوة. صحيح.
2: والتزمها وكون حريص على أدائها في أوقاتها، وليكن قلبك تقيا مخلصا لله، فهمت؟
1: أيوة.
2: منفذا لأوامره مجتنبا لنواهيه، حينئذ تكون الصلة والعلاقة بينك وبين الخالق تبارك وتعالى في أكمل درجاتها. وحينئذ عندما تصلي صلاة الاستخارة فإن الله يلهمك الخير والصواب.
1: ما غير شك.
2: نعم.
1: الحمد لله. سؤال آخر من أخ آخر يقول: هل السجود في الصلاة يكون على ظهر القدمين أم أسفلهما؟
2: سبق أن احنا قلنا لما تحدثنا عن صفة الصلاة قلنا على أساس أن الإنسان ساجد يكون على أطراف الأصابع.
1: طيب.
2: يعني ينصب قدميه وتكون أطراف الأصابع، باطن الأصابع متاع الرجل، هي التي تلامس الأرض.
1: أيوة.
2: وهي التي تقع تقع مباشرة مع الأرض.
1: أيوة. كويس. توا فيه سؤال آخر من بعض النساء يسألنا عن المرأة الحامل قرب الولادة وينزل منها ماء أبيض، فهل تترك الصلاة أم يجب عليها الغسل؟
2: هذا حتى هو سبق، لكن للأسف زي ما قلنا بعض الأخوات ربما ما فهموش أو ما استمعوش بعناية. أنت حضرتك تتذكر لما تكلمنا على نواقض الوضوء،
1: صحيح،
2: وقلنا من بينها الماء الأبيض اللي ينزل قرب الولادة واللي يسمى بالهادي.
1: أيوة صحيح،
2: الهادي.
1: نعم،
2: هذا الماء الأبيض اللي هو قرب الولادة، يمكن قبل الولادة بأيام، يعني يختلف من مرأة إلى أخرى، قد أيوة. يكون 10 أيام 20 يوم شهر من زمان مثلا، فهذا يسمى إيش؟ الهادي.
1: نعم،
2: وهو اسم فيه يعني هادي، معناها يهدي المرأة ويدلها على قرب إيش؟
1: الولادة.
2: الولادة.
1: نعم.
2: هذا ما يجبش منها الغسل، لأنه من نواقض الوضوء وليس من موجبات
1: الغسل.
2: الغسل
1: صحيح،
2: ينقض الوضوء لما ينزل. المرأة يجب عليها أن تستنجي ثم تتوضأ لصلاتها.
1: أيوة.
2: وينبغي أيضا أن تكون محافظة على الصلاة، ما تجيش تقول والله هل المية البيضة هذه اللي تنزل تمنعني من الصلاة. لا، أمتى تمتنع المرأة من الصلاة؟ عندما ينزل منها ماء الولد عند الطلق، أو قبل الولادة بفترة قصيرة جدا، يمكن ساعة ساعتين مثلا.
1: أيوة.
2: ينزل ماء الولد عند الإحساس بالوجع.
1: نعم.
2: اللي يسمى الطلق.
1: نعم.
2: هذاك صحيح، خلاص تمتنع عن الصلاة.
1: أيوة.
2: أما قبلها الماء الأبيض هذاك اللي هو قبل الولادة بيوم واثنين وثلاثة وعشرة وخمستاش وعشرين، هذا ما يمنحهاش من الصلاة.
1: أيوة.
2: وإنما ينقض الوضوء فقط.
1: أيوة.
2: نعم.
1: طيب، أيضا بعض الأخوات تسأل وتقول حصل لي شغل فلم أصلي المغرب ودخل وقت العشاء، فهل أقضي المغرب بعد صلاة العشاء أم أؤخره إلى اليوم الثاني فأقضيه مع المغرب الآخر؟
2: غريبة أيضا، قلنا هذا أيضا من الأشياء التي سبق لنا أن تحدثنا عنها.
1: نعم.
2: وباختصار قلنا الظهر والعصر من صلاة النهار وتسمى مشتركتي الوقت، يعني مشتركات في الوقت.
1: نعم.
2: الظهر يشترك مع إيش؟
1: مع
2: العصر.
1: العصر،
2: لأن سبق قلنا وقت الظهر الاختياري من زوال الشمس، يعني من أذان الظهر إلى أذان العصر. نعم. هذا يعتبر كل وقت إيش؟ اختياري،
1: اختياري
2: لصلاة الظهر.
1: نعم.
2: فإذا أذن العصر أو دخل وقت العصر، ما نقولوش الأذان لأن ربما الأذان يتأخر قليلا.
1: نعم.
2: لكن من حين دخول وقت العصر وهو أن يصير ظل كل شيء مثله.
1: أيوة.
2: شكي.
1: نعم.
2: يبقى خش الوقت الضروري للظهر.
1: أيوة.
2: يعني الظهر قاعد حاضر إلا أن فيه الإثم.
1: أيوة.
2: صاحبه يأثم
1: إذا كان أخره،
2: إذا أخره لأذان العصر
1: بدون عذر.
2: يعني. بدون عذر.
1: نعم.
2: لكن ما هوش قضاء، فهمت؟
1: نعم.
2: فيجب عليه أن يصلي الظهر أولا ثم يصلي بعده العصر، وما ينويش قضاء، لا، لأنه حاضر.
1: حاضر.
2: كذلك المغرب والعشاء.
1: أيوة.
2: أو نتحدثنا عن وقت المغرب الاختياري، وقلنا بمقدار ما يتطهر الإنسان الطهارة الكبرى والصغرى ويصلي، يعني أيوة. في حدود تقريبا ربع ساعة ثلث ساعة، هذاك الوقت إيش؟ الاختياري.
1: الاختياري.
2: الاختياري يعني.
1: نعم.
2: لكن هل يصبح قضاء حتى لو أذن العشاء؟ نقولوا لا. ليش؟ لأن المغرب والعشاء مشتركات في الوقت.
1: أيوة.
2: من صلاة الليل.
1: نعم.
2: ومشتركات في الوقت، ولهذا حتى لو أذن العشاء فالمغرب قعد حاضر.
1: أيوة.
2: إلا أن فيه الإثم في تأخيره عن وقته الاختياري بدون إيش؟
1: عذر.
2: بدون عذر.
1: نعم.
2: لكن كيف يصلي؟ يجب على الإنسان اللي ما صلىش المغرب وأذن العشاء أن يصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء. فإذا صلى العشاء قبل المغرب صلاة العشاء باطلة.
1: أيوة.
2: يجب يكون واضح.
1: نعم.
2: صلاة العشاء إيش؟
1: باطلة،
2: لأن المغرب والعشاء يشتركوا في الوقت.
1: أيوة.
2: فهؤلاء الأخوات نقولوا لهم لا، كان أذن العشاء والمغرب ما صليتوش، أراه عليكم الإثم بدون عذر، ويجب تصلوا المغرب أولا ثم الوحدة منكم تصلي إيش؟ العشاء بعد ذلك.
1: أيوة.
2: نعم.
1: الحمد لله. طيب، فيه بعض الإخوة المستمعين يتحدثون عن ظاهرة موجودة في بعض الأسر، وهي أن الآباء يدعون التدين في الظاهر فيكثرون من قراءة القرآن ويترددون على المساجد كثيرا، ولكنهم يسيئون معاملة أبنائهم وبناتهم وكذلك زوجاتهم تقتيرا وتحقيرا واستعمال بعض الألفاظ الخبيثة، فما هي نصيحتكم لهؤلاء وهؤلاء؟
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: نعم،
2: احنا في بعض حلقاتنا السابقة تحدثنا عن الأسرة،
1: نعم،
2: وعن موقف الإسلام من الأسرة وعن موقف القرآن الكريم، وقلنا على أن مساحة كبيرة شاسعة جدا في كتاب الله خصصت للعناية بالأسرة،
1: نعم،
2: أبا وأما وأبناء وبنات، يعني مساحة كبيرة من كتاب الله استغرقت إيش؟ الحديث عن الأسرة وأحكام الأسرة.
1: أيوة، وعلاقتها
2: ببعض، وعلاقتها علاقة الآباء بالأبناء والبنات، وعلاقة الآباء بالأمهات، وكذلك علاقة الأمهات بالأبناء والآباء والأب كذلك. وهذا يتطلب منا أن يعرف الإنسان دوره في هذه الأسرة.
1: نعم.
2: كيف تعيش؟ كيف تحيا؟ ما هي العوامل التي تكفل لها السعادة والراحة النفسية وتجعلها محضا كفيل بإنشاء جيل صالح،
1: نعم،
2: للإسلام وللوطن؟ رأوا هذا كله تحدثنا عنه.
1: نعم صحيح.
2: إن جو هنا توا فعلا الظاهرة هذه موجودة، بعض الآباء الواحد فيهم تلقاه يعني جبهته قريب تدير ملخة من السجود في الأرض ومن كثرة الصلوات،
1: نعم،
2: ويتردد كثيرا على المساجد، يحضر الجماعة وسيدي فلان وعمي فلان هنا باستمرار في المسجد.
1: أيوة صحيح.
2: والمصحف في يده والسبحة في يده ويكثر من التسبيح ومن تلاوة القرآن، ومع ذلك تلقاه مقتر على الأسرة، تلقى علاقته بزوجته علاقة سيئة وربما حتى هجرها، وفيه اللي اشتكت وقالت الهجران بقاله سنتين وثلاثة، وكذلك علاقته بأبناه وبناته بيعتبرها علاقة عبيد مش علاقة أب بأبنائه وبناته،
1: هو المتسيطر،
2: هو معناها يعني مش هو يريته يريد أن يسيطر ليتحكم في سير الأسرة سيرا حسنا، هذا مطلوب. ما نقصدش بالسيطرة القهر، لأن السيطرة راهي أنواع، فيه قهر واستعباد، وفيه سيطرة مقصود منها الرقابة، المقصود منها المتابعة، المقصود منها ألا تنحرف الأسرة وألا ينحرف أفرادها، هذا مطلوب هذا
1: صحيح.
2: أما القهر والتسلط والجبروت والغطرسة لدرجة أن في بعض الآباء حتى لما يعني أبنائه يقولوا له في الصبح صباح الخير ولا في الليل مساء الخير ما يردش، ولما يجي خاش من برا الأبناء والبنات تقولش إلا الغول خش عليهم في البيت، غول
1: صحيح.
2: مخيف مرعب. كذلك بعض الزوجات تقول نشعر بالرعب والخوف لما نسمع زوجي يتنحنح وجاي خاش للبيت. يا أخي أراه العلاقة علاقة ثقة ومحبة ومودة، أراه الصلاة والعبادة وتلاوة القرآن والتردد على المسجد لا قيمة له ولا وزن له إذا ما كانش سبب في تحسين الأخلاق. أراه أنت وربنا شنو يقول؟ وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. شكي؟ الصلاة المقبولة وعلامة قبولها والصلاة الصحيحة واللي هي كونت علاقة بين الإنسان وربه، والصلاة زي ما قلنا فيما سبق أراه منهج تربية، تربي العقل والروح والأخلاق والسلوك، فهمت؟ ومنهج حياة. فإذا كان هذا كل ما ليش أثر والإنسان هذا الأب يبقى علاقته بزوجته علاقة سيئة وعلاقة مبنية على الغطرسة وعلى القهر والتسلط، فهمت؟ يبقى هذا ما هوش زوج صحيح بالمعنى الصحيح، ما هوش مسلم بالمعنى إيش الصحيح. ماذا يقول ربنا؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
1: أيوة.
2: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سبق أن احنا شرحنا الآية وقلنا ربنا ما اكتفاش ببعض الحاجات يعني يذكرها وكان يكفي. لماذا قال ربنا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم؟ أيوة. لو قال ربنا ومن آياته أن خلق لكم أزواجا كان يكفي المعنى، لكنه سبحانه ذكر عبارة أو كلمة من أنفسكم ليشعر الرجال بأن النساء أجزاء منين؟ من نفس الرجال. أيوة. يعني المرأة جزء من نفس الرجل. تمام. والإنسان لا يهين نفسه. صح. ولا يحتقر نفسه، فهمت؟ ولا يتغطرس على نفسه، الإنسان السوي. هذا ناحية. الثانية قلنا أزواجا، وفسرنا كلمة زوج وقلنا اثنين.
1: نعم.
2: وقلنا هو الرجل لما يتزوج هل يصبح في نفسه اثنين وإلا هو قاعد شخص واحد؟ هو قاعد شخص واحد.
1: صح.
2: لكن ربنا سماه هو زوج وسمى المرأة زوج. زوجة. بمعنى أنه يحمل في أعماقه مشاعره ومشاعر زوجته، فيفرح لفرحها ويألم لألمها ويسر بسرورها. نعم. وهي أيضا كذلك، إحنا الكلام مش موجه للآباء بس، كذلك لمن؟ للأمهات.
1: صحيح.
2: في المعاملة الطيبة والحسنة.
1: صح.
2: ما اكتفاش ربنا بهذا، زاد أيضا قال لتسكنوا إليها، والمقصود بالسكن هنا هو الهدوء.
1: صح.
2: الراحة، الشعور بالطمأنينة، الإحساس بال يعني بال بمنتهى الوداعة.
1: صح.
2: طيب ما اكتفاش بهذا، قال وجعل بينكم مودة، وزادها ورحمة.
1: صح.
2: وبعدين قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وين نحن من هالآية الكريمة؟ تعال بنا للرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. يعني أفضلكم وأشرفكم مش هو اللي كثر الصلوات والتردد على المساجد فقط، لا أبدا، خيركم هو خيركم إيش؟ لأهله، لأسرته، لزوجته وأبنائه وبناته. وقال وأنا خيركم لأهلي. بس الوقت ما يتسعش إن احنا نسرد كثير من الوقائع التي كانت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، يعني توا ممكن جدا في حلقة أخرى نستطيع نواصل مثل هذه الشذرات النبوية.
1: نعم.
2: والأخلاق النبوية الكريمة. طيب نجوب بالنسبة لعلاقة الأب بأبنائه وبناته، العلاقة علاقة حوار، علاقة احترام. أنت راه بقدر ما تحترم أبنائك وبناتك
1: بيحترموه.
2: بقدر ما أنت تنشئ في نفوسهم الإحساس باحترامك أنت. أراه إذا كانك أنت خليت العلاقة بينك وبينهم علاقة خوف ورعب، أراه هم بيخافوا منك مادامهم تحت سلطانك وتحت سيطرتك.
1: صح.
2: لكن نهار ينفصلوا عنك أو يحسوا بالاستقلال عنك، أراه ما عاش يكنوا لك مودة واحترام.
1: غير شك.
2: بالعكس. صح. احنا حتى هو القرآن نفسه قص علينا، حتى شوف أنت سيدنا إبراهيم عليه السلام حتى لما شاف في المنام أنه يذبح ولده، مع أن هذا أمر من الله ولا لا؟
1: صحيح.
2: شنو قال لابنه؟ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى.
1: برضو ما زال يشاور.
2: شوف يعني أعطاه حتى الحرية في التصرف.
1: صح.
2: أراه يا ابني أنا شفت في المنام أمرا من الله إني أنا أقوم بذبحك، وراه أنا بنفعل، وإنت أنظر
1: ماذا ترى،
2: إيش تبي تتصرف. هذا مش منتهى الحوار ومنتهى الاحترام؟ لكن شوف انت العلاقة لما كانت مبنية على الحب والمودة والاحترام بين إبراهيم وإسماعيل، شين كانت شين كانت إجابة الابن إسماعيل عليه السلام؟ يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تصور هذه القصة ربنا لما قصها علينا، مش هي قصة تربوية ولا لا؟ قصة تربوية لنأخذ منها الموعظة والعبرة. أراه إذا كان العلاقة ما بين الآباء والأبناء والبنات ما هيش علاقة مودة ومحبة واحترام وحوار ومتابعة، أراه يتولي علاقة سيئة، وزي ما قلت لك يخافوا منه مدامهم محتاجين له وتحت سيطرته. بعدين احنا بنوجه الكلام للأبناء والبنات أيضا عليكم واجب أنتم، إذا كان الأب بهالشكل هذا بخيل يحقر أبناءه وبناته ويحقر أمهم قدامها، وللأسف لما يحقر الأم قدام أبنائها وبناتها.
1: نعم.
2: هذا منتهى شو بنقول لك أنا؟
1: الفضاعة
2: يعني ما هيش من أخلاق المسلمين، حتى ولو صلى في اليوم 10,000 ركعة، حتى ولو ذهب إلى الحجاز 1,000 مرة،
1: صح
2: فهمت؟ حتى لو تردد على المساجد طيلة النهار والليل، أراه إذا كان الصلاة ما كانتش والعبادة ما كانتش سبب في تربيت أخلاقه وسلوكه، وهو المفروض مش عبرة. وحتى أنت لما أبنائك وبناتك في الصباح يقولوا لك صباح الخير، بالعكس أنت علمهم كيف تبدأ عليهم أنت،
1: صح.
2: علمهم كيف يحترم الكبير الصغير، وكيف يجب على الصغير أن يوقر
1: الكبير.
2: الكبير منين يتعلم هو؟ مش من أبيه ولا لا؟ إلا الشاعر العربي القديم شين قال؟ وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ناشئ الفتيان ينشأ كيف؟ ينشأ كيف ما عود أبوه،
1: صح.
2: كان عوده على الغطرسة والعلاقة السيئة، أراه بتكون علاقته حتى بخوته وبأمه في المستقبل وبأبنائه وبجيرانه أراه علاقة سيئة، لأن والذنب ذنب من؟
1: ذنب بوه طبعا.
2: ذنب بوه هو اللي رباه تربية سيئة. فنحن نطالب هؤلاء الآباء بمراجعة أنفسهم، يراجعوا أنفسهم، رأوا صلواتكم وعبادتكم وترددكم على المساجد وتلاوتكم للقرآن، راهي هذه ينبغي تكون سبب في تحسين الأخلاق، في تهذيب النفوس،
1: طيب.
2: في الرقة والمودة والروح الطيبة، وتكون روحك مريحة في البيت، ما تكونش لما تخش عليهم زي الغول، لا، يفرحوا بجيتك وخشتك للبيت، تقول صح. السلام عليكم زي ما كان الرسول يفعل، تحيي أهلك وتسلم عليهم، فهمت؟ هذا هو. بينما احنا نجد كثير من الآباء حتى لما يخش بيته ما يقولش السلام عليكم، يقول لك أنا نسلم على مراه في البيت، أنا نسلم على عويلة صغيرين،
1: أيوة.
2: كلام فاضي هذا،
1: صحيح.
2: يقول لك شنو هالكلام هذا؟ هذا هذه راهي هذه ما يش من أخلاق الإسلام،
1: يحسبها من شيم الرجولة،
2: أي يحسبها من الرجولة، أيوة، يحسب كل ما نت وكش وكل ما كان متغطرس، يحسب هذه من شيم الرجولة، هذه بعيدة كل البعد عن الرجولة. انظروا إلى الرجل الأكبر صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان يسلم على أهله، وكان يعينهم في البيت، وكان يصفح عن خطأ يعني خطاياهم وعن زلاتهم، وكان يقيل عثراتهم، وكان دائما وأبدا يتودد إليهم صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. هو قدوتنا من غير شك.
2: أيوة.
1: أيوة. إحنا كما عودنا بعض الإخوة بأن إحنا معناها يعني ما عندناش معناها حاجات لابد بنقولها، يعني هنا فيه سائل يسأل يقول المذي في حد ذاته هل هو طاهر أم نجس؟
2: هو على العموم بالنسبة للمذي والودي وبالنسبة للمني تعتبر من المواد النجسة اللي يجب الإنسان أولاً، أو المذي قلنا يجب منه غسل العضو التناسلي،
1: نعم.
2: وينقض الوضوء، لكن بس المذي بالميم،
1: نعم.
2: المذي،
1: أيوة.
2: هذا ما يجبش من الغسل، بخلاف المني، المنية ولا يجب من الغسل، لكن المذي لا. ولهذا إذا شوه الثياب فعليك أن تقوم بغسل المواضع اللي تشوهت،
1: أيوة.
2: واللي أصيبت به،
1: وهو نعم. طبعا ناقض للوضوء،
2: ناقض للوضوء بدون شك،
1: كويس، أيوة. بارك الله فيك صد. بهذا القدر إخوة الإيمان نختتم معكم هذه الحلقة، في نهايتها نحييكم مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في أثير الوطن.
1: اشراقة نور في أثير الوطن.
2: في هوا في هوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم يا ربنا اجزي النبي الكريم عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلي عليه يا ربنا صلاة دائمة بدوام ملكك، وكما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا من رؤيته يوم القيامة، واسقنا من يده الشريفة الطيبة الطاهرة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. بداية، الله نسأل أن يكشف الغمة عن الأمة وأن يغير حال أمتنا إلى أحسن حال، وأن يكشف الظلم عن المظلومين، إن ربنا على كل شيء قدير. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على المسجد المبارك خير الجزاء على احتوائهم لمثل هذه الملاقات. أيها الكرام، إخوتي وأحبتي وأبنائي، أخواتي وبنياتي، عن مصنع الرجال نتحدث صلى الله عليه وسلم. أسلف الشيخ الفاضل المبارك أن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم بدل حال الصحابة الكرام من حال إلى حال، غيرهم وبدل حالهم من رعاة غنم إلى سادة الأمم، من رعاة غنم إلى سادة الأمم. نرفع الرؤوس بانتسابنا لهم، ونفخر إن سرنا على سيرهم ونهجهم، وإن سلكنا مسالكهم. لن أتكلم عن الرجال الآن، بل سأتكلم عن الرجل الأعظم صلى الله عليه وسلم، عن من صنع أولئك، عن رسول الله الأكرم. حبايبي، عذرا وأعتذر، لو سألنا أبناءنا الآن حدثني عن مباراة الكلاسيكو تبعت أول امبارح، يعرفون تفاصيلها، وكم باص لعب فلان، وفلان أي دقيقة لعب، وقديش عمر اللاعب الفلاني، وقديش نمرة حذائه، ايش الاكل اللي بيحبها وايش اللي ما بيحبها، مين اللي عامل له السبونسر شيب، مع مين موقع، وقديش الشرط الجزائي. يعرفوا ابناء مجتمعاتنا وديننا وعروبتنا، بيعرفوا هاي التفاصيل. وان سالته عن العشر المبشرين يستعجب لسانه، وان قلت له حدثني عن رسول الله بيحكي لك صلى الله عليه وسلم. حدثني عن رسول الله ممكن يحكي نص دقيقه، والله وتالله وبالله هناك من يعتلي المنابر ولا يجد الكلام عن رسول الله الأكرم. وقلت ولو قلت له حدثني عن شيخك لتكلم كلاما يطول كثيرا، وعند رسول الله الأكرم يستعجم لسانه وينعقد. حبايبي، إخواني، خواتي، أولادي، بنياتي، الذي لم يعرف نبيه لن يعرف ربه. محمد رسول الله، اختاره الله للدلالة عليه، مثل وزي ما هو ليس كمثله شيء جل وعلا، فليس كاصطفائه اصطفاء، وليس كاختياره اختيار. اختاره واصطفاه واجتباه للدلالة عليه. ليه يا حبايبي؟ لأنه الأعلم بالله. قال سيدي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم لله. فمصيبة كبيرة جدا إنه ما بنعرفش حبيبنا النبي، مصيبة كبيرة جدا أننا لا نعرف شأنه وقدره. نحن الآن جئنا إلى هذا المسجد الطيب، مسجد سيدي حمزة رضي الله تعالى عنه، حتى نتكلم عن الذي صنع حمزة، والذي صنع الصديق وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والبراء وعروة وثعلبة وجليبيب، الذي صنع الأشاوس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار. أولاً بداية الطريق حبايبي وأحبتي وإخوتي ومن يسمع، بداية الطريق في معرفة رسول الله أول شيء أن تدرك أنك لن تحيط بسعته. بداية معرفة قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدرك وأن تعي أنك على ضيقك لن تحيط بمحمديته، لن تعرف قدره كما يجب. هذا بداية الطريق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. النبي يا أحبتي صلى الله عليه وسلم مش عادي، مش عادي. اللي لما ولد نزل معتمدا على يده اليسرى، شاخصا ببصره إلى السماء، رافعا أصبعه إليها، مش عادي. هذا عادي يا شيخ جعفر؟ سيد النبي عادي؟ مش عادي. كل العالم عاديين إلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هكذا ولد. لما ولد سيدي انطفأت نار المجوس، هذا عادي؟ مش عادي. وكانوا قد تعاهدوا عليها 1000 عام، 1000 عام ما انطفأت، يعبدونها. والله مش قبل الولادة بدأت يخف لهيبها، لا لا، انطفأت مرة واحدة، لأنه إذا جاء الحق شو بصير في الباطل؟ يزهق، يدمغ، يزول. لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم انطفأت نار المجوس، وتعلمون ما حدث لإيوان كسرى. لقد جاءكم من الله نور، تفسير الآية نور يعني محمد. فمحمد صلى الله عليه وسلم منور، منور، منور إيش؟ منور. إذا تعرضت لسيرته أنرت، بتنور، بتصير تفهم، تنضج. أول شيء مطلوب منك يا حبيبي أن تفعل محمديتك. ومحال بيننا وبين تفعيل المحمدية، ما أشطر أولادنا اليوم بالتفعيل، تفعيل وضعية الطيران عشان الطيارة طائرة، تفعيل وضعية مش عارف شو عشان أبوي ما يكشفش إني أنا بلعب بالتليفون، أحط التليفون سايلنت عشان ماما ما تكشفنيش وتحكي لأبوي وأنحرم من التليفون. تفعيل تفعيل تفعيل تفعيل، فاعل محمديتك. فبتفعيل المحمدية نستجلب من الله المعية، بتفعيل المحمدية نستجلب من الله المعية، فقط بتفعيل المحمدية لا بغيرها، بتفعيل محمديتنا. إذن أولاً لابد أن ندرك أننا على ضيقنا لن نحيط بسعته. نحكي لك شوي عن سعته، شوي عن سعته. حبيبنا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يتكلم مع الصحب الكرام عن رجل يعيش في اليمن. عمره سيدنا راح اليمن؟ ما راح. عمره أويس القرن إجا في عهد رسول الله؟ ما إجا. يحدثهم عن تفاصيل حياته، عن اسمه واسم أبيه ومن أي عشيرة، أويس ابن عامر القرني، مش هيك الحديث؟ حدثهم عنه، بل وحدثهم عن سلوكاته البيتية. احنا هسه عم نحكي عن سعته، عن محمديته. حدث الصحبة الكرام عن سلوكاته في بيته. أنا بدي أسألك سؤال، الجار اللي قدام بيتك بالضبط تعرف سلوكاته في البيت؟ لا. حدثهم عن سلوكاته البيتية، إنه رجل بار بأمه، شباب اليوم اوعك تزعل امك، اوعى تكون سبب لقلق امك، مش بكائها ولا عصبيتها، اوعى. قالوا اذا كنت مصدر قلق لها فقد عققتها. قلق قلق بس، قالوا وينك يا ماما؟ قلقت عليك. تخيل قديش موضوع خطير، بعيد عن انه لما ترين الحج الله المستعان الله يجيبك طولة البال. سل من فقد امه عن الم لا يغادره، حتى لو كبر وصارت لحيته شجره ولا راحت على بياض شوي، حتى لو حدودب ظهره، اسال اللي فقد امه، فان الذي فقد الامه فقد الابره التي تخيط الجراح. هو أتزعل امك. فحدثهم عن سلوكاته البيتية، كيف هو بيتعامل مع أمه، بار بأمه. ثم حدثهم عن مرض في جسده. هذا النبي عادي؟ مش عادي، مش عادي يا سيدي. قال لهم أنه عنده مرض في جسده، قال غير أنه قد برئ منه غير مقدار درهم. يا جماعة، الطبيب القائم على حالة، لو كان هناك طبيب قائم على حالة أويس، بيعرف أنه ضايب بس مقدار درهم؟ هاي التفصيلة بيعرفوها الأطباء القائمين قديش المقدار؟ كان والله تحسن كثير، أو والله طاب، ذهبت عنه إلا قليل، أما بمقدار درهم. هذه بعض محمديته، ماسك المعول بيقول هيك وبرفع راسه الشريف، شو بيقول؟ فتحت اليمن، الله أكبر، الشام، الله أكبر. إجا صفوان عنده صلى الله عليه وسلم، يقول له شو مبارك كنت قاعد انت وياه وحكيت كذا وكذا. حدثه عن كلام دار بينهما، سعته. فعلى ضيقنا لن نحيط بسعته، لكن اياك ان تعطل محمديتك، واياك ان تكون سطحيا في معرفه قدره وشانه صلى الله عليه وسلم. معقول يا كرام ما بنعرف سيدنا الرسول الاعظم؟ أقول يعقل إنه ما ندرك وما نعي شأنه وقدره ومكانته؟ ربنا خلقه وأقسم في حياته، هذا عادي؟ مش عادي. إيش يعني لعمرك؟ ها؟ وحياة عمرك، مش معناها؟ إيش معنى لعمرك؟ يقسم الرب بعمره، بحركاته وسكناته وذهابه وإيابه، من قدره وشأنه. هذا الذي صنع الرجال. لن أتحدث معكم عن الرجال، بل عن من صنعهم، لأنه إذا وضعت نفسك على نهجه ومسلكه صنعت. أنا بدي أقول لك كيف تصنع. تصنع إذا فعلت المحمدية فيك، تصنع. ما أعظم قدر محمد صلى الله عليه وسلم ببعثته المباركة والشريفة، كل واحد أخذ حقه. حدثنا عن تفاصيل هنا من إيش الآن، حدثنا عن فتنة الشام. إيش قلنا عن الشام؟ قال فتنة في آخر الزمان تكون في الشام، كأن أولها إيش؟ لعب صبية 1500 سنة. كيف بلشت الثورة السورية المباركة؟ أولاد صغار كتبوا على الحيط، صح؟ لعبوا صبية ولا مش لعبوا صبية؟ سيدنا ما بيغلط، حبيبنا النبي ما بيقرب الموضوع، لا لا، يصفه وصفا جليا واضح. 1500 سنة يا عمو يا ولدي، حكالنا شو بده يصير هلأ. قبل 1500 سنة حدثنا عما يحدث الآن، فداه النفس والروح صلى الله عليه وسلم. سعى سعى. حدثنا عن الجيش الذي يفتح هذه

تفتحان القسطنطينية. مرة قام متحدثا في الصحب الكرام بعد صلاة الفجر، تعرف لأين تضل الدرس؟ لصلاة الظهر. كم ساعة تقريبا؟ 7 ساعات. وبعدين قام صلى الظهر وعطاهم درس إمتى؟ للعصر، هاي كمان 3 ساعات، هاي 10 ساعات صح؟ قال الصحب الكرام: تحدثنا بما كان وما سيكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، فأعلمنا يومئذ أحفظنا. ركز، حدثنا بما كان وما سيكون وما هو كائن، هذا معنى المحمدية. فمن الجرم جريمة عظيمة أن تعرف مناقب شيخك وما بتعرف شمائل حبيبك. اسأل الشيوخ هذا الزمان عن شيوخهم، ينطلق لسان الشيخ: شيخي كان قوام وصوام وورع واتقي وذاكر وتالي القرآن سهل، صح ولا لا؟ حدثني عن رسول الله، بعد 5 كلمات بطل أربعكي. أقول فنحن هنا اليوم في مسجد عم رسول الله الأكرم صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن حمزة الذي صنعه ابن أخيه صلى الله عليه وسلم، جئنا حتى نحدثكم عن صانع الرجال. من اللي صنع أبطالنا في غزة؟ تأسيه برسول الله. من الذي صنع أحرار الشام؟ يا جماعة، ما هكذا تورد. لأنه هذا مقتدي. واحد من كم يوم هيك ذكرت أمامه بعض بطولات شبابنا وأبطالنا، فقال: والله هذول أحسن من الصحابة. قلنا له: يا عمي على مهلك، الفضل للمبتدي وإن أجاد المقتدي. الفضل للمبتدي وإن أجاد المقتدي. لو إيش ما تعمل بتلحق سيدك الصديق؟ لو الأمة كلها، كل الأمة جمعت مناقبها ووضعت في كفة ميزان وجيء بمناقب الصديق لحاله، يرجح بأمة كلها. وفي الكفة اللي هناك مين؟ عمر وعثمان وعلي والصحابة وصلاح الدين ونور الدين زنكي والظاهر بيبرس والقطز وآل برسلان وملك شاه ومحمد الفاتح. تخيل. وأبطال هذا الزمان المباركين الذين سطروا بطولات رأيناها بأم أعيننا، الصديق يرجع بهؤلاء كلهم. ليه؟ لأنه المبتدي. الفضل للمبتدي وإن أجاد المقتدي، قاعدة احفظها. الفضل للمبتدي. تخيل أننا جهلنا من ابتدأ. لذلك أحبتي، لا بد من الخوض في السيرة الشريفة العطرة، لأن السيرة منورة تجعلك ناضجا تعرف الحق من الباطل وتعرف أهل الحق وأهل الباطل. اللي بيقرأ السيرة الشريفة بيشلح النظارة اللي ملونة. لو جبتها للإحصان هيك ولبسته نظارة عدساتها خضرة وحطيت للإحصان إنشارة خشب، شو بشوفها؟ عشب. يقول لك: هذا عشب شكله للأغنياء، لأنه كل حبة زي أكتة. شو هالعشب اللي إشي مرتب، عشب مقصوص على الليبرا. لكن شلح الإحصان النظارة شو بصير؟ يرى الأمر على حقيقته. الآن الأم لابسة نظارة ملونة شايفة كل إشي حلو. فلان عنده مليار مشاهد، مليار متابع، مش بيقولوا عن هذا؟ نستحي نحكي اسمه في بيت الله عز وجل. قال بقول لك: أعظم إنفلونسر في العالم اللي بيلعب بالسعودية، مش هيك بيقول عنه؟ عنده مليار متابع، صح هيك بيقولوا؟ قديش عنده صفحات وموظفين؟ بدي أسألك سؤال: في صفحة صاحبها محمد صلى الله عليه وسلم؟ عنده فيسبوك سيدنا النبي؟ عنده انستغرام؟ عنده تويتر وسناب شات؟ عنده الآن 2 مليار محب وعاشق وهائم به. هذول اللي عايشين هسه، غير اللي راحوا وغير اللي جايين.

إياك أن تحب غيره وأن تتأسى بغيره وأن تنهج نهج غيره وأن تسلك مسالكا تخالفه. أوعى. فكما أن عنوان جلستنا اليوم مصنع الرجال محمد صلى الله عليه وسلم، عنوان حياتك قبل الرحيل فعل محمديتك. إذا فعلت نجوت، فزت، ربحت، ستعرج، سترى كل شيء على حاله، لن تخدع ولن تغبن. لو سألتكم عن خالد بن الوليد إذا ما أسلم، مين بيعرفه؟ مين؟ تخيل واحد رضي الله تعالى عن خالد وعن الصحب الكرام بياخذ مصاري عشان يعمل جرائم قتل، اقتل فلان، اهجم على فلان، اغزو على القبيلة الفلانية، وجيت سألتك عنه بعد ما مات شو بتقول لي؟ أجير يقتل لأجل المال، صنعه النبي الأكرم. أنا بقول للشباب دائما كلمة، بقول حبيبنا النبي هكر خالدا برسالة. يا بقولوا فلان هكر، مش بتحكوا انتوا شباب اليوم هكر؟ سيدنا هكره. كيف هكره؟ بعت له رسالة صغيرة. خالد معجب بذكائه وعسكريته. محمدية رسول الله تفوق الجميع صلى الله عليه وسلم، فبعت له رسالة: من يملك عقلا كعقلك يا خالد لا يسلمه عقله إلا لخير. لما قرأ الرسالة قال هذا بيعرف مقامي وقدري وقيمتي. من يملك عقلا كعقلك يا خالد لا يسلمه عقله إلا إلى خير، ليس مثلك يجهل الإسلام يا خالد. ففعل محمديته برسالته فصنع خالدا. صرنا نقول هسه إيش؟ سيدنا خالد ابن الوليد. ولو مات بغير المحمدية عادي صح؟ كم كان في صياد زيه يأخذ مصاري عشان يقتل ويجرم؟ الإسلام صنع خالد رضي الله تعالى عنه، فصار إيش اسمه؟ سيف الله المسلول صح؟ فلما أراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يعزل خالد، مش بده يعزل خالد في عهد الصديق، قال يا أبا بكر اعزل خالدا. قال أعزله. راح ورجع بعد فترة: يا أبا بكر اعزل خالد. قال لا أعزله. هو بده يعزل خالد. قال بعض أهل العلم والمعرفة إنه كان خايف سيدنا عمر على يقين الصحابة لأنهم تعلقوا كثيرا بخالد، ما بيغلطش المعركة، ما بيغلط، عسكري عسكري. حتى جاء مرارا وتكرارا إلى الصديق فقال اعزل خالدا، حتى أجابه الصديق بإجابة عطل فيها عمريته. قال يا عمر ما كنت لأغمد سيفا استله الله. ما بغمد سيف استله الله عز وجل رضي الله تعالى عن الصديق وعمر. ولما صار عمر الخليفة رضي الله تعالى عنه عزل خالدا صح؟ بعدها قال: والله ما خالفت الصديق مرة وكنت على صواب. الإسلام صنع هؤلاء. ولما عزل خالد تكلمنا قليلا عن قدر الصانع، اسمع كيف صنع هؤلاء. المعجب بنفسه خالد قبل الإسلام الشريف كيف صار؟ لما جاءت رسالة عمر لعزل خالد استلمها أبو عبيدة، أخفاها عنه، خبر رسالة عن خالد. وكان عندنا في الشام، اللهم أتم عمر الشام وألهم أهل الشام رشدهم. فها هنا أبو عبيدة خبر رسالة
بعد فترة عرف خالد أنه معزول، فذهب عند أبي عبيدة فقال: لما لم تبلغني بأنني قد عزلت؟ قال: يا خالد، وهل نحن إلا بك؟ شوف أدب سيدي أبو عبيدة. وهل نحن إلا بك يا خالد؟ أنت شيخنا وأميرنا وكبيرنا. فقال: يا أبا عبيدة، اسمع كيف صنع رسول الله الأكرم هذا رضي الله عنه. قال: اسمع يا أبا عبيدة، ما ضر خالدا إن قاتل في سبيل الله قائدا أو قاتل في سبيل الله جنديا؟ ما ضر خالد؟ إيش يعني إذا كنت جندي أو قائد؟ ما هم في سبيل الله؟ هؤلاء الذين صنعهم محمد. فاختر لنفسك من يصنعك. اوعك تقلد غير سيدنا النبي، اوعك تتعلق في غيره يا ولدي، اوعي يا خيتي تسمح لابنك يحب غير سيدنا من مشاهير اليوم. اياك ان يقلد هؤلاء الذين يتنافسون من يسقط اكثر الا من محيط ربي. ما اسهل ان تكون مشهورا الان، كثير سهل تصير مشهور، كثير سهل جدا. صار اي واحد بده ينشهر بيلبس طقم الصلاه تبع امه بصور، فيش اسبوعين ثلاثه الا هو عنده 200,000، صح؟ سهل، بحط شويه حمره وبيطلع بيمشي بكعب عالي بسلاسيل وبيطلع بيمشي برا صار مشهور. زمان كان اللي عنده واحد مخاته على قده كانوا اهله يخبوه، هسه اللي عنده مخاته على قده بيعمل له صفحه في الشهر، ولا هو انفلونسر، ولا بصرف على العيله. اياك يا اختي ان تاذني لولدك ان يكون حرا في اختيار من يتابع. وانت يا ولدي لما امك تسحب التلفون سحبته عشانك مش عشانها. هذا السلب عطاء، لما ابوك يسحب التلفون منك مرات هذا مش سلب، هذا عين العطاء. لما تكون انت قاعد جنب امك وعم تعمل سلطه ويجي اخوك الصغير عمره 3 سنين ياخذ السكين، امك بتلحق وراه بتاخذ السكين منه، صح؟ بصير يبكي وبده يلعب فيها، معقول ترجع له اياها لانه بكى؟ هل هذا سلب ام عطاء؟ هذا عين العطاء، ان اخذت منه ما يؤذيه. فاحيانا يا بني عين العطاء من ابيك وامك ان تحرم، لأنهم رأوا أن هذا السلاح في يدك خطير عليك وعلى منهجك أحسن الله إليك. إذن إياكم أيها الآباء وخواتي، إياك يا خيتي تجعلي لولدك الحرية في اختيار من يتابع، فإن هذه مدخلات، شئتي أم أبيتي مدخلات. بكره بصير يقلد حلقته، لبسته، طريقته. ليش السنسال حرام يا شيخ؟ ليه الإسوارة حرام؟ طب ما هي فلان عامل تاتو شوي شوي شوي، ولا هو ايش الولد؟ ضاع. عندنا من نقلد، لا نقلد غيره في الصورة والسيرة والسريرة، نقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة وسيرة وسريرة. في صورة أقلده، نعم أقلده، وفي سيرته طريقه مسلكه منهجه أخلاقه معاملاته معاشراته، وفي سريرته عاطفته همه رحمته حرصه على الناس. هذا معنى المحمدية. مش معنى المحمدية إني أقول اللهم صل على سيدنا محمد، لا لا مش هيك على عظم هذه. حتى صلاتنا على سيدنا النبي صارت تعبانة. أحكي لك كيف بيصلوا اليوم على النبي؟ مع عداد هاي بتكبس وبمسك هيك بطلع آخر النهار 15,000. هذا عبد القادر الجيلاني 15,000، الله أكبر، هذا نور الدين زنكي 15,000 صلاة على النبي. بس كيف بيصلي اليوم؟ الله صلى الله عليه وسلم، الله صلى الله عليه وسلم، الله صلى الله عليه وسلم. المايك الدايك، المايك الدايك، ها؟ كيف تطلع مع الأولى؟ اللهم صل على محمد. الثانية على سبعة على سبعة. طب لو مسحناك قلم اكتب ما يقول شو بيطلع معك؟ لغة سريانية من شدة جهالتنا بشأنه وقدره وحقه علينا، حتى بطلنا نصلي عليه. اللهم صل على محمد.
ليس الأمر قائما أن تصلي عليه فقط، لا، بل أن تعيش حياته وأن تسلك مسلكه. فسهل كثير أحب سيدنا النبي، والصعب كثير أحب حياته. صعب كثير أسلك مسلكه وأحب حياته، دائما فكرة متواصل الأحزان لا يهدأ له بال. في النهار يا أيها المدثر وفي الليل مزمل، وفي الليل في النهار مدثر وفي الليل مزمل، صح؟ في النهار قم فأنذر وفي الليل قم الليل إلا قليلا. في النهار يتجول في الأسواق ويذكرهم بالله عز وجل، وفي الليل يصلي حتى تتشقق قدميه الشريفتين. في النهار يزور الصديق مرة ومرتين في اليوم الواحد يذكره بالله. بيزور الصديق بذكره في الله. انت هسه تقول لصاحبك يا زلمة موحد الله، قال موحده قبل ما اشوفك. طب صلي على النبي، قال صلي عليه قبل ما اشوفك. طب صلي على النبي تخسر، قول اللهم صلي وسلم وبارك وعلى آله، صلي عليه. قال اتقي الله، قال متقي حبيبي مستنيك تقول لي، والسيجارة بيده. انا متقي. ما اسهل الكلام، ان احب حياته. بزور ابو بكر مرتين، وفي الليل ليلة ماطرة شديدة البرودة بطرق باب أبو جهل، يطرق باب أبي جهل. كان أبو جهل قاعد مع جماعته، تعرفوا جماعته سرسرية زيه يعني، سرسرية، فبخرط عليهم. أنتوا تحكوا بخرط عليهم، بكذب عليهم، احنا بالأردن بقول بعرط، بعرط عليهم. وأنا أبو جهل أبو الأيتام، أنا أبو الأرامل، أنا أبو المساكين، أنا الذي أقصد عند كل نائبة ومصيبة. إلا الباب بدق، واللي بقول شفته زي هسه واحد بتلاقيه بكذب بكذب بكذب مع أصحابه، بيقدم بقول سبحان الله يدليلني صادق. مش هيك بنسوي احنا؟ بكون الكذبة ايش؟ مسيلة، ما بيعجزش. أنا ما قلتش بيعجز، بيعجزش. دق الباب واللي هو بقول ها شو قلت لكم أنني أقصد في الليالي الصعبة، هذا جاءني يريد حاجتي، يريد مسألته، لأقضين حاجته. لما فتح الباب له سيدنا النبي، صلوا عليه، صلوا عليه، اللهم صل وسلم، مش عسلم، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبي محمد. فتح الباب، يا ويلي هالكذب مكبرها، ولا بقول له محمد. تباشره هو بالكلمات، قال سئمتك، مللتك، أما مللتني سأشهد لك عند ربك أنك قد بلغت. فك عنا. يكرر زيارته، حريص عليه بإنقاذه وإسعافه، يريد أن ينجده. ما أرحم رسول الله، وما أرسلناك إلا في اللغة يا كرام أداة حصر واستثناء، إنا رحمة للعالمين. ما أرحم رسول الله. قال يا أبا الحكم، شوف الحكمة، يا أبا الحكم أما أن لك أن تسلم؟ قال سأشهد لك عند ربك أنك قد بلغت. خلاص ما تجيني. وطلع قدام اللي كان يخرط عليهم ويكذب صغيرا كاذبا، قال بده يقضي حاجته، يلا اقضي حاجته. فصعب أن أحب حياته، ولكنها لذيذة جدا. اسمعوا هذه، ومن استطاع أن يحفظها فليفعل. وأختم هذه الليلة المباركة بهذه الكلمة المباركة: من نذر نفسه لخدمة دينه فإنه سيعيش متعبا، ولكنه سيحيا كبيرا ويموت كبيرا ويبعث يوم القيامة كبيرا. فالحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أنت لله يا ولدي، أنت مش للوظيفة ولا للدار لحالها، أنت لله. إن لله، مش هيك الآية؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إحنا لله، فكن له حقا. كيف أكون لله؟ كن محمديا تكن له، فعل محمديتك.